0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرض الحكاية.
2: أنا لست صحراء صامتة، أنا ذاكرة العرب حين كانت تكتب بلا حبر وتحفظ بلا كتب. أنا حين كانت الكلمة قدراً تقال فترفع أو تسقط. أنا حين كان الرجل يقف بين آلاف الوجوه لا يحمل سيفاً ولا درعاً، بل يحمل قلبه على لسانه فتنصت له القبائل وتحبس الأنفاس وترتجف الهيبة في صدور الرجال. أنا حين كان بيت من الشعر يشعل نار حرب أو يطفئها. أنا حين كانت الأمهات تحفظ القصائد وتورثها كما تورث الأسماء. في ظلي بني المجد وتكسرت الغطرسة. كم من شاعر جاءني مغموراً فرحل عني سيداً يشار إليه بالبنان، وكم من متكبر ظن أن صوته أعلى من الحقيقة فابتلعته لحظة صمت أمام كلمة أصدق. أنا لست سوقاً، أنا محكمة قضاتها الذوق وأحكامها الخلود. أنا سوق عكاظ حيث لم تكن الكلمة تقال بل تخلد.

0: على أطراف الطائف كان الزمن يتوقف ويبدأ شيء آخر، شيء يشبه الخلود. سوق عكاظ، ذلك الاسم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة، بل كان قلب الجزيرة النابض. كان السوق يقام في أشهر معلومة، فتشد إليه الرحال من نجد، من تهامة، ومن أطراف الجزيرة كلها. ولكن لم يكن الذهب ولا البضائع أثمن ما يعرض فيه، بل الكلمة.
1: فنبكي من ذكرى حبيب ومنزله، بسقط اللواء بين الدخول فحولني.
0: يروى أن شاباً جاء إلى عكاظ لا يعرفه أحد. كان يسير بين الجموع، ينظر يمنة ويسرة إلى الشعراء الكبار وهم محاطين بالناس وكأنهم ملوك. وقف بعيداً يتردد، هل يتقدم؟ هل صوته يستحق أن يسمع؟ لكن شيئا في داخله قال له: الكلمة إن لم تقال ماتت في صدرك.

تقدم بخطوات مثقلة لم تكن واثقة، لكنها كانت صادقة. وقف، نظر إلى الوجوه، ثم تكلم. لم يكن صوته الأعلى ولا كلماته الأكثر زينة، لكنها كانت الأصدق. شيئاً فشيئاً بدأت الوجوه تتغير، انتباه، انصات، ثم إعجاب. مع أنه لم يصرخ، لم يتكلف، قال ما يؤمن به فقط. وهنا حدث ما لا يشترى ولا يصطنع. صمتت الضوضاء وتكلمت القلوب.

في تلك اللحظة لم يعد ذلك الشاب مجهولا، صار اسما يروى، لأن عكاظ لم يكن يبحث عن الصوت الأعلى بل عن الكلمة الأصدق. هكذا لم تكن القصيدة زينة بل ميزان يوزن بها الرجال وتعرف بها القبائل، وفي عكاظ ولدت مكانة الشعر كأعلى سلطة معنوية.

لكن عكاظ لم يكن فقط للشعر، كان ملتقى الفكر ومجلس الحكماء، تحل فيه النزاعات وتعقد فيه العهود، كأن الصحراء تحولت إلى دولة بلا أسوار. ثم دار الزمن دورته وتبدلت الأحوال وخفت صوت السوق حتى صار ذكرى تروى ولا ترى.

في هذه الأرض لا تموت الحكايات، هنا حيث تحفظ الذاكرة وتصان الجذور. نهضت المملكة العربية السعودية لا لتروي التاريخ فقط، بل لتعيد كتابته بالحياة.

أعيد إحياء مهرجان سوق عكاظ لا كحدث عابر بل كمشروع حضاري يجمع الشعراء يحتفي بالمبدعين ويعيد للغة مكانتها. هنا عاد عكاظ ولكن بروح تعانق المستقبل، منصة للفكر وجسر بين الماضي والحاضر تحت رؤية طموحة ترى في الثقافة قوة وفي التاريخ هوية. لم يعد السوق مجرد أثر بل أصبح رسالة أن الكلمة ما تزال قادرة أن تبني وطناً وتصنع وعياً وتحفظ التاريخ.

أنا عكاظ، أنا عكاظ كنت بداية الحكاية، وها أنا أعود لأكملها ما بين شاعر وقف هنا وشاعر يقف اليوم. خيط واحد لا ينقطع هو الكلمة، فإن سمعتم صداها فاعلموا أن الأرض ما زالت تنطق هنا حيث يكتب المجد بالكلمة وتروى الحكاية بالزمن. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية. مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي. أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدأ.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين،

نقول نعم ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات،

أحب إليك الآن أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه.

كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علي

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: مساء الخير، مساء السعادة عليكم مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. نتنقل معكم في أجواء مملكتنا الغالية، أخبارها، مبادراتها، مشاريعها ومنجزاتها، ونستكشف معكم المملكة ومدنها ومحافظاتها من خلال السياحة السعودية، كذلك أيضا من خلال حصاد مراسلين هنا وهناك. معكم خلال 3 ساعات إن شاء الله أنا وزميلي علي الشهري ومخرجنا محمد الحميضي ومعدتنا نور المطيري، نحلق في أجواء هذا الوطن الغالي. هوا بلادي منكم وإليكم.
1: حياكم الله ويا مساء الخير. كنت أظن
0: وخاب ظني.
1: نقول هارد لك لكل محبي المنتخب السعودي وجماهير المنتخب في خسارته بالأمس. كانت خسارة يعني بصراحة أحلام. أنا أقول مستحقة لنظير للمستوى اللي قدم المنتخب. كنا نأمل إن شاء الله أنه يقدم مستوى رائع، ولكن جاءت الظروف بما لا تشتهي.
0: والله حقيقة نشوف حنا عتبنا على لاعبي منتخبنا عتب كبير جدا وفق الإمكانات اللي تقدم القيادة الرشيدة رعاه الله للرياضة السعودية، وإمكانات رائعة جدا، إمكانات مميزة ماليا. الاحتراف السعودي وصل إلى قمته داخل الدوري، المعطيات كبيرة جدا، ورغم ذلك نجد أنه لاعبيننا في الملعب بلا روح، بلا قتالية، بلا اهتمام الحقيقة بكل هذه المعطيات. لأنه لام إذا كان أنه هناك وضعنا في مجموعة قوية، لكن في النهاية عندما تقدم شيء في الملعب بالعكس نبادر.

0: قول شكرا لكم لأنكم قدمتم جهد، لكن أمس للأسف
1: صحيح
0: لا وجود لهذه الروح الجميلة.
1: وأنت في مشاركتك السابعة في كأس العالم، يعني إحنا شفنا الرأس الأخضر في مشاركته الأولى كان منتخب قوي أمس، يعني وقف قدام الأوروغواي وأصبح الآن احتمال أنه يكون هو
0: والله صراحة
1: منتخب السعودي فجأنا المستوى بقابل الرأس الأخضر، ما أعتقد صراحة يعني،
0: لكن إحنا نقول صقورنا الخضر يعني إنه إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون المباراة الثالثة أمام الرأس الأخضر علي.
1: نقول إن شاء الله
0: إحنا نتأمل إنه هذه تكون مجرد كبوة جواد، وفي النهاية كرة القدم هي فوز وخسارة، وهذه معطيات كرة القدم، ودائما ما نقول إنه كرة القدم هي روح رياضية في النهاية. أنت فزت اليوم بكرة تتقبل الخسارة بروح رياضية. ومعطيات الفرق القوية علي يعني سبقونا بالاحتراف بكثير.
1: أكيد طبعا، بس ترى إحنا قاعدين نبذل جهد،
0: إيه؟
1: والاتحاد السعودي والرياضة السعودية ويعني المسؤولين عن الرياضة السعودية يسعون إلى صناعة منتخب قوي ودوري قوي، والحمد لله كل المقومات هذه موجودة عندنا، لكن نقول الحمد لله
0: إحنا نقول عتب محب ترى علي، يعني
1: جميعا
0: إحنا عتبنا عتب محب لوطننا ليلي منتخب الوطن،
1: ونقول إن شاء الله مباراة الرأس الأخضر إن شاء الله.
0: شوف حتى مخرجنا حزين
1: إن شاء الله،
0: مخرجنا حزين، شوف اليد لا تحزن يا محمد.
1: مخرجنا الجميل الرائع محمد الحميضي عودا حميدا، وأيضا نرحب فيكم مستمعينا، هي فضفضة فضفضنا
0: إيه فضفضنا عن اللي بقلوبنا
1: لا هي فضفضت كل مواطن سعودي
0: أكيد
1: قاعد يتكلمون عن هذا الموضوع، لكن حنا نقول لا تحزنوا كثيرا، ندعم منتخبنا، ندعم أنديتنا، وإن شاء الله القادم أفضل
0: لا بإذن الله تعالى. حنا نقول كبوة جواد، ويعني إن ما حصل إن شاء الله ما يتكرر في مباراة الرأس الأخضر، وإن اللاعبين يقدمون كل ما لديهم، وعندهم إحنا نقول عندهم وطنية الكبيرة جدا للدفاع عن شعار المنتخب السعودي، هذه لا شك فيها، ولكن عتبنا أنه يقدمون جهد كبير جدا، وعتب المحب دائما هو العتب الصادق. فإن شاء الله القادم أجمل. عموما نحن مستمعين الكرام معكم في هوا بلادي، علي أخبارنا وتقاريرنا وحصاد مراسلين هو الأهم
1: أكيد طبعا،
0: وكل ما يهم سياحتنا في هذا الوطن الغالي.
1: جولة سياحية إن شاء الله اليوم موسعة بمشيئة الله في مناطق المملكة. نحييكم طبعا نحيي طاقم العمل معدتنا نورة مطيري ومخرجنا محمد الحميضي، حي زميلي ظافر، مساء الخير يا ظافر،
0: مسك
1: بدينا
0: نور.
1: بالعتب
0: بدينا والله بدينا ما عليه يعني حتى
1: نحاول نطلع هالطاقة السلبية وطلعت الحمد لله.
0: لا لا خلاص عموما محمد بيروقنا الحين. محمد يقول أنا وضعت لكم الاختيار بين عدد من الأغاني وأصابع اللمسات الفنية لمخرجنا تبدأ فيها وبلاد
1: ننطر.

0: يا هلا يا هلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. طلقنا معكم بداية حلوة، محمد الحميضي اختياراته. محمد، أنا بسأل سؤال لك محمد، يعني اختياراتك للأغاني بناء على ذوقك أنت ولا اختيارات عشوائية؟ يعني عطنا لحظية. يا سلام عليك
1: أنية. ها؟ حسب اللحظة.
0: والله أنا لا، أنا ضدك، أنا أحس أنك أنت عندك ذوق في الاختيارات، فإلا أني أخالفك الرأي، ليست لحظية. عموما يا مستمعي الكرام، ننطلق معكم في هوا بلادي ومع زميلتنا عرفات الماجد من الساحل الشرقي علي. هو من أحد المواقع الجميلة واللي لها تاريخ أيضا في المنطقة الشرقية. عرفات، مساء الخير.
2: مساء الورد يا باصر، مساء الخير يا علي. أتواجد اليوم من موقع مميز صراحة، يمكن هذه ثاني زيارة لي لهذا الموقع. هو متحف شخصي، تخيلوا جيته قبل تقريبا 15 سنة. أوه. الحين جيت أنا ثاني مرة عشان أسلط الضوء عليه. اللوحة من برا أول ما تدخل متحف أو متحف المصلي، تأسس عام 1420. فالحين صار 28 سنة تقريبا، خلينا نقول حدود 30 سنة. متحف يضم الكثير من الآثار، غير أنه مقسم بشكل دقيق، ما تحس أنه متحف شخصي قد ما أنه فيه دقة وفي تميز في كل ما يستعرضه.
0: صحيح.
2: اليوم معي مؤسس هذا المتحف، الفنان الكبير الأستاذ محمد المصلي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة.
2: أستاذ محمد، يعني المتحف فيه مقتنيات كثيرة ما شاء الله، وما شاء الله عليك عاد مقسمها أقسام كثيرة. فأولا، بداية فكرة المتحف من وين جات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المتحف هذا كان أمنية، بديت في صغري أجمع الأشياء كولكشن، يعني تجميع الحاجات المتقاربة وغيرها، لذين صارت بعدين هواية. الهواية كبرت فتحولت إلى متحف يضم آثار ووثائق وصور وغيرها.
2: نعم. المتحف أنت مقسمة أكثر من قسم، وما شاء الله يعني بيت من البيت القبو قال للمدام شكرا يعطيك العافية، هذا لي أنا بتخصص فيه. قسمت مجموعة من الأقسام، كلمني عنها.
3: طبعا عدة أقسام عشان يكون أريح للمتتبع، للمشاهد، للباحثين بعد اللي يجوا. القسم الأول وثائق لي وللوالد ولجدي ولجزيرة تارود. القسم الثاني الحرف الصناعية والشعبية وغيرها. الحرف في 50 حرفة تقريبا، كلها للدراسة. طبعا في أشياء أخرى مثل سعف النخيل والكرب والسلة والتلة والجذوع وغيرها، كل شيء عن مكونات النخلة، لأن النخلة كانت من المهد إلى اللحد في الوقت. في قسم للمكتبة، في قسم للوحات، في مكان عرض للوحاتي ولوحة

0: هات الدكتور كوميل فنان تشكيلي مسؤول في إثراء صالة الكبرى، وفي القسم الأخير اللي هو الورشة للعمل الأشغال الفنية.
1: أقدم المقتنيات اللي أنت تعتز فيها داخل هذا المتحف إيش هي؟
0: هذه أقدم المقتنيات قدمتها لوزارة الثقافة قبل سنتين، وهي قطعة عمرها أكثر من 2200 سنة تقريبا، هي من الحجر الصابوني لجزيرة تاروت اللي كتب عنها، الحجر الصابوني في جزيرة تاروت 3000 قبل الميلاد، بحث مقدم للدكتور علي الحمدان من الأحساء في ماجستير.
1: جميل. المتحف هل هو مفتوح للزيارة؟ يعني زوارنا من بقية المناطق مثلا لو حابين يتعرفوا على المتحف هل هو مفتوح للزوار؟
0: طبعا هو مفتوح للجميع، حتى المدارس أولاد وبنات، روضات تربية خاصة، ويزوروا أجانب من جميع الجنسيات، أي أحد عنده ضيوف، أي أحد يحب يتثقف أو يسوي بحث عن أي معلومة من المعلومات. أنا آخر بحث سويته كتاب اسمه العمارة في الخليج جزيرة تاروت نموذج، ومجموعة أبحاث 8 هذه موجودة تطلع عليها الأستاذة.
1: نعم، إذا المتحف طبعا زملائي هو موجود في جزيرة تاروت، وجزيرة تاروت في حد ذاتها هي جزيرة تاريخها يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد. المتحف أيضا قريب من يعني المنزل ليس ببعيد عن الآثار والمواقع الأثرية في الجزيرة، أيضا في مشوار تقريبا أو خلينا نقول 7 دقائق من هنا إلى قصر تاروت والمواقع المميزة فيه. فهي دعوة لزوار المنطقة الشرقية لزيارة المنطقة وتعرف على تاريخها العريق.
2: الجميل جدا مثل هذه المتاحف عرفات أنها لها قيمة أثرية وتاريخية ما شاء الله تبارك الرحمن. ففي المنطقة الشرقية وغيرها من مناطق المملكة عرفات تعطي طابع جدا لتاريخ المدينة ولكل ما يقدم فيها، لأنها تحفظ ذاكرة المكان.
1: نعم، هي تحفظ ذاكرة المكان وهي تلامس أهل المنطقة لأنهم أبنائها.
2: صحيح،
1: فكل تفاصيلها مرتبطة فيهم أيضا.
2: لكن عرفات، أنا بسأل ضيفك الكريم، يعني كم الفترة الزمنية اللي يعني حاول في جمع هذه المقتنيات في هذا المتحف؟ عادة نسأل أصحاب المتاحف الخاصة لأنه البعض يقول أنا مثلا لي 20 سنة 30 سنة وأنا أجمع فيها، طبعا فيها تكاليف مالية يعني هذا بالإضافة إلى كل ما يقدم.
0: أنا لي تقريبا 60 سنة وأنا أجمع الحاجات.
2: يا شاء الله،
0: 60 سنة
2: ما شاء الله ما شاء الله. نعم. يعطيك الصحة. نعم. والعافية والله والله. يا عرفات اليوم
0: عندي صورة لي وأنا طفل صغير قبل 60 سنة.
2: الله، هذه الأقدم، هذه أقدم وأقدم وأندر وأندرها. الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك. شكرا لك وشكرا لعرفات اللي أعطتنا من هذا الموقع الجميل. والله عرفات شكرا لك.
1: الله يسلمك.
2: شكرا لك. يا هلا هلا.
3: في بعض الأعمال الفردية ظافر تحقق نجاحات، فلذلك يكون الشخص مفتخر بهذا العمل لأنه كان العمل فردي وهو تعب فيه، فبالأخير ظهر للمجتمع وبدأ الإعلام يسلط الضوء عليه فيحس بنجاح.
2: تلاحظ علي لما نلتقي بأصحاب المتاحف الخاصة من خلال جولات الزملاء والزميلات تجد إنه المتاحف لها عمق في ذاكرتهم وعمق وجداني وشغف.
3: صحيح.
2: فبالتالي الحفاظ على هذه ترى تتطلب جهد. صحيح. لا مالي حتى. صحيح. في الاقتناء ولا حتى تاريخي. صحيح. انه يبغى يحافظ على هذه الهويه
3: وصبر، فلذلك تعتبر نوع من انواع السياحه اللي هي سياحه. إيه؟ المتاحف. في ناس كثير يفضلون هذه السياحه ويحبونها
2: ووجهه حلوه للمنطقه. صحيح. عموما.
3: صحيح، يعطيهم العافيه. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وكانت انطلاقتنا الاولى من الشرقيه، فارضوا نرجع لمخرجنا ونشوف ايش عنده من فاصل رائع واستراحه قصيره ونرجع نكمل هوا بلادي.

0: حياكم الله.
1: يا هلا والله. هلا.
0: ومن الشرقية ظافر نروح إلى حائل.
1: أنا بس قبل حائل يعني الحين أنا عارف إن جونا نفس جوهم صح؟
0: وين في حائل؟
1: إيه في حائل.
0: طيب.
1: وأنا أنا أحس كذا إنه مرزوق.
0: يمكن
1: أبرد. إيه لا أنا أحس إنه مرزوق بيجيب لنا جو بارد.
0: آه.
1: إيه جو مرزوق في الجو يلطف الأجواء. ولا لا مرزوق حبيبنا مرزوق العردان.
0: حياك الله أبو سوق.
2: يا هلا وسهلا والله حييكم واهلا وسهلا فيكم وابشروا بالبراد ان شاء الله.
1: اي انني بالبراد مرزوق
0: خير والله. الاجواء حر عندكم في حائل؟ حاره
2: والله فعلا حقيقه الايام هذه نمر في موجة سخونه على قولتهم شوي في وسط النهار لكن في المساء وفي الليل لطيف الجو عندنا في حائل.
0: هو شهر يوليو واغسطس.
1: لا بس انت جولاتك لطيفه عشان كذا نبي تلطف الاجواء يا مرزوق.
2: يا رب بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: الله يسعدك حبيبي.
0: استمع لجولتك الرائعة يا أبو صفوق.
2: الله حييكم فعلا إحنا اليوم استمتعنا بوجود أيضا صاحب السمو الملك الأمير تركي الفيصل وأصحاب السمو الملك الأمراء وأيضا الأميرات بوجودهم في حائل بتدشين تعاون ما بين جامعة عفة وجامعة حائل وكان برعاية صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز ابن سعاد أمير المنطقة وسمو نائب صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن. وللحديث حول هذا التعاون المشترك الذي دأبت عليه جامعة حائل مع الجامعات السعودية يسرني أن استضيف عميد كلية التربية وأيضا عضو أمناء مجلس جامعة عفة سعادة الدكتور علي المطلق. وحياك الله يا دكتور معنا.
3: الله يحييكم وشكرا لجهة هذه الفرصة للحديث عن مذكرة التعاون بين جامعة حائل وجامعة عفة.
2: الله يعطيك العافية دكتور. طبعا جامعة حائل أكثر من تعاون أكثر من اتفاقية أكثر من مذكرة تفاهم بين جامعة حائل والجامعات السعودية وكان آخرها اليوم.
3: نعم.
2: نعم نتحدث عن هذه الأهداف هذا التعاون سعادة الدكتور.
3: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل تم توقيع مذكرة التعاون بين جامعة حائل وجامعة عفة بحضور أصحاب السمو الملكي أمناء جامعة عفة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحبة السمو الملكي الأميرة لؤلؤة الفيصل وصاحبة السمو الملكي الأميرة حيفاء الفيصل وصاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بن فيصل بن تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد المجيد. وتتركز أوجه التعاون بين الجامعتين بعدة محاور من ضمنها التبادل في مجال الخبرات في تطوير البرامج الأكاديمية للدراسات العليا وكذلك أيضا تشجيع الزيارات وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين لغرض مشاركة التجارب في المجالات العلمية وكذلك أيضا إنشاء فرق بحثية مشتركة والعمل على تبادل نتائج البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. وكذلك أيضا من أوجه التعاون بين الجامعتين هي التبادل الطلابي في الفصل الصيفي لغرض التعليم وتعزيز الثقافة العامة. وأيضا لم تنحصر فقط أوجه التعاون بين الجامعتين في هذه المجالات بل فتحت الباب مشروعا أمام أي اتفاقية أو تعاون في أي مجال يخدم الجوانب الأكاديمية والبحثية بين الجامعتين.
2: نعم دكتور. طبعا هذا التعاون بين الجامعتين أيضا ينعكس أكيد بالتأكيد على منسوبي الجامعتين وأيضا طلاب وطالبات الجامعتين وهذا الانعكاس بإذن الله تعالى سنحصده مستقبلا في لخدمة المنطقة وأيضا أبناءنا الطلاب وبناتنا الطلاب نظرتكم المستقبلية لهذه الخدمة.
3: بلا شك يعني أوجه التعاون هي الحقيقة تصب في عدة مجالات في العمل الأكاديمي في التعليم العالي فيما يتعلق بأعضاء التدريس وتبادل المعرفي بين أعضاء التدريس في مجال البحث العلمي. وأيضا نعرف أنه المجال البحث العلمي مجال واسع لكن اللي يهم الجامعتين هو الأثر لنتائج البحث العلمي ووجود الاختراعات التي تسجل باسم المملكة العربية السعودية. هذا ما يتعلق في المجال البحثي وكذلك أيضا ما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي وتعزيز البرامج الأكاديمية بين الجامعتين للخروج بمخرجات تعليمية عالية المهارة وذات معرفة واسعة وأيضا لديها قيم وطنية شاملة.
4: نعم أيضا دكتور، لما تكون هذه الرعاية من قبل صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة وأيضا حضور أعضاء أمناء مجلس جامعة عفة يعني بالعدد الكامل، يعني ذلك اهتمام كبير على هذه الاتفاقية وهذا التعاون.
3: بلا شك فعلا، وهم فعلا قدوتنا في التعزيز العمل الأكاديمي والخروج ب يعني أفضل وأحسن النتائج التعاون بين الجامعتين إن شاء الله.
4: إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا سعادة الدكتور علي المطلق، وأنت عضو هيئة التدريس وأيضا عميد كلية التربية بجامعة حائل وأيضا عضو بأمناء مجلس جامعة عفة، شكرا لك.
3: شكرا لك، وإضافة طبعا والدي اسمه علي المطلق وأنا اسمي تركي، لكن أشرف بأن أحمل اسم والدي. شكرا لكم جميعا
4: هذه الفرصة. دائما دائما أخطف الأسماء، شكرا لك.
3: لا لا أبدا، أنا أشرف وأنا أحمل اسم والدي.
4: الله يحييكم دكتور تركي، أهلا وسهلا بك. شكرا لك.
3: أهلا في أمان الله، مع السلامة.
4: أهلا وسهلا،
0: يعطيك العافية يا مرزوق.
4: نعم هذه الخطأ لما يكون الجو ساخن شوي
1: تسخن انت مع الموضوع يا
0: من وكبر السن يا ابو صفوق. ها شباب
1: باقي شباب مرزوق،
0: يعطيك العافيه ان شاء الله.
4: ولو درجه الحراره لا تاثير على الواحد في السن هذا.
1: والله مرزوق لا باقي شباب ترى، لا يغرك علي.
0: اي لا
1: علي ترى يعني ايه.
0: لا شباب بصفوق، اذا ما انت بشباب في العمر شباب في روحك. الله يحفظك،
4: بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا حبيبي مرزوق،
0: السلام على هالجوله الرائعه. شكرا لك ولضيفك الكريم.
1: يا هلا وسهلا، يعطيك العافيه.

ما يكون دائما في هوا بلادي، لازال لدينا الكثير، خاصة أنه في لقاءات مع ضيوفنا الأعزاء في برنامج هوا بلادي، وأيضا حصاد مراسلين، أيضا لازال لدينا الكثير من المعلومات والجولات الحلوة في هوا بلادي. هوا بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. خلونا ننطلق معكم في اخبارنا في هوا بلادي. ومن اخبارنا الجميله، الهيئه الملكيه لمدينه الرياض تبدا تطبيق الموجهات التصميميه والمعماريه للمنطقه الممتده بين طريقي العروبه وطريق الدائري الشمالي. الجميل انه الهيئه يعني بدات في تطبيق هذه الموجهات التصميميه والمعماريه للمنطقه الممتده في طريق العروبة أو بين طريق العروبة جنوبا والطريق الدائري الشمالي شمالا. وطبعا ضمن العصب التجاري المركزي للعاصمة الرياض، تم أيضا استئناف إصدار التراخيص داخل المنطقة. هي خطوة تهدف إلى تنظيم التطوير العمراني والمعماري، رفع جودة أيضا المخرجات العمرانية، لأنه هذه أيضا فيها تأصيل للهوية العمرانية للعاصمة، وتعزيز أيضا لبيئة حضرية أكثر جودة وحيوية بما يواكب مستهدفات تطوير مدينة الرياض. طبعا تحدد هذا أيضا أو تحدد الموجهات في الإطار التنظيمي والفني لأنه داخل المنطقة، ومن خلال أيضا ضوابط ومعايير تنظيم للتطوير العمراني والمعماري، وأيضا توجه تصاميم المباني والواجهات أيضا وممرات المشاة والمجال العام بما يسهم في رفع البيئة العمرانية وتحسين العلاقة بين المباني والشوارع والمساحات العامة. إلى أيضا خبرنا التالي، أكثر من 1.8 مليون مقعد و10,000 رحلة مطار أبها يعزز الحراك السياحي والاقتصادي في الصيف عسير. الجميل أنه هذا المطار تحديدا مطار أبها الدولي يشهد خلال موسم صيف عسير 2026 نشاط تشغيلي طبعا متصاعد في مؤشر يعكس النمو المتواصل الذي تشهده المنطقة سواء كان على المستوى السياحي أو الاقتصادي. طبعا هو مدفوع بارتفاع الطلب على السفر وتوسع شبكة الرحلات الداخلية والدولية. الجميل يعني علي أنه يعني مطار أبها الدولي أصبح وجهة سياحية مهمة جدا. تخيل أنه يعني شركة تجمع مطارات الثاني ذكر أنه هذا المطار اللي هو مطار أبها الدولي سيشهد خلال فترة ممتدة من بداية شهر يونيو حتى نهاية أغسطس 2026 تشغيل ما يقارب 10,000 رحلة مجدولة سواء كان على اتجاهين وعبر أكثر من 1.8 مليون مقعد.
1: يا سلام،
0: وهذا رقم يعكس رقم يعني توجه السياحة في عسير.
1: وطبعا مثل ما قلنا عسير أصبحت وجهة عالمية بصراحة، يأتيها من دول عربية ومن دول عالمية ومن الداخل، لأنها تتميز بأجواء رائعة وأماكن جميلة جدا،
0: وخاصة أيضا تنوع الوجهات. صحيح. يعني قدرة مطار أبها على ربط منطقة عسير بالأسواق المحلية الإقليمية، هذا أيضا يعزز ويسهم في زيادة الحركة السياحية واستقطاب الزوار سواء كان من داخل المملكة أو خارجها. صحيح. ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية لأنه مرتبط بقطاع السفر والسياحة.
1: صحيح.
0: وهذا يعكس أيضا المنطقة وتوجهها.
1: نعم.
0: يعني اليوم عسير الباحر
1: سياحة مستدامة.
0: يا سلام.
1: يعني خلق أجواء دائمة للسياحة، خلاص تعتبر عسير سواء داخل المملكة أو خارجها، للمقيم في المملكة المواطن يعرف أنه منطقة عسير هي وجهة سياحية جميلة ورائعة. فيعني
0: يخدم شركات الطيران على فكرة، يعني 11 ناقل للطيران، الطيران الاقتصادي ما بين الطيران السعودي اللي هي الخطوط السعودية، ما بين أيضا الشركات الطيران الأخرى الدولية. فهناك توسع كبير جدا
1: في استقبال السياح.
0: إيه، وخاصة أنه لاحظ علي يعني في مؤشرات
1: طبعا جميلة. هذه المؤشرات أكيد طبعا بتعكس الدور المتناهي لمطار أبها الدولي بصفته رواية أو بوابة رئيسية لمنطقة عسير ومحركا مهما لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من فعاليات ومقومات طبيعية ثقافية تستقطب أعداد متزايدة من الزوار خلال موسم الصيف.
0: العسير وجهة.
1: نعم. طبعا في أيضا خبر آخر أنه مطار حائل الدولي يتجاوز 1,200,000 مسافر عبر أكثر من 10,000 رحلة. في تنافس ما بين
0: المطارات
1: هذا في صالح السياحة
0: السعودية. أكيد أكيد ولكل مدينة ترى مقومات يعني أكيد. لكل مدينة مقومات. عموما سياحتنا مختلفة وتراثنا وتاريخنا مهم جدا. وجهاتنا مختلفة وهو بلادي معك. الجميل علي خلينا كذا نروح إلى يعني فقرتنا من العاصمة. من العاصمة عندنا جهود عظيمة وجهود وطنية رامية تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك. لذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس يعني تواصل الجهود في نشر الوعي بالعلامة السعودية الفارقة علامة الجودة. صحيح. سلام هذا مهم. يعني كل منتج يجيك في علامة جودة سعودية يعرف أنه منتج ما يحتاج
1: مضمون.
0: إيه.
1: طبعا هذه الأدوات تعكس التزام المنشآت والمتطلبات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. تسهم في تعزيز ثقة المستهلك. لما تشوف العلامة الجودة خلاص أنت تثق كمستهلك في هذا المنتج. رفع تنافسية المنتجات في السوق السعودي. فأكيد دور كبير اللي تقدم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. واليوم معنا في فقرة العاصمة الأستاذ وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. مساء الخير أستاذ وائل.
2: مساء الخير أمسي عليكم والمستمعين الكرام.
0: يا أهلا وسهلا حياك الله أستاذ وائل. أستاذ وائل كذا دائما نقول إنه علامة الجودة السعودية هي علامة فارقة على أي منتج أو على أي صناعة. فماذا تعني أو ماذا نعني بعلامة الجودة السعودية وما الذي تعنيه للمستهلك؟
2: بالفعل اسمح لي بس في البداية أني أوضح اليوم وإلا الحمد عندنا منظومة اليوم معنية بالبنية التحتية الجودة بشكل كامل وإلا الحمد تحظى يعني حتى بدعم من القيادة. واليوم منظومة الهيئة تعتني بسلامة المنتجات ضمن منظومة متكاملة تركز على المواصفات القياسية وإعدادها، وجود اللوائح الفنية، وجود أنظمة تقويم المطابقة. هذا يقودنا اليوم أنه علامة الجودة تعتبر واحدة من الأدوات اللي تعطي المستهلك ثقة في المنتجات الموجودة في السوق، تعطيه دلالة كيف يختار منتج يعني حاصل علامة الجودة ويعتقد هذا المنتج فعلا منتج جيد تم اختباره. إذا بشرح بس العلامة وش هي، مجرد حرف جيم بالأخضر. ممكن الجميع يعرفون شكل هذه العلامة من خلال أما الموقع الرسمي للهيئة أو وسائل التواصل الاجتماعي. دائما ما نضع صورة علامة الجودة بحيث تكون واضحة للجميع. هذه العلامة تطبع على المنتجات ولا تمنح لأي منتج ومصنع أو منشأ إلا بعد أن يعني نزور المصنع، نتأكد أن عندهم نظام إدارة فعال، عندهم موظفين مؤهلين، عندهم اختبارات، خط إنتاج مؤهل لإنتاج هذا المنتج.
1: يعني في متابعة
2: في الفعل. أيضا نسحب عينة بشكل مباشر من خط الإنتاج، نقوم باختبارها، نتابع المصنع ونسوي له زيارات دورية بحيث نتأكد أنه فعلا ما زال المنتج اللي يصنع في هذا المصنع هو منتج حقق متطلبات المواصفات وما زال في حالته الإنتاجية اللي تعطينا دلالة أن منتج فعلا يستحق أن يكون عليه علامة الجودة. إذن هي لها صلاحية علامة الجودة. جميل. ويجب أن يجدد إذا انتهت صلاحية العلامة طبعا.
1: جميل. طيب أكيد في جهود تبذلها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لنشر الوعي بعلامة الجودة. ما هي هذه الجهود؟ كلمنا عنها.
2: بالفعل طبعا الهيئة بذلت جهود كبيرة لنشر هذه العلامة. العلامة الآن ملزمة على 10 منتجات واختيارية على العديد من المنتجات. وبالفعل الهيئة يمكن مجمل الظهور أو المحتوى التوعوي ظهرنا فيه خلال فقط عام 2025 قرابة 411، يعني يتكلم عن 1,000,000 ظهور بين مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك يعني كان في تفاعل كبير أمامة من المتابعين، كان بلغ مجمل التفاعل إلى قرابة 1.5 مليون تفاعل كان 225. فنتكلم اليوم عن حملات توعوية يضاف لها جهود أيضا من خلال زيارات للمصانع، يضاف لها أيضا ورش عمل أقيمت خلال عام 25 نتكلم، وهي مستمرة هذه الجهود خلال أيضا عام 2026. وأيضا يضاف لذلك اليوم عندنا كوكبة نسميها من سفراء الجودة منتشرين في كثير من المنشآت، يقومون أيضا بنشر ثقافة الجودة، يتم تأهيلهم أيضا من قبل الهيئة أيضا لنشر هذه الثقافة. اليوم ثقافة الجودة هي أمر مشترك ما بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، وما بين أيضا المستهلكين والمهتمين كذلك بمنظومة الجودة والبنية التحتية للجودة.
0: جميل أستاذ وائل، اللي لفت نظري في خلال حديثك أنه قلت أنه هذه العلامة لها نهاية، إذن لها بداية ولها نهاية، صحيح؟ سواء كان في خط الإنتاج الموجود لهذه الشركات وشركات التصنيع الموجودة في المملكة، لكن هل تحدد بفترة زمنية معينة؟ وما دور علامة الجودة فعلا لحماية المستهلك؟ أنا اليوم لما أروح يعني محلات تجارية أو محلات كهرباء وكذا، الفارق أنه يعني علامة الجودة أحيانا تجدها على منتجات، لكن ما تدري هل هي مزورة هذه العلامة، هل هي كيف الآلية في حفظ هذه العلامة من التزوير أيضا؟
2: سؤال مهم جدا. علامة الجودة لها مدة صلاحية للترخيص نفسها. اليوم لما أمنح ترخيص لمنشأة ولوضع العلامة على منتج محدد، لها مدة صلاحية، ولازم من المصنع أو المنشأة تقوم بعملية التجديد بشكل دوري. وكيف نتأكد أنه هالعلامة ما زالت مستمرة أو ما تم تزويرها؟ اليوم في عندنا تطبيق بإمكان الجميع يحمله من خلال الهواتف الذكية، تطبيق تأكد. التطبيق هذا له عدة استخدامات من بينها علامة الجودة. فقط تحمل التطبيق، تمرر الQR كود أو الباركود اللي يكون موجود على منتج، راح يظهر لك هل هذا المنتج حاصل علامة الجودة فعليا أو أن العلامة اللي عليه علامة مزورة، وهل هي سارية أو غير سارية. وبإمكان
0: طيب إذا كانت أستاذ وائل عذرا على المقاطعة، وإذا كانت العلامة مزورة، أنا كمستهلك هل يمكنني رفع ما هو الدور؟ هل أنا أرفع بلاغ من خلال التطبيق؟ هل أقوم بالاتصال أيضا بال يعني الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؟ فأكيد في معايير معينة.
2: بالضبط. بعد تمرير الQR كود، مجرد ما تأكدت أنه هذا المنتج غير مسجل أو صحية منتهية، من خلال التطبيق بشكل مباشر بإمكانك الإبلاغ، وبلاغك بيتوجه للجهات المعنية بشكل مباشر، يباشرون حالة عدم المطابقة.
1: ممتاز ممتاز،
0: حلو والله.
1: في منصة اسمها منصة سابر أستاذ وائل، وش الغرض منها؟
2: جميل، سؤال صراحة جدا ممتاز. منصة سابر نتكلم عن اليوم ممكن إلكتروني لسلامة المنتجات في المملكة. اليوم احنا نبغى يكون عند منظومة مطابقة، أبغى أعرف أن المنتج من أول ما تصنع في المصنع خارج المملكة وصولا إلى الرف يتم تسجيله ضمن نظام إلكتروني، بحيث نضمن المنتج اللي دخل من المنافذ دخل بشكل سليم ومطابق للمواصفات. فلذلك اليوم منصة سابر بيننا وبين أيضا الزملاء في جمارك في ربط مباشر من خلال منصة فتح، فصار اليوم دخول المنتجات أسهل ووصولها إلى الرف في تتبعية واضحة، نعرف المنتج من وجوده على خط الإنتاج إلى وصوله إلى الرف بشكل كامل بكافة تفاصيله بالشهادات اللي صدرت له، بحيث حتى إذا وجدنا حالة عدم مطابقة نقدر نتابع وفعلا توضع العقوبة المناسبة على المنتج في حال مخالفته. وبالمناسبة العقوبات قد تصل على بعض المنتجات إذا كان مخالف إلى 10 مليون ريال.
0: الحد الأعلى، هذا الحد الأعلى طبعا.
2: نعم.
0: طيب أستاذ وائل، الجميل جدا جهودكم الحقيقة، يعني حنا نفرح لما نشاهد علامة الجودة السعودية، ولأن نضمن أن منتجاتنا آمنة، وأن منتجاتنا أيضا وراءها أو خلف هذا يقود رجال شرفاء مثلكم ومن القائمين على هيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. لكن أستاذ وائل، ما يلفت النظر أحيانا أن هناك توجهات أو شركات أو مصانع الآن تبدأ بعملية الترويج لمثلا منتجات معينة، هل هذه المنتجات أيضا في حال نزولها إلى السوق بدون مرورها على هيئة المواصفات والمقاييس سيتم معاقبة أي شركة تخل بهذا النظام؟ هل هناك عقوبات رادعة لكي يستمع لنا المستمع اليوم ويطمئن من خلالكم على أنه لا، الهيئة ترى لها أعين تراقب ولها أيضا دور مباشر في عملية أي وجود لخطوط الإنتاج المخالفة.
2: بالفعل سؤالك صراحة

0: مهم جدا. اليوم خليني أعرج على يعني قرارات مهمة صدرت يعني من مجلس الوزراء الموقر في عام 2024. صدر نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، وهذه الأنظمة تنظم عملية وجود المنتجات داخل الأسواق وكيفية أيضا معاقبة كل من يخالف مطابقة المنتجات وكيفية وضعها في الأسواق. يعني اليوم نتكلم عن سلامة المنتج، ما هو فقط مطابقته، يجب أن يكون المنتج
1: صحيح
0: مطابق المواصفات سليم، لا يوضع على الرف إلا وهو سليم، وهناك إجراءات رقابية واضحة تشرف عليها طبعا الجهات بحسب اختصاصاتها، بحيث تباشر حالات عدم المطابقة أو حالات مثلا وضع منتج تم تصنيعه بطريقة غير نظامية أو وضع في الأرض بطريقة غير نظامية، فبتكون القنوات اليوم متاحة للمستهلك لرفع البلاغ بشكل مباشر، والجهات المعنية تتخذ إجراءاتها بشكل مباشر. خليني أضيف جزء بس بسيطة.
1: تفضل.
0: اليوم واحدة من الأدوار اللي نسويها زيادة نروح للأسواق بكافة أنواعها، سواء نتكلم على مناطق، محافظات، مدن، نتكلم عن حتى يعني نتكلم حتى عن المدن الطرفية، نتكلم كل الأسواق، وعندنا أشبه بالسلة نشتري منتجات شراء أشبه بالمستهلك. عدد المنتجات داخل هذه السلة ونختبرها، وبعد أن نقوم باختبارها نحدد إذا هي مطابقة أو غير مطابقة، وبناء على النتائج نرصد مؤشر مطابقة المنتجات، إضافة إلى ذلك نرفع بالنتائج هذه للجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، بالإضافة إلى ما تقوم به.
2: كفو والله، والله كفو أستاذ وائل، مهندس وائل فعلا كفو والله، يعطيكم العافية، جهود مباركة تذكر فتشكر، يعطيكم العافية على هذه الجهود والله أمانة. وحنا نفرح بهذه الرقابة الصارمة على أي منتج يدخل السوق السعودي، أنه لن تمر مرور الكرام بدون أن تمر على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. يعطيك العافية مهندس وائل الذياب،
1: شكراً
2: المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
1: يعطيك العافية،
2: يا هلا وسهلا، حياك الله، هلا وسهلا.

0: طبعا
1: هو جاب العيد
0: محمد الفهد والله عليه طلعات
1: اقسم بالله اقسم بالله
0: خلينا في الاستديو يعني
1: انا يعني بينا في الاستديو جالس
0: سام فعلا صراحه ضافر جوده الهيئه
1: السعوديه
0: للمواصفات ومقاييس الجوده مهمه جدا. انا اي منتج ما اشوف عليه علامه الجوده بصراحه اتجنبه حتى لو كان سعره
1: والله انا نفسك
0: والله العظيم اكون حريص جدا
1: لذلك
0: عارف انه وراءه جهه مسؤوله تبحث عن حمايه
1: المستهلك والله هذا هو. فعموما يعطيهم العافيه وشكرا لهم ولازلنا معكم في هوا بلادي لا تروحون بعيد خليكم معنا.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. بدأت ساعتنا الثانية من هوا بلادي، انطلقنا معكم ولازال لدينا الكثير والجمال في بلدنا. خلونا نروح للمانجو اللي الناس يحبون المانجو. اي والله محمد يقول أنا ودي بمانجو.
1: نجيب لك
0: يا محمد، أبشر أبشر، وخاصة أنك تبي تزرعها عندك البيت.
1: نروح الحين
0: بس لا تموت وانت ما سقيتها ترى. انتبه
1: انتبه. إيه بنجيبها لك محمد، بنجيبها لك الشجره ما هي ثمر.
0: إيه
1: عشان تتعب فيها وتحس.
0: اي لان احس بقيمتها. فلا لا لا لا مضبوط، تضبط عندك وتسوي لك انتاج، بس انت حافظ عليها ولا تزرع في وقت الشمس.
1: هذا اللي انا وظافر ترى ما نفز
0: مسكين. لا مسكين عليه، هو الشجر زرع شجره عنده في البيت وماتت. اي فكان معنا متخصص في زراعه الاشجار، قال زراعته خطأ.
1: محمد.
0: إيه ليش؟ قال لأنه زرعها في الصيف، فدرجات الحرارة عالية. والله فخوينا حطها في الشمس. إيه في عز الشمس، عارف؟
1: هذا اللي ما له نفس.
0: هذا اللي والله طال عمرك قتل أم الشجرة من الأخير.
1: يلا يلا ما حالف التوفيق. تتعلم.
0: طيب خلنا نقول لك وش وفرة الإنتاج في المانجو. المانجو عندنا مليون وتقريبا زيادة بعد. 1.2 مليون شجرة مانجو تطرح يعني في الأسواق من الإنتاج المحلي يعني.
1: يا سلام.
0: لذلك هذه

0: وفرة الإنتاج عندنا ما شاء الله، لأنه يتجاوز 105 ألاف طن سنويا وتلبي الطلب المتزايد من المستهلكين. هذا موسم الإنتاج طبعا للمانجو أو المانجو، المانجا إحنا بنسمها المحلي طبعا. فوزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت أنه هناك حملة اسمها أو شعارها حلوة بموسمها.
1: سلام.
0: الله. لأنه فيها رفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج.
1: طبعا المانجو فاكهة صيفية ومن الفواكه اللذيذة بصراحة. موسم إنتاج المانجو يبدأ متى؟ من شهر إبريل يا محمد، ويستمر حتى أوغست من كل عام. ما تروح تزرع في
0: غير هالفترة،
1: يوليو ليونيو، من إبريل يستمر حتى أوغست. لا هو حتى أوغست، لكن بعد أوغست لا تزرع. تتركز زراعتها وين يا ظافر؟ في عدد من المناطق أبرزها جازان. الله. احنا قاعدين نشوف جازان
0: منطقة زراعية ما شاء الله.
1: المانجو الجازاني من المانجو اللذيذ. مكة المكرمة، وأول مرة أسمع بصراحة فيه
0: مكة ممكن في المناطق الاتهامية. المحافظات التابعة لمكة. يعني مثلا الليث، القنفذة، ممكن
1: تكون فيها. الباحة،
0: الباحة ممكن،
1: عسير، نجران، والمدينة المنورة.
0: أنا الأمانة عندي يعني في الاستراحة عندي في الطائف زرعت مانجو. الأمانة في
1: بارد،
0: لكنه يعني خاصة في باتجاه شمال الطائف تكون شوي يعني الجو. لكن زرعتها الأمانة كانت مو بقول لك إنها وفرة يعني فيها إنتاج كبير، لا يعني تعطيك حق يمكن كم عدد يعني بسيط.
1: بس كانت جودة
0: للأمانة لذيذة، لكن تحتاج إلى عناية خاصة بأمانة. لانه انت المانجو بالذات في انواع. فيها انواع جميله. اي قول لنا الانواع. طيب يلا قول
1: انت خبره انت زارعها.
0: شوف فيها انواع ما يسمى بالشعر. اي وفي انواع يعني تعطيك ما شاء الله زي الزبده. اللي كانت عندي الزبده، لكنها تحتاج فعلا الى ما ادري يمكن ماني مختص في زراعه الاشجار، لكن تحتاج الى وفره مويه.
1: ممكن
0: لا الوفرة الموية، لأنه أنا غيرت المياه من مالحة أو عفوا من مياه محلاة إلى مياه مالحة، فكانت مشكلة بالنسبة لي. لذلك فصارت ما عاد تعطي بنفس الإنتاج الأول.
1: طيب خلنا نقول الأسماء.
0: قول
1: المانجو. اللي هي السكري، الكيت، الألفونس، التومي، وهذه التومي دائما أشوف أنا كثير.
0: البالما تحبها؟
1: لا والله، بس في
0: في علاقه
1: انتاج يعني من خارج المملكه يبدو لي التوم. بس انه يقول لك من الانواع ممكن تم زراعتها يعني. البالمر، الجوليك، الكينغستون، الساندري، الجيلين، الزبديه. يمكن هي
0: اللي انا اقول لك. ايش هاي؟
1: المليكه والفالنسيا.
0: الله.
1: طبعا في مانجا عويسي نعرفها،
0: الظاهر
1: المصرية
0: أعتقد. أعتقد
1: لكن ما شاء الله يعني يا ربي لك الحمد. المانجو السعودي
0: ووفرة يعني إنتاج
1: أصبح الآن يزرع وفي بي بي بي بشكل جميل ورائع وجودة
0: وحلوة بموسمها. حلوة بموسمها، هذا شعار وزارة البيئة والمياه والزراعة الأمانة علي. واللي يحب المانجو يعني تلقاه يقول يا أخي أنا ما أستغني عنها في على السفرة.
1: في ناس يحب المانجو كعصير، ما أحب يأكلها كذا كثمرة.
0: أي ممكن صح،
1: لأنها محرجة. أكلها كثمرة كذا محرجة.
0: أي لأن ممكن لما تكون في عزائم كذا ما يمديك، لكن لما في بيتك لا خذ راحتك.
1: وما أدري، ومع إنه في ناس ترى تقطيع المانجو فنانين يعني كيف يأكلها والمربعات يقطع.
0: أنا أشوفها مقاطع برا سريعين كذا.
1: فيها لها طريقة ولها إتيكيت في أكلها.
0: حتى الأناناس. الأناناس له تقطيع معين ترى.
1: صحيح. اي والله انك ما شاء الله يا ظافر يعني
0: انا خبره في الزراعه، عشان كذا محمد لازم يتعلم مني
1: الزراعه وفي التقطيع وفي الامور دي ما شاء الله. اذا المانجو السعودي بدا ينافس. والحمد لله يعني الانتاج اصبح وفير، ومثل ما ذكرنا في العنوان انه فوق اكثر من 1,200,000 شجره مانجو تطرح ثمارها في الاسواق المحليه تزامنا مع موسم الانتاج. اللهم زد وبارك.
0: ومن جولاتنا في هالبرنامج الجميل هوا بلادي، جولة لزميلنا سامي الشبرمي من إحدى المزادات الموسمية بمنطقة القصيم. لكن ما هو هذا المزاد؟ ما نعرفه من معلومات

0: تقيمة من خلال هذه الجولة المسجلة. تعرفوا وياكم ونرجع لكم في هوا بلادي.
1: يحظى سوق الحبحب ببريدة بحراك اقتصادي وتجاري، وذلك من خلال المزادة اليومية التي تبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة خلال الموسم. المسوق عبد اللطيف الصقعبي يحدثنا أكثر.
2: يا مرحبا، يا هلا والله وسهلا. الله الله، لا لا لا. الموسم يبدأ تقريبا من شهر 8 هجري وينتهي تقريبا 6 ويمر على 4 مواسم. الموسم الأول اللي هو الساحل، ومن يليه الوادي، ثم عدد الديري اللي احنا الآن موسمنا موسم الديري اللي هو موسم الثالث، موسم الديري ساجر وحمادة الترمس واللي حوله، ثم ينتهي بالجوف قوس لا إله إلا الله. وما شاء الله مطار يأتيه من كل مكان يروح له لكل مكان ما شاء الله. وفيها 4 أنواع، فيها السيدلان، وفيها الجاك، وفيها الروكي، وفيها الملوكي، 3 أنواع سود والأبيض الطويل المعروف حق الديرة. وأيضا فيها الشمام أنواع كثيرة، فيها العسلي، وفيها المنقاوي، فيها الروس والإيراني، وأيضا فيها القرع كذلك أتينا من كل مكان. والساحة ما شاء الله مليئة بالحراك
3: ما شاء الله تبارك الله. شوف عدد كبير من الأنواع، وش أفضل أنواع؟ أفضل أنواع الحبحب،
2: أفضل أنواع الحبحب اللي يوافق ثنتين، يوافق أرض طيبة خصبة، لأنه يحتاج أرض ما زرعت أكثر من 20-25 سنة. يحتاج عناصر الحبحب، يحتاج عناصر كنت تأخذ 20-25 سنة ما حد جاه ولا قربه. والثانية أن تسلم من آفات التعرية، من الأمراض، وهذا أي نوع من الجح يحصل على الثنتين ابشر بحمار وحلا
3: ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف الأنواع هالوقت؟ طيب الحبحب دالوقت
2: ما شاء الله، السنة ما شاء الله أزيل من العام، في فارق كثير. العام كنا نعاني، الموسم يصل يعني الكوم يصل إلى 150-160، لكن حمار وفراولة لكن ما تجد حلا. السنة الله ملك الحمد في فارق كثير عن العام حيث الجودة والحلا.
3: جميل. الكوم أقل سعر وأكثر سعر بالنسبة كم يصل؟
2: نعم الكوم، هذا سؤال جوهري. الكوم والسعر حسب الجودة، تجد كوم يباع 3-4 ريال يحمل 3 حبات 4 حبات، وتجد كوم يصل 160-170 ريال العدد نفسه، ولكن الجودة تحكم نفسها، الجودة والحجم
3: ما شاء الله.
2: نعم نعم.
3: أنت تقول السوق مطار ما شاء الله، شوف عدد كبير من الحبحب والشمام. هذا وين يروح؟ كله لسوق القصيم ولا يطلع برا؟
2: لا يطلع برا القصيم، يطلع جميع مناطق المملكة. إحنا عندنا الحين زباين، الحين نحمل لهم للرياض وللشرقية وللمدينة والجدة، وكذلك للشمال وأيضا الجنوب، الجميع مناطق المملكة نرسل لهم ديانات وسيارات صغيرة. وأيضا يأتينا كذلك الحبحب من كل مكان، فهو مطار يأتي من كل مكان ويروح لكل مكان.
3: والحراك هذا ما شاء الله كل الموسم كل صباح.
2: أي نعم، له شدة وله بداية ونهاية، له شد وله، لكنه الأيام ذي أيام ذروته وشدته إلى تقريبا 3-4 شهور، هذه شدته، وقبله بعد أخذين بعد كم شهر.
3: تمام. جح الحبحب القصيم أو جح القصيم بدأ الآن؟
2: بادي له أكثر من شهر ونص، احنا الحين على تقريبا على نهاياته، يعني باقي 20 يوم، خلاص 20 يوم يودع القصيم، 20-25 يوم ويبدأ على الجوف.
3: الحين القصيم حبحب القصيم وين يكون مزارعه تحديدا؟
2: يتوفر غالبا ساجر وبحمدة الترمس وكالمناطق ذيك الغالي، كان أول قديمة يمكن أهلنا الله يرحمهم يجيبون نبطين ويجيبون من المناطق اللي جنب بريدة، ولكن الآن توزعوا، ومثل ما ذكرتك يحتاج أرض، فهو مضطر المزارع أنه ينقله من جهة لجهة.
3: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
3: شكرا عبد اللطيف الصقعبي المسوق هنا في سوق الحبحب. إذن كميات كبيرة جدا سواء من الحبحب أو الشمام تباع من خلال المزادات اليومية في مشهد يتكرر كل صباح، بعضها يكون للتجزئة داخل أسواق القصيم والباقي يغادر إلى أسواق مناطق أخرى حول المملكة.
0: ما شاء الله يا سامي، يعطيك العافية. في من مانقول إلى حبحب، والله ترى والله ما معكم عذر مستمعين الكرام، ترى احنا مسوين تشويق، يعني اعطيناكم مانجو حلينا معكم.
4: الحين واحد يوقف عند محل الخضار مانجو ولا ياخذ لجح حبحب ويبرد، وهي فواكه صيفيه ومليئه بالسوائل، ترى حلوه يعني في الصيف، سوائل
0: جميله
4: ممتازه.
0: بامكانك انك يعني تنطلق وايضا تاخذ هالفاكهه على السفره الصيفيه. عموما معكم هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا الله. حياكم الله.
1: هلا وسهلا.
0: يعني كذا من جولاتنا دائما حنا نركز على الأشياء الجميلة في مملكتنا الغالية، ولا علي؟
1: أكيد طبعا.
0: لذلك حنا نقول للمستمعين الكرام هوا بلادي يتنقل فيكم من مكان لمكان، وإن رايحين الآن إلى جولة مختلفة تماما. إيه يا أخي، جولة مختلفة تماما، أو حتى تقرير مسموع مختلف. هنا حنا نبي نصنع الحدث، إنه نقول حنا في شيء مختلف تماما في مملكتنا. نبي نسمع وياكم هذا التقرير، ومن ثم نرجع نعلق على ما جاء فيه في هوا بلادي.

في أرض لا تبوح بأسرارها إلا لمن يصغي للصمت. كان هناك شيء يختبئ تحت الرمال منذ آلاف السنين، ليس كنزاً ذهبياً، بل كنز من عظام ونفس من زمن ما قبل الإنسان. المكان شمال محافظة الجبيل على أطراف الصحراء الشرقية. يروي أحد كبار السن من أهل المنطقة بصوته الخافت: كنت صغيراً وكان جدي ينهانا عن الاقتراب من الكهف، يقول إن الأرض هناك تصدر أنيناً ليلياً وإن حجارة الكهف تتنفس مع الغروب.

ضحكنا يومها، لكننا كبرنا وكبرت معنا الأسئلة. وفي عام قريب خرجت بعثة استكشافية بصحبة فريق من الجيولوجيين والآثاريين السعوديين، بعد أن لاحظ أحد الرعاة تغير شكل الصخور هناك. فبين الرمال كان طرف عظم ضخم يطل من باطن الأرض. اقترب الباحثون وما إن حفروا قليلاً حتى تبين أن ما تحت الأرض لم يكن مجرد عظم، بل هيكل كامل تقريباً لمخلوق يشبه الفيل، لكن بأنياب مقوسة كالهلال، جسد ضخم وقدمان عريضتان. إنه المسدودون.

تخيلوا أن هذا الكهف الذي يبعد مسافات بسيطة عن الجبيل كان يوماً موطناً لعائلة من المستودونات، تحتمي بظلال الصخور وتشرب من جدول قد جف منذ آلاف السنين. وتخيلوا أن هذه الصحراء كانت في العصور القديمة أرضاً خضراء تعج بالحياة، يسكنها حيوان المستودون وربما النمر العربي وأنواع لم نعد نراها اليوم. داخل الكهف عثر على أكثر من 10 بقايا مختلفة، أنياب بطول مترين، عظام فك، وأجزاء من العمود الفقري. لكن المدهش ليس فقط الكائن بل المكان ذاته، الكهف الذي احتضن هذه العظام لآلاف السنين أشبه بغرفة حفظ طبيعية. رطوبته، برودته، وحتى تركيب صخوره جعلت العظام في حالة شبه كاملة وكأنها دفنت البارحة. ليس بعيدا عن صخب الحياة في الجبيل يوجد هذا الكهف الهادئ الساكن، لكنه يحمل في جوفه صوتا أقدم من الزمن. كهف المستودون شمال الجبيل ليس مجرد اكتشاف علمي بل رسالة تقول لنا إن أرض المملكة لم تكن شاهدا على التاريخ بل كانت مسرحه الأكبر.

0: الله، والله عشنا أجواء جميلة. شكرا لمخرج هذا التقرير عبد المحسن السران، ولزميلنا المبدع صوتا خالد الشهوان، يعطيه العافية. والله حلقنا يعني صراحة مع هذا التقرير،
1: عشنا
0: جو جميل. لكن يعني من ضمن الأشياء الجميلة علي، المعلومات اللي عرفناها من خلال هذا التقرير، واللي يمكن يعني أهمية الموقع وموقع الاستكشاف خاصة لعشاق الرحلات والهايكينج، وهذه يعني متعارف عليه في مثل هذه المواقع، الطبيعة الجيولوجية، لأنه هذا الكهف يعني تشكل بفعل عوامل التعرية يعني من خلال يعني آلاف السنين، ومن يشاهد هذا الكهف أنه على شكل فيل.

0: هي فعلا لهذا الفيل انه تشكل من هذا ممكن
1: لانه احنا اللي نعرف انه كانت الجزيره العربيه مروج خضراء في السابق في زمن ماضي مضى كانت مروج
0: عبر الاف السنين
1: اي
0: و...
1: والان لا
0: محمد يقول انه في اقوال انها تقول هذه القصه غير صحيحه
1: لا طبعا وجد في يعني اماكن للانهار في الجزيره العربيه ومن ضمنها الربع الخالي كان يعني اشجار
0: هي مروج خضراء اوكي نتفق على هذا انه الجزيره العربيه فعلا لكن لما ننظر لمثل هذه الكهوف مثلا اشكالها وعوم التعري اللي مرت فيها
1: سنوات.
0: فتجد انه فعلا يعني كهوف على اشكال غريبه جدا
1: سبحان الله
0: يعني شيء غريب
1: صحيح.
0: انا احد المواقع زرتها كان ايام يعني قمنا بجوله للتصوير للتلفزيون انا ذاك يمكن قبل سنوات احد المواقع غريبه وفي مرتفع كبير جدا طبعا هذا كان في المنطقه الجنوبيه تحديدا يعني ما بين البحر ومنطقة عسير المنطقة هذه منطقة أثرية وتاريخية لكن تتخيل أنك إذا طلعت الجبل يلا أصلا أنك توصل للقمة وصلنا للقمة متعبين ومنهكين لكن الجميل هو في الجمال في أعلى هذه القمة إيه فتشاهد أشكال غريبة ولربما تقول من اللي طلع لها القمة ويعني هذه المتعة البصرية داخل هذه القمة الجبلية لما تناظر لأسفل الجبل كذا من تحت عمق كبير جدا أشكال الحجارة ووضعها بشكل متناسق عليها رسومات معينة لكن لا تستطيع النزول لأنه صعب النزول لهذه المكان نظرا لوجود أيضا كهوف ربما تنهار بعض الحجارة لكنها أشكال جميلة
1: هم اللي مارسون رياضة الهايكينج والتسلق ترى يستمتعون بهذه الأشياء لأنهم يشوفون أشياء أثرية وتراثية قديمة جدا أحيانا ممكن تكون وطية قدم أرجل لحيوانات أكرمكم الله أو لأشخاص فهذا الدليل أنه في أشخاص عاشوا في الزمن الماضي في هذه الأماكن وتعايشوا معها وربما من عوامل التعرية والرياح تشكلت هذه الصخور على أشكال
0: وهذه الحياة بطبيعتها عموما هذه الحياة بطبيعتها يعني الرحى مثلا شاهدنا أيضا للرحى يعني رحى القديمة جدا لطحن الحبوب فهذه الرحى يمكن شاهدناها في أماكن كبيرة جدا يعني المسافة المتخيل لهذه الرحى كيف كان يطحن عليها هذا اللي كان
1: يمكن مجموعة من الأشخاص
0: يمكن مجموعة من الأشخاص فهذه أمور كثيرة والبعض يقول لك أنه كانوا يأخذون واحدة من الدواب وربما أنه عملية دوران فهي يعني سبحان الله مثل هذه التواريخ والآثار قمة في الروعة
1: أعجبني في التقرير بصراحة كاتب التقرير
0: مشاري القلعب الله يعطيه العافية
1: يعني فعلا والأداء من خالد الشهوان كان ممتع يعيشك في سيناريو قصة فيلم
0: لا والصوت في البداية
1: مؤثرات شكرا لعبد المحسن
0: يعيشك جو
1: ففعلا المملكة العربية السعودية عاشت البعض لا يقول انه عاشت هذا التراث او هذا الزمن لا كانت مسرح لهذا الزمن وعاشت فيه ثقافات و أشياء جميلة تدل على أن المملكة العربية السعودية عريقة بتاريخها التراثي القديم.
0: أمون هذا ما في بلادنا لكن الكثير يعني في أماكن كثيرة ما عرفناها واستكشفناها.
1: صحيح.
0: لعل في القادم نستكشف أنا وياك يا علي.
1: من جولة من هو جولات هوا بلاد.
0: إيه والله إيه.
1: أو على يعني نقف عليها.
0: أهم شيء محمد يركز لنا في القادم ولا يقول لنا 20 دقيقة.
1: طيب
0: راجع لكم بعد فاصل قصير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

الصبر، الصبر عن وادي فؤادي شرودي، والحال ينهش من حشاها حياي، والعين ذاله عن لذيذ الرجود عامين، عن لذة كراها تعايا. يحول يا قلب غدا يا ودودي مثل الشبح لعيون عذب الصبايا. الصبر عن وادي فؤادي شرودي، والحال ينهش من حشاها حياي، والعين ذاله عن لذيذ الرقود عامين، عن لذة كراها تعايا. والعين ذاله عن لذيذ الرقود عامين، عن لذة كراها تعايا. يا حول يا قلب غدا يا ودودي، يا حول يا قلب غدا يا ودودي مثل الشبح لعيون عذب الصبايا. بالوابليت بالوابليت بحب تلع عنودي، الشمس من طلعة جبينه تهايا. بالوابليت بحب تلع عنودي، الشمس من طلعة جبينه تهايا، لولا من اللولو بحلقها عقودي، لولا من اللولو بحلقها عقودي، لقول من حور ربي حلايا. محلى دلالة يوم يقبل ينودي، محلى دلالة يوم يقبل ينودي، اللي مداهر جهيدا والشكاية. محلى دلالة يوم يقبل ينودي، اللي طرف هرجه داوى الشكاية. ينساح لي قلبي إلى جاي عودي، وقولت هلا عنوان دمث الشفاية. ينساح لي قلبي، ينساح لي قلبي إلى جاي عودي، وقولت هلا عنوان دمث الشفاية. يوم اهتبسم عن سحر عودي، به التناوياه قبل انتحايا. يوم اهتبسم عن سحر عودي، به التناوياه قبل انتحايا، عليه سيل الدمع قرح خدودي، ناظر عيونا ممتساها عمايا. عليه سيل الدمع قرح خدودي، ناظر عيونا من بكاها عمايا. يا هل الهوى عندي على ذا شهودي، كل العذارة عند زينه رزايا. يا هل الهوى عندي على ذا شهودي، كل العذارة عند زينه رزايا. بدر الزواهر بالدجاله يرودي عندي، ولا تري عن جميع البرايا. يا سيدي لا تمتحن بصدودي، يرث صدودك في ضميري هوايا. يا للهوى عندي على ذا شهودي، كل العذارى عند زينه رزايا. بدر الزواهر بالدجاله يرودي عندي، ولا تري عن جميع البرايا. يا سيدي لا تمتحن بصدودي، يرث صدودك في ضميري هوايا. أشكيتني ودعيتني تقل عودي، وزيتني وجزيتني عن كرايا. هفوتك لهموم الضماير تزودي، لو لامني من لامني يا شقايا. هفوتك لهموم الضماير تزودي، لو لامني من لامني يا شقايا. يا زين دعنا بالطرب والسعودي، نسج بالدنيا وخير حكاية. يا زين دعنا بالطرب والسعودي، نسج بالدنيا وخير حكاية. يا سيد جيلة يا ظليل الجعودي، يا زين يا سلطان تلع الصبايا. قم بالرضالي
يا عنود النفودي. قم بالرضا لي يا عنود النفودي، مدام في قلبي لحبك بقايه.

أم شبيه القمر، واللي انت له صورة تمشي على الأرض في حين القمر عالي. أم شبيه القمر واللي انت له صورة تمشي على الأرض في حين القمر عالي، رايع جمالك ومنك الناس مخطورة، وأنا بعد من خطرك أخشى على حالي. أما شبيه القمر واللي انت له صورة تمشي على الأرض في حين القمر عالي، رايع جمالك ومنك الناس مخطورة، وأنا بعد من خطرك أخشى على حالي. من عين من عين لك تجعل العشاق مبهورة، لا جدفت مع رموش سود وطوالي، مثل هدوء البحر والموج ببحوره واضفى عليها السحاب الفيض ظلالي. مثل هدوء البحر والموج ببحوره واضفى عليها السحاب الفيض ظلالي، علامة تشوف ما مليت منظوره، ولو شفتها العمر كله ما كان عبالي. علامة الشوف ما مليت منظوره، ولو شفتها العمر كله ما كان عبالي. أقول سبحان من زينك بصورة، وابدع عليك الجمال بكل الأحوالي. أقول سبحان من زينك بصورة، وابدع عليك الجمال بكل الأحوالي. لا منت مغمور يوم الناس مغمورة، لا منت مغمور يوم أفواج مغمورة، نجمك على في سما العشاق ولالي.

0: شعر محمد العرفج ومناور غلاب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

إعداد وتقديم علي الدرورة، أداء علي المصطفى، المخرج عبد الله صليهم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج موال من الخليج. عزيزي المستمع، لقد تعودنا على تقديم أحد شعراء الموال في الجزيرة والخليج العربي. في هذه الحلقة سوف نقدم أحد شعراء الموال من المملكة العربية السعودية.
1: سعد مدير الفلك، سعد مدير الفلك يرجع لنا فيهم.
0: عزيزي المستمع، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشاعر فهد بن سالم بن مبارك الحسن الخالدي. ولد في قرية الزور إحدى قرى جزيرة تاروت، وذلك سنة 1329 للهجرة. وشاعرنا عرف بالشيخ، وذلك لصدق أقواله ورحابة صدره وكرمه ووفائه الذي اشتهر به.

عزيزي المستمع، لقد كان أبناء جيل الغوص يطربون لسماع الطرب الشعبي البحري كالنهمة والفجري وباقي الفنون الشعبية، وشاعرنا الشيخ فهد بن سالم حفظ الكثير من مواويل هذه الفنون، مع أنه أمي، إلا أنه شق طريقه في بحور الشعر وأصبح من رواده في المنطقة الشرقية من مملكتنا الحبيبة. عزيزي المستمع، يغلب على شعر فهد بن سالم طابع التحسف والعزاء، حيث عاش مكافحا منذ صباه في سفن الغوص، والمواويل التي تركها فهد بن سالم ذات تركيبة سلسة في مفهومها البسيط، حيث يخاطب السامع بالكلمات الشعبية المتعارف عليها، حيث أنها قريبة للنفس، أي أن مضمونها واضح المعاني، ولهذا كان البحارة يتناقلونها شفويا فيما بينهم. عزيزي المستمع، إن شظف العيش الذي عايشه شاعرنا فهد بن سالم ترك أثاره في شعره، ولكنه ظل مخلصا في حياته وفيا مع مجتمعه، وفي هذا الموال يصور لنا معاناته مع الحياة وكيف أنه تغلب على الصعاب، لأنه يمتلك أجمل الأوطان وفيه أناس ذوي معدن أصيل. يقول شاعرنا في مواله:

أعزائي المستمعين، كان شاعرنا فهد بن سالم رحمه الله مرتبط بوطنه مخلصا له، ويحب المجتمع الذي حوله، وإنه دائم السؤال عنه. إنه ارتباط الشاعر بوطنه، ذلك الحب الذي لا ينفصل. يقول شاعرنا في مواله:

0: خط بقلم حبر، خط بقلم حبر من دوم هل بالسفن أنا، بالسفن أنا ألعب ولا حي ولا حطويرة البدي.
1: أعزائي المستمعين، ومن مواويل الشاعر فهد بن سالم التي قالها بعد أن تقدم به العمر متوجدا على أيام الشباب هذا الموال، فلنستمع معا.
0: الطوير يلي على روح

أعزائي المستمعين، وبعد أن توفي والد شاعرنا فهد بن سالم رثاه بهذا الموال الذي وجهه إلى أخيه براك يسليه به، قال:

أعزائي المستمعين، ومن المواويل الاجتماعية للشاعر فهد بن سالم هذا الموال الذي يعبر فيه عن غياب أصحابه، حيث كان طريح الفراش يعاني من المرض، فقال متسائلا عن هذا الغياب:

0: مثلي لكم وانسى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: من قصص العشاق،
1: إعداد وإخراج زكريا شمس الدين.

0: أعزائنا المستمعين،
1: أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قصة جديدة.
0: لقاؤنا اليوم مع الشعر الغزلي لشاعر كبير يجمع الرواة والنقاد على أنه رائد الشعراء المحدثين في العصر العباسي الأول. ومما يقوله الدكتور شوقي ضيف عنه هي زعامة ترد إلى أنه استطاع أن ينهج لهم في قوة السبيل التي ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده، وهي سبيل تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربي من جهة، ومن جهة ثانية تفسح لتجديد الشاعر العباسي بحكم رقيه العقلي ومعيشته الحضارية، وبذلك ازدهر الماضي في الحاضر ونمى الحاضر من خلاله هذا النمو الذي جعل الشعر العربي عنده يحتفظ بشخصيته، إذ ظلت أساليبه مهما لانت أو رقت مطبوعة بطوابع النصاعة والإيجاز والتركيز، تلك الطوابع التي تشيع فيه الدقة والوضوح والجمال، كما ظلت معانيه وأغراضه البدوية القديمة بجميع رواسبها الخيالية. وحقا حدث فيه تجديد واسع، ولكنه تجديد لا يفصله من تراثه، بل يتيح لهذا التراث أن يعاد خلقه بحس متحضر وذوق مرهف وعقل بصير يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب والثقافات المترجمة، وكيف يلائم بين ما يصوغه وبين بيئته المتحضرة. وقد أتاح ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور قليلا أو كثيرا، بحيث يظل الاتصال قائما بين الشعر العباسي والشعر القديم.
1: فهمت من العبارة الأخيرة أن شاعرك هو بشار بن برد.
0: نعم هو.
1: كيف تختار هذا الشاعر في هذا البرنامج؟ هذا شاعر اشتهر بالهجاء ودفع حياته ثمنا لشعره الغزلي الماجن.
0: لقد أسرف بشار في الهجاء لأنه كان يريد أن يشتهر شهرة جرير والفرزدق، والهجاء وإن كان ذميما إلا أنه لون من الشعر الذي يدرس. أما من حيث الغزل فإن أغلب شعراء العصر العباسي تحول شعرهم من غزل عذري إلى غزل ماجن، وكان منهم بشار. طبعا لن نتعرض لغزله هذا الذي كما قلت دفع حياته ثمنا له، ومن المبالغة أن نجعل بشارا هو المسؤول وحده عن شيوع مثل هذا الغزل.
1: إذن ماذا تبقى لك من بشار لتختاره لنا؟
0: قيل إن لبشار 12,000 قصيدة، وطبعا ليست كلها في الهجاء والمدح والمجون.
1: كلها موجودة في ديوانه؟
0: لم يبق منها إلا أقل من 1,000 بيت فقط، وأغلبها فيه أبيات شعرية مشهورة.
1: مشهورة؟
0: نعم، لأنها تنم عن عمق كبير في الفكر وقدرة كبيرة على اللغة وبراعة في الفن، فمن ينسى لبشار بن برد هذه الأبيات؟
2: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه.
1: فعلا هذه أبيات مشهورة فيها العمق في المعنى والدقة في اختيار اللفظ والنظرة البعيدة في الحياة. ليته قال الكثير في الشعر الراقي وابتعد عن المجون.
0: من يدري، فربما كان أغلب شعره الضائع في مثل هذا الشعر. وقد قال الدكتور طه حسين عن بشار وكان يكرهه:
3: بشار غزير المادة جدا، وإن أردت أن تعرف الفن الذي برع فيه حقا فهو فن الهجاء. وفي الحق أنه قتل الهجاء، وأن الهجاء قتله. كان شاعرا مجيدا، أجمع العلماء والرواة في عصره على أنه أشعر أهل هذا العصر.
1: عجيب أمرك، ألم تقل إنه قتل بسبب المجون؟
3: لست أدري أتشاركني في هذا الرأي أم تخالفني فيه، فأنا أعتقد أن من الشعراء والكتاب من تحبهم وتعجب بهم، ومنهم من تحبهم ولا تعجب بهم.
1: أفهم من كلامك حتى الآن أنك معجب ببشار.
0: من قال لك هذا؟ هل تأثرت بمقولة الدكتور طه حسين؟
1: إذن لماذا اخترته؟
0: لأنه شاعر مجيد أحببناه أو كرهناه، ثم له شعر في الغزل الرقيق يتغنى به الناس حتى اليوم. لعلمك،
1: نعم،
0: قال الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني بأن أحد معاصريه كان يقول: عهدي بالبصرة وليس فيها أحد إلا يروي من شعر بشار، ولا مغن ولا مغنية إلا تتكسب به.
1: إلى هذا الحد كان شعره؟
0: شعر بشار كان يقترب من لغة الحياة اليومية، لذلك هو سهل الحفظ. عندك مثلا في رسالة حب له يقول:
2: من المشهور بالحب إلى قاسية القلب، سلام الله ذي العرش على وجهك يا حبي، فأما بعد يا قرة عيني ومنى قلبي، ويا نفسي التي تسكن بين الجنب والجنب.
1: هذا شعر رقيق بالفعل وليس فيه موجون.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: قهوة الصباح.
3: صباح الخير، صباح الذين استيقظوا اليوم وهم يشعرون أن هناك شيئاً يجب أن ينجزوه، وأن هناك موعداً ينبغي اللحاق به، وأن هناك قائمة طويلة تنتظرهم قبل أن يبدأ اليوم فعلياً. صباح الذين فتحوا أعينهم فشعروا بأنهم متأخرين قبل أن ينهضوا من أسرتهم. هل لاحظتم أن أغلب الناس اليوم يركضون؟ ليس بأقدامهم بل بعقولهم. العجيب أننا نعيش في زمن وفر لنا أسرع وسائل النقل، أسرع وسائل التواصل، وأسرع وسائل الحصول على المعلومة، ومع ذلك لم نشعر يوما أننا أبطأ من هذا الوقت، وكأن العالم كله يركض ويدعونا للركض معه. استعجل، استعجل في الرد، استعجل في الإنجاز، استعجل في النجاح، استعجل في الوصول، استعجل حتى لا يفوتك شيء. حتى أصبح التأخير البسيط يشعرنا بالذنب، والتوقف المؤقت يشعرنا بالقلق، والراحة النفسية تحولت عند البعض إلى شعور مزعج.

كم مرة جلستم دون أن تفعلوا شيئاً ثم شعرتم أنكم تهدرون الوقت؟ كم مرة أخذتم استراحة ثم بدأ صوت داخلي يخبركم أن هناك أشياء أهم يجب أن تقوموا بها؟ كم مرة شعرتم أن يومكم ليس كافياً رغم أنكم لم تتوقفوا طوال اليوم؟ ربما لأن المشكلة ليست في الوقت بل في إحساسنا تجاه الوقت. لقد أصبحنا نعيش وكأن هناك ساعة، ساعة خفية تطاردنا، ساعة لا نراها لكننا نشعر بها في كل لحظة، في العمل وفي البيت وفي الإجازة وحتى أثناء الراحة، وكأن الحياة تحولت إلى سباق طويل لا نعرف خط نهايته ولا نعرف أصلا لماذا نركض. بعض الناس يستعجل النجاح، يريد أن يصل اليوم إلى مكان يحتاج سنوات، وبعضهم يستعجل التغيير، يريد أن يرى النتائج قبل أن يمنح نفسه فرصة حقيقية، وبعضهم يستعجل الحياة كلها فيتمنى الغد وهو ما زال يعيش اليوم، وحين يأتي الغد ينتظر ما بعده، وهكذا تمضي السنوات بين انتظار مرحلة جديدة ونسيان المرحلة الحالية.

المفارقة أن أجمل لحظات الحياة لا تحب الاستعجال. الصداقة الحقيقية تحتاج وقتا، والخبرة تحتاج وقتا، والتعلم يحتاج وقتا، والشفاء يحتاج وقتا، والنجاح نفسه يحتاج وقتا. لكل شيء توقيته، ولكل مرحلة عمرها الطبيعي. لكننا أحيانا نريد أن نجني الثمار قبل أن نزرع البذور، ونريد الوصول قبل أن نخوض الطريق. لهذا نشعر بالإرهاق، لأننا لا نقاوم ظروف الحياة فقط، بل نقاوم سرعتها الطبيعية أيضا. نريد من الأيام أن تمشي أسرع، ومن النتائج أن تظهر أسرع، ومن الأحلام أن تتحقق أسرع. ثم نتساءل، لماذا نشعر بالتعب؟

إن جزءا كبيرا من القلق الذي نعيشه اليوم ليس بسبب ما يحدث لنا، بل بسبب خوفنا مما لم يحدث بعد. نعيش في المستقبل أكثر مما نعيش في الحاضر، نفكر فيما سنفعله غدا وفي الشهر القادم وفي السنوات القادمة، حتى نفقد القدرة على رؤية ما بين أيدينا الآن. نصبح مشغولين بالحياة إلى درجة ننسى فيها أن نعيشها. لا تسمحوا لوهم الاستعجال أن يسرق منكم متعة الأيام، ولا تجعلوا الخوف من التأخر يحجب عنكم جمال ما تعيشونه الآن. امضوا بخطاكم أنتم، فلكل إنسان رحلته الخاصة، ولكل حلم توقيته، وما كتب لكم سيأتيكم في وقته. فاطمئنوا وخففوا عن قلوبكم قليلاً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: كأس العالم،
5: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014، والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
4: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم.
2: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
1: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السابعة صباحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة سبتمبر المقبل. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 بالأردن. وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين المملكة وموريتانيا. وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى حفل اختتام برنامج قمم لتطوير القيادات الواعدة. مؤسسة الملك خالد والمجلس الصحي السعودي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التوعية الصحية. انطلاق برنامج سقيفة الابتكار بالمدينة المنورة لتطوير حلول تقنية تخدم الزوار. رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية يوجه بزيادة مواقع الرعي الموسمي للمجتمع المحلي. انطلاق البرنامج الصيفي لإدارة الملك عبد العزيز 2026 لمسار طلبة الدراسات العليا. شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حجر إسماعيل للرجال والنساء. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تعلن إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء. مصرع 18 شخصا في فرنسا مع اشتداد موجة حر بأوروبا. مقتل 21 شخصا في هجوم مسلح وسط نيجيريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

حبك صغار مثل ما تشعر تأكد إني أشعر فيني منك فيك مني غصب عنك غصب عني التقينا واللقى جسمه مقدر وانت ما تنسانا كثر قلبي مو من قلبك صغر ومثل ما تشعر تأكد إني

بكرهك نصي ونصي فيك دايب الهوى علم وامر الله غالب ألزمك طول العمر تجي ولا روح كني مكيد قديم وسلاسل قدي إخلاص الوفا ولا انت قايل لو يقوم الكون وتفسد بزلازل ما أح-

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير لجميع مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الجميل، صباح يوم الثلاثاء، كذا الصباح مليء بالأمل اللي أكيد يتجدد مع كل إشراقة صباح، صباح الطموح اللي ما يعرف التوقف، صباح حلقة جديدة من برنامج صباح المملكة. اليوم كذا يوم مختلف يحمل في ساعاته فرصة جديدة أكيد، وبدايات واعدة وخطوات كذا تقربنا أكثر من أحلامنا ومن أهدافنا. لابد أننا في كل صباح نتذكر أنه النجاح ما يأتي دفعة واحدة، النجاح يصنع من تفاصيل صغيرة ننجزها بإصرار، وفي كل لحظة نختار فيها التفاؤل رغم الظروف تكون هي لحظة بداية لكل إنجاز ولكل نجاح. إن شاء الله يا رب يكون بداية يومكم مليئة بالطاقة الإيجابية والابتسامة الصادقة والإيمان بأنه القادم دائماً أجمل. من هنا من إذاعة الرياض إحنا نرافقكم في هذه الرحلة الصباحية الممتعة، واللي أكيد نحمل فيها مجموعة من الأخبار، مجموعة من الفوائد، القصص الملهمة، أيضا الحوارات الثرية مع ضيوفنا، ونبدأ كذا بروح متجددة ونظرة مشرقة للحياة. صباحكم إنجاز، صباحكم سعادة، صباحكم وطن يواصل صناعة المستقبل بخطى واثقة. اليوم من برنامج صباح المملكة واللي يعد فقرات السعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا يخرج إبراهيم الصويان مالك المكسار وعبد العزيز الجربوع ورهف المطيري، وأيضا أنا معكم كل صباح من السابعة وحتى العاشرة صباحا. بدرية خالد، خلونا ننطلق في أول وقفاتنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، مع امتداد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم، فيما تواصل الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية. وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وسجلت الدمام أعلى درجة حرارة متوقعة ب 47 درجة مئوية، تلتها بريدة ب 46 درجة، فيما بلغت الحرارة العظمى 45 درجة في كل من الرياض والمدينة المنورة وعرعر، و 42 درجة في مكة المكرمة وحائل، و 40 درجة

درجة في تبوك ونجران و37 درجة في جازان. وأشار التقرير إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تشمل العوالق الترابية في الرياض ونجران والأتربة المثارة المصحوبة برياح نشطة في الدمام وجازان، فيما تشهد أبها والباحة أمطار رعدية ورياح نشطة مع أجواء غائمة جزئياً ورياح نشطة في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

0: والآن وصلنا إلى سؤال حلقتنا مستمعينا الكرام أصدقاء الصباح. سؤال حلقتنا اليوم كذا مختلف بما أننا خلصنا أجواء الاختبارات وأجواء الحقيقة تذكرنا دائما أجواء الاختبارات بطفولتنا كيف كانت. يعني ما أدري إذا أنتم تحسون بنفس الشيء اللي أنا أحس فيه، بس كان للنجاح يعني طعم مختلف. يعني هل هم أهلنا يحسسون بهذه الشعور الكبير؟ فنحس أنت متخرج من ثالث ابتدائي تحس أنك متخرج من الجامعة ولا من الثانوية، يعني يعظمون لك كذا النجاح، يصير أنت تستنى هذا يعني هذه الفرصة حتى يهدون لك أهلك، تصير الهدايا يعني شيء حلو. فالآن مع يعني لما نجي نسترجع بعض اللحظات الجميلة اللي كانت تسبق إعلان النتائج، أيام كان صدق النجاح فرحة ينتظرها البيت كله، وكانت المكافأة أو الهدية جزء من الاحتفال وجزء من التشجيع على الاجتهاد والتفوق. في بعضنا كان يعني من أسبوع هو يحلم بذا الهدية، من يوم تبدأ الاختبارات وهو يحلم بهذه الهدية، والبعض لا كانت تكفي بس كلمات الفخر والدعم من الأهل. اليوم نشوف تغير الزمن، يعني صارت يمكن اختلاف في أساليب التربية والله ماني عارفة، لكن أصبح لكل أسرة زي ما تقول طريقتها الخاصة في الاحتفاء بالنجاح. صارت بين الهدايا المادية والمكافآت المعنوية واللي يمكن يبقى أثرها أطول في الذاكرة. فيعني حتى يعني عيال الجيل ذا، يعني مثلا أولادي بسم الله ما شاء الله طلعت نتائجهم بالأمس، فقلت لهم يلا قولوا ليش تبون هدايا، ايش يقولون؟ يقولون ايش حنيلنا بس وخلاص، شكرا 200 ريال وشكرا. طيب نبي نفرح، انا ابي كيك، اسوي كيك، اسوي حفله، بجيب هدايا كذا، اشياء زي ما كنا احنا صغار يعني ننبسط فيها. لا ايش حنيلنا وخلاص. يعني حتى صار احتفائهم بالنجاح وطلب الهديه يعني تحس انه مختلف، مو نفسنا اول لما كنا صغار. فسؤالنا حلقتنا اليوم يقول بما انه موسم نجاحات وهدايا، يعني كذا وش الهدية اللي كنت تنتظرها من أهلك بعد النجاح؟ شاركونا على 011-40-53، نبي نسمع تجاربكم، نبي نستعيد كذا شوية من ذكريات الطفولة، ونبغى نعرف فعلا وش الهدية اللي تتذكرها إلى الآن، وش الهدية اللي تتذكرها إلى الآن ويمكن غيرت. يمكن أنا أقوى هدية كانت كمبيوتر، ما نقيل اسمه بس الظاهر كل الناس تعرفه، اللي كذا أشرطة تتركب، عرفتوه؟ لونه رمادي. هذا كان أكثر هدية فعلا غيرت مجرى حياتي. فكانت من الهدايا الحلوة اللي ما ينساها الواحد إلى الآن. فنبي نسمعكم على 011-40-53، تعالوا نتذكر هدايا النجاح على أيامنا ونقارنها كذا بالجيل الجديد، وكيف هم تقبلهم للهدايا وتعريفهم للنجاح. هو أكيد ما هو غلط لأن لكل جيل ظروفه، يعني ما نقول لا احنا افضل، اول كنا نعظم النجاح وهم لا عادي النجاح عندهم شيء عادي يعني بسيط مره، وانه المكافاه اهم شيء، يعني اي حاجه عادي، هو مبسوط في نجاحه بطريقه مختلفه. 011-40-53، اعيد 011-40-53، ونقول يسعد صباحك يا سليمان.
1: اهلا وسهلا، سعد الله صباحك بالخير والمسره ما شاء الله تبارك الله. اختبار قدرات صار يا ادريه،
0: شفت كيف؟
1: إيه والله، الله يعينك، وراك إبراهيم ما شاء الله تبارك الله، فتح الله يوفقه، يوفق الجميع.
0: آمين يا رب.
1: كلمة في الاستديو ما شاء الله، عاد عليك وانتم في الاستديو هذه الأيام مبسوطين.
0: إيه.
1: أنتم دائما في البرد تشتكون من الاستديو من برودة التكييف، الحين
0: الجو معتدل. إيه والله الجو معتدل إلى حد ما.
1: إيه ما شاء الله جمدة.
0: إيه قل لنا يا سليمان، تعال نرجع ذكريات.
1: الله يرحم أيام زمان.
0: إيه.
1: لأن نجحنا ودونا المشتى للخرج. الحين ما شاء الله تبارك الله كل شيء إلكتروني.
0: ايه
1: ضغطة زر يحل لي حول لي افرح لي. بس الغريب صراحة يعني نجاحات اليوم صارت المدارس تحتفل بالتخرج قبل
0: بالضبط. قبل الاهل شالوا عنهم يعني يمكن هذا الشيء،
1: يعني نحضر حفل تخرج العيال وما نتفاجئ بعد اسبوعين في الاختبار. طيب انت متخرج يا قبل اسبوعين. الله يوفقهم، واسال الله سبحانه وتعالى في هالايام انه مقبلين على اجازه صيفيه ومسؤوليه كبيره على الاباء والامهات. اسال الله سبحانه وتعالى يحفظ الابناء والبنات وان يوفقهم، واقول الف الف مبروك لكل طلابنا اللي تخرجوا من الثانويه ولا من الابتدائيه ولا من المتوسط ولا من الجامعه، واقول قدامكم مشوار جميل. اليوم الجامعات والمدارس مع هالرؤيه اختلفت عن اول.
0: صحيح.
1: اليوم
0: صحيح.
1: يبنون جيل جديد مليء بالثقة، مليء بالحوية، يصنعون رجال. أول ما فيه إلا لي يا عيالنا اسمعوا والله اختلفت. أول يا ويلنا لو نغيب، يا ويلنا لو نسوي شيء غلط. اليوم أنتم ما شاء الله مدلعين مرفهين، استمتعوا بحياتكم، ثقوا في آبائكم وأمهاتكم، ثقوا في مدرسينكم، ثقوا في من أعطاكم الثقة، حققوا لهم ما يصبون إليه. طموحهم في هالحياة أن يشوفونكم ناجحين وسعيدين، لتكونون أحد روافد هذا البلد وهذا الوطن اللي أعطانا الكثير، وأهم عطاياه الأمن والأمان اللي قاعدين نعيشه ونظل فيه.
0: يلا لك الحمد والله،
1: ودعواتنا الصادقة لكل رجال الأمن ولحكامنا اللي أعطونا هذا الإحساس الجميل، وشكرا لإذاعة الرياض اللي تمنحنا الفرصة لنشارك ونقدم، وهي أحد أهم روافد هذا الوطن اللي دائما ما تدعم الجميع، فشكرا لكم من القلب. احنا دائما مقصرين ونستمد قوانا ونجاحاتنا منكم. ادري اني طاير امشي 200 ما اعطيتك فرصة، لكن والله الشعور تعرفين
0: احنا سعيدين بصراحة بهالكلمات الجميلة.
1: وش نسوي؟
0: شكرا لك على هذه المشاركة الرائعة، شكرا لك على هذه المشاعر الجميلة، ويعطيك العافية. فعلا يعني احنا مختلف الزمن، يعني هذا العصر هو عصر هذا الجيل، يعني بطريقة مختلفة في الأداء، في طريقة الاستذكار، في طريقة النجاح، طعم النجاح مختلف أكيد عن ظروف الجيل السابق. فإذا نسمعكم على 011-40-53 إيش، أو يعني لما تسمع هدية نجاح قل لي وش شعورك وش تتذكر. يسعد صباحك يا فاطمة.
2: هلا والله، صباح الخير.
0: يا صباح الورد، هلا بك.
2: كيف الحال بدرية، أخبارك؟
0: والله الحمد لله. بشري ها النتائج كيف؟
2: لا بشرك كلها في النور ما شاء الله تبارك
0: الحمد
2: الله.
0: الحمد لله.
2: قلت لك ذا الجيل ما شاء الله هي مشهورة صح؟
0: يرتاح الواحد إذا طلعت النتائج، يعني على قد الجود أو أكثر من الجود.
2: والله
0: ألف مبروك الثانوية. والله ألف
2: الله
0: مبروك.
2: الله يبارك فيك. ذات المرحلة الثانوية تحسين فعلاً هم ثاني. الحمد لله نتائج الحمد لله كلها تمام.
0: الحمد لله والشكر.
2: والظاهر ما في أحد مداوم إلا أنا وبدرية.
0: الظاهر وإبراهيم معنا.
2: والله جد اليوم صاحي أقول يا الله العالم كل مجالس وإحنا نداوم. يلا الله يبارك.
0: خلاص طيب بدأ يتغير الروتين، بدأ يدخل روتين الإجازة يمكن من الأحد. بدنا نلاحظ الشوارع فاضية.
2: دخلت الإجازة لخبطت حتى نومنا إحنا. أيوة. مع العيال ومع تعرفين أنت.
0: أيوة. أنا طالعة بالبيت لسه صاحية، يعني ما من أمس بدأ نظام البيت ونظام النوم يتشقلب.
2: والله مرة مشقلب لدرجة أمس نايمة الساعة 3 وصاحية اليوم الفجر، ما أدري كيف داوم. يلا الله
0: نرجع نكمل عادي، نرجع نكمل نومتنا.
2: أي هذا هو. عموما أنا حبيت أشارك معكم في موضوعكم.
0: إيه نتكلم عن الهدية.
2: هدية الهدية. شوفي الهدية وكذلك طريقة الاحتفال بالنجاح سابقا مختلفة تماما عن الجيل هذا زي ما ذكرتي أنت. يعني أول كان الاحتفال بالنجاح يحتفل الطالب أولا مع معلمته ومع زملائه في الفصل، يحتفلون كذلك مع المدرسة، يحتفل كذلك مع عائلته، يحتفل مع الجيران، يحتفل مع الأهل والأقارب. يعني كنا نحتفل مع الجميع. حاليا صار الاحتفال يقتصر فقط على العائلة، تلقين الطلاب يأخذون نتائجهم بالنور من توكلنا وخلاص الله بارك، لا يروح مدرسته، لا يسلم شهادته، لا يأخذ هدايا، لا عرفتي
0: إيه ما في. وهو أوردي يعني زي ما قال سليمان في احتفال قبل الاختبارات.
2: هذا الاحتفال قبل الاختبارات يكون للخريجين والخريجات فقط، انا اتكلم عن المراحل الدراسيه ككل. يعني ما يعني سابقا وشو ما ادري اذا كنتم من نفس جيلي او لا، يعني انا من جيل الثمانينات، كنا اول شيء

0: الفستان وفي ما اعرف ايش بكره بتلبسيه تروحي تستلمي شهادتك.
1: ايه ذاك النفاشه
0: النفاشي
1: علبه حلاوه ما كنتوش معلمتي وناخذ علبه حلاوه ما كنتوش بالبيت ليش نوزعها على الجيران.
0: إيه؟
1: يعني احنا كنا ساكنين في قاعده عسكريه في كل حاره 20 بيت. العشرين بيت هذيلا يلا كل يوم نجاح يلا تشوفين كل بيت يوزع من حلاوة نجاح.
0: الله يا سلام. إيه وتجي كل البنات والعيال لابسين كنو عيد.
1: عيالهم ناجحين.
0: إيه كنو عيد.
1: إيه كنو عيد تخيلي. فكنا نشتري علبة حلاوة ماكنتوش ذيك الكبيرة نحطها بالبيت هذه للجيران.
0: الله.
1: وعلبة حلاوة ماكنتوش لكل معلم يعني مثلا رائد الفصل رائد الفصل أخوي رائد الفصل أختي رائد فصل أخوي كذا فهمتي.
0: إيه؟
1: فنروح نستلم الشهايد وإحنا في كامل زينتنا. نحتفل مع معلمين مع الزملاء عن الطلاب بعدين نرجع للبيت نوزع حلاوة نجاحنا اللي بالبيت على الجيران. كنا نسوي حفلات يعني بيننا وبين الجيران كل يوم حفلة ببيت يعني نجاحنا. تعرفين نجيب ذيك الكيكة
0: كيكة وفي ناس تتجمع ومدري وفي أطفال كثير يلعبون وبنوتات وش زينهم.
1: إيه ونترقب كل يوم الفلان نسوي حفلة بكرة يلا إيش حفلتهم فهمتي. نخلص من احتفالنا بالجيران نحتفل مع الأقارب بعدين يعني الآن لا الآن ياخذ شهادة من النور توكلنا. بعدين يوم الثاني يلا إيش تبغين على قولتك أنتي أسألهم إيش تبغى إيش تبغى هدية يلا اشحنيلي
0: اشحنيلي خلاص. إيه طب أجيب الكيكة غصب عنكم ما بيجلس إلا أنا وإذا جلس ما هو مبسوط يبغى يروح يلعب.
1: ما داعي خلاص.
0: جيب الكيكة وناكلها احنا. يعطيك العافية فاطمة. شاكرين لك هذه المشاركة. شكرا لك يسعدنا صباحك.
1: الله يحفظك.
0: هلا بك والله. يسعد صباحك يا عباس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صبحك الله بالخير بدرية.
0: يا صباح النور.
2: أصبح عليك وعلى المخرج إبراهيم الصويان والمنفذ عبد العزيز الجربوع ورهف المطيري وصب على كل المستمعين والمستمعات لبرنامجكم الجميل صباح المملكة.
0: حياك الله. هلا بك.
2: الله يسلمك.
0: إيه نتكلم عن النجاح سابقا قديما والنجاح حاليا ونحاول نقارن كذا ببعض. فهل في هدية نجاح تتذكرها باقي كذا عالقة في ذاكرتك وكيف كانت طقوس النجاح أول قديما والآن؟
2: والله بالنسبة لهدية النجاح اللي تذكرها إلى الآن كانت دراجة هوائية
0: سيكل
2: صغير يعني وكنت فرحان جدا بهذه الهدية.
0: يا سلام.
2: وأعطاني الوالد السيكل ومعها كرتون من مشروب غازي ما حاب أقول اسمه. إيه؟ وفرحت يعني صراحة فرحة يعني مرة عظيمة صراحة. كانت بمناسبة نجاحي من الصف الثالث إلى الصف الرابع الابتدائي. زمان عند النجاح نروح يعطونا شهادة مكونة من ورقتين الورقتين اللي هي تهنئة فيها ألوان كذا وشكلها رهيب وجميل ولي أمر الطالب فلان بن فلان فلان نشكركم أو نهنئكم مناسبة نجاح ابنكم الطالب وانتقال إلى آخره. والورقة الثانية كشف الدرجات طبعا وكانت يعني الشهادة مبهجة ألوان فيها وإشكال حلوة وخط جميل. الآن كلها عن طريق نور وهذا وعن طريق توكلنا ما عاد في يعني طعم الشهادة الأولى أيام زمان.
0: وبقول لك شيء يا عباس يمكن برضو أبنائنا ما يتقبلون إنه شهادة خضراء وصفراء وزرقاء وتنكتب خط اليد لأنهم صح. جيل إلكتروني جيل تقنية انه
2: صحيح.
0: اسهل شيء انه تطلع درجاتك في بالكمبيوتر تطبعها يعني هذه سهله وارتب واشيك. يمكن رغم على الرغم من انها كانت تاثر في نفوسنا سابقا بس انه احنا ما كنا جيل تقنيه يعني ذيك الدرجه لحقنا فيما تلا من عمرنا لكن كانت تناسبنا وتناسب ظروفنا.
2: لا طعم صراحه كان طعم ايام زمان الشهاده.
0: يعطيك العافية يا عباس يسعد لنا صباحاتك.
2: الله يعافيك ومشكور لكم مرتاحة فرصة.
0: يا هلا بك والله. 011-45-53 قاعدين نتذكر يا جماعة ذكريات النجاح ذكريات الطفولة ونقارنها أيضا بالجيل الحالي كيف ماذا يعني لهم النجاح وكيف إنه اختلاف هذه الأزمان تختلف أيضا الظروف وتختلف معطيات وتعريفنا للنجاح. نقول يسعد صباحك دكتور ناصر.
3: هلا سهلا صباح الخير. الله حيك.
0: يا هلا بك والله.
3: أنا قصتي مختلفة تماما.
0: اتفضل.
3: يعني

0: أنا من مواليد البداية بالقصيم طبعا، وتخرجت من الابتدائي عام 82 هجري تقريبا، درست متوسط البداية 85، ورحلت إلى الرياض رحلة أخوي نقل إلى الرياض عام 86. طبعا البداية ما كان فيها ثانوية، واضطريت أني أروح أسكن مع أخوي حتى خلصت الثانوي. دخلت في كلية التربية وتخرجت كمعلم، وكان درجتي كثيرة صراحة، والثالث على مجموعتي بالكلية، لكن كنت وزارة المعارف، كان وزير الله يغفر له الخويطر، فرفضوا أني النقل أو الإعادة بالكلية، كلية الملك عبد العزيز الحربية. فجلست 7 سنوات وهذا الهاجس لابد من دراسات العليا، فغيرت تخصصي من جغرافيا إلى إدارة عامة، فابتعثني في الكلية الحربية حتى تخرجت عام 92 ميلادي. فبعدها نقلت المؤسسة العامة للتعليم الفني. سجون التعليم السابق والآن مختلفة تماما أختي. معاناة، كنا نروح من البداية من قريتي اسمها مطلعة إلى المنطقة الوسطى على سياكل، ولما نوصل لمنطقة اسمها ضليع النس من الكفرات عشان نقدر نمشي. فالمعاناة كانت حقيقة في تلك الوقت مختلفة. الآن في ظل الحكومة الرشيدة وتطور التقني المذهل في المملكة، وبالتالي أنا أقدم نصيحة لأبناء الطلاب صراحة، سواء كان في التعليم العام ولا التعليم الجامعي، الحرص ثم الحرص على مقدرات هذا الوطن.
1: صحيح.
0: مختلفين تماما جيلا عن الجيل الأخير. الجيل الأخير جيل تقني متقدم، يعرف النت، أحفادي يعرفون أكثر من في هذا الجانب. النصيحة اللي أقدمها لأبناء الطلاب، الآن في مشاريع للكشافة ومشاريع للدراسة والدورة الصيفية، يفترض أنه الآباء يحرصون جدا كل الحرص على إشراك أولى عيالهم في هذه الدورات، لأنه مهمة جدا في هذا الجانب، تقويم السلوك وزيادة المعرفة والاختلاط بالناس والتأثر بالتالي بمعطيات الدولة ومعطيات المجتمع في الجانب الأخلاقي. هذه مهمة جدا، السلوك الوظيفي والسلوك التنظيمي في أداء الطلاب. الدولة صرفت علينا الكثير وما قصرت، ولا زالت في ولم تقصر الآن، ولن تقصر بالقادم من الأيام، لكن نصيحتي المحافظة على الممتلكات العامة، المحافظة على الممتلكات العامة. ما أراه في الحدائق وفي المدارس فيه شيء كثير من العبث. وبالتالي هذه نصيحة للمدرسين ونصيحة للطلاب ونصيحة للعاملين في الجانب التعليمي. أعتقد أن الجانب الأخلاقي قبل أن تتعلم الجانب المعرفي.
1: صحيح.
0: هذه أنا عندي كتاب السلوك التنظيمي، عندي كتاب في إدارة الوقت، كلها تحث بالتالي على استغلال كل الفرص المتاحة. الحمد لله عندي أولاد وعندي أحفاد كلهم متعلمين متخرجين، فبيتنا بيت يعني كل متعلم. وبالتالي الحرص على الجانب المسلكي للآباء وللطلاب وللمعلمين ولكافة الخدمات اللي تقدم الدولة. يعني أشوف كثير من العبث في الحدائق، كثير من العبث في المدارس، كثير من العبث في الكتب، وبالتالي هذه مقدرات خسرت عليها الدولة، يجب أن نحافظ عليها على الأقل في إعادة التدوير.
1: إيه؟
0: هذا ما عندي، للمود أخذ وقتكم ووقت الآخرين.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: وأنا أدرس الآن في كليات عنيزة الأهلية، متعاون معهم، وتعاونت أنا برضو 8 سنوات مع جامعة القصيم بعد التقاعد. نصيحتي المحافظة على ممتلكة الدولة، المحافظة ثم المحافظة على ممتلكة الدولة في كل ناحية من نواحي العد، في جانب في مجتمعنا المسالم الحبيب اللبيب اللي يخدم بوطنه بكل ما يعطي من قوة.
1: يعطيك العافية.
0: هذه كلمتي الأخيرة، وأتمنى للجميع التوفيق والحصول بالتالي على المراتب العليا، سواء في الابتدائي ولا المتوسط ولا الكلية ولا الدراسات العليا. هذه رسالتي الأبوية، لأني من العمر قد بلغت من العمر عتية، أنا عمري 77 سنة ولدت الحمد المعطى وعندي قدرة، ونصيحتي المحافظة على الممتلكات.
1: يعطيك العافية دكتور ناصر، وشاكرين لك هذه المشاركة. والحقيقة إحنا يشرفنا الحقيقة مثل هؤلاء المتصلين اللي يجون يقولوا لنا المسيرة التعليمية اللي خضوها وكيف كان يعني في ذاك الزمان.

0: مختلفة يا جماعة. يعني إحنا كلمتنا للجيل الجديد ترى كل شيء مسهل لكم يعني، فاستفيدوا استفيدوا يعني. كل شيء يقول لك توصلك المعلومة بأقل وقت وبأسرع جهد يعني، وانت جالس كذا مرتاح. ما في زي ما شوف الدكتور ناصر كان يسافر من مدينة المدينة حتى يحصل على تعليم، الآن كل شيء متاح لك بضغطة زر. يعني التعليم أصبح الآن أونلاين يعني تقنيا، دروسك تأخذها برضو في قناة عين يعني اللي يستصعب عليك، كل شيء موجود. فاستغلوا رسالتنا للجيل الجديد، استغلوا هذه الفرصة. من معنى 011-4053 وش أجمل هدية مرت عليك وتذكرها وباقية عالقة في ذكرياتك، وقلنا وش القصص القديمة اللي كانت تحدث لك أيام النجاح. نقول يسعد صباحك يا ليان.
1: لا تطلق السر من سجنه وتطلب كفيل، دمار بعض القلوب البيض من طيبها، غير انتبه لا يجي سرك ذبيحة بخيل، ما ينبسط لين كل الناس تدريبها.
0: تدريبها، الله يا ليان يعطيك العافية. الرد إن شاء الله يوم الخميس، انتظرونا رد على الشاعرة ليان، شاعرة بدرية ترد على الشاعر.
1: كيفك؟
0: والله الحمد لله بشرك بأفضل حال. شلونك أنتي؟
1: الحمد لله. ما ثماش من الأبيات؟
0: ما ثماش والله منها، بس تحتاجين فهد يقولها لك يعني بصوتي ما يزبط. قولي لنا يا ليان، نتذكر قاعدين نتذكر الأيام القديمة، أيام النجاح والتخرج والقصص دي.
1: طبعا لما خلصت المرحلة الابتدائية كانت هدية 50 ريال.
0: نعمة، حلوة والله، حلوة هدية إيه. مادية
1: إيه، كانت 50 ديك الأيام تسوى كثير، وتجيب أشياء كثيرة يعني، تجيبين شيبسات تجيبين حلاوة. وكنت أنا عندي مهارة اللي هي مسوي تاجرة في بيتنا يعني، كنا أشريها وأبيعها بسعر دبل على أخواني أخواتي.
0: يا سلام عليك، يا سلام، هذه التجارة، هذه التجارة تستثمر في 50.
1: كان مخ تجاري
0: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. طب وكيف كانت الأجواء كلها يعني، كيف كانت أجواء البيت لما تعلن النتائج؟
1: كانت أجواء جميلة. متوقعين يعني، عشان احنا كلنا يعني مهتمين بالدراسة متفوقين، كنا متوقعين نتيجة بالنتائج عالية
0: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. بس مختلفة يعني، لما تجين تشوفين الجيل هذا يا ليان مختلف جدا يعني، عيالي يقولوا لي ايش حنيننا بس شكرا.
1: إيه،
0: طب نحتفل نسوي كيك ما في.
1: القديم يختلف.
0: إيه، إحنا نحتفل كل لحظة.
1: بس الأجهزة.
0: بس إيش حنينه وخلاص.
1: إحنا وقتها ما في أجهزة يعني، ما عندنا خيارات كثير.
0: فاضي. يعطيك العافية ليان، شكرا لك، هلا بك والله نورتيني. 011-4053 يسعد صباحك يا أم فهد.
2: وصباحك أسعد، شلون الأخبار؟ صباح النجاحات يا رب
0: يا
2: كريم.
0: يا هلا بك والله.
2: خصوصا يعني. بغض النظر عن أي مرحلة ثانية، بس الثانوية والجامعي هم اللي فعلاً يطلق عليهم نجاحات ويطلق عليهم تخرج. أما الباقيين بس سمحت خاطر أنا بوجهة نظري يعني.
0: بس لازم ترفعين له ولا مو مكمل يعني، تعرفين أنت الصغار لازم إيه تخميل له شيء.
2: النجاح تمينه النجاح والانتقالية من مرحلة لمرحلة أو من من من حياة لحياة، أو من يعني من نقلة نوعية من مدارس إلى جامعة، عرفتي، ومن جامعة إلى وظيفة. هذا اللي فعلا تحسينه
0: هو نفسه الطالب متوتر وقلقان، ولازم أنت يعني حوله تهدينك بعد فترة.
2: فعلا فعلا. فمن ذكريات اللي كنت أذكرها يعني، قاعد أستحضر ذكرياتي تو يعني، ذكرت المتوسط والابتدائي بس ما ذكرت الثانوي، عجزت ذكر الثانوي أمانة. المفروض أنه تكون هي اللي فعلا يعني الواحد يفرح بعمره ويبز بعمره على قولاتنا، انه خلاص دخل بيدخل جامعه. فاذكر كنا بالابتدائي الفستان والقرنين اللي لا تحركت قام تزمعت عرض قومت لافلفه بعد
0: فستان نفاشي
2: يعني. كنت انا وقتي كانت اختي في خامس وانا كنت في اولى وسادس وانا ثاني، كنا نروح ناخذ كيكتين، هي المعلمات وانا المعلمات.
0: يا سلام.
2: وناخذ علبتين شوكليت نوزع عليهم.
0: يا سلام.
2: بس الشيء اللي عجز انساه محفور في ذاكرتي، انه كنا واقفين ثلاثه، كنت ظهرت انا ابتدائي ثاني ابتدائي، المهم قالت وشايله كيكتي معي، قبلي واحدة قالت المعلمة وتبتسم في وجهها ما شاء الله مبروك ناجحة يا فلانة، والثانية عرفت لي كانت ملامحة يعني حزينة. أنا صرت صار عندي هاجس، وش أنا الملامح الحزينة ولا السعيدة؟ يعني اللي كانت قدامي كانت راسبة.
0: أوكي.
2: إيه فعرفتي بديت كذا يجيني شيء شعور غريب.
0: إيه ترى أول كان إيه.
2: ولا صبحت في وجههم لما جيت قلت أهلين ناجحة، إيه خذ الكيكة تفضلي.
0: بقول لك شيء، تذكرين الدوائر الحمر اللي تتحط على اسماء المواهب؟
2: والله شفت مسكينه بشهادة.
0: انا اول ما امسك الشهاده طالع في الدوائر الحمر، ما في ولا ما في. فكانت اول يعني تحسين مؤلم جدا انه الطفل يتعرض للفشل في الدراسه على الرغم من انه يشوف اصحابه ناجحين ويبدا يفشل. انت نفسك وانت ناجحه ما تبي تشوفين الطفل اللي معك صاحبتك فاشل.
2: حتى اقول كيف يعني اهلي يدرون اني انا ناجحه؟ بعدين عرفت انه المستويات كل المستويات يعني كنا درجات كاملة فول مارك، ومتذكر لأن الله يخليه وطول بعمره. فكل هذه
0: فهي الموضوع يا أم فهد، يعني نفسية الطفل ما تتحمل ولا تعرف تعرف الفشل والنجاح. فالآن في دراسة لنفسيات الأطفال في التعليم يعني قصة إنك فشلت غير واردة، لكن في شيء اسمه تقويم. إذا المعلم شاف الطالب قاعد ينزل مستواه عن زملائه يرسله للتقويم ويبتدي يحاول مع الطالب انه يرفعه شوي. فما في فشل في الابتدائي الان لانهم بدوا يفهمون نفسيات الاطفال.
2: الله يرحم زماننا يا بدي.
0: بس ما اثر فينا معلش. يعطيك العافيه.
2: ما زلنا احياء
0: نقاتل.
2: بس اللي تعليق على الاخفاض، ما لما قرات انه حفلات النجاح احنا كنا جيب كيكة غير كيكة المعلمات ونسوي حفلة نجاح، لكن أنت تخيلي تفرش السفرة بالأرض ونجمع كلنا على كيكتين والغرفة نحط فيها ذيك الزينة الملونة والفساتين والكشخة والشعور والغرر، يعني عرفتي هذه حفلة نجاحي اقعدوا ولا ترى ما فيه.
0: بس حلو إنه المشاركة، يعني أجمل ما في الموضوع إن فيه مشاركة بين الأطفال. يعني أنت تشوف جارك بنت جيرانك ولا عيال جيرانكم كلهم متجمعين يحتفلون، بصراحة هذه أحس أنها تكبر الفرحة في قلب الطفل. فإذا 011-40-53 يسعد صباحك يا خالد.
3: حيك الله أختي بدرية، يسعد صباحك.
0: يا هلا بك.
3: يا هلا بك. والله شوف يدين نجح أول على وقت جيلنا.
0: إيه؟
3: كنا نعيش في خوف من النتيجة.
0: إيه؟
3: أنا كنت في الأيام بدأت مرحلة ثانوية، كان يقول لي أسامي بعد الامتحانات.
0: إيه؟
3: فأنا لما أروح مدرسة أشوف اسمي هل أنا من ضمن الناجحين ولا لا. فإذا شفت اسمي فرحت انبسطت وقعدت أسمع فلان، لكن إذا ما شفت اسمي أذن قراصي يطلع كأني ما شفت النتيجة.
0: أوه.
3: اي نعم. طبعا انا خلصنا من طبعا اتكلم بعد خلصت مرحله الكفاءه الى انتقال للمرحله الثانويه. انا اذكر الوالد رحمه الله عليه جاب لي هذه كمبيوتر
0: إيه؟
3: اللي فيها شغل اللي فيها معلومات ثقافيه رياضيات
0: مثل
3: كيف هذا
0: إيه؟
3: هذا يعني كان وشو يعني كان كانه وش الجهاز هذا.
0: سلام.
3: اي نعم.
0: اللي لونه رمادي وتحط الأشرطة وفي أشرطة رياضيات الظاهر وأشرطة كانت مناسة كنا ننبسط فيها، فكانت هدايا أهلنا برضو تساعدنا في عملية التعليم.
3: أكيد. أنا عندي بناتي بعد ما نجحوا في المرحلة الثانية السنة هذه عملت لهم حفلة بسيطة كيك مع شوية
0: يا سلام
3: ملف كذا هدايا بسيطة مع وردة مع مبلغ بسيط لكل واحدة. الحمد لله يعني خلتهم يفرحون بالنجاح، يعني يحصلون بطعم النجاح.
0: الله يحفظهم لك يا رب ان شاء الله، يرزق برهم ويفرحك فيهم يا رب ان شاء الله وفي اهل المراتب. يعطيك العافيه.
3: شكرا.
0: يا هلا بك، شكرا لهذه المشاركه الجميله. متعب يسعد لنا صباحك. متعب
4: الو.
0: يا صباح الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال؟
0: يا هلا بك، تفضل.
4: الموضوع
0: موضوعنا يتكلم عن النجاح، كيف الفرق بين

0: فلوس. صح صادق. يعطيك العافية وشكري
1: لك. كان النجاح نجاح يعني كان لها طعم.
0: وش الفرق؟
1: أيوه.
0: يعطيك العافية متعب، شكرا للمشاركة. مين؟ أبو الجوهرة، يسعد لنا صباحك.
2: صباحكم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شكرا لكم لإذاعة الرياض على برنامج جميل وعلى اختيار موضوع اليوم الأجمل أيضا. رجعتنا لذكريات جميلة حقيقة. كل زمن له ظروفه طبعا، فيما يخص هدية النجاح، الفرحة بالنجاح أيضا. أتذكر على أيامنا مثلا ممكن تكون مختلفة، مختلفة بشكل كبير، لأن في الغالب هي أصلا أشياء عينية، أشياء
0: مكافأة،
2: يعني هي تكون مكافأة، يا لعبة يا فلوس. من الذكريات الجميلة أنا أذكرها مثلا في السادس الابتدائي، كنت الأول على المدرسة
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: فأذكر مدير المدرسة جاب لي شنطة يسموها الشنطة السوداء، هذه اللي تتقفل بزرين وفيها أرقام.
0: إيه البيكم صح اسمها كذا؟
2: أيوة. ما أدري شو يسموها، المهم قالوا لي افتح الشنطة. فتحت الشنطة طلع فيها 50 ريال داخل الشنطة. طبعا 50 ريال بالنسبة لي على أيامها تعتبر حاجة فخمة. فكانت الفرحة جدا جميلة. استعدت الذكريات وأنا أسمع برنامجكم.
0: يعطيك العافية.
2: قلت أشارك بهذا الشيء. طبعا اليوم الوضع مختلف تماما، شيء طبيعي أنه يكون مختلف. الحمد لله نعيش يعني في وقت كل شيء فيه ما شاء الله مهيئ وتقنية عالية، وأولادنا حتى المستوى التقني ما شاء الله تبارك الله. فلما من الطبيعي أنه لما ابنك ينجح أنه بيطلب منك هدية تتواكب مع توجهه. مثلا أنا ابني قبل كم يوم قال لي بابا أنا ما أبغى هدية في نجاح إلا تشتري اللعبة الفلانية، أحملها على السوني مثلا.
0: إيه اللي هو يتشحن له ويشتريها.
2: أيوه بالضبط. ممكن هي بالنسبة له توزن الفرحة اللي بالنسبة لي على أيام الخمسين ريال.
0: صح والشنطة. معك حق، اختلفت مفهومهم للمكافأة، اختلف يعني هم على حسب ظروفهم الآن اللي هي الظروف التقنية وتطور الألعاب الإلكترونية.
2: هو يشوف إنه هذه المكافأة غالية بالنسبة له، بينما أنا أشوفها طبيعية. أقول يا أخي غريبة، كيف اختار كذا؟ يعني يفترض يختار مثلاً، خلنا نقول سيكل، يختار لا يختار شيء هو يشوفه الأفضل يعني.
0: صحيح.
2: فكل زمن مر ب كل ما فيه من شيء جميل، عشنا أيام جميلة، تلقينا هدايا على نجاحنا والحمد لله، ولا أنا أولادنا نفس الشيء ويعيشون زمنهم، وهذه هي الحياة. فالحقيقة أنا أشكركم فعلا على هذا البرنامج وحبيت أشارككم.
0: يعطيك العافية، شكرا لهذه المشاركة، شكرا لك يا أبو الجوهرة. وإحنا أكيد فعلا زي ما قال أبو الجوهرة، يعني تختلف طريقة مفهوم المكافأة من جيل لجيل. أنت لا تقلل من اهتمام طفلك في نوعية الهدية الآن، هي بالنسبة له تعني كثير. يمكن أنت ما تعني عندك شيء، يعني أني أشحن الابني عشان يشتري لعبة إلكترونية 100 ريال 150 ريال، ما بالنسبة له هو شيء كبير، بالنسبة لك أنت عادي. يمكن الهدية اللي أنت مقرر تشتريها له بلف وحاجة، وذي أقل منها وأرخص منها. اختلاف في المفهوم كلي في مفهوم مكافأة النجاح. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم، نوقف وقفة قصيرة وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: كأس العالم.
5: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعباً، 11 ملعباً منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
4: كأس العالم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الإذاعية الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأيضا في ساعتنا الثانية من عمر حلقتنا لليوم وصلنا لفقرة الصحة أو فقرتنا الصحية. اليوم رح نتناول موضوع مهم جدا، يعني يمكن البعض يسكت عنه ويمكن البعض يخجل شوية منه، لكنه جدا مهم للأهالي لأنه يخص أبنائهم، ولابد أنه يتم البت في هذا الموضوع بكل جدية وبكل صرامة، لأنه ممكن ينتشر وينتقل، اللي هو مرض الديدان المعوية اللي تتواجد لدى الأطفال. اليوم نبي نلقي الضوء عليها، نبي نعرف أعراضها، أسبابها، وأيضا طرق علاجها، إضافة إلى أيضا تقييم بعض العلاجات الشعبية اللي كثير سمعناها خاصة في مواقع التواصل ومدى فعاليتها علميا. اليوم راح نناقش هذا الموضوع. خلونا نرحب بضيفنا الدكتور معاذ أحمد الطريقي، طبيب مقيم باطنة، البورد السعودي لطب الباطنة، ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: أهلا، أسعد الله صباحك أستاذة بدرية، صباح مستمعين ومستمعات بالخير.
0: اليوم نتكلم على موضوع جدا مهم اللي ممكن يعني كثير من الأهالي كذا يخبيه ويخجل منه، اللي هو موضوع الديدان المعوية اللي تصيب الأطفال وتكون أكثر شيوعا، وإحنا عارفين أنها سريعة الانتقال. فإيش أكثر الديدان المعوية شيوعا عند الأطفال يا دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من المهم أن نوضح للأهل أن كلمة ديدان لا تعني نوع واحد، تشمل عدة طفيليات ممكنها تصيب الجهاز الهضمي. عند الأطفال خصوصا في عمر المدرسة والحضانة تعد الديدان الدبوسية هي أكثر الأنواع شيوع عند الأطفال. الديدان هذه هي ديدان صغيرة بيضة تعيش في الأمعاء، تخرج الأنثى في الليل لتضع البيوض. قد يكون العرض الأشهر هو الحكة الليلية، وفي أنواع أخرى ممكن نراها حسب البيئة وعوامل النظافة والتعرض للتربة أو الطعام والماء الملوث مثل الأسكارس، الدودة الشخصية، الدودة الصوتية. وكل هذه ديدان منقولة بالتربة لأنها تنتقل عن طريق تلوث اليدين، الخضار أو التربة برضو ببويضات الطفيليات. في المملكة مع تحسن مستوى النظافة والصرف الصحي أصبحت الحالات أقل مما كانت عليه في السابق، ولكن ما زالت العدوى ممكنة خصوصا بين الأطفال وفي التجمعات مثل المدارس والحضانات، أو عند بعض الأطفال وجود عادة مص الأصابع، قضم الأظافر، أو في حالات عدم غسل اليدين جيدا.
0: هي ممكن تنتقل عن طريق لمس باليدين، أنه يلمس سطح معرض بهذه العدوى؟
1: اي نعم، ممكن تكون انتقالها عن طريق هذه الوسائل.
0: ممكن أيضا تنتقل أعزكم الله عن طريق دورات المياه، يمكن اللي تكون في المدارس، في المطاعم، في الأماكن العامة.
1: بالضبط، هذه كلها من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي لإصابة بالديدان.
0: طيب أنا الآن وش المفترض أني ألاحظ على طفلي؟ يعني إيش الأعراض اللي تدل على أنه الطفل الآن مصاب بالديدان المعوية؟
1: الأعراض بتكون تختلف حسب نوع الدودة المعنية وشدة الإصابة فيها. بعض الأطفال حتى ممكن ما تظهر عليهم الأعراض واضحة، ولكن لو نتحدث عن الديدان الدبوسية اللي ذكرناها، فالعرض الأبرز هو الحكة خصوصا في الليل. قد تلاحظ الأم أن الطفل ما ينام جيد، يتحرك كثير أثناء النوم، أو ممكن يستيقظ انزعاج من الحكة. من العلامات الأخرى ممكن يكون ألم بسيط أو ألم متكرر في البطن، غثيان، نقص الشهية، تهيج أو عصبية، اضطرابات في النوم. أحيانا قد يرى ديدان صغيرة بيضاء، وأنتم كرامها جلكم الله في البراز، خصوصا في الصباح الباكر. في البنات ممكن تسبب تهيج المنطقة التناسلية. في الأنواع الأخرى مثل الأسكارس والديدان الصوتية ممكن نلاحظ الأعراض مثل آلام البطن، انتفاخ، الإسهال، نقص الوزن أو ضعف النمو. أسباب أخرى ممكن فقر الدم في الديدان الشخصية لأنها تتغذى على الدم من جدار الأمعاء، وهذا يظهر في الطفل كتعب، شحوب، ضعف تركيز أو تأخر في النمو. ولكن مهم أن نركز في النقطة هذه، أنه مو كل ألم بطن، مو كل حكة يعني وجود ديدان، وليس كل طفل نحيف أو قليل شهية لديه ديدان. التشخيص يحتاج تقييم طبي وأحيانا فحص للبراز أو بوسائل طبية أخرى.
0: هل ممكن أنها تنتقل عن طريق الملابس الداخلية أو الشراشف اللي ينام فيها الطفل؟
1: لو بنتكلم عن أسباب الإصابة، فمن ضمنها ممكن أنها تكون برضو عن طريق الملابس الداخلية ممكن أنها تكون ضمن أسباب الانتقال.
0: برضو أنت يعني ذكرت نقطة جدا مهمة، ليش الأطفال بالذات يصابون بهذه الديدان أكثر من البالغين؟
1: الأطفال أكثر عرضة للإصابة لعدة أسباب سلوكية منها وبيئية. أول حاجة الأطفال يلمسون الأرض، الألعاب، الطاولات، مقارض الأبواب، أشياء كثيرة خلال اليوم، ثم يضع الطفل يده في فمه دون غسلها. هذه نقطة مهمة جدا في انتقال الديدان. بعض الأطفال عندهم عادة قضم الأظافر أو مص الأصابع، وهذا يسهل انتقال البيوض من اليد إلى الفم. البيوض هذه صغيرة جدا ولا ترى بالعين المجردة، قد تكون باقية تحت الأظافر أو الملابس الداخلية وأغطية السرير. ثالثا ممكن في المدارس والحضانات والأماكن المزدحمة، القرب من الأطفال ومشاركة الألعاب والأسطح يجعل العدوى أسهل. الطفل مثل أي طفل لا يلتزم بغسل اليدين سواء بعد الحمام قبل الطعام مثل البالغ، وهذا يجعل الوقاية أكثر صعوبة إن لم يكن هناك إشراف تدريب يومي. خامس الأسباب، بعض أنواع الديدان تنتقل من التربة والطعام غير المغسول، فاللعب في التراب، المشي حافي، تناول خضار وفواكه غير مغسولة يزيد من احتمالية الانتقال، خصوصا في البيئات اللي يكون فيها تلوث بالتربة أو ضعف النظافة العامة. الوقاية من الأسباب الانتقال ما هي فقط في الدواء، منظومة متكاملة من غسل يدين، قص أظافر، تغيير ملابس داخلية، غسيل مفارش، تنظيف حمامات، وتعليم الطفل بطريقة بسيطة ومستمرة.
0: برضو دكتور يعني لما تجي نفتش في السوشيال ميديا نلقى كثير علاجات شعبية مثل الثوم، مثل البصل، مثل الشيح، يعني هل فعلا هذه العلاجات الشعبية فعالة في علاج الديدان المعوية؟ وهل توجد دراسات أو أدلة طبية تثبت فعاليتها مقارنة بالعلاجات الدوائية المعتمدة؟
1: هذا سؤال مهم جدا، لأنه شائع بين النساء مثل ما نسمع ونشوف أنه الثوم أو البصل أو الشيح يطرد الديدان. بعض هذه المواد استخدمت شعبيا من فترة طويلة. في الطب ما نعتمد على الشهرة الشعبية فقط، بل دائما نسأل هل توجد دراسات بشرية جيدة، هل تمت المقارنة مع الدواء المعتمد، هل الجرعة معروفة، أو هل العلاج آمن للطفل. الإجابة العلمية المختصرة لكل هذه أنه لا توجد أدلة سريرية قوية تجعل الثوم أو البصل أو الشيح بديل عن الأدوية المعتمدة لعلاج الديدان. قد يكون هناك دراسات مخبرية أو

0: حيوانيه يعني تبين ان بعض المواد الموجوده في النباتات لها نشاط ضد الطفيليات. هذا الشيء ما يكفي ان نقول انها علاج فعال او امن للطفل. والتجارب هذه اللي تنجح في انبوب مختبر او تجارب حيوانيه ما تعني بالضروره انها راح تنجح داخل جسم الانسان، ولا تعني ايضا ان الجرعه امنه للطفل. السم والبصل مثل اي غذاء مفيد ضمن النظام الغذائي، ولكن لا ينصح بتقديمها كعلاج مؤكد للديدان. لا توجد توصيات طبية معتبرة أن يعني تفيد أن الثوم أو البصل يغنيان عن علاج الدوائي مثل الأدوية الطبية المعروفة. أما الشيح فبالطبع يجب الحذر أكثر، لأن بعض أنواع الشيح تحتوي مركبات قد تكون مزعجة أو سامة بجرعات عالية، ومع الاستخدام المتكرر قد تسبب أعراض عصبية أو كبدية في بعض الحالات. فاستخدامها للأطفال دون إشراف طبي قد يكون خطر، خصوصا لأن الجرعة في الخلطات الشعبية غير دقيقة.
1: صحيح. طبعا إحنا من هذا المنبر نأكد على هذا الحديث أنه ليس أي وصفة شعبية ترد في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة يتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، يعني يا جماعة الخير واضحة، هذا ما هو طبيب، هذا ذكاء اصطناعي يحثك على خلطة يمكن فيها تسويق تجاري حتى أنه يستفيد، يعني له عائد مادي يعني من وراء هذه الخلطة، أو أنه يحصد أكبر عدد من المتابعين. فالصحة شيء غالي علينا جميعا، لابد أننا نحافظ عليها وما نتبع أي خلطات شعبية نلقاها في مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور معاذ أحمد الطريقي، طبيب مقيم باطنة والبورد السعودي لطب الباطنة، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه المعلومات، وتحدثنا حول الديدان المعوية الموجودة عند الأطفال خاصة عن أعراضها وأسبابها وطرق علاجها، وكيف أيضا تقييم للعلاجات الشعبية ومدى فعاليتها بهذا الخصوص. كل الشكر لك دكتور معاذ على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: حياك الله. العفو.

يعني مستمعين الكرام، موضوع الديدان المعوية من المشكلات الصحية اللي لابد إنه نسهم، يعني نحاول إن نبتعد عن كل ما يجنبنا. يعني نبغى يعني نحرص على الوقاية أكثر من أننا نحرص على العلاج. يعني لابد أن نعتمد على العادات الصحية السليمة. وزارة الصحة اليوم تولي اهتمام كبير بالتوعية والوقاية، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر عرضة للإصابة. اليوم تعمل الوزارة، وزارة الصحة، من خلال برامج تثقيفية صحية، وأيضا تعزيز النظافة الشخصية والرقابة الصحية، إلى جانب نشر معلومات وقائية عبر منصات مختلفة للحد من انتشار هذه الأمراض الطفيلية، وأيضا حماية صحة أفراد المجتمع. وتركز أيضا الجهود الوطنية على رفع الوعي بأهمية غسل اليدين والمحافظة على سلامة الغذاء والمياه، سواء الخضروات الفواكه لابد أنها تغسل جيدا قبل التناول. لابد أن نسعى إلى الكشف المبكر عن هذه الإصابة بالديدان المعوية وعلاجها. دائما هناك جهود مستمرة لوزارة الصحة في الوقاية، ودائما يبقى الخط الدفاع الأول في مواجهة الديدان المعوية والأمراض الطفيلية بشكل عام الوقاية. فكلما ارتفع مستوى الوعي الصحي عند الأفراد، كلما يعني كذا تعززت الممارسات الصحية السليمة، انخفضت فرصة الإصابة وانتشار العدوى. اليوم مع استمرار الحملات التوعوية والبرامج الوقائية، اليوم تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز جودة الحياة وحماية الصحة العامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. فكل الشكر لهذه الجهود ولكل هؤلاء الأطباء اللي يسعون أيضا في تقديم التوعية والوقاية من هذه الأمراض الطفيلية. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح المملكة.

0: الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: لن يلتقي في وقت لاحق.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: صباح المملكة.
7: صباح المملكة.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: أحييكم الله من جديد أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة. وكثير مستمعين الكرام يعني تتكرر على مسامعنا كلمة مالي خلق، مالي نفس، مو مهم، أنا في مرحلة زي ما تقول الحياد، ما مالي خلق، ما يهمني يعني. والكلمات هذه لما تتكرر تتكرر من شباب في بداية العمر، يعني في بداية العشرين، يسمونها مرحلة اللامبالاة، واللي يمكن يشوفونها الكثير أنها صفة قوية في شخصيته، لكن هل لها جوانب سلبية؟ هل تؤثر فعلا على أهدافه في المستقبل؟ هل تؤثر على علاقاته؟ هذا الشيء راح نعرفه اليوم من الأستاذة فاطمة الشهراني، متحدثة في جودة الحياة وأيضا مدربة تأمل وعافية شمولية. ونقولها يسعد صباحك أستاذة فاطمة.
1: أهلا، صباح الخير بدرية، وصباح الخير لكل المستمعين.
0: يا هلا بك والله. اليوم يعني كثير كثير صرنا نشوف يعني كذا شباب صغار في العمر كثير يقول لا مالي خلق، تعالوا نطلع نصل، مالي خلق، لا مالي نفس، مو مهم. ولما يقولها يعني يقولها بأسلوب كأنها إضافة لشخصيته. فهل مصطلح اللامبالاة اليوم اللي صار يتردد حولنا يمكن على شكل نصيحة في البداية، يعني نقول لعيالنا عادي، لا تهتم، لا يعني خليك في وضعية اللامبالاة، لا يهمك هذا الموقف، فهل فعلا هذا المصطلح اللي بدأ بنصيحة ممكن إنه يشكل شخصية أبنائنا بعدين ويأثر في أهدافهم في مستقبلهم؟
1: أول شيء أنا حابة أن نفهم أكثر مفهوم اللامبالاة نفسه، لأن في خلط كثير بين السلام الداخلي واللامبالاة. اللامبالاة مش أن يعني يكون الشخص بدون مشاعر أو أنه يتوقف عن الاهتمام بكل شيء حوله. اللي خلنا أعرفها ببساطة أن هي أنك توقف استنزاف تركيزك وطاقتك في أشياء ما تقدر تتحكم فيها أو ما تستحق أنك يعني تقلق بشأنها. ممكن نسميها اللامبالاة الواعية، اللي هي أنك تهتم بالأمور اللي تستحق اهتمامك وتترك ما يستحق دون أنك تفقد إنسانيتك أو قيمك.
0: برضو صارت هي يعني شماعة، خلينا نقول لانطفاء الشغف، يعني وما عاد صرت تهتم كذا. يعني هل فعلا وصلت مرحلة اللامبالاة من العمر أنه إن نستخدم هذا الشعور؟ يعني هل إحنا نستخدمه بالطريقة السليمة، ولا إحنا زي الإسقاطات إذا الناس انسحبت من حياتنا نقول ما أنا مهتمين يعني؟ فهل فعلا في طريقة صحيحة لاستخدام هذه المرحلة، مرحلة اللامبالاة؟
1: سؤالك جدا جميل، وهنا يأتي الفرق المهم. إذا كان اللامبالاة زي ما ذكرتي تخلي مثلا في أشخاص تخليهم أكثر هدوء، أكثر اتزان مع وضع حدود صحية، هذه نقدر نسميها نضج. بس إذا كانت مبرر للانسحاب من الحياة أو تجاهل الأشخاص اللي نحبهم أو خلنا نقول قتل الشغف والطموح، فهذه ما هي وعي، هذه ممكن تكون هروب أو إجهاد نفسي مرفي الشخص. يعني ممكن واحد يسأل نفسه هل أنا مرتاح أو أني أنا وقفت لأني تعبت؟ يعني ممكن السؤال واحدة يكشف الحقيقة للشخص، هل هو قاعد يمر بمرحلة اللامبالاة وهو مرتاح، ولا هو لأنه مستنزف وتعبان؟
0: يعني أحياناً الحياة تكون صعبة، يعني أحياناً فجأة كذا يصير الواحد عنده مشاكل في العمل، يصير عنده أشخاص مهمين يصيرون هم مصادر الطاقية، يأخذ منهم الإمداد، انسحبوا من حياته، فيصير الآن فرصة أن ينعزل مع نفسه ويعيد ترتيب أوراقه. البعض يشوف أنه اللامبالاة يمكنها من أصعب تكنيكات الحياة، وأيضا تطبيقها يكون صعب، فهل هي فعلا تعتمد على نوعية الشخصية، يعني نوعية قدرات الإنسان، ولا عدم قدرته أنه يطبق مبدأ اللامبالاة؟ وهل هي فترة مرحلية وتمر، ولا ممكن الإنسان يستمر معها على حسب ظروفه؟
1: بدرية، اللامبالاة بحد ذاتها ما هي صفة شخصية بقدر ما هي مهارة الشخص يكتسبها أو مهارة تكون مع الوقت. بعض الشخصيات زي ما ذكرتي في السؤال، بعض تكون هل على نوع الشخصية أو المرحلة، بعض الشخصيات تكون حساسة وتميل أنها ترضي الجميع أو يسمونها people pleaser، فيحسون بمسؤولية كبيرة تجاه الكل. لكن لما يمرون في وعي وتجارب ونضج، يعني ممكن هم يسمونها لا مبالاة، لكن هم بالأدق يتعلمون كيف يحمون نفسهم بدون ما يقفلون قلوبهم، يعطون من يستحق العطاء بدون استنزاف. بالنسبة للمراحل، ممكن أي شخص في الحياة يمر في فترة نسميها خلنا نقول حياد أو لا مبالاة، ممكن بعد تعرض لصدمة أو زي ما ذكرتي ضغط في العمل أو ضغط نفسي، لكن المهم أن ما تكون هي أسلوب حياة. ممكن تكون مرحلة الشخص يمر فيها لضغوط معينة، لكن ما تكون أسلوب حياة.
0: يعني متى نقدر نقول أن اللامبالاة خطر نفسي الآن على الشخص، ولابد أنه يكون في تدخل أحد يساعده، وخاصة من مختص؟
1: بالنسبة للأشخاص، إحنا ممكن أشخاص حالنا نلاقيهم يقولون ما أهتم، ما لي خلق، ممكن تجاه موقف معين. بس لما تكون نظرة هذا الشخص تجاه الحياة كلها صارت لا مبالاة وما لي خلق، هنا يعني يفقد اهتمامه بأشياء كان يحبها، أو ينعزل عن الناس، أو ما صار يهتم بنفسه أو بصحته أو عمله. هذه ما راح نسميها مجرد لا مبالاة، لا، ممكن تكون مؤشر على احتراق نفسي أو اكتئاب أو مشكلة فعلا تحتاج تقييم من مختص. وهنا طلب المساعدة ما هو ضعف، بل يكون هو وعي وشجاعة، فهو ممكن يكون indication أن الشخص فعلا يحتاج مساعدة.
0: نقدر نقول أنها في النهاية تؤدي إلى اكتئاب، ولا هذا خط وهذا خط؟
1: هي ممكن تكون مؤشر أن الشخص يحتاج مساعدة، يعني ممكن هو يكون بس مجرد احتراق نفسي أو احتراق وظيفي مرهق، أو ممكن يكون مؤشر أنه يكون بداية اكتئاب أو عنده مراحل معينة بعد يعني تعرض الضغوط أو الصدمة زي ما ذكرت، فهنا يحتاج تدخل شخص مختص. فإذا أحد حولنا حلو أن احنا ننتبه له، يعني هل هو قاعد يقول ما لي خلق على كل شيء يعني وطولت المرحلة، هذا ممكن يكون مؤشر أنه يحتاج مساعدة.
0: يعني أنا دائما أقول لابد أن يكون طبيب النفسي أو المختص في سلوكيات الحياة لابد أن يكون موجود في حياتك. يعني في النهاية هذه الحياة معركة، لابد أن الإنسان يخوضها بالطريقة السليمة اللي تساعد بدون ما يعني يخضع العمليات جراحية نفسية. فدائما وجود شخص يعينك ويعطيك النصيحة ويكون مختص وفاهم في هذا الموضوع من الأشياء اللي تساعد الإنسان إنه يتجاوز كثير من العقبات في حياته والصعوبات بطريقة أسلم وأقل مخاطر. خلينا نقول الآن مرحلة اللامبالاة يمكنها في كثير من علاقاتنا يعني تحتاج إلى شيء من الاهتمام، وحتى نحافظ على هذه العلاقات خاصة إذا كانت علاقات جوهرية في يومنا، ونستمد منها هذه المصادر الطاقية اللي تشجعنا وتدعمنا أن نكمل في معترك الحياة. لكن أيضا بيئة العمل ممكن أنها يصير فيها كثير من المشاكل اللي تخلينا خلاص ما نركز إلا على عملنا، وممكن أنه زي ما ذكرت يؤدي إلى احتراق وظيفي لأننا مركزين فقط على العمل. إحنا كيف نقدر نتفادى هذه اللامبالاة أو الوصول لهذه المرحلة في علاقاتنا أو حتى في بيئة العمل، ونتفادى أيضا أننا نفقد الشغف اللي هو النور اللي يخلينا نكمل في هذه الحياة ونستمتع في لذة الحياة؟
1: بدرية، دائما نسمع عبارة الوقاية خير من العلاج.
0: صحيح.
1: فالشغف ما يموت فجأة، قبل فترة طويلة يكون في استنزاف، ويمكن استنزاف على فترات طويلة، وهذا ممكن يؤدي إلى الاحتراق سواء في بيئة العمل أو في الحياة. الشخص يكون تحت ضغوط فترة طويلة بدون ما قاعد يهتم بنفسه، سواء أنه يكون عنده كوتش أو عنده مختص يسمع له. فحلو أن الشخص يكون من الاهتمام بالنفس أنه يكون عنده شخص يساعده، لأنه لما يكون مضغوط حتى طريقة التفكير ما تكون واضحة، يكون في أمور ضبابية بالنسبة له. لما يكون في شخص خارج الدائرة عنده ممكن يوضح له أدوات تساعده خلال هذه المراحل. هي مهارة زي ما ذكرت الواحد يبنيها، فما راح ينتظر الشخص إلى أن يكون في مأزق حرج حتى أنه يلاقي هذه الأداة أو المهارة اللي تساعده. حلو أن الشخص من العناية بالذات أنه يكون عنده مختص أو كوتش أو أدوات تساعده في تفريغ هذه الضغوط، بحيث أنه ما يكون يصل إلى مرحلة اللامبالاة. وضع حدود صحية، أخذ فترات راحة، العناية بالنفس، هل اللي يسوي قاعد يتوافق مع قيمه، لما الشخص يعيش سنوات وهو يعطي أكثر مما يقدر أو يتجاهل احتياجاته، من الطبيعي أنه بيوصل لمرحلة يقول أنا ما عاد أحس بشيء، أنا ما أحس بشيء. هو يفكر أنه ما يحس بشيء، لكن هو سبقها يعني على مدى طويل تجاهل لاحتياجاته، تجاهل لحدوده الصحية، تجاهل لراحته. فهذه هي تراكمية تكون. فالاهتمام بالنفس مهم، ما ننتظر لحظة الانهيار.
0: الحقيقة في كثير من الأمهات يعني يمكن شخصية الإنسان تكون معطاءة، وهذا الشيء نشوفها بشكل واضح في الأمهات، أنها تعطي لدرجة أنها يعني تحترق يعني طاقيا، ما يصير لها وقت يعني لنفسها أو لكي تشحن طاقتها. فمثل هذه الأمور لابد أنها يعني تصير شوية أنانية، يعني تأخذ بعد ما تؤدي مسؤولياتها لابد أنها تأخذ لنفسها وقت. يعني في النهاية الأمومة 24/24 دوام، لكن لابد أنه الواحد كذا ينتبه لنفسه ويدير مهامه الحياتية بطريقة سليمة. وزي ما ذكرتي دائما نضع الحدود خاصة مع الناس الأقرب إلينا، أنه هذا وقتي لازم تحترمه ابني، أوكي، لكن هذا الوقت خاص فيني، لازم الجميع يعرف أن هذا وقتي، لا تجون تتعدون عليه أو أنكم ضايقوني فيه، خلوني أسعد في هذا الوقت. هذا شيء ما هو غلط في النهاية أستاذة فاطمة ولا؟
1: بالنسبة للأمهات يعني فعلا هي خلنا نقول هي وظيفة بدون إجازة. صحيح. يعني 24/24 الأم تكون متواجدة لعائلتها، لزوجها، لأطفالها. الأمهات أنا ما راح أسميها أنانية، لكن يقعون بفخ الشعور بالذنب.
0: صحيح.
1: إن هي مثلا والله طلعت عشان تسوي لنفسها شيء، تحس بالذنب عشان عيالها. بينما لو نظرتي لها بوجهة نظر أخرى، لما هي تخصص وقت لنفسها كإنسانة في هواية هي تحبها أو ممارسة رياضة أو تسوي مساج أو إنها تغير جو مع صديقة، تخصص لها نفس يعني وقت لنفسها، بالتالي هي ترجع مشحونة بطاقة حب وعطاء أكثر. صحيح. صحيح. وفي نفس الوقت ما قصرت في حق نفسها، ما قصرت تجاه حياتها، بنت حدود صحية. إحنا لما نقول حدود صحية ترى الأطفال they test your boundary، يعني دائما الأطفال يشوف، يعني الأطفال أذكياء جدا، فخلص مع الوقت هو بيعرف والله أن هذا وقت ماما هي تطلع فيه، هذا وقت ماما تكون تقرأ فيه كتاب، هذا وقت ماما ترتاح فيه. مش معناته أن هي بيخل بدورها أو عطائها، لأن إحنا نبحث عن الجودة. أنا شو الفائدة إذا عندي شخص مستنزف وما هو مخصص وقت لنفسه؟ عطائه راح يختلف عن شخص قاعد يعطي جودة في الوقت.
0: صحيح. حقيقة الحديث حول هذه الأمور، حول جودة أيضا الحياة وكيف يعني نستمتع في الحياة ونعيشها بطريقة كتجربة ممتعة، لابد أننا ما ننسى القواعد الأساسية اللي تحافظ على أنه نستمتع في هذه الحياة بطريقة صحية وبطريقة جيدة. قبل ما نختم حديثنا، وإحنا ما نحبين نختم هذا الحديث أستاذة فاطمة، يعني نبغى منك كذا نصائح وكلمة أخيرة قبل ما نختم حديثنا.
1: لكل شخص يسمعنا اليوم أقول لك، لا تخلي هدفك أنك تصير لا مبالي، خلي هدفك أنك تصير متزن. اهتم بالشيء اللي تقدر تغيره، ما تقدر تغير كل شيء بالكون، واللي ما تقدر تغيره خله خلاص، يعني نسلم الأمر لله. نستطيع تغيير ما نستطيع تغييره، واللي ما نقدر نتقبل أن احنا ما نقدر. ما نفقد قدرتنا على الحب، على الشغف بالحياة، ولا إنسانيتنا. الوعي الحقيقي مو أن احنا نقفل على نفسنا وقلوبنا، بس أن احنا نعرف متى نفتحها والمين وبأي قدر.
0: المتحدثة في جودة الحياة والمدربة تأمل وعافية شمولية الأستاذة فاطمة الشهراني، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج وعلى هذه النصائح الجميلة، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا لكم الجميع المستمعين.
0: حياك الله. يعني يا جماعة الخير، كذا الإنسان أحياناً يمر في مراحل يشعر فيها إنه الأمور اللي كانت تثير حماسة يمكن ما عاد الآن صارت مرة تثير حماسة، وإنه الأهداف اللي كان يسعى لها كذا تحس إنه فقدت نجوميتها، فقدت بريقها، يدخل في هذه الحالة اللي كنا نتكلم أنا والكوتش فاطمة عليها، اللي هي حالة اللامبالاة. يعني هي زي ما ذكرت الأستاذة فاطمة، هي ما هي صفة في الشخصية، لا، هي يمكن تقدر تقول إنها رسالة في العقل والجسد، تقول إن في ضغط عليك، في إرهاق عليك، إنه لابد إنك تلاحظه. يعني أحيانا اللامبالاة ممكن تظهر على شكل فقدان الحماس أو تأجيل مستمر أو عدم الاكتراث بالأمور اللي كانت مصدر سعادة ودافع في السابق. يمكن مع انخفاض الدافع العاطفي، انخفاض الدافع النفسي تجاه بعض الأشخاص، بعض الأنشطة، بعض الأهداف، هذا الشيء يخلي الفرد يشعر بقلة الاهتمام أو أنه يحس بضعف في الرغبة في التفاعل والمبادرة. اليوم لابد أنك ترجع تعيد هذا الشغف، تعيد للأهداف الصغيرة إلى حياتك، إلى يومك، بدل من أنك تروح للأهداف الكبيرة. لابد أنك تهتم بصحتك النفسية، تهتم بصحتك الجسدية، وأيضاً بمواعيد نومك وساعات نومك وحركتك اليومية. تذكر دائماً إنجازاتك السابقة، حطها قدام عيونك دائماً والنجاحات اللي حققتها، واستشعر هذه النجاحات. ابتعد يعني عن مصادر الضغط، ابتعد عن مصادر الاستنزاف، لا اجلس دائما مع الأشخاص الإيجابيين الملهمين، الأشخاص اللي يرون الحياة نظرة إيجابية. أعطي نفسك فرصة للراحة بدون ما تشعر بالذنب. شعور الشغف دائما ما يختفي، لكنه أحيانا يختبئ خلف التعب، خلف الضغوط، خلف المسؤوليات. يعني أحيانا لابد أنك تحصل على فترة لتستعيد نشاطك. القلب دائما والعقل يحتاج إلى لحظات لتجديد، نعيد فيها الحماس، نعيد فيها الطاقة، نعيد فيها الانطلاق من جديد. وإحنا أيضا ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح المملكة، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

لأنه عندنا إحنا في النجد نسميه الحداث، ما أدري إذا هو نفسه أو لا. هذا الفن ما زال حاضر في المناسبات الوطنية والاجتماعية، وأيضا حافظ على مكانته بوصفه جزء أصيل من الهوية الثقافية السعودية. طبعا يعد هذا الفن من أبرز الفنون الأداء التراثي والأهازيج الشعبية المتوارثة في شمال المملكة، لاسيما في منطقة الحدود الشمالية، حيث تمثل موروثا ثقافيا أصيلا يعكس عمق الهوية الوطنية، وأيضا يجسد قيم الشجاعة والتلاحم الاجتماعي اللي توارثتها الأجيال عبر عقود طويلة. طبعا يؤدى هذا الفن الشعبي بصورة جماعية من خلال اصطفاف الرجال في صفوف متقابلة أو على شكل دائرة، يتبادلون خلالها أناشيد الأهازيج والقصائد التراثية بإيقاع حماسي ونبرات قوية في مشهد يعكس روح التآزر والتكاتف بين أفراد المجتمع. طبعا تحضر الحندة من العديد في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية مثل الأعياد والاحتفالات الرسمية وحفلات الزواج والمناسبات المجتمعية، وتشكل جزء أصيل من الموروث الشعبي اللي يحرص أهالي المنطقة على المحافظة عليه وإحيائه باستمرار. طبعا يتميز هذا الفن باعتماده على القصائد الشعرية ذات المضامين الحماسية والوطنية والاجتماعية، واللي تستلهم من مواقف الفخر والبطولة والكرم، وأيضا تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة. وتواصل أيضا الجهات الثقافية والمهتمين في التراث الشعبي جهودهم في توثيق فن الحندة والمحافظة عليه بوصفه أحد المكونات الثقافية المهمة اللي تعكس تنوع الموروث السعودي، وأيضا تسهم في نقل الممارسات التراثية للأجيال القادمة وصون التراث الوطني وتعزيز حضوره. طبعا هذا الفن يبقى شاهد على عمق الموروث الشعبي في منطقة الحدود الشمالية، وصورة نابضة بالقيم اللي تميز المجتمع السعودي من شجاعة وتكاتف واعتزاز أيضا بالهوية الوطنية. ومع الجهود المستمرة لتوثيق هذا الفن والمحافظة عليه، تتجدد أهمية نقل هذه الموروثات للأجيال القادمة وتظل حاضرة في الذاكرة الوطنية، وتسهم أيضا في إبراز التنوع الثقافي الثري اللي تزخر فيه المملكة العربية السعودية في ظل اهتمامها الكبير بصون التراث، وأيضا تعزيز حضوره محليا وعالميا. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات متنوعة قادمة، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: كأس العالم.
5: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام يا أصدقاء الصباح، ونرحب بكل اللي انضموا لنا في هذه الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. وكذا خلوني أعطيكم، إحنا وصلنا لفقرة أكيد أنا ومهنتي، وهي من الفقرات اللي كثير أنا أحبها. واليوم عندك كذا تحس في زمن أصبح فيه الوعي بالجمال بالعناية الشخصية جزء من أسلوب الحياة. اليوم ما عادت منتجات العناية بالبشرة مجرد مستحضرات تجميل، تحولت إلى صناعة متطورة تجمع بين العلم والابتكار وفهم احتياجات المستهلك. وفي السنوات الأخيرة برزت العديد من العلامات التجارية السعودية اللي استطاعت فعلاً أنها تفرض حضورها في هذا المجال من خلال تقديم منتجات عالية الجودة بمكونات طبيعية تتناسب مع طبيعة البشرة في بيئتنا المحلية. في فقرة أنا ومهنتي رح نتعرف اليوم على تجربة مميزة في هذا القطاع الواعد، ورح نقترب أكثر من قصة نجاح سعودية صنعت أثرها في عالم العناية بالبشرة. وخلونا نرحب بالأستاذة عهود الحمود صاحبة براند عينان، ونقول لك يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، صباح النور،
0: حياك الله. اليوم نبي نعرف أكثر وأكثر حول هذا الموضوع اللي هو نبي نعرف عن كيف وردت فكرة تأسيس براند عينان، وإيش الدافع وراء دخول مجال العناية بالبشرة.
1: صراحة الدافع كان بعد تخرجي بأربع أو خمس سنوات، أنا شخص ما يحب يقعد فاضي، فحبيت أشغل نفسي بشيء أنا أحبه. فما في شيء صراحة أحبه من يوم كنت صغيرة غير العناية، فكنت أحب دائما الأشياء الشعبية، الخلطات، الأعشاب، الأشياء هذه، فكانت هذه نقطة البداية.
0: هو عينان، براند عينان من العين، صحيح؟
1: صحيح، هو متنع عين عينان.
0: إيش اللي يميز منتجاتكم عن غيرها من العلامات العناية بالبشرة في السوق؟
1: صراحة حنا بعينان مركزين على الجودة، ننتقي أجود المكونات، مو بس إنه جودة مكونات، لا، حنا نضيفها في تركيبة بنسب فعالة مطابقة للمواصفات والمقاييس. فاللي يميز عينان هو جودة المكونات وإضافتها بنسب فعالة.
0: يعني الآن عندنا البشرة يعني مختلفة، وخاصة إحنا عندنا في بيئتنا المحلية، وأيضا دائما في تركيز على تلبية احتياجات البشرة العربية. إيش أبرز الخصائص اللي أخذتوها بعين الاعتبار عند تطوير منتجاتكم؟
1: شوفي، إحنا كبشرة عربية تقريبا نقول 85% مننا نعتبر بشرة حنطية، يعني صبغة الميلانين فيها تكون شوي أعلى من أصحاب البشرة البيضاء. صبغة الميلانين دائما هي أكثر بشرة تكون أكثر أنواع بشرة تكون أكثر عرضة للتصبغات، الكلف، الحبوب وما إلى ذلك. فحنا ركزنا في مكوناتنا أن نحافظ على البشرة العربية من التصبغات، من الكلف، أيضا ركزنا في الفيتامينات والأعشاب اللي طول عمر البشرة وتحارب التجاعيد وتحارب ظهور التجاعيد المبكرة.
0: بالنسبة للمكونات، كيف يتم اختيار المكونات المستخدمة في منتجاتكم؟ إيش المعايير اللي تعتمدونها لضمان جودة المنتجات وسلامتها؟
1: طبعا هن نعتمد على المكونات الطبيعية والعضوية. طب نعتمد تقريبا نقول 95% على المكونات المستوردة. أول شيء الجهة اللي حنا راح نستورد منها نشوف المكونات، لازم كل مكون نطلبه يكون عليه شهادات مختبرية، ولما يوصل عندنا المنتج أيضا ما نكتفي بس بالشهادات اللي عندهم، أيضا حنا نختبره في المصنع. بعد كذا نبدأ بصنع التركيبة للمنتج. لما نصنع التركيبة نبدأ باختبارها مثلا علي على صديقاتي لمدة 3 إلى 6 شهور. ما نكتفي بس بالتجربة، لا، أيضا عندنا في المصنع في جهاز يكون فيه زي اختبار للمنتج، نحط فيه المنتج على درجة حرارة 40 لمدة 60 يوم. هذا الاختبار يختبر لنا خواص التركيبة، المواد الفعالة، هل تتأثر وما إلى ذلك. بعد ما يمر بكل هذه المراحل هنا يبين معنا ينفع نطرح المنتج في السوق، هل له فعالية أو لا، وبناء على ذلك يتم بيعه أو لا.
0: اليوم أنتم كبراند سعودي في قطاع التجميل والعناية بالبشرة، يعني أكيد أنكم واجهتوا في بدايتكم بصعوبات، بتحديات. إيش أبرز هذه التحديات اللي واجهتوها؟
1: شوفي، للأمانة الحين أنا أتكلم عن ممكن البدايات بال 2015-16، الحين أحس أنها تلاشت الفكرة هذه. يعني كان في ما في ثقة في المنتج السعودي، كان يعتبرون أنه مش ذاك الجودة، ما راح يكون في ذاك الجودة اللي تنافس مثلا البراندات العالمية. أتوقع هذه الفكرة في البداية بس واجهناها، لكن أحس الحين يعني بالفترة بآخر السنوات المستهلك صار عنده وعي في العلامة التجارية السعودية والبراند السعودي، إنه لا فعلا إحنا قاعدين نتعب على جودتنا، قاعدين نقدم كواليتي عالي جدا. فأعتقد ممكن هذا الشيء اللي واجهنا، الصعوبات اللي واجهتنا في البداية، وزي ما قلت لك تلاشت يعني ما عادها موجودة الفترة الحالية.
0: صحيح، اليوم كثير من البراندات السعودية نشوفها مطروحة في الأسواق وتنال ثقة من قبل العملاء. اليوم كيف تشوفين مستقبل العلامات السعودية خاصة في مجال الجمال والعناية الشخصية؟
1: والله أنا أشوفها أنه بإذن الله أنها حتنافس البراندات العالمية. أتوقع أنه ممكن أتكلم عن براند عينان، أنا أشوف أنه مستقبلا يعني نحلم أنه يكون منتشر في جميع أنحاء العالم، لأنه صراحة البراندات السعودية صايرة تقدم لنا أعلى جودة من المنتج، من الباكجينج، من كل شيء، من المكونات، أيضا من ناحية السعر نقدم أفضل الأسعار. فأتوقع إن شاء الله مستقبل البراندات السعودية إن شاء الله تكون براندات عالمية في كل مكان بإذن الله.
0: أستاذة عهود الحمود صاحبة براند عينان، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى إشراكنا هذا الشغف وهذه الرؤية الواضحة الحقيقة لبراند عينان، ونتمنى لكم التوفيق كعلامة سعودية. إحنا فخورين كل الفخر فيما تقدمونه، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
1: شكرا لك حبيبتي. شكرا لك.
0: هلا بك. دائما مستمعين الكرام فقرة أنا ومهنتي كذا تعطينا شيء من الشغف حول هذه المعرفة، حول هذا الابتكار، المشاريع الناجحة اللي أكيد تلامس احتياجات الناس وتواكب تطلعاتهم. كثير من تجارب رواد الأعمال في قطاع العناية بالبشرة وفي جميع القطاعات يعني تأكد أنه فعلا المنتجات السعودية اليوم أصبحت تنافس بجودة عالية ورؤية طموحة. وإحنا أكيد مستمرين معاكم في برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: حياكم الله من جديد، وموضوع جديد يتكلم عن الثقافة اللي هي أحد أهم روافد التنمية وأيضا صناعة الوعي، وهي الجسر اللي يربط بين الماضي والحاضر ويصنع ملامح المستقبل. خلال السنوات الماضية شهد القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية حراك متسارع أسهم في دعم المبدعين وأيضا تعزيز حضور الأدب والنشر والترجمة محليا وعالميا. اليوم تواصل هيئة الأدب والنشر والترجمة مسيرتها الطموحة بإطلاق استراتيجيتها الجديدة اللي تنطلق من منجزات الأعوام السابقة نحو مرحلة أكثر تأثير واتساع، ويعزز أيضا مكانة المملكة كمركز ثقافي ومركز معرفي رائد. اليوم يعني أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة استراتيجيات للسنوات القادمة 2026-2030 واللي تأتي بعد 5 أعوام من البناء في قطاعات الأدب والنشر والترجمة، حيث مهدت لفصل جديد من الأثر الثقافي الأوسع. رح نتكلم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الأستاذ عبد العزيز الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء، ونقول لي يسعدنا صباحك أستاذ عبد العزيز. يا هلا بك والله. اليوم هيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقت استراتيجيتها الجديدة 2026-2030. إيش اللي يميز هذه الاستراتيجية عن المرحلة السابقة؟ وإيش الأثر اللي تستهدفونه إلى تحقيقه خلال 5 سنوات القادمة؟
1: طيب، في البداية زي ما ذكرتي قطاع الثقافي اليوم يشهد تغيرات كثيرة، تحولات كثيرة، ويعني من هذا المنطلق تمثل استراتيجيتنا القادمة بإذن الله 2026-2030 مرحلة انتقالية من مرحلة بناء وتأسيس إلى تعظيم الأثر والاستدامة. طبعا زي ما أنتم عارفين الفترة السنوات الماضية استغلت الهيئة وعملت الهيئة على تطوير المنظومة التشريعية للهيئة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية تمكن القطاع. واليوم ننطلق من هذه المكتسبات وحرصنا الكبير على المحافظة على المكتسبات إلى مرحلة أكثر طموح تستهدف تعزيز الأثر الثقافي والاقتصادي للقطاع. طبعا من أهم المرتكزات اللي نركز عليها موضوع رفع التنافسية وتمكين المبدعين والناشرين والمترجمين أيضا، وترسيخ مكانة المملكة كمرجعية عربية ذات تأثير عالمي، بما ينسجم إن شاء الله بإذن الله مع توجهات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى توجهات رؤية المملكة 2030. يمكن أقدر أختصر سؤالك في نقطة واحدة اللي هي المرحلة السابقة كانت مرحلة بناء وتمكين، ومرحلة القادمة هي مرحلة تعظيم الأثر والاستدامة.
0: جميل جدا. يعني أنت ذكرت المبدعين والكفاءات الوطنية، كيف راح تسهم هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم المبدعين والكفاءات الوطنية في قطاعات الأدب والنشر والترجمة؟
1: طيب، قبل ما أتكلم يمكن على موضوع الكفاءات، خلينا نقول إنه الاستراتيجية القادمة تركز على 3 توجهات تمثل فيما زي ما ذكرتي في تطوير الكفاءات وتعزيز الإبداع، وهي ركيزة جدا مهمة، أيضا في ركيزة تمكين القطاع وتحفيز نموه واستدامته، وعندها ركيزة ثالثة يمكن تركز على مكانة المملكة الإقليمية والدولية، وإضافة كدور القطاع كمرجعية عربية ذات تأثير عالمي. أما ما يخص المبدعين وتطوير الكفاءات، ركزت الاستراتيجية الهيئة القادمة على تطوير الكفاءات والمواهب كونها أحد الركائز الأساسية، ونعمل من خلالها يعني على توفير بيئة متكاملة تدعم الموهوب المواهب الوطنية عبر تأهيل برامج وتعزيز فرص مهنية، إضافة إلى دعم المحتوى الثقافي اللي يعزز ثراء الثقافة السعودية خصوصا في قطاعات الأدب والنشر والترجمة. دعم المواهب السعودية خلال الاستراتيجية القادمة خصصت لها وطورت لها برامج ومبادرات نوعية، يمكن من أبرزها مبادرة نمو اللي نركز من خلالها على اكتشاف المواهب الأدبية والمترجمين وحتى في قطاع النشر، وأيضا برامج خاصة باحتضان الموهوبين وتمكينهم. طبعا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء جيل قادم بإذن الله من المبدعين السعوديين.
0: أنت تحدثت أستاذ عبد العزيز عن أيضا الاستراتيجية تحدثت عن الثاني اللي هو تمكين القطاع وتحفيز أيضا النمو المستدام، كيف تنظر الهيئة إلى البعد الاقتصادي في قطاعات الأدب والنشر والترجمة؟
1: طبعا منذ انطلاق رؤية المملكة خلال يعني خلال 10 سنوات الماضية، الثقافة يعني لم تعد نقدر نقول تقاس بأثرها المعرفي فقط، بل أصبحت الآن قطاع اقتصادي واعد يسهم في التنمية وخلق الفرص. طبعا من هذا المنطلق ومن هذا المرتكز نستهدفنا في استراتيجيتنا القادمة بإذن الله لتعزيز استدامة القطاع الثقافي اقتصاديا من خلال دعم بيئة الاستثمار، تحفيز الاستثمار، أيضا تمكين المنشآت العاملة في القطاع من خلال تحفيز الابتكار، توزيع الفرص الشراكات بين القطاع الخاص وأيضا القطاع غير الربحي اللي هو يعتبر أيضا من أهدافنا الاستراتيجية، والتركيز على الكبير على سوق القطاع الغير ربحي والجمعيات الموجودة فيه والشركائنا اللي يسهمون إن شاء الله في تحقيق مستهدفات وتطلعات الهيئة. طبعا لو نتكلم بشكل عام عن موضوع تحفيز النمو واستدامة القطاع، أن يمكن من أبرز تطلعاتنا مساهمتنا بشكل كبير في الناتج المحلي، الناتج الإجمالي المحلي، وأيضا الدعم الاقتصاد الوطني يعني من خلال خلق فرص للمواهب والمنشآت المملكة العربية السعودية.
0: أيضا كان المرتكز الثالث هو تعزيز حضور المملكة. إيش طموح الهيئة فيما يتعلق بتعزيز حضور المملكة أقليميا ودوليا في مجالات الأدب والنشر والترجمة خلال المرحلة المقبلة؟
1: طبعا يمكن لو نتكلم على أبرز مستهدفاتنا في استراتيجيتنا القادمة زي ما ذكرتي لتعزيز المكان الإقليمي والدولي للمملكة في مجالات ثقافيا وخصوصا في مجالات الأدب والنشر والترجمة. طبعا من خلال هذه الركيزة نعمل على توزيع يعني توسيع نطاق الشركات الدولية مع سواء مع الشركات أو دور النشر أو قطاعات ذات العلاقة. أيضا لنا أهداف في دعم الممارسين سواء المترجمين أو الناشرين أو الأدباء في المحافل الدولية لإبراز الثقافة السعودية على يعني على أكمل وجه في أبرز المحافل ذات العلاقة. أيضا هدف جدا مهم اللي تعزيز حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، يكون أن الترجمة الآن تعتبر هي جسر الثقافة بين اللغات وهي يعني جسر التواصل أيضا بين اللغات. طبعا عندنا أهداف هدف كبير جدا اللي يصل المنتج الثقافي السعودي إلى أكبر شريحة ممكنة حول العالم، مما يعكس مكانة الثقافة السعودية ويعزز حضورها بإذن الله في المشهد الثقافي العالمي.
0: مدير إدارة الاستراتيجية والأداء الأستاذ عبد العزيز الماجد، كل الشكر لك على هذا اللقاء وعلى إطلاعنا على أهم المستجدات وخصوصا فيما أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة استراتيجيتها للسنوات القادمة 2026-2023. كل الشكر لك على إلقاء الضوء حول هذه الاستراتيجية، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم.
0: إذن هذه الاستراتيجية الجديدة لهيئة الأدب والنشر والترجمة تعكس رؤية طموحة لبناء مستقبل ثقافي أكثر ازدهار وتأثير، ويركز أيضا على تمكين المبدعين، توسيع نطاق المعرفة، تعزيز حضور الأدب السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأيضا مع هذه الاستمرار هذه الجهود النوعية اللي تعزز مكانة الثقافة بوصفها عنصر أساسي في التنمية الوطنية وأيضا جسر يربط المملكة العربية السعودية بالعالم عبر الإبداع والفكر والمعرفة، وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في فقرات صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: كأس العالم.
7: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934 والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام يا أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. اليوم قطاع الثروة الحيوانية يعد أحد الركائز المهمة في منظومة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وأيضا تولي المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بتطوير هذا القطاع وأيضا تعزيز كفاءته من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول العلمية في مجال الصحة الحيوانية. في هذا الإطار تأتي الاتفاقية والشراكات النوعية اللي تسهم في توطين المعرفة ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأمراض الحيوانية، بما يدعم استدامة الإنتاج وأيضا يحافظ على الثروات الوطنية. رح نتحدث أكثر عن هذه الخطوة المهمة، ورح نسلط الضوء اليوم على اتفاقية إنشاء بنك للتطعيمات البيطرية وأثرها المتوقع على القطاع. أيضا خلونا نرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ هتان الصايغ، مدير إدارة توطين اللقاحات والتقنيات الحيوية وبالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. ونقول له يسعد لنا صباحك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية أستاذ بدرية، صباح الخير عليك وصباح الخير على المملكة.
0: يا هلا فيك. تم أمس توقيع اتفاقية لإنشاء بنك للتطعيمات البيطرية في بين البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية وأيضا أحد الشركات الفرنسية المتخصصة. نبي منك كذا نبذة عن حفل توطين اللقاحات البيطرية.
1: أعطيك العافية. طبعا في ظل القيادة الرشيدة وبرعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وقع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية مذكرة ثلاثية مع شركة بورينجر أنجلهايم العريقة وذات الخبر لأكثر من 140 عام في قطاع اللقاحات البيطرية، وشريكها المحلي السعودي الواعد شركة أريفاكس، وذلك بغرض تطوير مجموعة من اللقاحات البيطرية ابتداء من البحث والتطوير وإنهاء بالتصنيع المحلي ضمن مدينة التقنية الحيوية المستقبلية التي أطلقها البرنامج خلال ديسمبر الماضي. تأتي هذه المذكرة ضمن خطوات البرنامج الثابتة للعمل ضمن استراتيجية المملكة للتقنية الحيوية وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
0: فإذا الهدف من توطين اللقاحات وأيضا جذب بيوت الخبرة العالمية إلى المملكة العربية السعودية، يعني إيش الهدف من توطين هذه اللقاحات؟
1: تمام، يعطيك العافية بدري. لما نتكلم عن الأهداف لتوطين اللقاحات، احنا نتكلم عن دعم استدامة المملكة العربية السعودية من خلال توطين هذه اللقاحات البيطرية، وبالإضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية التي تعني بالثروة الحيوانية السمكية في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، التعاون مع بيوت الخبرة العالمية يعزز على البحث والتطوير ونقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية وإعداد القدرات والكوادر من الشباب السعودي الطموح، إضافة إلى بنية تحتية للتصنيع المحلي للقاحات البيطرية وتنويع العوائد الغير نفطية للمملكة العربية السعودية.
0: يعني إحنا حابين نعرف إيش هي أهم اللقاحات المستهدفة في مبادرة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. يعني هل هناك لقاحات مستهدفة؟
1: أي نعم. طبعا هذه الاتفاقية تجي واحدة من ضمن اتفاقيات يعمل عليها البرنامج، والهدف منها وتحت إدارة الرئيس التنفيذي وتوجيهه يهدف البرنامج إلى توطين اللقاحات البيطرية المعنية بتعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير الأمن الحيوي للثروة الحيوانية. نتكلم عن لقاحات مثل لقاح الحمى القلاعية، فيروس اللسان الأزرق، الأمراض المجهضة، لقاحات الطيور والأمراض المحلية ذات الأولوية، والتي تساند استراتيجية البرنامج في تطوير هذا القطاع.
0: يعني هل يعني يقتصر التوطين على اللقاحات أم أن هناك خطط يمكن لتوطين تقنيات حيوية أخرى؟
1: والله نقطة جدا مهمة أستاذ بدري، يعطيك العافية على هذا السؤال الجيد. بالنسبة للبرنامج حاليا نحن نعمل على خطط متوسطة وطويلة الأجل لاستقطاب

0: بيوت البيوت الخبرة لبناء بيئة متكاملة وليس فقط تخضع للقاح، وإنما الغرض منها هو أن تقدم القطاع تحت مظلة الصحة الواحدة من ضمنها اللقاح البيطري، من ضمنها المشخصات، تقنيات حيوية أخرى للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية والسمكية داخل المملكة العربية السعودية.
1: هل نقدر نقول أستاذ حتان أنه هذه الشركات هل راح تساهم في تأمين احتياج السوق السعودي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وكيف راح يكون هذه المساهمة؟
0: أكيد، يعني إحنا نقدر نقول إنه هذه إحدى الركائز والأثار للتوطين حد ذاته. نتكلم على تعزيز الأمن الغذائي والصحي، نتكلم على حماية الثروة الحيوانية، تحقيق الاتفاق الذاتي في المملكة، تلبية الاحتياج لسوق اللقاح من خلال هذه المذكرة مثلاً، تقليل الاعتماد على استيراد هذه اللقاحات خصوصاً حالياً بتأتينا من خارج المملكة، بالإضافة إلى الريادة الإقليمية والدولية من خلال إنشاء مدينة مثل مدينة التقنية الحيوية المستقبلية وتوطين العقول والقدرات فيما يخص هذا الجانب.
1: بالنسبة للأثر الاقتصادي، يعني إيش هو الأثر الاقتصادي المأمول مثل هذه المشاريع النوعية؟
0: طبعا في ظل التطور السريع والحاصل حاليا في المملكة العربية السعودية، إحنا بنتكلم عن أولا رفع كفاءة الإنتاج، نتكلم عن خفض التكاليف التشغيلية، نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الشركاء المحليين بحيث أنها تكون مستضافة وموجودة داخل المملكة العربية السعودية. إيش الانعكاس عليها الاقتصادي؟ طبعاً هيكون فيه توفير للبنية التحتية والبنية الصناعية المتطورة، خلق قطاع استثماري غير نفطي جديد، إضافة إلى سد فجوات احتياج السوق المحلي بهدف استدامته ونمو القطاع وصولاً إلى مستهدفات رؤية 2030 بين الوحدة الحالية.
1: أستاذ هتان الصايغ، مدير إدارة توطين اللقاحات والتقنيات الحيوية بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وهذه الجهود الحقيقة اللي تبذلونها في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. شكرا لك.
0: لك العافية، شكرا لك وشكرا لاستضافتنا واستفسرت الضوء على موضوع مهم مثل هذا.
1: حياك الله. يعني إحنا بعد ما شفنا هذا اللقاء وسمعنا هذا اللقاء، يعني اتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الحيوي أيضا وتطوير منظومة الصحة الحيوانية في المملكة العربية السعودية، يعني توجه يعكس توطين التقنيات الحيوية وبناء قدرات وطنية تسهم في حماية الثروة الحيوانية وأيضا تدعم استدامتها. حقيقة كل الشكر لهذه الجهود وهذه الإضاءات المهمة اللي كانت مع ضيفنا وهذه المبادرات اللي تسهم فعلا في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية والأمن الغذائي بما يواكب رؤية المملكة 2030 وأيضا يعزز ريادة المملكة العربية السعودية في المجال الحيوي. فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
3: الرياض،
2: ومن قلب الرياض منطلكم آخر

0: أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.

ورجعنا لكم من جديد أصدقاء الصباح، وعندنا السلامة المرورية تعد مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي السائق وتنتهي ببيئة مرورية آمنة للجميع. وخلال السنوات الأخيرة حققت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تعزيز السلامة على الطرق من خلال تطوير الأنظمة، رفع مستوى الرقابة، وأيضا تنفيذ كثير من المبادرات التوعوية اللي أسهمت في الحد من الحوادث وأثارها. اليوم رح نستعرض لكم أرقام في فقرة بالأرقام، ومؤشرات أيضا تعكس حجم هذا التحول الإيجابي، وتؤكد أيضا أهمية الالتزام بقواعد المرور في حماية الأرواح والممتلكات. كشف التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2023 عن تحول لافت في مؤشرات السلامة المرورية بالمملكة، تمثل في انخفاض تاريخي في وفيات الحوادث المرورية تجاوز 60% خلال الفترة من 2016 وحتى 2025. وفي بيانات الحوادث المرورية كان اصطدام مركبة متحركة في مقدمة أنواع الحوادث المرورية خلال عام 2025 بنسبة أو أكثر من 92%، تلاها اصطدام مركبة واقفة بنسبة 3.7%، ثم اصطدام جسم ثابت بنسبة 1.6%، فيما سجل انقلاب المركبة والدهس بنسبة 0.4%، وجاءت الأسباب الأخرى بنسبة 1.8%. وبين التقرير أنه أبرز مسببات الحوادث المرورية تمثلت في عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29%، والانحراف المفاجئ بنسبة 27%، ومخالفة أحقية المرور بنسبة 10%، والانشغال عن القيادة بنسبة 5%، وعكس اتجاه السير بنسبة 0.7%. وهذه مؤشرات تبرز أهمية تعزيز الالتزام السلوكي لدى مستخدمين الطرق. طبعا احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، واستمتعنا كثير في اليوم في صباح المملكة. وإذا وصلنا لنهاية حلقة صباح المملكة مو معناتها انتهى الصباح، لازال الصباح في بدايته، ولازال التفاؤل اللي كل يوم يحمل هذا الصباح الجميل مع هذه الفرص الجديدة للإنجاز والخطوات الصغيرة اللي تبدأ فيها يومك تصنع أكيد نجاحات كبيرة في المستقبل. ازرعوا التفاؤل في قلوبكم، امنحوا أنفسكم مساحة للأمل والعمل والطموح، القادم دائما أجمل. كان معكم فريق صباح المملكة، نتمنى لكم يوم مليء بالبركة، مليء بالنجاحات وباللحظات السعيدة. وخلوني أقول لكم فريقنا لليوم اللي هو السعدة الشهري اللي وعمر العتيبي، نتوجه لهم بجزيل الشكر على هذا الإعداد الرائع، إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع ورهف المطيري، وكان معكم أنا أيضا بدرية خالد. كل الشكر لكل من شاركنا، لضيوفنا الكرام، وأيضا صباحكم وطن وصباحكم إنجاز. ونشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد 7 صباحا. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: اهلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقه جديده من المستشار، واليوم مستشارنا اقتصادي، الحلقه الاسبوعيه للدكتور محمد مكني على اذاعه الرياض. اهلا ومرحبا دكتور.
2: يا اهلا وسهلا، الله يحييك استاذ محمد، تحيه لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا لك طال عمرك. دكتور، ابدا معك في نتائج التقرير التنافسيه العالميه IMD 2026، واللي أظهرت تقدم المملكة إلى المركز 13 عالميا بين أكثر الاقتصاديات تنافسية. كيف تنظر إلى هذا الرقم؟ وشو بالضبط هذا المؤشر؟ عطنا خلفية لو سمحت.
2: طبعا أولا المملكة حقيقة قفزات نوعية في مؤشر التنافسية العالمية. هذا المؤشر بيقيس أربع مؤشرات رئيسية: الأداء الاقتصادي، الفاعلية الحكومية، وأيضا كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى البنية التحتية. وبنجد أن المملكة العربية السعودية الحقيقة في الأربع مؤشرات الرئيسية يعني حققت تقدم ملموس. يعني على سبيل المثال فيما يخص الأداء الاقتصادي، انتقلت من المرتبة 17 إلى المرتبة 12. فيما يخص كفاءة الأعمال، انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 9، وبالتالي هي بتكون دخلت في أفضل 10 دول في العالم في كتاب التنافسية العالمية، اللي ما في شك أنه بيتنافس عليه حوالي 70 دولة حول العالم، وهذا طبعا تقدم كبير جدا في كفاءة الأعمال. أيضا في الكفاءة الحكومية، انتقلت من المرتبة 17 إلى المرتبة 12 في البنية، مؤشر البنية التحتية انتقلت من المرتبة 32 إلى المرتبة 28. يعني بتلاحظ أنه ما شاء الله في كل عام المملكة الحقيقة بتتقدم مراكز، وهذا دليل طبعا ما في شك على أولا قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، قدرتها على خلق الوظائف النوعية، بالإضافة إلى دعم نمو القطاع الخاص ورفع الإنتاجية، وبشكل عام تحسين جودة الحياة. اليوم لما بتتكلم على مؤشر مثل البنية التحتية، هذا مؤشر طبعا مكلف على الدول، لأنك بتتكلم اليوم على البنية التحتية بتشمل قطاع النقل، سواء البري البحري الطيران، المشاريع النوعية اللي بتقام في التعليم في الصحة، بتاخذ جميع الحقيقة هذه الخدمات اللي بتنعكس في نهاية الأمر على الأفراد. لذلك أعتقد اليوم الدول حقيقة ما تتنافس على حجم اقتصادها فقط، لا، بتنافس حقيقة على قدرتها على خلق بيئة أعمال جاذبة، بيئة مستقرة، بيئة قادرة أيضا على الابتكار وعلى الإنتاجية. فالمملكة اليوم الحقيقة من خلال هذا المؤشر أنا أعتقد أنه هي بتحقق يعني أمور كثيرة، من أهمها أنه ما ننسى دائما بنقول أنه هو يعني هذا صدر في وقت مش الاقتصاد في أفضل أحواله على مستوى العالم، والمنطقة منطقة الشرق الأوسط تمر أيضا في توترات، إلا أنه ما شاء الله تبارك الله بنشاهد أنه فعلا اقتصادنا الوطني تقدم رائع. شوف يعني تخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الدول تحتل المرتبة 12، يعني قبلك بمرتبة. في دول في الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة ليست قبلك أصلا، ليست في حتى في العشر الأوائل. فأنت اليوم بتتكلم الحقيقة على مركز الثالث على مستوى مجموعة العشرين، يعني أنت اليوم 13 على العالم في كتاب التنافسية العالمية، والثالث على مجموعة العشرين، على مجموعة دول العشرين. ونحن بنعرف اليوم دول مجموعة العشرين هي الدول الأكبر على المستوى الاقتصادي، فما في شك الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللي قامت فيها المملكة، تحديث الأنظمة التجارية، تسهيل تأسيس الشركات، التحسين عندنا في البيئة القانونية بشكل كامل تحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى التحول الرقمي. يعني اليوم المملكة بصراحة على مستوى التحول الرقمي اليوم دول متقدمة ما تمتلك البنية التحتية الرقمية زي ما بيحدث عندنا.
1: صحيح.
2: يعني كلنا نعرف اليوم في دول وهي دول تصنف من الدول الصناعية المتقدمة لا تزال تتعامل بالورق والقلم في الأمور البسيطة، في نقل ملكية سيارة وفي شراء منزل وغيره، فكان هذا أصبح من الماضي عندنا. تحول رقمي رهيب في كل القطاعات، أصبحت الحكومة الرقمية، الخدمات الإلكترونية، المدفوعات اليوم يعني أصبحنا يمكن من أوائل الدول اللي يمكن غطت كل شيء فيما يخص المدفوعات الرقمية.
1: صحيح.
2: يعني وآخرها يعني قريبا منصة إيجار، حتى الإيجار اليوم في للمنازل عن طريق المنصة، ما يحتاج تروح لا مكتب عقار، لا تروح تدفع للمستأجر بشكل كاش. الحمد لله كل الأمور أصبحت رقمية ولا الحمد، وهذا تقدم رهيب.
1: أيوة، والتجربة أيضا الحقيقة أنها يعني تجربة ملهمة لكل العالم، تجربة رقمية سعودية. صحيح. يعني على كافة الأصعدة. أنا اليوم ما أتكلم بس من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية ترفيهية، وجودنا اليوم في المراكز الأولى في الألعاب الإلكترونية على سبيل المثال هو مستقبل عظيم. والألعاب الإلكترونية بالمناسبة هي مش بس للصغار، ترى حتى الكبار، والكبار جدا ايضا يلعبون العاب الكترونيه. ففي اهتمام كبير الحقيقه في رقمنه كثير من الامور، وفي الامور التكنولوجيه وال يعني وجود الات هذا الشركه الجديده ايضا الحقيقه انها تدل على اهتمام بالغ في هذا الجانب. لكن اذا رجعت مره ثانيه للتقرير دكتور، وهو الحقيقه يعني تجدر الاشاره فقط الى انه هذا التقرير يعني مستقل تماما، يعني هو في تابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD في مدينة لوزان السويسرية، فبالتالي في تجرد تماما، ومو بحنا اللي قاعدين نقول انه احنا كويسين او اداءنا ممتاز او لا، الحقيقة شهادة من الخارج، فبالتالي شهادة تحمل قيمة اعلى بكثير، والحقيقة انها ما فيها مجاملة بكل تأكيد. لكن دكتور خليني بسألك عن عائدها الاستثماري، كيف ممكن يكون من ناحية ثقة المستثمرين الأجانب في أنه والله هذا السوق جاذب وسوق نامي بشكل متسارع ورهيب وعظيم، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
2: ممتاز. أنا أعتقد، شوف اليوم تقدمك في مؤشر التنافسية العالمي لا يعني حقيقة هو مؤشر فقط كم رقمك بين الدول، لا، يمكن واحد من أهم الأمور اللي أنت ذكرتها اليوم كيف ينظر لنا العالم المستثمر. على سبيل المثال المستثمر بالنسبة له أنه المملكة في المركبة 13 والثالث على مستوى مجموعة 20، هذا يعني له شيء كثير، لأنه في نهاية الأمر تجد أنه المستثمر عنده مجموعة أسئلة هذا المؤشر يجاوب عليها اليوم.
1: صحيح.
2: يعني هو إذا كان بيسأل عن بيئة الأعمال عندنا تظهر أمامك اليوم، إحنا التاسع على مستوى العالم، وبالتالي هذا رقم يعطيك مدى استقرار اقتصادنا الوطني. كيف أستطيع اليوم أي مستثمر يقول لك والله أنا كيف، هل السوق كبيرة اللي بتجه لها في الاستثمار؟ هل الأنظمة واضحة؟ هل يوجد تمويل متاح للمستثمرين الأجانب؟ هذه أسئلة طبيعية يعني يسألها أي مستثمر. اليوم هذا المؤشر هي الإجابات موجودة، ولو لم تكن الإجابات بتوفر هذه الأمور ما كان وجدنا أنفسنا في المرتبة التاسعة فيما يخص كفاءة الأعمال.
1: طيب خليني أبسط السؤال أكثر دكتور، ويعني بشكل مباشر القطاع الخاص أو المستثمر اللي بيستثمر في السوق اليوم، شو ممكن يستفيد من هذه النتائج اللي ظهرت في هذا المؤشر؟ إيش الأشياء اللي ممكن يستفيد منها؟
2: أولا يعطيك تقدم هذا المؤشر أنه النشاط الاقتصادي في المملكة يسير بشكل طبيعي، والدليل أنه جزء مهم جدا من هذا المؤشر يتحدث على كفاءة الأعمال. لما بتتكلم على كفاءة الأعمال معناته عندك سيولة متاحة، عندك استثمارات قائمة، عندك خلق وظائف، معناته في عندي تدوير في مسألة الوظائف، وبالتالي في قوة شرائية. فأنا كقطاع خاص هذه مؤشرات فرعية مهمة بالنسبة لي. بالإضافة إلى ذلك مسألة التمويل، اليوم حب نعرف المستثمر أو القطاع الخاص لديهم مشاريع، يحتاج في كثير من مشاريعه إلى التمويل. المؤشر الحقيقة يعطيك إجابة أنه بالفعل أنت عندك أداء اقتصادي رائع، اليوم احتل المرتبة 12، والجزء من هذا الأداء الاقتصادي يعني يختص بالقطاع المالي. الأمر الآخر جودة العمل في المملكة بشكل عام في ظل التوترات الجيوسياسية، تقدمك في ظل التحدي الاقتصادي يختلف على أنه أنت لما بتكون في رخاء، في الرخاء دائما بتظهر البزايا، لكن في التحديات في الغالب تكون هناك عيوب، لكن الحقيقة ما ظهرت بفضل الله عز وجل لوجود بنية تحتية اقتصادية جبارة في المملكة، ولوجود تخطيط استراتيجي واضح في كل قطاعاتنا. وبالتالي ما الحقيقة المؤشر، أنا خليني أقول أنه هو فعلا، وهذه نقطة مهمة بصراحة اللي هو ربطه برؤية 2030، يعني نتائجه أنا أعتقد تتمثل في واحدة من أهم المخرجات الملموسة اليوم للرؤية السعودية 2030، واللي هي بتستهدف تنويع الاقتصاد. يعني لو لم يكن لدينا اقتصاد متنوع ما كان حصلنا على هذا التقدم. وعلى فكرة كتاب التنافسية يركز زي ما شاهدنا في 4 مؤشرات هي أساس للتنويع الاقتصادي في أي دولة. يعني لو رحت لمؤشر البنية التحتية على سبيل المثال، البنية التحتية هو ما يتحدث عن البنية التحتية فقط في قطاع النفط، لا أبدا، هو يتحدث عن البنية التحتية في النقل، يتكلم على اللوجستيات بشكل كامل، يتكلم عن البنية التحتية في الاتصالات، ويتكلم عن البنية التحتية في القطاعات المختلفة. إذن هذا هو التنويع الاقتصادي اللي الرؤية السعودية 2030 يعني أتت من أجله.
1: صحيح.
2: فأيضا هذا مؤشر لنجاح الرؤية.
1: صحيح.
2: يمكن احنا دائما بنقول والله كيف أعرف أن الرؤية نجحت؟ تعرف أن الرؤية نجحت من خلال المؤشرات الدولية. زي ما ذكرت أستاذ محمد، هذه الشهادة ليست محلية. أنت اليوم تتكلم على فكرة، ترى احنا فين كان ترتيبنا قبل حوالي في 22 على سبيل المثال؟ أنا كنت ترى في مراكز في الثلاثينات. أنت عندك قفزة قاعد تتقدم الحقيقة بشكل كبير.
1: صحيح.
2: من مراكز في الثلاثين إلى اليوم ما شاء الله بتتكلم على المرتبة 13، وأنا أتوقع أنه في السنوات القادمة وإن شاء الله بعد تجاوز هذه التحديات الموجودة في الإقليم المملكة قادرة أن تكون في 5 دول الأولى بإذن الله تعالى.
1: لا أنا ب20-30 صير الأول
2: بإذن الله.
1: إيه بإذن الله.
2: اليوم على فكرة رقم 1 دولة سنغافورة.
1: إيه مي بعيدة عنها.
2: ما لا أبدا، سنغافورة كانت واحدة من أفقر الدول على مستوى العالم.
1: صحيح.
2: بالتخطيط الاستراتيجي اللي وضعته، بالعمل الجاد، وهذا اللي المملكة تسير عليه اليوم. اليوم هي بتتكلم على المركز رقم 1 في كتاب التنافسية.
1: صحيح. يعني بالتأكيد أنه ما يحدث الحقيقة أنه مذهل ومربك لكثير من الأسواق. التقدم اللي يحدث في المملكة تنظر لكثير من الأسواق بنظرة الحقيقة أنها مهتمة فيه بشكل كبير. هذا يؤثر أكيد على تنافسيتنا في الإقليم وفي المحيط هل تعتقد أنه هذه التنافسية ممكن أنها ترفع من أدائنا، أم أنها بالعكس ممكن أنها تخلق عبء علينا في التقدم مستقبلا؟ شلون تنظر لها الزاوية؟
2: لا بالعكس، أنا أعتقد، وعلى فكرة هذه النقطة لازم نوضحها بشكل دقيق، اللي هي مسألة اليوم قد يكون هناك دول متقدمة في المراكز لكن الحقيقة لا تعكس جدارة اقتصادها بشكل دقيق. ليش؟ لأنه حجم هذه الدول صغير. يعني اليوم لما يكون والله في دولة حجمها صغير وتكون في المركز الأول ولا الثاني ولا الثالث، هذا لا يعني أنها أفضل مننا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في 12 وهي الدولة رقم 1 اقتصاديا. اليابان هي في المركز أعتقد 9، أو يعني تتكلم على الدول كبيرة واقتصادية ومتقدمة. طب ليش ما كانت رقم 1؟ رقم 1 أو خلنا نقول الدول اللي دائما بتكون في يعني بتروح في المقدمة، لاحظ ملاحظة مهمة، حجم اقتصادها ما هو كبير، وبالتالي في المؤشرات الرئيسية يعني تستطيع أن تنجز وتحصل على الأرقام أعلى. يعني دولة مثل على سبيل المثال يعني حجم بعض الدول يعني تقدر تنجز البنية التحتية بشكل دقيق، وبالتالي تأخذ رقم عالي في هذا المؤشر الفرعي.
1: صحيح.
2: ومؤشر مؤثر ما في شك. لكن تتكلم زي المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وفي كل مكان، يعني كبيرة الحجم، ومع ذلك تجد نفسك المرتبة 13 والثالث على مجموعة 20. لا، هنا الموضوع الحقيقة يحتاج أنه بالفعل رغم كبر الحجم المنطقة الجغرافية ورغم الحقيقة كبر اقتصادنا كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه أنت بالفعل قاعد تحقق تقدم مذهل. فهذه النقطة ترى مهمة. الدول الأقل حجم في كتاب التنافسية لا تعني أبدا أنه هي أفضل منك اقتصاديا، إنما هي حققت متطلبات هذا المؤشر وبالتالي سبقتك الحقيقة في هذا العمل أو في هذا في أرقام التنافسية. في الجهة المقابلة المملكة زي ما ذكرنا من خلال الرؤية 2030 احنا نلمس هذا التقدم بوضوح، وهذه المؤشرات يعني اختلفت بشكل كبير. يعني مثلا اليوم مؤشر البنية التحتية، اتذكر كنا في عام 22 في المرتبة 34 او 35، اليوم 28، وهذا ثقيل المؤشر. ليش ثقيل؟ انه تتكلم عن البنية التحتية.
1: صحيح.
2: البنية التحتية مو سهل، يعني يحتاج راس مال كبير، انفاق راس مالي عالي جدا، نتكلم على مشروعات رئيسية، ومع ذلك الحمد لله في خلال 5 سنوات أنت اليوم تتكلم عن المركز 28.
1: صحيح. والبنية التحتية بالمناسبة دكتور ما لها علاقة في المشاريع الجديدة اللي قاعدة تصير، إذا تكلمنا عن مشاريع مدينة الرياض مثلا أو مشاريع نيوم أو مشاريع الشرق ولا الشمال ولا الجنوب. لا نتكلم عن البنية التحتية القديمة واللي تحتاج إلى تحديث مستمر، صحيح ولا أنا فاهم غلط؟
2: نعم، هو طبعا يعكس الاستثمارات الضخمة في بنية التحتية للدولة بشكل كامل، في النقل على سبيل المثال،
1: صحيح،
2: في الخدمات اللوجستية بشكل شامل، في الاتصالات. احنا قبل شوي بنتكلم التحول التقني، هذا احتاج لبنية تحتية عالية في الاتصالات،
1: صحيح 100%.
2: ولا كيف وصلت المملكة لانه بالفعل تغطي كل خدماتها ولله الحمد يعني الحكومية.
1: لا انا اللي اقصد دكتور يعني الاستحقاقات القادمة للمملكة في موضوع اكسبو، في موضوع كأس العالم، في مسألة التنظيم. هذا موضوع مختلف الى الان ما بعد وصلنا له اصلا. احنا
2: هذا لازال العمل عليه.
1: صحيح.
2: اليوم يتكلموا على القائم طبعا، على المنجز، فانت بالعكس انت في المستقبل حتكون افضل
1: يا رب،
2: وحتتوسع المشروعات باذن الله، وحيكون عندك بنيه تحتيه خلينا نقول اضخم. يعني اليوم المملكه مقبله ترى على خير كبير ان شاء الله تعالى،
1: يا رب،
2: واحتفالات عاليه
1: يا رب.
2: عندنا ان شاء الله من عام 27 يعني احنا نعرف استضافه كاس اسيا، المحافل الرياضيه اليوم بصراحه بتعكس حجم الدول وقدرتها. يمكن قاعدين نشوف في الفتره الحاليه كيف الولايات المتحدة، المكسيك في تنظيم كأس العالم الحالي،
1: صحيح،
2: تظهر الحقيقة شخصية الدولة،
1: صحيح،
2: ومدى قدرتها على الاستضافة. أنت إن شاء الله في عام 34 بعد 9 سنوات إن شاء الله من الآن إذا ربنا أعطانا عمر، هتكون المملكة العربية السعودية مستضيفة ل 42 دولة، ويعني هذا طبعا تعتبر الدولة الوحيدة اللي بتستضيف لحالها طبعا مستضيفة يعني أكبر تجمع رياضي في العالم، والمملكة قادرة ما في شك على هذه الاستضافة.

0: واحنا بنعرف انه اليوم في السنه الجايه ان شاء الله تعالى بكل يعني اسيا حتكون في المملكه ايضا اكسبو ايضا في 2030 اللي يستمر لستة شهور هيكون في مدينه الرياض. والحقيقه المملكه مقبله على استثمارات ضخمه اكثر مما هو موجود اليوم.
1: يا رب. دكتور استاذنك فاصل قصير ثم نعود
0: ان شاء الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة, ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله في المستشار الاقتصادي حلقة الدكتور محمد مكني. أهلا ومرحبا دكتور مرة ثانية.
2: يا أهلا وسهلا، الله يسلمك.
1: دكتور، ودي أتكلم معك عن التصريحات الأخيرة في مؤتمر الـ FII، كيف شاهدته وكيف تابعته؟
2: طبعا كان الحضور السعودي الحقيقة حضور مميز، وأعتقد ما يميزه أنه لم يحضر الوفد السعودي، واستمعنا الحقيقة لكلمات من معالي الوزراء رميان السواحة اللي حقيقة عفوا معالي الخطيب اللي هو وزير السياحة، يعني كانوا ما حضروا من أجل أنه يتحدثوا عن إدارة أزمة، بل كانوا بيحضروا للبحث عن الفرص الاستثمارية وتقديم الاستثمارات في المملكة والاستثمارات الدولية. وهذا بيعطيك إلى أي مدى إحنا فعلا عندنا ثقة عالية جدا في اقتصادنا الوطني في ظل زي ما ذكرنا هذه التحديات الاقتصادية. لذلك إحنا يمكن كان من أبرز ما ذكر في أثناء هذا المنتدى جودة التخطيط الاستراتيجي للمملكة في مواجهة التحديات، خصوصا في قطاع الطاقة مع إغلاق مضيق هرمز، كيف أن المملكة استطاعت في وقت وجيز أنه هي تتحول إلى خط شرق غرب اللي عن طريق البحر الأحمر، وكيف أنه بالفعل هذا الاستثمار اللي كان قبل ما يقارب 50 سنة من الآن اليوم إحنا بنجني فوائده، نجني فوائده في هذه الأزمات. أيضا كان الحديث عن كيف أنه المملكة نجحت في قطاع السياحة، وكان نجاح مبهر. كان يعني اليوم كنا نتكلم من يمكن خلينا نقول بنية تحتية ما كانت بالمستوى اللي إحنا نشوفه اليوم في قطاع السياحة. اليوم ما شاء الله المواسم المختلفة، جذب سياحي بالفعل، مع خلينا نقول القدرة على إنك أنت بالفعل تستفيد من كل الممكنات. يعني المملكة فيها حضارة وتاريخ وإرث كبير جدا، وتنوع أيضا على مستوى جغرافي مهم جدا للسائح، وبالتالي هذا الحقيقة إحنا اليوم حابين نلمسه. أيضا كان في من الأشياء المهمة إنه كنا في سنوات سابقة يمكن المملكة معروف عنها إنه أغلب اللي بيزوروها من أجل مكة والمدينة، لكن اليوم لا، التنوع صار عندنا اليوم زيارة من أجل إنه يكتشف المملكة، اليوم يحضر من أجل الاحتفالات الموجودة في المملكة، اليوم يحضر من أجل الاستثمار، زيارة الأصدقاء وغيرها. بالإضافة إنه زي ما ذكرنا يمكن في الجزء الأول اللي ساهم بنجاح هذا الأمر كثير تغيير في الأنظمة. اليوم بتحصل التأشيرة للمملكة بشكل سريع وسهل وإلكتروني، وأصبحت الأمور أكثر خلينا نقول مرونة بالنسبة للقادمين للمملكة، وهذا انعكس على حجم الأرقام. فحقيقة مجموعة من الحديث اللي تطرق لها الوزراء في مجملها كلها كانت بتعكس متانة اقتصادنا والفرص الاستثمارية. كان تحدث معالي الرميان عن حجم استثمارات بحوالي 98 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، وإنه بالفعل صندوق الاستثمارات العامة يبحث عن الفرص النوعية في عملية الاستثمار، ليس فقط استثمارات يعني خلينا نقول يعني استثمارات لمجرد الاستثمار، لا طبعا بنبحث عن الفرص ونصطاد الفرص اللي تعود بالنفع على صندوقنا السيادي. واليوم احنا بنعرف ما شاء الله صندوق السيادي يعني متقدم حتى في الأرقام الدولية، وبيدير محفظة عالية جدا، منها 80% طبعا محليا، اليوم استثمارات محلية، 20% استثمارات دولية. ساهم بشكل فاعل أيضا في خلق كثير من الوظائف من خلال إنشاء شركات تجاوزت 100 شركة حتى نهاية العام 2025، وهذا رقم كبير طبعا من خلال طبعا الخطة الاستراتيجية للصندوق. إن شاء الله حتى اليوم يمكن كان في حديث عن المستقبل، مستقبل المملكة بالنسبة لكيف اليوم تعظم الأثر، وهذا هو المهم. اليوم كل ريال نستثمره المفترض أن يكون منه عوائد عالية جدا تعود على اقتصادنا الوطني.
1: صحيح. دكتور، خليني بتكلم معك في الدقائق القادمة عن الأخطاء الشائعة في الوعي المالي، وهذا موضوعنا الاستشاري حلقة اليوم. عفوا، يعني في وجهة نظرك إيش أبرز الأخطاء الشائعة لوعينا المالي؟ كيف تنظر لوعينا المالي بشكل عام المواطنين إذا تكلمنا؟ يعني هل نحن متقدمين في هذا الأمر؟ عندنا وعي كافي؟ نحتاج إلى مزيد من الالتفات والانتباه لهذا الأمر؟ إيش رأيك؟
2: والله شوف، اليوم أول حاجة يمكن بعض الأشخاص يقول لك قبل ما أعرف أخطائي أنا كيف أعرف أنه أنا والله عندي وعي ولا ما عندي وعي. خلينا نقول أنه في علامات كذا بتدل على أنك أنت في حاجة لتحسين وعيك المالي أو لا، علامات نقدر من خلالها نقيس إلى أي مدى أنت لديك وعي. على سبيل المثال مثلا والله ما تعرف كم تنفق شهريا،
1: صح؟
2: هذا مؤشر يعطيك أنه والله في عندي خلل هنا. كيف ما تعرف كم تنفق؟
1: أنت تعرف دكتور بصراحة
2: من خلال التطبيقات؟
1: لا خلني من التطبيقات، تدخل على تطبيق البنك بتشيك شيء ثاني، بس بدخل أنا بعده بشيك.
2: لكن لابد أنك أنت تستخدم التقنية. يعني اليوم أنا خليني أقول لك حاجة، ما هو المطلوب في الوعي المالي أنك تحفظ الرقم، ليس هذا الهدف. اليوم الوعي المالي نسمي تتبع نفقات الأفراد. يعني على سبيل المثال خلنا بس يعني سؤال مباشر لأي أحد بيسمعنا اليوم، كلنا نعرف مصادر الدخل، ما في أحد ما يعرف مصدر دخله ولا كم حجم مصادر الدخل. يقولك والله هذا مصدر داخلي متوسط لأغلب الناس اللي هو راتبه على سبيل المثال،
1: صحيح.
2: لكن في الجهة المقابل حنقول هذه كمؤشر، لأنه بعض الأحيان حتى الأشخاص يقولك والله بعض الأرقام بتخصم مني في بعض الاشتراكات، وما أعرف حتى وش الاشتراك هذا، يمكن ما أدري والله ما خصموا 200 ريال، بس ما أعرف حقت إيش. هنا هذا هو السؤال اللي إحنا بنطرحه. ليس المقصود ترى فقط إنه أنت لازم تعرف كل ريال بشكل يومي، لا، إحنا نقول يكون عندك مراجعة لحسابك كل فترة سواء وهذا طبعا مهم استخدام التقنية اليوم، وفي برامج خصصت لمثل هذا الأمر انك تتبع نفقاتك بشكل واضح.
1: يمكن الخطة البسيطة يا دكتور اللي هي حط مثلا 2000 ريال للادخار، حط 200 ريال للصدقة، حط يعني هذه تبسط الموضوع بشكل أكبر، والباقي خله للصرفيات. ولا لازم في وجهة نظرك اني ادقق واعرف وين بروح وين بجي ذا الشهر والشهر اللي بعده وين بروح وين بجي؟
2: والله شوف، هي ما هي قضية، للأسف كثير من الأشخاص يعتقد أنه لما بيقول نقول سين والله تحتاج إلى أنك تركز أو تخطط في مسألة الوعي المالي، هي فعلا مهمة في حياتنا، والهدف والله مو التضييق على الناس أنه والله لازم يدقق في كل التدقيق، قد تصل إلى الملل، تقول يا أخي أنا ماني فاضي. لكن هنقول اليوم هناك برامج.
1: لا هو أنا فاضي عادي بدقق ماليا، بس مشكلتي أنه وش أدقق عليه؟ يعني الموضوع ما يسوى، ولا وش رأيك؟
2: لا طبعا كيف ما يسوى،
1: يعني حس ان الرقم يعني اللي انا اخذه مثلا رقم بسيط، يلا يمشيني الشهر، فوش بقدر احسب وين يعني وين بودي؟ شيء في قرض وشيء في مدري وين والامور خلص الشهر وقضى الراتب وقضت الامور وننتظر الشهر اللي بعده.
2: هذه المشكله، هي اليوم القضيه في السلوك. ترى احنا نبحث عن معالجه السلوك. اليوم انت لو تعود على مساله الانفاق فقط بدون متابعة نفقاتك، حتجد أنه كثير من النفقات قد تتجنبها لو كنت أنت بتعرف فين بتروح. يعني اليوم قضية أنت كيف تتعامل مع مصدر دخلك، مهم جدا أنك تتعامل. يعني شخص لا يعرف حجم التزاماته عنده مشكلة، لازم تكون على بينة. اليوم المفترض الأشخاص اللي لديهم أسر على سبيل المثال، كم حجم المشتريات المتعلقة بالغذاء مثلا، بالطعام، بالشراب؟ افترض انك انت تقول والله انا ما بين 2000 2200 2000، هذه مثلا مشتريات الشهريه. وبالتالي كيف اعرف؟ انا ما اقول يعني ليس شرطا ان تكون باستخدام الورقه والقلم. اليوم الحمد لله مع التقنيه اصبح الواحد عنده قدره على تتبع كل ريال ينفقه ويعرف هو فين راح وفين جاء، وبالتالي عنده قدره على ضبط نفقاته الغير ضروريه. يعني كنت في نهايه الامر اي انفاق بالفعل انت لا تستطيع الوصول له وما تعرف والله كم حجم التزاماتك من خلاله، يصبح عندك هنا مؤشر، وهذه هي مشكلتنا، انه يصبح عندك احتياج ان انت ترفع مستويات وعيك المالي في هذا الجانب. مثلا على سبيل المثال استخدام البطاقه الائتمانيه. اليوم في اشخاص بيستخدموا البطاقه الائتمانيه لسد احتياجات اساسيه في حياتهم، وانا اعتقد انه هذا مؤشر ما هو جيد. البطاقات الائتمانيه احنا بنعرف ان هي اولا قرض دين عليك، وبالتالي لازم تكون عندك القدرة على التعامل معها بشكل طارئ للطوارئ، تستخدم للمشتريات الطارئة مع القدرة على سداد الالتزام. لأنه لو ما قدرت تسدد هذا الالتزام في المستقبل، معناته أنت حتبدأ في عملية تضخيم الفوائد عليك، وبالتالي هذا أيضا مؤشر مهم. والأصل اليوم عندنا يمكن الوعي المالي ترى ما بيظهر في إذا كان عندك فائض مالي، دائما اللي عنده فائض مالي ما يظهر إذا هو عنده وعي ولا لا، لكن دائما يظهر إذا أصبح عندك أزمة وأنت اليوم محتاج أنك تتخذ قرار بين أنه والله أنا مثلا أشتري، أبيع، أستثمر، أدخر، هذه كلها قرارات مالية مهمة في حياتنا. فزيادة الوعي المالي مهمة جدا. يمكن خليني أربطها بالأخطاء الشائعة اللي تسبب الحقيقة عدم التركيز في هذا الأمر أو يصبح أمر أثرة. يعني على سبيل المثال الاعتماد أو الاعتقاد أن الوعي المالي يخص الأثرياء فقط. في ناس يعتقدون كذا، يقول لك أنا ما أحتاج يا أخي، أنا ما عندي فلوس مثلا أو دخلي محدود. نقول له لا، مو صحيح الكلام هذا. الوعي المالي مهم للجميع، سواء كان دخلك 5,000 ولا كان أكثر من ذلك. يعني
1: الأثرياء يحسبون وش بيدفعون ذا الشهر والشهر الجاي.
2: خلينا أغير السؤال وأقول، هل الأكثر حاجة هو الغني ولا أصحاب الدخل المحدود؟ لا، الحقيقة كل ما قل الدخل أنت تكون أكثر حاجة للوعي المالي.
1: صحيح.
2: لأنه زي ما ذكرنا، الناس اللي هم عندهم مصادر دخل عالية ما يحتاج أنه هو الحقيقة يحسب زي ما ذكرت، لأنه عنده مبالغ كبيرة. لكن كل ما انخفضت مستويات الدخل الأكيد أنه أنت في أمس الحاجة.
1: أتفق. طيب وشو أسلم؟
2: إذا سمحت لي أيضا، من الأشياء اللي كثير من الأحيان يعني بتكون عائق أمامنا، خلينا نقول ضعف في المعرفة. يعني ما يكون عندك معرفة جيدة في مثلا قواعد الاستثمار الأساسية، في مسألة، لأنه في أمور ممكن لو يطلع عليها الشخص يبدأ يغير نظرته مع المال.
1: مثل؟
2: يعني على سبيل المثال اليوم لو مثلا قال لك والله الربح، الأرباح اللي تتحقق من استثمار في صناديق استثمارية مثلا، وهي ما بتكلفك حاجة كثيرة يمكن، لكن فيها عوائد جيدة. على سبيل المثال الاستثمار من خلال الصكوك الحكومية.
1: طب دكتور، أنا أسمع ذا الكلام كثير بس ما أدري وشو، وش أسوي، شون أعرفه؟ وما أسمع عن الصكوك، وأسمع عن وش اسمه الأسهم، وأسمع عن ذي، بس ما عندي خلفية حقيقية ولا أقدر أجازف في القرشين اللي معي.
2: كلام منطقي. خليني بعطيك مثال بسيط. ما هو القضية ليست في أنك لا تستطيع المجازفة، القضية في أنه يمكن أنت ما عندك تصور كامل لهذه الأمور. يمكن لو تتضح الصورة لك بشكل أفضل أنت تبدأ تختار بين هذا النوع الأنواع من الاستثمارات، مع الأخذ في الاعتبار أنه كل استثمار فيه درجة مخاطر معينة. يعني ما في استثمار خالي من المخاطر. لكن خليني أعطيك مثال بسيط. بتذكر قريب كانت أصدرت وزارة المالية صك اسمه صك صح، هذا من الصكوك الحكومية وبيقدم عوائد مجدية، خلنا نقول للأفراد، هو فقط خصص للأفراد، بيستثمر فيه، بيشتري صك بحوالي 1,000 ريال وبيرجع له عائد في نهاية الفترة بتقدر ما بين 5-6%. كثير من الأشخاص اللي عنده مبلغ مالي، بدل ما تخلي هذا المبلغ كذا في البنك بدون فائدة حقيقة ادخارية منه، ممكن تضعه في صكوك

0: قال يعني ايش رايك؟ فهمتني دكتور؟ يعني الرقم مو مغري يعني اطلاقا. بقدر انتظر كم الفتره اللي بقدر انتظر عشان تجيني 60 ريال؟
1: ترى القضيه هنا قضيه سلوك، ليست عوائد.
0: شلون
1: اليوم انا اقولك قضيتنا اليوم انه كثير من الاشخاص ما عنده هذا السلوك الاستثماري او السلوك الادخاري. يعني المعرفه موجوده، يقولك اعرف ادخر كتعريف، لكن انا ما امارسه. طيب انت اليوم لنفترض انه شخص طرح نفس التساؤل اللي طرحته استاذ محمد وقال لك يا اخي العوائد غير مجديه، هذا لا يعني انك تترك فلوسك بدون يعني انك تستثمرها. لانه انت ايش، خلينا ناخذ الجانب الاخر، وش المانع انك تاخذ هذا الصك ولن يكون مؤثر عليك؟ يعني خلينا نعود السلوك اليوم، خلينا نرفع من سلوك انه الفلوسي مهما قلت العوائد لكن هي بتعمل في جهه معينه، وبالتالي انا ابدا يعني عمليه الاستثمار موجوده معي على قدر يعني مصادر دخلك. احنا ما نقول انك والله تروح تاخذ مثلا ديون او تقحم نفسك في امور يعني مزعجه، لا. لكن احنا اليوم فكرتنا انه الوعي المالي مرتبط دائما بسلوكك. كثير من الاشخاص عندهم مصادر دخل جيده بس ما تجد عنده سلوك مالي جيد.
0: انا في يعني تصوري انه انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، والحمد لله رب العالمين.
1: هذه كارثه استاذ محمد.
0: يا ساتر.
1: يعني اليوم احنا في البرنامج بنقول احنا نبغى نطور من مفهوم الوعي المالي. هذه ايضا من الاخطاء الشائعه، بعض الامثله اللي مثل هذا المثل اللي قلت انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. هذا حقيقه ما هو مثل صحيح. ايضا كثير من الاشخاص يعتقد انه يعني المال يعني في كلمات غير جيده،
0: ما وسخ دنيا قصدك
1: يعني وغيرها من الكلمات الامثله الغير صحيحه. لا، المال حقيقه نعمه، والوعي المالي نعمه، وانه نرفع من مستوياته ايضا نعمه، ولازم نحترم المال. طب كيف نحترم المال؟ نخطط للمال، لانه ببساطه هو وسيله مهمه لصنع السعاده للافراد. يعني اليوم كل شيء في حياتنا حقيقي يحتاج ان انت تنفق عليه. يا ابسط شيء سيارتك اليوم ما يمكن تترك سيارة بدون انك تضع فيها بنزين، تعمل لها صيانه دوريه.
0: لا، هذا يعني ما في احد يختلف معك على موضوع انه انا مهتم في المال واحب المال، ويعني المال والبنون زينه الحياه الدنيا. لكن هي مسألة يعني الادخار والجدوى منه والانتباه للأمر هي اللي شوي فيها تحدي عند بعض الناس، وأعتقد أنه التحدي نفسي أكثر من كونه تحدي مادي. وش رأيك؟
1: أحسنت. نعم، أتفق معك هنا، لأنه بالفعل القضية قضية سلوك زي ما ذكرنا، جانب سايكولوجي، جانب نفسي. كثير من الأشخاص يقول لك يا أخي أنا ما تعودت أصلا. أتفق 100%، وفي ناس تحاول وتفشل مرة ومرتين، لأنه ما ليس هو سلوكه، ليس سلوك ادخاري، هو متعود زي ما ذكرت يجي من هنا مصادر الدخل يقوم ينفقها على طول.
0: طيب دكتور، أنت متخصص في الاقتصاد وفاهم فيه بشكل واسع وعالي، خلني أسألك سؤال بسيط جدا. هل الادخار له علاقة بالرقم اللي أنا أستلمه آخر الشهر ولا ما له دخل، سواء أنا أستلم 1000 ريال ولا أستلم 100000 ريال؟
1: الأكيد
0: إيه؟
1: أنه الادخار غير صالح لكل الناس. يعني في ناس فعليا لا يستطيع أن يدخر.
0: حلو.
1: حتى نكون أكثر منطقية، ليس كل الناس يستطيعون الادخار، لكن لا يعني أنه يكون لديك وعي مالي. بمعنى اليوم هل من الصح أنه يكون مصدر دخلك 5000 وتنفق 7000؟
0: لا طبعا،
1: هذا خلل، أصبح عندك عجز في ميزانيتك. أنت تكون ناجح ماليا لو كنت تنفق على قدر حاجتك، لو كنت تنفق على قدر مصادر دخلك، وفي المثل يقول مدرجات على قد الحافك.
0: صحيح.
1: إذا دائما تعود أن تكون معيشتك على المقدرة، على وفق المقدرة المالية الموجودة عندك. طيب نجي للادخار. الادخار مرحلة متقدمة عن كذا. الأشخاص اللي حقيقة يكون عنده زيادة على الحاجة نقول له لا، أنت لازم تأخذ خطوة للادخار. ليش؟ لأنه لو ترك المال بدون الحقيقة تخطيط من في بناء صندوق ادخاري أو صندوق طواري أو أشياء تعود عليك بهدف مالي مهم، معناته أنت حتستهلكه بدون فائدة.
0: صحيح.
1: لذلك إحنا ترى على فكرة متوسط، وما أدري الوقت بيساعدني أو لا، متوسطات الادخار في الأسر والحمد لله والأفراد في السعودية ترى تحسنت كثير عن 2016. كثير تحسنت. إحنا كنا 1.75 متوسط عندنا في المية. يا أخي في الصين متوسطات الادخار عندهم تصل إلى 35. في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 18 و20

0: بالمئة.
1: صحيح، مع أن دخل الأفراد هناك أقل من دخلنا نوعا ما.
0: ولذلك هم بيخططوا بشكل جيد.
1: صحيح، يمكن الوعي المالي عندهم أكبر، والموضوع يحتاج إلى شوية مجهود في البحث والقراءة يعني اليوم اليوتيوب مثلا ومنصات التواصل الاجتماعي مش كلها ضحك، فيها كثير من الناس المهتمين في هذا الجانب، فممكن أن نبحث عنهم. عموما أن انتهى وقتي يا دكتور، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، الله يسلمك، شكرا جزيلا لك استاذ محمد ولكل المستمعين.
1: دكتور محمد مكني المحلل الاقتصادي المعروف كان معنا في المستشار الاقتصادي، أنتم في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول لـ 99.5%.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
1: السعودية الخضراء والتشجير.
4: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بـ 18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة

الاستثماري في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرا فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
2: تمام 11 صباحا بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة تؤكد دعم سيادة سوريا وتدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة. المملكة تدعو أمريكا لشطب سوريا من قائمة الإرهاب لدعم تنميتها. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عمان تطورات الأوضاع بالمنطقة. موهبة تطلق معسكرين خارجيين في العلوم استعدادا للمنافسة الدولية. هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات الاعتماد المؤسسي والبرامجي مع معهد الجبيل التقني. منشآت تخرج 33 شركة ضمن برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي. ديوان المظالم يطلق قاموس القضاء الإداري لتعزيز الثقافة القانونية. شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حجر إسماعيل للرجال والنساء. طقس شديد الحرارة على منطقة الشرقية يمتد لمنطقة القصيم والرياض. توجيه بزيادة مواقع الرعي في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية. اكتمال الاستعدادات لإطلاق موسم تمور المدينة لتسويق 344 ألف طن. وفي الرياضة، الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر. تأهل منتخبات فرنسا، النرويج والأرجنتين إلى دور 32 من كأس العالم. وأخيرا، الجزائر تحسم مواجهتها أمام الأردن بهدفين مقابل هدف في مونديال كأس العالم. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات،

0: عشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: كأس العالم.
6: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأورغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأورغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
5: كأس العالم.
7: طبيبك.

0: العيون جوهرتان نرى بهما جمال الحياة، لكن هذه العيون قد تصاب بمشكلة ما لا قدر الله. لكن مع تطور طب العيون صارت الحلول العلاجية أكثر دقة وأماناً. في هذه الحلقة من برنامج طبيبك بنعرف أكثر عن تصحيح النظر بالليزر، أمراض القرنية، وطرق حماية أعيننا من الأجهزة في العصر الرقمي، مع الدكتور عبد المحسن الملحم استشاري طب وجراحة العيون. حياك الله دكتور.
1: حياك الله أستاذ خريم. الله يحييك. بخير أنت والمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. بداية دكتور عبد المحسن، عمليات تصحيح النظر أو تشهد عمليات تصحيح النظر كالليزك والفيمتوليزك والفيمتوسمايل إقبال كبير وتطور مستمر، كيف يحدد الطبيب التقنية الأنسب لكل مريض؟ وهل هناك حالات يمنع فيها إجراء التصحيح تماما، يعني سواء بالنسبة للعمر أو حالة مرضية مثلا؟ يعني
1: شكرا لك مجددا أستاذة حورية. حقيقة فيما يخص تقنيات تصحيح النظر لا توجد تقنية واحدة تناسب جميع المرضى. نحن كأطباء متخصصين في مجال تصحيح النظر نقوم باختيار الإجراء المناسب بعد إجراء فحص شامل للعينين. الفحص يشمل قياس درجة النظر، قياس البصريات، تصوير القرنية، فحص العين بشكل عام لتأكد من سلامة الشبكية والعصب البصري وخلافه. بناء على هذه النتائج يحدد الطبيب الخيار الأنسب، سواء كان ليزر سطحي، فيمتو سمايل، فيمتو ليزر وخلافه. كذلك يعتمد اختيار التقنية على خبرة الجراح. بعض الزملاء الجراحين يفضل تقنية على أخرى حسب خبرته وارتياحه. بالنهاية جميع التقنيات بإذن الله تعالى آمنة ونتائجها ممتازة إذا كانت تجرى بواسطة الطبيب المتمكن في عمليات تصحيح النظر وبعد التأكد من سلامة الفحوص. هناك حالات مثل ما سألتي أستاذ حورية لا يكون مناسب لها تصحيح النظر بالليزر، مثل القرنية المخروطية، ضعف سماسة القرنية، بعض أمراض العين المناعية مثل الروماتيد وخلافة، وجود كذلك كسل شديد بالعينين، وجود ماء أبيض وخلافة، كل هذه من موانع عمليات تصحيح النظر بالليزر اللي نتأكد منها خلال الفحص السريري بالليزر.
0: نعم. طيب دكتور، أبرز الشائعات أو المخاوف المغلوطة اللي تواجهكم في العيادة من قبل المقبلين على عمليات تصحيح النظر، وش تطمنهم فيه أو بماذا تطمنهم؟
1: قبل ما نجاوب على هذا السؤال، المراجع اللي جينا للعيادة أو المراجع اللي مقبل على عملية تصحيح النظر هي تشوف بالنظارات 6/6، نظرها كويس، ما لا توجد أي مشكلة سوى ضعف النظر بالعين، وتريد التخلص من النظارات أو العدسات اللاصقة. من أكثر الشائعات اللي دائما تطرح بالعيادة أنه ليزر تصحيح النظر غير آمن، هل دكتور ممكن لو صارت مضاعفات أني أفقد النظر، أو هل النظر ممكن يكون أسوأ من نظري الحالي؟ الحقيقة أن عمليات تصحيح النظر بالليزر من أكثر العمليات أماناً ونجاحاً، بشرط التأكد من سلامة فحوصات المريض وبعد إجرائها بأفضل المعايير الطبية الصحيحة بواسطة الطبيب المتخصص في عمليات تصحيح النظر. كثير كذلك من المراجعين والمراجعات يعتقد أن النتائج مؤقتة، بينما النتائج مستقرة لدى معظم المرضى لسنوات طويلة وفق ما أثبتته الكثير من الدراسات خلال السنوات 30 و40 الماضية. نعم، هناك مرضى قد ينتكس عندهم النظر، وهذا مثبت علميا، من 5 إلى 10% من المرضى خلال 10 سنوات من التصحيح ممكن يرجعون يلبسون النظارة، وهذا ليس خللا بالعملية، لكن طبيعة القرنية عند بعض المرضى أنه ممكن ينتكس عندهم النظر. هذه الفئة القليلة من المرضى ممكن نعيد لها التصحيح إن رغبت في التخلص من النظارات مرة أخرى.
0: نعم. طيب إعادة التصحيح ما ممكن يسبب لهم مشاكل يعني أكثر من أول؟
1: إذا كانت الفحوصات سليمة وتوفر سماكة كافية بالقرنية والمراجع لديها الرغبة في إجراء التصحيح، بالعكس ممكن نعيد التصحيح والنتائج بإذن الله تكون ممتازة.
0: طيب ما قبل العملية وتصحيح النظر وما بعدها اللي هو أهم من العملية نفسها باعتقادي، وش الإرشادات اللي يجب أن يلتزم فيها المريض بعد العملية لضمان استقرار النظر وتجنب الجفاف أو المضاعفات؟
1: جميل. إجراء العملية بحد ذاته بسيط جدا، إجراء لا يتجاوز دقائق، لكن ما بعد العملية هو المهم مثل ما تفضلت أستاذة حورية. من المهم أن يلتزم المراجع بالتعليمات بعد العملية، أهمها الالتزام بالقطرات الموصوفة بعد العملية، لها دور كبير جدا في نجاح العملية. ننصح المريض كذلك ونشدد أنه ما يفرك العينين بعد إجراء العملية طول العمر، لأن هذا ممكن يؤدي إلى حدوث قرنية مخروطية لا قدر الله، وممكن يؤدي إلى انتكاس النظر وانتكاس النتيجة. من المهم جدا حضور المراجعات الدورية بعد العملية، خاصة في الفترة الأولى، يعني بعد أسبوع من العملية، بعد شهر من العملية، بعد 6 أشهر. إذا النتيجة مستقرة والمريض راضي عن العملية ولا توجد مشاكل، ما يحتاج أنه يرجع لنا مرة ثانية. ننصح كذلك بالتقليل إجهاد العينين خلال الأيام الأولى من العملية، لأن هذا قد يؤدي إلى جفاف يعاني منه المريض، خاصة في الأيام أو الفترة الأولى من العملية.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت القرنية المخروطية، وش أحدث الخيارات العلاجية المتاحة حاليا؟ وقبل كذا لو تشرح لنا معنى القرنية المخروطية.
1: جميل. القرنية المخروطية هو من الأمراض القرنية غير المعدية، اللي إلى الآن ما حد يعرف وش سبب. طبعا هي تكون عند الأشخاص أو تحدث بشكل يعني ملاحظ عند الأعمار ما بعد المرافقة أو ما بعد البلوغ. أهم سبب لحدوث القرنية المخروطية هو فرك العين، عادة دعك العين أو فرك العين، لأن هذا يحدث ضعف في أنسجة الكولاجين الموجودة داخل القرنية. من الأهم الأسباب عندنا بالمملكة لدعك العين اللي يخلي المريض أو الأشخاص يدعكون عيونهم هو وجود حساسية في العين، تحديدا الرمد الربيعي، وهو منتشرة في بعض مناطق المملكة. الدعك المستمر يضعف أنسجة القرنية مما يؤدي لحدوث قرنية مخروطية. من أبرز علاماتها أن المريض يغير نظاراته باستمرار في السنة 3 أو 4 مرات، هذه من أبرز علامات القرنية المخروطية. وأحيانا يتم اكتشافها بالصدفة، يجينا مريض شاب عمره 18-19 سنة أو بنت في هالأعمار وترغب بإجراء تصحيح النظر بالليزر، نعمل لها تصوير قرنية، نلاحظ عندهم قرنية مخروطية، ولما نسألهم هل عندكم رمد ربيعي وانتم صغار بالعمر، هل تدعكون عيونكم؟ نتفاجأ بأن الجواب نعم، أنا عندي عادة يومية وهي دعك العين. طيب الآن هل من الممكن علاج القرنية المخروطية؟ نعم، العلاج أول شيء أو ما قبل العلاج هو الوقاية بعدم دعك العين، علاج الحساسية أن وجدت. هذين الأمرين أساسيين بشكل كبير. أبرز طرق العلاج الحديث والحمد لله أنها متوفرة عندنا بالمملكة هو إجراء تثبيت القرنية بالأشعة فوق البنفسجية، تمام؟ أو ما يسمى بتصليب القرنية وتقوية القرنية. الهدف من هذا العلاج هو إيقاف تطور المرض خاصة في مراحلها الأولى، وبإذن الله تعالى نسبة إيقاف تدهور المرض عالية إذا تم إجراء تثبيت القرنية بشكل سريع بعد اكتشاف المرض. هناك طرق أخرى لعلاج القرنية المخروطية مثل أن يلبس المريض العدسات الصلبة اللي تساعد على تحسين الرؤية، زراعة الحلقات داخل القرنية، في بعض الحالات ممكن نعمل حتى تصحيح نظر بالليزر إذا كانت القرنية المخروطية في بدايتها، لكن في الحالات المتقدمة المخروطية اللي لا يمكن فيها تأهيل المخروط نحن قد نضطر إلى زراعة القرنية واستبدال القرنية. النصيحة اللي أوصلها للمراجعين والمراجعات أو المستمعين والمستمعات هو أنه إذا وجد تاريخ مرضي في العائلة القرنية المخروطية أو لديكم في العائلة من يدعك عينه والنظر عنده يتدهور، من الأفضل أنكم تتوجهون لطبيب العيون للتأكد من خلو المريض من القرنية المخروطية.
0: نعم جميل. طيب دكتور، متى يصبح التدخل الجراحي لعلاج الماء الأبيض ضروري؟ وهل أسهمت التقنيات الحديثة في إنه في جعل العملية أكثر أمان وسرعة؟
1: الماء الأبيض أو الساد هو من أكثر أمراض العيون اللي نراها بعياداتنا، خاصة عند يعني كبار السن الله يحفظهم. أهم سبب لحدوث الماء الأبيض هو التقدم بالسن، وأسباب أخرى مثلا ضربات العيون، بعض التهابات العيون الداخلية، المرضى اللي يكون عندهم سكري، بعض الأمراض المناعية وخلافة. الماء الأبيض يؤدي إذا زاد قد يؤثر على جودة الحياة بشكل كبير، مثلا المريض ما يقدر يقود السيارة، ما يقدر يمارس أنشطته اليومية المختلفة لأن النظر متأثر عنده بسبب وجود الماء الأبيض. متى نتدخل جراحيا أو نلجأ إلى شفط الماء الأبيض وزراعة العدسات؟ مثل ما ذكرت، عندما يبدأ الماء الأبيض بالتأثير على جودة الرؤية وجودة الحياة للمريض، زي ما ذكرنا ما يقدر يقوم بأعمال اليومية روتينية بشكل طبيعي. اليوم تجرى العملية من خلال فتحات دقيقة جدا بالعين، يشفط من خلالها الماء الأبيض، لا تستغرق إلا دقائق معدودة، وفي نهاية العملية تزرع عدسة بإذن الله تعالى يستطيع المريض أنه يرى بشكل كويس وصافي ثاني أو ثالث يوم بعد العملية.
0: نعم. طيب دكتور، هذه العدسات أنه ممكنها تغني المريض نهائياً عن نظارة القراءة أو النظارات بشكل عام؟
1: هذا كذلك من الأسئلة اللي دائماً نسأل عنها، خاصة أنه الفئة الآن اللي يصير عندها الماء الأبيض هي فئة متعلمة بشكل كبير، بل بعضهم ما زال على رأس العمل، فلا يرغب بارتداء نظارات القراءة. باختصار، ما يحدد نوع العدسة التي تزرع بعد عمليات الماء الأبيض هو رغبة المريض وكذلك خبرة الجراح والفحوصات. بعض المرضى قد يناسبهم العدسات المطورة اللي تغني عن نظارة القراءة، بعضهم يسميها متعددة بؤرة، ممتدة بؤرة، أيا يكن خلنا نسميها مطورة، وهي اللي تغني المريض عن نظارات البعيد والقريب، يقدر يمارس الأنشطة، يشوف الأشياء البعيدة مثل التلفزيون وقيادة السيارة، وكذلك يقدر يستخدم الجوال ويقرأ مثلا الكتب بدون حاجة النظارة. العدسات العادية اللي هي أحادية البؤرة هذه يحتاج المريض بعدها إلى نظارات قراءة. طيب، على ماذا يعتمد اختيار العدسة؟ على الفحص داخل العيادة. مو كل المرضى يناسبهم العدسات المطورة ومتعددة البؤرة، لازم نتأكد من خلو المريض من موانع العدسة متعددة البؤرة، تمام؟ كذلك لازم نشوف حاجات المريض اليومية. إذا بعضهم يعتمد على النظر القريب والقراءة بشكل كبير وما يرغب ارتداء نظارة وهي تناسبة، نقول له نتكل على الله ونزرع لك العدسة المتعددة البؤرة وإن شاء الله بتشوف نتيجة كويسة بإذن الله.
0: نعم. طيب دكتور، المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أهمية أو ما أهمية إجراء الفحص الدوري للعين خاصة لهم؟
1: الفحص الدوري، كثير من أمراض العين تبدأ دون أعراض واضحة، وكثير من المشاكل الموجودة بالجسم قد يكون لها تأثيرات على العين بدون أي أعراض، بل أحيانا يتم اكتشافها عن طريق العين. ذكرت مثال هو السكر. السكر يؤثر على كثير من الأوعية الدموية بالجسم، يؤثر على الكلى، يؤثر على الأوعية الدموية الطرفية، يؤثر على القلب، ويؤثر كذلك على شبكية العين، وقد يؤدي إلى العمى إذا لم يتم اكتشافه مبكرا والتعاطي معه بشكل صحيح. الكشف المبكر يساعد على اكتشاف المشكلة قبل أن تؤثر على النظر، ولذلك ننصح مرضى السكري بشكل خاص بإجراء فحص قرار العين بصورة دورية حتى لو كانت الرؤية طبيعية. والحمد لله الآن في المملكة الكثير من العيادات الأولية ومراكز السكر والمستشفيات الحكومية تقوم بشكل روتيني بإرسال المريض بمجرد اكتشاف وجود السكري عنده لعيادات العيون لإجراء فحص روتيني. ارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى لا يؤثر بشكل كبير إذا وجد لوحده دون السكر على العينين، لكن لو وجد مع السكر قد يعجل باعتلال الشبكية السكري. فلذلك ضبط الأمراض المزمنة بإذن الله يؤدي إلى يعني محافظة على صحة العينين بإذن الله.
0: نعم. طيب دكتور، مع الطفرة الرقمية وزيادة استخدام الشاشات والهواتف الذكية حقيقة بشكل مفرط للجميع كبار وصغار، كيف نحمي عيوننا وعين أطفالنا من إجهاد العين الرقمي والجفاف المزمن؟
1: شكرا على السؤال أستاذ حورية. إجهاد العين الرقمي الآن هو مصطلح طبي بحكم أن معظم أعمالنا اليومية سواء كانت الأعمال يعني أعمالنا في مكاتبنا أو في ميادين العمل بشكل عام، أو حتى الآن يعني حتى الترفيه الآن كله عن طريق الأجهزة، فهذا قد يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي وجفاف مزمن بالعينين. حنا ننصح بتطبيق ما يسمى بقاعدة 20-20-20، أي أن الشخص ينظر كل 20 دقيقة لمسافة 20 قدم أو 6 متر لمدة 20 ثانية. كذلك ننصح للأشخاص اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر طول اليوم بالمحافظة على ترطيب العينين عند الحاجة، كذلك عدم التعرض بشكل مباشر للتيارات الهوائية وأجهزة التبريد وأجهزة التدفئة. كذلك ننصحهم بالحرص على زيادة معدل الرمش أثناء استخدام الشاشة. فيما يخص استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال، طبعاً إحنا لم نتحدث عن الآثار النفسية والسلوكية للأجهزة لأن هذا لها مختصينها، لكن حقيقة نحن في طب العيون ننصح بتشجيع الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة، تشجيع الأطفال على الأنشطة الخارجية، اللعب في الحدائق، اللعب في الأماكن المفتوحة، لأن إطلاق النظر قد يساعد على الحد من زيادة قصر النظر عند الأطفال كما ثبت بالدراسات. الأطفال اللي يمارسون أنشطة خارجية، خارج المنزل، خارج البيوت، احتمالية حدوث قصر النظر عندهم أقل من الأطفال اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر. وإن لازم الأمر أن يستخدم الطفل الجهاز، ننصحه باستخدامها للأغراض يعني اللازمة مثل الدراسة وغيره، وتقليل مدة الاستخدام قدر المستطاع من قبل الوالدين.
0: نعم، بس دكتور بسألك سؤال سريع وخفيف زي ما يقولون، الكشف الطبي للعيون ما بين الطبيب العيون وما بين المختص وما بين اللي يكونون في محلات النظارات، وش الفرق بينهم؟ لأن بعضهم يقول لك أنا لما أروح المحلات العادية محلات النظارات ويسوي لي كشف بعدها بمدة أحس أن النظر ما هو مضبوط.
1: طبعا هو السلحرية اللي يقوم بفحص النظر أو النظارات هو زميل متخصص
0: صحيح
1: في البصريات، اسمه أخصائي بصريات أو دكتور بصريات، تمام؟ بعضهم لديه الخبرة الكافية لإجراء فحص جيد وإعطاء نظارة صحيحة للمريض، لكن حنا ننصح خاصة للأطفال، ننصح حقيقة أنه أول زيارة تكون لطبيب عيون، لأنه الأطفال يتم فحص نظرهم بطريقة مختلفة عن الكبار، أحيانا نحتاج الفحص يسمى فحص القطرة، الطبيب يحط قطرات معينة للطفل يتوسع فيها البؤبؤ فتعطينا نتائج أدق، خاصة على الأطفال المصابين بطول النظر. فلازم يفضل أن الفحص الأول للطفل أو حتى للكبير أنه يكون عند طبيب عيون أو يكون عند أخصائي بصريات. الحمد لله الآن معظم الموجودين في محلات النظارات أخصائي بصريات حاصلين على مؤهل أو تصنيف من هيئة التخصصات أن لديهم القدرة على إجراء الفحص الروتيني لكل الناس. طبعا بعضهم لو وجد مثلا بالعين ما أبيض ما يقدر يسلمك الله يعطي النظر بشكل صحيح أو يقيسه، يقول للمريض أو في حالات القرنية المصوتية المتقدمة اللي ما يشوف المريض فيها بالنظارات يقول للمراجع عنده أو الشخص اللي جاء عنده بالمحل من الأفضل أنك تزور طبيب العيون ليتم فحص النظر بشكل صحيح.
0: وأحيانا ممكن الموضوع يكون شيء نفسي ترى بالنسبة للشخص اللي بياخذ نظارة.
1: بالطبع بعضهم ما يعرف اصلا وش اللي عنده، مثلا الاشخاص اللي نظره طول عمره كويس وبعدين يوصل عمره 40 يشوف انه ما يشوف القريب، يخاف انه عنده مشكله بالعين فيجينا عياده العيون، بينما الامر طبيعي من التقدم بالعمر ان عمره فوق 40 يتطلب فقط نظاره قراءه وهذا طبيعي.
0: نعم
1: تمام. فهذا الامر. تفضل
0: دكتور كمل.
1: انا انصح حقيقه انه الشخص يزور طبيب العيون عند وجود أي مشكلة بالعين فقط للإطمئنان، وبعدها ممكن يجدد نظارته بشكل سنوي عند محلات النظارات أو عند أخصائي البصرية.
0: نعم. طيب دكتور عبد المحسن، طموح وحلم كل شاب طبعا خدمة وطنه، لكن أكيد في شروط. هل يسمح النظام العسكري المتقدمين اللي أجروا تصحيح نظر مثل ليزك أو ليزر بالقبول؟ وإذا كان مسموح وش الشروط الزمنية أو الطبية المتعلقة بذلك؟
1: شكرا على هذا السؤال أستاذة حورية. هذا هو من أكثر الأسئلة التي تصلنا خلال هذه الفترة. كثير من خريجين الثانوية العامة يرغبون في الالتحاق بالقطاعات العسكرية لخدمة وطننا الغالي. الكثير من هؤلاء الطلاب يلبسون النظارات الطبية لوجود ضعف في النظر عندهم، فبالتالي يقبلون على العيادات، عيادات العيون، لإجراء عمليات تصحيح النظر بالليزر قبل التقديم عشان يتجاوزون الفحص الطبي الخاص بالعيون واللي يشمل فحص النظر وعمل ألوان وكذلك استقامة العينين أو ما يسمى بالحول. الحقيقة أن كثير من القطاعات العسكرية داخل المملكة تقبل المتقدمين بعد عمليات تصحيح النظر بالليزر بشرط أن يكون النظر تحسن إلى درجة ممتازة بدون نظارات، أو بالأصح يكون النظر عند المراجع 6/6 أو قريب منها بدون نظارات بعد التصحيح بالليزر بمدة كافية. نعم قد تختلف الشروط بين القطاعات والتخصصات العسكرية، بل أن بعض القطاعات المحدودة دون ذكر أسماء لا تقبل عمليات تصحيح النظر بالليزر، لذلك ينصح بالاطلاع على الاشتراطات الطبية المعلنة لكل جهة. في هذا السياق وبصفتي طبيب متخصص عمليات تصحيح النظر، أنا أنصح الطلاب الراغبين بالتقديم على القطاعات العسكرية بعد الثانوية العامة بفحص النظر حتى لو ما كانوا يلبسون نظارات طبية، لأنه أحياناً وشفنا مثل هالحالات يكون في ضعف خفيف يمنعهم من دخول العسكرية. وكذلك الأشخاص اللي يلبسون نظارات لهم نصيحة من عندنا، بالتأكيد أنصحهم بالفحص قبل التقديم لمدة كافية لا تقل عن شهر لإجراء تصحيح النظر بالليزر في حال كانوا يحتاجونه. لماذا؟ لأن استقرار النظر بعد تصحيح النظر بالليزر يتطلب مدة لا تقل عن شهر للوصول للنتيجة المطلوبة اللي بإذن الله تعالى تمكنهم من تجاوز الفحص الطبي للعيون وبالتالي إن شاء الله تعالى يقبلون في الكليات والقطاعات العسكرية والأمنية
0: بإذن الله. طيب الفرق دكتور بين اختبار حدة الإبصار واختبار عمل ألوان في الفحص الطبي العسكري، ولماذا يعد كلاهما حاسما لبعض التخصصات العسكرية؟
1: حدة الإبصار أستاذ حورية يقيس قدرة الشخص على رؤية التفاصيل والأحرف من مسافة محددة، اللي هو 6x6، 6x12، 6x18، هذه نسميها حدة الإبصار. بينما عمل ألوان أو اختبار عمل ألوان يقيس تمكن الشخص وقدرته على التمييز بين الألوان المختلفة. حقيقة كل الكليات القطاعات العسكرية، سواء القطاعات اللي يدخلونها خريجين الثانوية، كليات الضباط أو الأفراد، تعتمد بشكل مباشر على دقة التمييز البصري بين الألوان. يعني الشخص اللي عنده عمى ألوان لا يتجاوز الفحص الطبي للقطاعات العسكرية، فحص أساسي من فحوصات التقييم الطبي للقطاعات العسكرية. بينما حدة الإبصار قد يقبل، يعني مو شرط يكون 6x6، احيانا قريب من 6x6 بدون نظارات. فمهم جدا نفرق بينهم. وبالمناسبه هذا يجرى لاي شخص في العياده يرغب باجراء تصحيح النظر من اجل القبول في القطاعات العسكريه، لابد يجري لها الطبيب الثلاث فحوصات: حده الابصار، عمل الوان، واستقامه العينين. لان لو وجد مشكله في احدهم قد ان هذا يجعل المتقدم غير لائق في فحص العيون لما يقدم على قطاعات العسكرية.
0: جميل جدا، والله يوفقهم يا رب إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: الشكر طبعا لك دكتور عبد المحسن الملحم، استشاري طب وجراحة العيون.
1: الله يبيض وجهك أستاذة حورية، شكر ومقدر لك ولفريقك، وتحياتي للمستمعين والمستمعات، ونلقاكم على خير
0: إن شاء الله يا رب. حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل. الله الله الله. ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف،

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل مرة مستمعينا نرسل فيها رسالة أو نشغل مقطعا أو نطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة، يدور خلف الشاشة عالم كامل من الخوادم ومراكز البيانات يعمل ليل نهار، وهذا العالم يستهلك طاقة ويخلف انبعاثات ويولد نفايات. الرقم العالمي صادم، مراكز البيانات استهلكت قرابة 415 تيراوات في الساعة من الكهرباء في 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من استهلاك العالم بأكمله، ومتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 945 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقرب من استهلاك اليابان كاملة من الكهرباء سنوياً. لكن مستمعينا، للقصة وجه سعودي مهم، فالمملكة تبني مراكز بيانات ضخمة ضمن رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تتصدر العالم العربي في حجم النفايات الإلكترونية. كيف نوازن بين الطموح الرقمي والمسؤولية البيئية؟ وهذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف المهندس بدر عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة، الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئاثون في مسار تحسين ممارسات تقنية المعلومات للحد من الأثر البيئي، ليأخذنا في جولة عملية حول كيف نجعل تقنياتنا أخف وطأة على كوكبنا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم في السعودية الخضراء، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعين الأعزاء، كثير منا يظن أن العالم الرقمي عالم نظيف بلا دخان ولا مداخن، والحقيقة عكس ذلك تماما. كل خدمة سحابية، وكل بريد، وكل مقطع فيديو نشاهده، وكل استفسار للذكاء الاصطناعي يحرك خوادم تستهلك كهرباء وتبعث كربون. وللتقريب يقدر أن استفسارا واحدا على نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك في المتوسط نحو 0.3 واط كل ساعة. رقم صغير مستمعين الكرام، لكنه يتضخم حين نضربه في مليارات الاستخدامات يوميا. والمفاجأة أن البصمة الكربونية لقطاع مراكز البيانات تقدر بنحو 2-5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، أي أنها تضاهي قطاع الطيران بأكمله، بل تتجاوزه في بعض التقديرات. ومع توقع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 29 مليار جهاز بحلول 2030، فإن الأثر مرشح للتصاعد لا للتراجع. والأثر مستمعينا لا يقف عند الطاقة، فالعالم متجه لإنتاج قرابة 74 مليون طن من النفايات

0: بس خلف هذه الشاشات يختبئ أثر بيئي ضخم وملموس يغيب عن وعي أغلبنا. خلونا نتخيل مع بعض حجم هذا الأثر من خلال لغة الأرقام. مراكز البيانات العملاقة وشبكات الاتصال التي تخدمنا طوال 24 ساعة بدون توقف تستهلك وحدها عالمياً نحو 1.5 من إجمالي كهرباء العالم، وهي طاقة هائلة يذهب أغلبها للتبريد المستمر لهذه الخوادم. هذا غير عمليات التصنيع المعقدة للأجهزة التي تستهلك موارد الأرض وتترك بصمة كربونية عالية قبل حتى ما يوصل المنتج ليدنا. والجانب الأخطر هنا هو النفايات الإلكترونية. إيش رأيكم لو أقول لكم إن المملكة تتصدر المنطقة في هذا الجانب بحجم يبلغ من 3 إلى 4 ملايين طن سنويا. هذا الرقم للأسف إنه صادم، يعود لوتيرة التحديث السريع للأجهزة وشغفنا المستمر بالجديد. والسبب الجوهري في غياب هذا الوعي إن الأثر البيئي الرقمي غير مرئي بطبيعته. فالانبعاثات الكربونية ما تطلع مباشرة من شاشة جوالك ولا من شاشة حاسوبك وانت تتصفح، بل تخرج من محطات توليد الطاقة والمصانع اللي تغذي هذه الشبكات والخوادم على بعد آلاف الكيلومترات عن عين المستخدم.
1: مستمعين الكرام، مراكز البيانات هي قلب الاقتصاد الرقمي النابض، وهي أيضا أكبر مستهلك للطاقة في هذا القطاع، والمملكة في طفرة بناء حقيقية، حيث بلغت قيمة سوق مراكز البيانات الخضراء في السعودية نحو 971 مليون دولار في 2025، ومتوقع أن تقفز إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول 2034. والأهم مستمعين الكرام أن التوجه ربط هذا النمو بالطاقة المتجددة، مثل مشروع مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في أكسجون بينيوم يعمل على طاقة نظيفة، بما يتقاطع مع هدف المملكة بالوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030. لكن التحدي مستمعين ليس الكهرباء فقط، فهذه المنشآت تولد حرارة هائلة وتبريدها يلتهم وحده ما قد يصل إلى 43% من كهرباء المركز، والأخطر بيئيا أنها تشرب المياه. فمركز بيانات صغير بقدرة 1 ميجاوات قد يستهلك نحو 26 مليون لتر من الماء سنويا للتبريد، وغالبا مياه صالحة للشرب، وهذه قضية بالغة الحساسية في بلد جاف مثل المملكة. ولهذا تتجه أحدث المراكز إلى تقنيات كالتبريد بالغمر والتبريد المباشر للرقاقة التي تخفض استهلاك الطاقة والماء معا. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف يمكن لمركز بيانات وهو منشأة ضخمة الاستهلاك بطبيعتها أن يكون أخضر فعلا وليس أخضر على الورق فقط؟
0: خلونا نتفق أن مراكز البيانات هي عصب العالم الرقمي. لو نلقي نظرة على هذه المراكز بنشوف أنها بمثابة المصانع العملاقة لعصرنا الحالي، وهي أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الرقمي بأكمله. ومع الطفرة الإنشائية والتموية الكبيرة اللي تشهدها مملكتنا الغالية اليوم لتكون مركزا تقنيا إقليميا، صار مهم جدا نميز بين المركز الأخضر فعلا والأخضر على الورق أو شكلا فقط. يا ترى كيف نفرق بينهم؟ المركز الأخضر شكلا ممكن يكتفي باتباع معايير تسويقية سطحية، أو يشتري شهادات تعويض كربون عشان يظهر بشكل صديق للبيئة في الإعلام بدون ما يغير أي شيء حقيقي في طريقة تشغيله المستهلك للطاقة. وعشان نشوفه بصورة أوضح، المركز الأخضر فعلا وواقعا هو اللي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي مصدر الطاقة، بحيث يعتمد بالكامل على طاقة متجددة ونظيفة، تماما مثل النموذج السعودي الرائد في مشروع أوكسجن بنيوم، وهو مركز بيانات عملاق بقدرة 1 جيجاوات يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%. والركيزة الثانية هي كفاءة التشغيل والتبريد، فمراكز البيانات بطبيعتها منشآت ضخمة الاستهلاك للتبريد. المركز الأخضر فعلا هو اللي يوظف تقنيات تبريد متطورة ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تدير الأحمال وتقلل الهدر الكهربائي والحراري لأقل حد ممكن. هذا هو الجوهر الحقيقي للاستدامة الرقمية.

0: مستمعين الكرام، الحلول ليست كلها مشاريع عملاقة، هناك ممارسات يومية على مستوى المؤسسة والفرد تصنع فرقا تراكميا، وهي إطالة عمر الأجهزة بدل استبدالها بوتيرة سريعة، وتفعيل إدارة الطاقة على الخوادم والإصلاح بدل الرمي. وفي المقابل الواقع يحتاج عملا جادا، فما يعاد تدويره من النفايات في المملكة لا يتجاوز حاليا 3-4%، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع النسبة إلى 95%. الفجوة كبيرة لكنها فرصة أكبر. والمدهش مستمعينا أن النفايات الإلكترونية ليست عبئا فقط، بل منجم حقيقي، فالأجهزة المهملة تحوي معادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت، يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، وهو ما يعرف بالتعدين الحضري، أي أن الجهاز الذي نرميه في القمامة قد يحمل في داخله ثروة نهدرها مرتين، حين ننتجها وحين ندفنها. سؤالنا للمهندس بدر: ما الممارسات العملية التي تنصح بها المؤسسات والأفراد لتقليل بصمتهم الرقمية بدءا من اليوم ودون انتظار مشاريع كبرى؟
1: كنا نلاحظ أن الكلام عن البيئة أحيانا يروح للمشاريع العملاقة، بس الجميل في بنف البصمة الرقمية هو أننا ما نحتاج ننتظر هذه المشاريع، في خطوات ذكية نقدر نطبقها من اليوم ومن هذه اللحظة. بس السؤال يطرح نفسه هنا، وش نقدر نسوي كأفراد أو كمؤسسات؟ على مستوى الشركات والمؤسسات، الخطوة الأساسية هي الانتقال للحوسبة السحابية المشتركة، بدلا من تشغيل خوادم محلية تستهلك طاقة مستمرة دون كفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل سياسات إيقاف التشغيل الذكي للأجهزة خارج أوقات العمل. أما على مستوى الأفراد، فالسلوكيات البسيطة تصنع فرق هائل جداً. نبدأها بالتنظيف الرقمي، يعني حذف الإيميلات القديمة والملفات المتراكمة على السحابة اللي ما نحتاجها، لأن بقائها يعني استهلاك مستمر للطاقة في مراكز البيانات، وأيضا تقليل سرعة استبدال أجهزتنا وجوالاتنا سنويا بدون حاجة حقيقية. وهنا خلونا نعترف بنقطة مهمة بالأرقام، نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة حاليا ما تتجاوز 3-4%، في حين أن مستهدفات الرؤية طموحة جدا وتسعى للوصول إلى 95%. هذا الفارق الكبير هو دعوة صريحة لنا كلنا عشان نتخلص من أجهزتنا القديمة والتالفة عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة لإعادة التدوير.
0: مستمعين الكرام، المفارقة الجميلة أن التقنية نفسها هي التي تستهلك الطاقة، يمكن أن تكون أقوى أدواتنا لحماية البيئة. مبادرة السعودية الخضراء أكبر جهد بيئي في المملكة باستثمارات تتجاوز 187 مليار دولار، تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 20 مليون طن سنويا بحلول 2030، والتقنية حاضرة في قلب هذا الجهد. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا وتحليل البيانات يستخدمان اليوم في مراقبة الغطاء النباتي عبر الأقمار، وفي إدارة الشبكات الكهربائية الذكية لتقليل الفاقد، وفي الزراعة الدقيقة لترشيد المياه، وفي رصد الانبعاثات لحظة بلحظة. المعادلة إذن ليست تقنية ضد بيئة، بل هي تقنية موجهة بوعي لخدمة البيئة. سؤالنا نوجهه للمهندس بدر: كيف ترى مستقبل العلاقة بين التقنية والبيئة في المملكة خلال السنوات القادمة؟ هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟
1: اللي يشغل بال الكثير من المهتمين والمختصين اليوم، هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال بشكل أعمق وننظر الأرقام والمعطيات الحالية، بنشوف أن النظرة للمستقبل القريب تجمع بين واقعية التحدي وتفاؤل الطموح الكبير. فالتقنية بطبيعتها والسياق الحالي هي سلاح ذو حدين، صحيح أنها تستهلك طاقة وتترك بصمة كربونية إذا لم تدر بالشكل الصحيح وبكفاءة عالية، ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية تتحول بسرعة فائقة وبتوجيهات رؤية 2030 لتكون الرافعة الأساسية والممكن الأول والمحرك الحقيقي لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. المعادلة الحقيقية هي أننا في عالم البيئة والمناخ ما نقدر ندير أو نتحكم أو نحسن أي شيء ما نقدر نقيسه بدقة ونرصده أولا بأول. ما لا يقاس لا يمكن إدارته. وهنا بالذات يجي الدور الجوهري والعبقري للتقنية الحديثة Green IT، فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، صار عندنا بمثابة النظارة الرقمية والأداة الذكية اللي تعطينا القدرة الفائقة على مراقبة حجم الانبعاثات لحظة بلحظة والتنبؤ بالتغيرات البيئية قبل حدوثها. وأتمتت أنظمة الطاقة والتبريد في المنشآت ومراكز البيانات لتقليل الهدر الكربوني والكهربائي لأقل حد ممكن. ومبادرة السعودية الخضراء عندما أطلقت كشاهد على جهودنا الوطنية وضعت مستهدفا طموحا جدا، وهو خفض الانبعاثات بمقدار 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتحقيق هذا الرقم الصعب والضخم على أرض الواقع ما رح يتم بالتأكيد بالطرق والأدوات التقليدية البسيطة، بل يتطلب بالضرورة حلول رقمية ذكية ومبتكرة وجريئة تقود هذا التحول وتختصر لنا الوقت والجهد وتضمن الكفاءة العالية في الأداء البيئي. وهذا يوصلنا لنتيجة واضحة وحتمية، السنوات القليلة القادمة في مملكتنا الغالية راح تشهد اندماجا كاملا ذكيا وغير مسبوق بين قطاع التقنية وقطاع البيئة Green IT، لتصبح التكنولوجيا هي المحرك التشغيلي والأساسي للاستدامة، ونقدم من خلاله للعالم أجمع نموذجا حقيقيا يرفع الرأس يثبت كيف يقدر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي أنهم يحمون كوكب الأرض ويخدمون رفاهية الإنسان والتنمية المستدامة في نفس الوقت.
0: مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول بأن البيئة لم تعد قضية الغابات والأنهار فقط، بل صارت قضية تسكن خوادمنا وشاشاتنا وجيوبنا، وكل اختيار رقمي واعٍ هو قطرة في بحر الاستدامة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا المهندس بدر بن عبد الله العوبثاني المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئة ثون. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صيفك على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: سلم تي بلادي.
7: مشروع المربع الجديد. يعد هذا التطوير لتطوير المربع الجديد المحرك الأساسي لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض. يمتد هذا المشروع الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1444 للهجرة على مساحة قدرت ب 14 كيلومتر مربع شمالي غربي العاصمة الرياض، ليعيد تعريف أفقها كبوابة حضرية تدمج السكن والعمل والترفيه في وجهة مستقبلية واحدة. ومن خلال تحويلها إلى شركة تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره عبر تمكين القطاع الخاص، حيث يتوقع أن يضيف المشروع 180 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، كما يساعد على إيجاد 334 ألف فرصة عمل. ويقدم المشروع نمط حياة استثنائي، حيث يضم 104,000 وحدة سكنية و9,000 غرفة فندقية وأربعة أبراج أيقونية، بالإضافة إلى 300,000 متر مربع من المساحات مخصصة لمحلات البيع بالتجزئة. ويتوسط المشروع أيقونة المكعب، وهو رمز حضاري بأبعاد هندسية فريدة 400 متر ارتفاع.

عن عرضا وطولا يستوحى واجهته من الطابع النجدي الحديث، والتي ستتشكل من خلال لوحة عرض تقنية، كما يحوي من الداخل تقنيات التصوير المتقدمة وتقنيات رقمية وافتراضية. ومن المتوقع أن يكون وجهة عالمية في العاصمة الرياض. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمت بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة جيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: مع ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: أنا يلحظ بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق

أحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: عامي وفصيح.
2: والكلمة التي نتناولها هي كلمة سالفة، التي نقولها ونعني بها القصة أو الموقف أو الحدث. ورد في لسان العرب: سلف يسلف سلفا وسلوفا تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ويقرأ سلفا وسلفا. قال الزجاج: سلفا جمع سليف، أي جمعا قد مضى. ومن قرأ سلفا فهو جمع سلفة، أي عصبة قد مضت. والتسليف التقديم. وقال الفراء: يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقرأ يحيى بن وثاب: سلفا مضمومة مثقلة. قال: وزعم القاسم أنه سمع واحدها سليفا. قال: وقرئ سلفا كأن واحدته سلفة، أي قطعة من الناس مثل أمة. وقال الليث: الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة، وتجمع سوالف. وأنشد في ذلك: ولاقت مناياها القرون السوالف، كذلك تلقاها القرون الخوالف. قال الجوهري: سلف يسلف سلفا مثال طلب يطلب طلبا، أي مضى. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. إذن مستمعينا، فنحن نسمي القصة أو الموقف بالسالفة لأن أحداثها قد مضت وتقدمت، فهي سالفة.
3: مفردات وجموع.
2: يظن كثير من الناس أن الكلمات تجمع على جمع واحد، فإذا سمعوا من يجمع جمعا غير الذي ألفوه استنكروه، وقد يخطئون قائله وإن كان على صواب. والمفردة التي معنا الآن هي مفردة الجبل، فتعالوا نتعرف جموعها. ورد في لسان العرب: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، من الأعلام والأطواد والشناخيب. وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم. والجمع أجبل وأجبال وجبال. هذه إذن مستمعينا جموع مفردة جبل، وأكثرنا لا يعرف منها إلا جبال، وهي صحيحة كما ذكر، لكن أجبل وأجبال من جموعها الصحيحة كذلك.
3: أخطاء شائعة.
2: يقول الدكتور مصطفى جواد: لا تقل سوف لا أفعل كذا ولا سوف لن أفعله، بل قل لا أفعل كذا ولن أفعله، وذلك لأن سوف من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للاستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا لا أفعل ذلك ولن أفعله من الأفعال المنفية، وأن قولنا سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله فيه غلطتان، إحداهما إدخال سوف على الفعل المنفي مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو لا ولن. وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال سوف هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ورد استعمال سوف مفصولا بينها وبين الفعل لضرورة الشعر، ومع ذلك وردت للإثبات. قال عبد الله بن المعتز: أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا، وسوف لا شك يعييني فأتركه حتى ما أستخدم المقراض والمشطا. أراد سوف يعييني فأتركه ولا شك، فأقحم لا شك بين سوف والفعل يعييني. فقل لا أفعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعله.
3: مذكر أم مؤنث؟
2: الكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة سن، فهل هي مذكرة أم مؤنثة؟ ورد في لسان العرب: السن واحدة الأسنان.

قال ابن سيدة: السن الضرس، ويقال هذه سن وهي مؤنثة وتصغيرها سنينة، وسن الجارحة مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وبقيت على التأنيث. إذا مستمعينا، فالسن مؤنثة سواء أقصدنا بها السن الذي في الفم أم العمر، فالصواب أن نقول سقطت سن من أسنانه، لا سقط سن من أسنانه، وفلان سنه كبيرة إذا أردنا أن عمره طويل، لا أن نقول سنه كبير.

0: أبيات وشواهد. البيت الذي نتناوله في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: وجدت إذا اصطلحوا خيرهم، وزندك أثقب أزنادها. أما وجه الاستشهاد فالبيت للأعشى ميمون، والشاهد أزنادها، وفيه جمع زند على أزناد، وهو جمع شاذ، لأن الأسماء الثلاثية الصحيحة العين الساكنة إنما تجمع جمع القلة على أفعل. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم بحول الله في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضا تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

أسعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا في برنامجكم النهار يا زنهار. حيا الله كل من يسمع، وحيا الله كل اللي حاب إن اليوم يشاركنا طبعا فقراتنا المختلفة والمنوعة على مدار هالساعتين. فإحنا دائما في نفس التوقيت نفس المكان والزمان، ولكن بنسمع أصوات متجددة، أصوات يمكن نسمعها لأول مرة، حابة تشاركنا أكيد لها الفرصة كل يوم متجدد. بس اليوم على وجه التحديد نبي أصوات دائما تقول لنفسها أنا أسمع ولكن اليوم سأتحدث. فأهلا بالجميع، ننطلق معكم.

0: أسعد الله ظهرتكم بكل خير، مساء الخير، صباح النور، ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع وأرق مستمعين عبر برنامجكم عز النهار اللي يرافقكم من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا. معي أنا إبراهيم المعيدي وزميلتي المتألقة غادة العلي. نقول إن شاء الله بإذن الله نكون كده خفيفين ظل كالعادة في هالظهيرة مع الأجواء الحارة، إن شاء الله نبرد بعبارات وكلمات وجبر للخاطر. ومن الإخراج المتألق المبدعة وعد الدوسري، خليكم على سمع قريبين وعلى 011 40 5 3
1: متواصلين. هلا هلا.

0: إبراهيم ميكانيك سمي. مو هنا
1: في المباراة القادمة
0: تعليق صوتي لا محالة في معلق رياضي مشروع معلق
1: طيب
0: رياضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يعني تلاقي الفريق منهزم 7 أهداف وأنت مطلع فايز
1: في افضل حالاته.
0: في افضل حالاته
1: يعني. انا اشوف على فكره ترى انا مطلع للمعلقين يعني امثل يعني تحيه للمعلق الكبير محمد البكر. انا محمد البكر ترى كل واحد له لازمه يعني. محمد البكر خلي يرجع فينا شوط الذكريات والعلم عند الله في جول. هالمعلقين صراحه هم ترى اللي يجبرون خاطر الجمهور المتابع. دائما اقول اللي في المدرج يتفرج بس المشاهد ترى مختلف لما يسمع عبارات ولزمات وكذا.
0: فافضل من ينقل الحدث مين؟ المعلق. وانت ما شاء الله عندك الـ تعرف راس الحربه في الملعب.
1: ايه؟
0: انت راس حربه في التعليق.
1: ايش هو جاب جاني كذا اضرب احس راس الحربه
0: راس الحيه. طيب عموما زي ما عودناكم اصدقائنا دائما ساعتين من الفقرات المنوعه والدردشه والسواليف. اي نعم عز النهار عز الحر لكن تبي تشعرون ان شاء الله باجواء خفيفه لطيفه ويانا خاصه مع مواضيع ابراهيم. يعني ابراهيم كل يوم متجدد ليش؟ حعلمكم السر إن شاء الله بعد الفاصل. اللي حاب يشارك صوته على 011-40-5-3.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، وكثير سواليف ونقاشات، ونتكلم عن كأس العالم، يعني اللي استأنف التدريبات استعداد لمواجهة منتخب الرأس الأخضر. يعني من أهم الأخبار اللي فعلا الكل يعني يرتقب هالمواجهة، طبعا في مدينة أوستن بولاية تكساس، استعدادا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر الجمعة المقبل. الجميل في هالمباراة أنه بتكون في الويكند، فغالبية الشعب أو المجتمع السعودي والعالم بتابع هالمباراة تزامنا مع الويكند وجمعة وليلة سبت، فراح تكون بتوقيت الولايات المتحدة في السبت بتوقيت المملكة ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات. طب خلينا نتكلم عن وش صار في الميدان. طبعا أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية في مدينة أوستن تحت إشراف المدير الفني دونيس، قسموا خلالها لمجموعتين. أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب أسبانيا.

0: في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بمران الإحماء، أعقبها طبعا الكثير من الاستحواذ، وطبعا هما على مجموعتين، لكن على صعيد متصل واصل لاعب عبد الرحمن الصانبي، طبعا برنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي. الصور تعبر عن تفاعل كبير، أعتقد اليوم خلينا نتكلم بعقلانية أكثر وشفافية أكثر. يعني شفنا كثير من اللاعبين السابقين، محمد نور، حسين عبد الغني، عتاب على قدر المحبة للاعبين الحاليين اللي يمثلون منتخبنا السعودي في هالمباراة، يعني كأنهم يعطون شعور أنه يا جماعة خير، إحنا ما نطلب منك نتيجة، نطلب منك روح، نطلب منك أداء، نطلب منك حضور، انسجام. هذه من الأشياء اللي فعلا أنا أعتقد أنها مهمة جدا للاعب اللي حاضر اليوم في هالمباراة. غادة المباراة الجمعة، يعني وكند مختلف هالأسبوع، ليلة السبت الساعة 3 فجرا، وين بتكونين طال عمرك؟
1: إن شاء الله نحن نتابع المباراة
0: بإذن الله. مباراة 3 الفجر يوم
1: الجمعة. 3 الفجر وين بكون يعني؟
0: هو سؤال يعني كان اعتبره مسكت حقيق. الساعة 3 الفجر قبل الجمعة بعد العصر يوم الخميس الساعة 1 ليلة، وين بتكونين؟
1: بكون ان شاء الله في خوفتني. لا طالما الساعة 3 الفجر ان شاء الله احنا فايزين. ترى الراس الاخضر طلع، هو متعادل مع الاوروغواي صح؟
0: متعادل مع الاوروغواي ومتعادل مع اسبانيا. والاهداف اللي جابها اهداف خرافية
1: صدق؟
0: والله العظيم.
1: اجل نبي نفوز عليه.
0: والله
1: اي احنا كذا، احنا يجينا
0: مسكه
1: نفوز على اللي ما ينفاز عليه، عرفت
0: هذا الكلام؟
1: اي والله.
0: لا بعد شوف الغريب في الامر،
1: اي
0: في حال فزنا على الراس الاخضر وتاهلنا
1: نلعب مع مين؟
0: الارجنتين
1: مره ثانيه.
0: ممتاني.
1: لا خلاص ان اكتسحناهم المره اللي راحت، يعني فزنا عليهم.
0: هم بيردوا الان شو اسمه
1: الصعصعين.
0: ايه
1: الله يستر. طيب دردشنا خفيفة كذا، يمكن دخلنا معاكم فيها في أجواء المباريات، لأنه إحنا أصلا في حياتنا هالفترة كل سوالفنا جاية عن المونديال، وش قاعد يصير من المباريات، وش كان يعني توقعاتنا، وعموما الكل مستمتع ترى. يعني ننتظر كأس العالم بين أربع سنين وأربع سنين كلها علشان هالمتعة الرياضية الكروية الجميلة اللي نتمنى دائما طبعا يكون فيها منتخبنا السعودي متألق ويحظى بأفضل النتائج.

حنروح الفاصل قصير، نرجع لكم من جديد أصدقائنا، خليكم دائما وأبدا عبر موجتكم إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، ونقول حياكم الله جميعا وين ما كانت وجهتكم. الثلاثاء سبحان الله في فترة من الفترات كان هو اليوم اللي فعلا يبدأ الجميع يتخذ قراراته في انه يسافر، في انه يروح، في انه يجي. الان ترحل الموضوع الاربعاء بعد ما صار الويكند الجمعة والسبت. في فترة سابقة صار يمكن الويكند الخميس والجمعة كان الثلاثاء هو الخيار الوحيد للي يعملون خارج منطقتهم، فتلقى الثلاثاء تكتظ المطارات والمسافرين، الحركة المرورية، التنقل،
1: ويوم
0: الخروج
1: إصدار
0: من
1: القرارات.
0: المنطقة
1: يوم إصدار القرارات.
0: ويوم إصدار القرارات بعد خاصة مع مجلس الشورى يوم الاثنين.
1: نعم.
0: فالثلاثاء دائما هو يعني
1: حركة.
0: الأربعاء دائما الأغلب يعيشها بطعم الخميس في هدوء. في بس الآن أنا أقول أربعة هو صار الخيار اللي يسافر فيه الجميع، اللي ينتقل فيه الجميع، اللي يغادر فيه الجميع، اللي فيه مرونة مع المدراء اللي زملائهم اللي يشتغلون خارج منطقتهم. فصار الأربعاء هو المتصدر في الفترة هذه. فتحية للأربعاء القادم اللي هو اللي رايف سنة
1: اللي بعد
0: الأربعاء اللي بكرة. يعني
1: ليه قلت لقاح سيستو بعد أسبوع؟ عندك شيء بعد
0: يعني
1: أسبوع؟
0: كل أربعاء الجاية.
1: الجاية أوكي تمام. وش أفضل يوم عندك يا إبراهيم؟ واللي تحس هذا اليوم دائما يمثل لك السلام والطمأنينة ويوم البشارات ويوم السعادة ويوم
0: والله بقولكم شغلة، أنا أفضل يوم بالنسبة لي يوم الأربعاء. أحب الأربعاء ما نعم. ما أدري ليش، لا لأنه أنا لو يرجع شريط الذكريات عندي كل رحلاتي الأربعاء ممكن من أكثر من 15 سنة، حتى مكان الويكند خميس جمعة. الأربعاء هو أكثر يوم يمكن لو أحد قال لي متى أقدر أجتمع معك أقول له
1: الأربعاء.
0: الأربعاء اللي فعلا أحس أنه هو خلاص بداية دخول الويكند علينا هو الأربعاء. الأربعاء
1: انولدت
0: في واحد فهم بعد. غلط واحد فهم غلط. الأربعاء هو الشخص اللي له مكان واحد.
1: هو فعلا ترى يوم الأربعاء يقولك من الأيام اللي الناس فيها
0: إيه؟
1: تبدو أكثر روقان وهدوء وناس وسعادة.
0: ترى حتى اسمه يعني

0: بس تعرف وش أكثر يوم تقل فيه الإنتاجية والناس تأخذ فيه بريك؟
1: الاثنين الأحد.
0: الاثنين.
1: الأحد أو الاثنين أنا قلتها كذا بعد. الأحد أو الاثنين.
0: الاثنين يقولك هو أقل إنتاجية على إيه؟ مستوى العالم في الإنتاج الوظيفي والمهني.
1: وش رأيك نتكلم عن كل يوم يعني علميا ونظريا وحتى على نفوس الجميع كيف يعيش اليوم بالنسبة لها يعني؟ وش اليوم اللي استثقله؟ وش اليوم اللي حس إنه فعلا جميل بالنسبة له؟ وش اليوم؟ إيه والله عطونا كذا مشاركات. نورتينا ربا. عطينا كذا ربا في خاطرها كلام. أنا أتوقع لو تأخذ المايك بتبحر بعبارات عفوية وجميلة حضرة مختلف. طيب عطونا كل يوم وش يعني لك هاليوم؟ يعني تقول السبت غلقها، الأحد
0: غلقتين،
1: الاثنين
0: لا يعني زي ما قلت إبراهيم يعني نبي نعرف وقع الأيام عليكم. هذه دردشة يعني إحنا عادة نسألكم مشواركم على وين، هم بعد اليوم نبي نسألكم عن الأيام ماذا تفعل بكم. كثير من الأيام تمر مرور العابرين، يعني مرور الضيف الكريم الهين اللين، وفي أيام لا، مثل الضيف الثقيل اللي ما ودك أنك تستضيفه وتتمنى اللحظة اللي يغادرك فيها. فالله يجعل أيامنا كلها يا رب سعيدة. 011-40-53 نقول ألو للي حاب يشارك. أول متصل معنا حامد. أهلا يا حامد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
2: كيف حالك يا غادر؟
0: أنا تمام، أنت شلونك يا حامد؟
2: الحمد لله. أكو ما شاء الله أصليكم أنت إبراهيم، ما صح للأب
0: إلا لا صرت معنا على الخط.
2: هلا هوا
0: إذا صرت تنتظر معنا على الخط. يلا ولا يهمك،
1: معلش حامد بنعوضك يا حامد، بتبدا معنا وبنختم معك، بندق عليك مره ثانيه. قلتم
2: لا ما في شيء.
1: في احراج عليك؟
2: ها
1: في احراج لو نتصل عليك مره ثانيه؟
2: ايه
1: يعني بتكون نايم في الساعه الثانيه؟
2: لا
1: طيب معلش انا
0: يلا المايك لك
1: نيابه عني وعن اسره البرنامج نقول لك الف مبروك. انت اول متصل معنا في الحلقه 1200 و700 حامد انا فخور فيك
0: حامد. ايش فيهم العيال زعلت؟ تبي تزعل؟
2: اي صوتك تقول لا تكلموا ذولي يتكلمون على الهواء ما
1: لا لا لا. طب انا ودي اقول حاجه، ترى انت لما تتصل يروح رقمك. دقيقه يا حامد، انت لما تتصل يروح للكنترول حامد. أو شيء هذه واضح إنه يعني الله يخليكم البعض، لكن أنا
0: أنت صوتك بعيد حامد، بس تقرب شوي. صوتك بعيد.
1: أطلع أطلع أطلع وعلى كلامان، بس أطلع. هو قاعد يسمع يعني زوجته تقول هذول يعطلونك وكذا.
0: إذن عندها وإذن عندنا.
1: إيه فهو ما يدري معنا ولا ما.
0: اسم الأمر حامد.
2: ما
1: أسمع. ما أسمعك. تكلموا عليك كلامان يا حامد.
2: يلا إبراهيم السلام حبيبي.
0: مع السلامة، شكرا يا
1: طيب. حامل موضوعنا اليوم جواهر، موضوعنا اليوم جواهر بسيط لكنه لطيف. أيام الأسبوع وش تعني لك؟ يعني مثلا هل السبت عندك بداية حماس ولا شغل وإنجاز، ولا الأحد ثقيل، ولا هل يحتاج دفعة؟ الاثنين روتين، الثلاثة الأربع ريحة الويكند. يعني عطينا كده تفسيرك مع الأيام، تفضلي.
3: أول شيء السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا وسهلا.
0: جواهر ولا الجوهرة؟
1: الجوهرة.
3: خلاص نقول الحقيقة، نصير جوهرة.
0: يوم قلت الحقيقة عليكم. خلاص أنا حفظت إنها الجوهرة.
3: خلاص الجوهرة.
0: يلا يا جوهرة قولي لنا.
3: طيب أنا صراحة أحب يوم السبت مرة أحبه، حتى من يومي يعني طالبة. تخيل يعني تراني أنا على وقتي ما كان السبت دوام، كان ويكند. يعني ما يعني أتوقع بداية ابتدائي اللي كان أربعة إيش كان وكيف كان أول؟
1: كان خميس وجمعة، كان آخر أسبوع، كان آخر دوام الأربعاء.
3: أي أتوقع هذه جربت يمكن أول ثاني ثالث أتوقع.
1: ابتدائي ولا ثانوي؟
3: أي ابتدائي. لا تراني توني صغيرة فيك.
1: أوه الله المستعان.
3: طيب. فوشو الحين أنا السبت يعني يكون ليلة أحد، ما ذلك كنت أحبه. ليش؟ لأن أحسه كأنه يومين بيوم واحد، في بركة مو طبيعية هذا اليوم.
1: يعني أكثر يوم تحبينه في الأسبوع؟
3: السبت.
1: طب وش أيه؟ وش اليوم اللي تحسينه ثقيل عليك؟
3: الاثنين يا الله اكره هذاك اليوم، حتى مزاجي يتعكر فيه سبحان الله. اول ما اعرف انه يوم الاثنين انا اكون ماني انا اكون كذا، مزاجي مو بافضل حاله.
0: عاد هو افضل يوم عند وعد
1: الاثنين والجمعه.
3: الاثنين لا الاثنين الاثنين كذا ثقيل ما ادري كيف يمشي وما ادري ما احبه.
1: طب خليني اسال اسال الجوهره والفريق زملائنا، وش اليوم اللي تكون او وش اليوم اللي فعلا تحسنا فيه ذكرى جميله وتحبها اليوم عشان ذا اليوم غالي عليك
3: انت بالنسبه لك؟ انا صراحه يوم
1: مولود.
3: قصدك كذا
1: اي مرتبط بذكرى حلوه بالنسبه لك؟
3: يوم الجمعه اكيد.
1: حلو يوم الجمعه.
3: ايه بس شو اسمه، انا احب يوم الخميس مو بعشان انا احبه، عشان الناس تكون فيه مروقه.
1: طب لو لو تحذفين يوم من الاسبوع اي يوم تختارين؟
3: احذفها الاثنين.
0: تقولك الاثنين ما تحب اكيد. وعدت بتحذف الاحد انت ابراهيم، ايش تبي تحذف؟
1: السبت.
3: ليه الحين اقول لك؟ اسمعني يا ابراهيم، شوف الصباح لو تصحى بدري صباح غير الظهر غير تحس انه طويل مره، يمديك تسوي كذا شيء فيه، تحس انه يوم اعاده شحن يعني هيئك الاسبوع الجاي،
1: بس تحس ان انت مقبل على يعني اعمال شاقه وكذا ومخك مزدحم بافكار وشغل، وانه بتبدا بدايه اسبوع تنتظر الويكند الجاي، فهمتي علي؟
3: بس تحس ان السبت عاده شحن.
1: عاده شحن
3: فيك هذا إيه السبت. انت شكلك عشانك تفكر ان احد وكذا، فيمكن تتاجر لي.
1: انا ما يهون علي الا سماع صوت المستمعين ولا غيره يعني.
3: الله يسلم.
0: شفتي كيف يا الجوهره؟
3: خلاص
0: يعني وقعكم جدا كبير تاثيركم حبيبتي. شكرا يا الجوهره، يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك.
0: شكرا لك. انا ما احب الثلاثاء.
1: ليش؟
0: ما اعرف يعني، انا بنتي الكبيره كنت حريصه جدا انها ما تنولد يوم الثلاثاء، لدرجه لما يعني دخلت المستشفى قلت الثلاثاء ما ابي اولد لو سمحتوا،
1: رحلوها الاربعاء.
0: اي والله العظيم. اللي صار ولدت يوم الثلاثاء، ولدت يوم الثلاثاء ما حبيت. يعني المفروض الحين
1: كان يوم صعب عليك يعني؟
0: لا يوم الثلاثاء يا اخي ايام الدراسه كان دائما مرتبط بحصص العلوم، مثلا في الابتدائي والرياضيات، لما صرت في الثانوي فيزياء كيمياء كانت كلها الحصص الاولى،
1: هذه الذكرى المرتبطه في،
0: وكان دائما اختبار، انا درست مادة اختباراتهم اسبوعيه، فكانت يعني كان فيها قلق وتوتر مره كبير. المهام الصعبه في العمل كانت دائما يوم الثلاثاء.
1: يا الله، فطبيعي
0: ارتبط عندي دائما بشعور الهيدك والتعب.
1: طيب في ناس سبحان الله يعتبرون الخميس عيد مصغر كذا، الجمعة عند جمعة الأهل والحبايب والهدوء والصلاة، ما أدري بس أحس كذا يعني بعض الناس يقيس مزاجه بالأسبوع كامل حسب بداية يوم الأحد والاثنين. أرجع أقول يعني أنا بالنسبة لي عشان ما تستثقل الأيام والساعات، حاول تعيش اليوم بجماله، لأنه فعلا ترى بعض الأسابيع تحس إنه مثل ما يقولون أخواننا اللبنانيين يمرق بسرعة يعني. يمرق بسرعة إيه، فتحس إنه سبحان الله إنه أنت قاعد تستمتع في كل ساعة وكل دقيقة، زي لما تسافر أقول دقيقة بيوم بساعة والساعة بيوم واليوم بشهر، استمتع.
0: شوف الونيسي بيستانس وين ما تحطه، وين ما يكون. أيوة. في أي زمان وأي مكان صراحة. أيوة. يخلق من أي شغلانة بسيطة وناسة، بس في ناس ما تعرف تستانس، في ناس صح. لو تخلق لها الأيام كلها إجازات ما استانست، ما تعرف.
1: وفي ناس تربط اليوم، إحنا ما نبغى ندخل في التشاؤم
0: بأحداث مو حلوة،
1: بأحداث مو حلوة مثل ما قلتي. طيب ناخذ محمد. محمد مساء الخير.
4: مساء النور.
1: تسمح لي محمد، احنا قاعدين نسولف وغادة تنسى المتصلين، والمتصلين يحطون الحرة فيني
0: أنا.
4: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: أنا من اليوم قاعد أقول له في اتصالات هو
4: أكيد، وموضوع اليوم حقيقة يشوق لأنه تطلع فيه ذكريات جميلة، وأنا اليوم مع الأخ إبراهيم لأنه ارتبط يوم الأربعاء كان اللي هو نهاية أسبوع وبداية اللي هو إجازة يوم الخميس
1: مع ريحة الويكند جاية. ها
4: يوه. أكيد يعني يرتبط بالرحلات والجمعات.
0: إيه فهلا بطلت هالي اللي تبي تجي يوم الأربعاء حبيت. طيب أنت محمد، وش أنت قلت الأربعاء تستانس فيه، تحس إنه هو حق الونس؟
4: هي باقي الحدة يعني، حتى ما زالت في ارتباط يعني حتى لو تغيرت
0: اللي اليوم. اليوم اللي ثقيل عليك وتحس ان كل المهام تجتمع فيه؟
4: والله دائما بالنسبة لي لحد
0: الأحد
4: كموظف. ايه كموظف ولحد يعني بداية اسبوع وترتيب الاعمال وبرضو ترتيب جدول النوم، فصير في بعض الاشكاليات. انا خالفكم موضوع الاثنين.
0: الاثنين ايش فيه؟
4: الاثنين خلاص يبدأ الواحد انه يرجع اللي هو نمط العمل الأسبوع ويرجع لحياته الطبيعية.
0: حلو.
4: كنوم وكأمور ثانية.
0: اللي هو الأكثر انضباطاً، يعني نبدأ نضبط الموجه من يوم الاثنين. حلو يا محمد، سعدنا كثير بصوتك، شكرا لك.
4: وانا سعيد، واول مشاركه لي معكم وتشرفت والله.
1: يا زينك يا محمد، تسلم.
4: انتم الان ما شاء الله احنا في الصيف، لكن لما يسمعكم ويسمع مواضيعكم حقيقه يعطي الواحد اريحيه، يحس في الشتاء معكم.
0: اي الاسكا
1: يا زينك.
0: شكرا محمد،
1: يعزيك
0: يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: طيب خلينا نذكر برقم التواصل 011 40 53. طبعا هذا موضوع كذا بس حبي، لانه بندخل موضوع ثاني. أبو سارة، أبو سارة مساء الخير.
0: هذه توصية يا أبو سارة، من وعد تقول خلوه على كيفه عشان أبو سارة. ليه؟ عشان بنتك سارة، الله يحفظها لك يا رب. حي الله أبو سارة.
5: ما بعد عرفت
0: أنا. أوكي.
1: هو مسمي علوان.
0: الله يجيب إن شاء الله سارة يا رب.
5: الله.
1: وأم سارة.
0: ويجيب أم سارة.
5: يمكن هذه طبعا أول مشاركة لي.
1: ما شاء الله.
5: لكن الموضوع جدني.
1: إيه.
5: فأنا أختلف معكم الصراحة هذا كله
0: حقك،
5: والظاهر حتى اللي حولي دائما يقولوا لي أنت من الناس اللي خالف تعرف. تمام.
0: إيه نعم.
5: فأنا من الناس اللي أعشق يوم السبت.
0: تعشق السبت
5: جدا، أفضل عندي من الويكند
0: يا أخي. حسن دائما أحس السبت، أحس كني على قدر قاعد أغلي، ما أدري ليش.
5: عشان كذا أنا سويت
0: سويت قول لنا
5: السبت الاحداث اللي انا احبها.
0: حلو حلو الفكره.
5: غسل سيارتي، الاشياء اللي انا انبسط فيها، انا
1: اكوي ملابسي،
0: اكل الطبخه اللي احبها
5: مخصص لي، اتسوق لنفسي، صار احب بالنسبه لي من الويكند، خاصه ايام اسبوع دوام، الويكند جمعات ومناسبات والى اخره. فالسبت يوم لك، فاي يوم عندك تحس انه في شويه ولا اربط فيه شيء روتين معين تحبه.
0: والله انك صدقت يا ابو ساره، شيء فيها ولها هربط بشيء تحبه.
1: ما شاء الله عليه والله. انت ترى انت متصالح مع نفسك يا ابو ساره لما تقولي انا ابى اخلص اموري.
0: هو
1: أنا
0: عارف شلون يضبط الحياه، عارف شلون يضبط الموجه.
1: ادري بس السبت ما يقدر يرتبط مع احد.
5: احب اشتغل على اشياء شائكه، مره انبسط كذا
0: اشياء شائكه. ليه وش تشتغل انت ابو ساره؟ وش تشتغل؟
5: انا موارد بشريه.
0: انت الشائكه بكبرها. طبيعي بتحب السبت اكيد، يعني عندك مهام يوم. يعطيك العافيه ابو ساره.
5: حتى يوم الاثنين
0: نعم،
5: شيء الناس انه يوم مت عليه، يعني بارد وما في طاقه، حطيت فيه دوريه جمعه من هذا الكلام. يعني
0: حلو حلو فكره انه اربط الايام باحداث حلوه واشياء انت تسويها تحبها تستمتع فيها.
5: كده دايما مو بشيء هذا. طيب الله يعطيكم العافيه وشكرا على اتاحه الفرصه.
1: الله يرضى عليك يا ابو ساره.
0: شكرا يا ابو ساره، نورتنا.
1: ما زلنا نقول انا بعد برضو في سؤال في بالي، هل الويكند عندك راحه ولا انشغال اكثر؟ يعني السبت هذا انا اعتبره جزء من او حق من حقوقك انك تستمتع، مو مثل ابو ساره لما يقول صح. اقضيها غسل سياره ولا حلق ولا اروح، يعني هذا السبت هذا هو مكافاه لك بعد قضاء أسبوع حافل بالعطاء والإنجاز ودفع عجلة التنمية. يا أخي استمتع بالسبت. يعني الجمعة يا الله أنك تقوم وتصلي وترجع راح الجمعة وجمعة الأهل. طب السبت بكافئ نفسي، ليش ما استمتع؟ ليش أنا أخلي السبت هذا غلقه وثقيل علي؟
0: صح،
1: خلنا نسمع قرار.
0: صح ولا لا؟ نسمع شيرين.
1: أفهم صح؟
0: صح.
1: 011 40 53. شيرين مساء الخير.
6: أهلا بتركي، كيف حالك؟
1: الله يرضى لي عليك، كيف حالك أنت؟ طيبة؟
6: طيب كيف حالك يا رادة؟
0: الله يخليك يا رب يا شيرين، كيف حالك أنت؟
6: والله تمام الحمد لله
0: يا حبيبتي، دوم إن شاء الله.
1: شيرين كيف حالك؟ طيبة؟
6: والله طيبة الحمد لله بتركي.
1: يلا خلنا نسولف الآن، أبيك تعطيني كل يوم وش يعني لك، يعني وأكثر يوم تحبينه في الأسبوع وليش؟
0: يلا ابدأ من يوم السبت، قولي لنا السبت كذا لحد كذا قولي.
1: السبت هو النوم العميق، الأحد هو العمل الكبير. يلا
6: لا احنا نحب يوم ايش؟ لا يوم ايش؟ الخميس حلو. الخميس
1: إيه. الخميس الكل متفق عليه
0: بس لدرجة تسأل هو الخميس. ايوه
1: لا شيرين الخميس الكل متفق عليه لدرجة كل الفنانين غنوا في الخميس، يعني ليلة خميس خميس
0: هلا بالخميس
1: هلا بالخميس خميسكم فلة. ها
6: نحب يوم الخميس بس
1: غيره ما تحبين شيء؟
6: لا
1: بعد خميس تنامين لين الخميس اللي بعده صح؟
6: ايوه ايوه
1: ما شاء الله عليك يا شيرين متصالح مع نفسها. يعطيك العافيه شيرين.
6: شكرا تحياتي لوعد.
1: سلام والله وعد وعد لازم تقدمين معنا في البرنامج.
0: الكيبورد الكيبورد لو سمحتي. شكرا شكرا لك شيرين. طيب تعالوا نشوف شوي الايام العربيه عند العرب على بال ما يجاز الفاصل. يقول لك السبت سمي السبت لانه يعني الانقطاع والراحه، وتاريخيا ارتبط بالتوقف عن الاعمال المعتاد عملها اللي هو يوم السبت. الاحد يعتبر اول الايام وسموه احد من الواحد يعني البدايه. الاثنين
1: تكتني بسوالف صغار اثنين سيارة ابوك مقربعة ولا ما العلاقة دي.
0: والاثنين طبيعي بعد الواحد يجي اثنين، الثلاثة نفس الشيء، الثالث والاربعاء اليوم الرابع، الخميس اليوم الخامس ترتيبيا يعني تراتبيا. اما الجمعة فهو من الاجتماع لانه يوم اجتماع الناس للصلاة والتلاقي. قديما قديما قديما كانوا يسمون الاحد اول، اثنين اهون، الثلاثاء جبار، الاربعاء دبار، الخميس مؤنس مؤنس والله اليوم، الجمعة عروبة، والسبت شعر. هذه من الأسماء اللي عرفت في في في القدم يعني. وعن الأيام وجمال الأيام زي ما قال لنا مين المتصل اللي قال أبو سارة؟
1: أبو سارة
0: اللي قال أنت تقدر تخلي اليوم حلو وأنت اللي تقدر تخلي الأيام سيئة عليك. ليه؟ لما تربط هاليوم بشيء أنت تحبه.
1: صح.
0: فأنا حربط كل أيامي بأشياء أنا أحبها. أول الأشياء هذه إني أسمع أغنية رايقة كذا جميلة من يدين وعد، حاب تسمعنا، واللي حاب يسمعنا صوته أكيد على 011-45-3 نسمع. وين الأغنية يا وعد؟ تمام.

0: هلا وسهلا فيكم من جديد. رحب بكل أصدقائنا اللي حابين يسمعونا أصواتهم. أكيد نرحب على 011-40-5-3. وكنا قبل شوي ندردش في موضوع الأيام وقديش هذه الأيام ممكن هي تكون أيام سعيدة وجميلة أو على النقيض تماما لما نتعامل معها بشوية سلبية. واتفقنا جميعا أنه هذه الأيام هي أيام الله سبحانه وتعالى اللي تدور فيها أقداره، فيجب أن احنا نتفائل فيها دائما كعادتنا كعرب ومسلمين. وشيء ثاني، الأيام زي ما قالنا أبو سارة تقدر أنك أنت تجعل أيام سعيدة لما يعني تربطها بشيء جميل وأمور تحب أنك أنت تمارسها خلال هالأيام. فإن شاء الله أيامكم دائما وأبدا سعيدة وجميلة. ونروح لي ترند اليوم أصدقائي وموضوع كذا عبد الله بيشاركنا في أي موضوع. طيب خلينا ناخذ عبد الله أول قبل الموضوع. حياك الله عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسلمك، معك عبد الله يحلفين.
0: حيا الله عبد الله، من تكلمنا؟
1: والله أنا أكلمكم من جدة.
0: يا حيا الله عبد الله من جدة. قول لنا عبد الله، تبي تشارك موضوعنا السابق عن الأيام وأجمل الأيام بالنسبة لك؟
1: أي نعم، حبيت أشارك.
0: قول.
1: هو سبحان الله الأيام تمر بسرعة سبحان الله.
0: فعلًا.
1: والضجة تجاهها منا. ويعني هو اليوم كأني أنت تستغل فيه الأمور وأيضا ترتب أمورك وحاول دائما أن يكون في بالك اللهم اجعل يومي سعيدا.
0: صدقت.
1: أي نعم، فكل شيء بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني تبدأ يومك بذكر الله سبحانه وتعالى وانشراح الصدر وتجد أن يومك كله سعيد.
0: صدقت، هي البدايات، بداية يومك حلوة جميلة، تأكد إن شاء الله أنه بيكون نهايته حلوة. وأحلى بداية هي أنك تقرأ وردك وتقرأ أذكارك. يا سلام عليك يا عبد الله، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.

0: الجميل في أيام الأسبوع أنها تذكرنا أن الحياة تمشي على دورات، تعب، راحة، هدوء، بداية، نهاية. الأهم مو باسم اليوم يا جماعة، الأهم وش سويت فيه. اليوم يكون جميل بعيون كثير من الناس إذا أنجز في عمل، إذا كان في خبر مفرح، إذا كان مثلا في مثلا جاء عقل بسم الله ما شاء الله يبارك له في رزقه، إن كان في مثلا إنجاز أو تخرج. أحيانا الأيام تكون جميلة من جمال المواقف اللي نعيشها في هاليوم. يعني حتى لو أنجزت مثلا خدمة لمراجع أو مثلا جبرت خاطر مريض، نتكلم عن القطاعات الصحية، إذا أنت مثلا جبرت خاطر كبير في السن، إذا حاولت، كل هذه الإنجازات تصنع يومك. فالأيام دائما سبحان الله فيها كثير من الأحداث، ويعجبني الإنسان اللي يربطها دائما بالدعاء، بالذكر، لما يطلع من البيت وكذا، دائما الدعاء يرد القدر. فهذه اللحظات الحلوة والربط.
1: وصنعوا ذكرياتكم الجميلة.
0: صح.
1: وين تصنعونها؟
0: هم ما سمعوك تحت الهواء وش كنت تقولين يعني يا جماعة. ما نبقايل.
1: ما لا تقول.
0: ما نبقايل، بس إني ما نبقايل، عرفت المقطع اللي يقول ما نبقايل. الجميل فالربط بالذكريات والمواقف والإنجازات اللي قاعد تصنعها في يومك، هذا جزء إنه تخلي يومك سعيد بكل حالاته. مستمعين احنا مكملين معاكم على 011-40-53، ويمكن هالهاشتاج اللي ما اعطيناه اليوم وباليوم كل يوم يعني عز النهار، ما ادري سامحونا اذا عندكم مواضيع ولا نقاشات، ترى احنا معاكم بنوع اخذ كذا فرع على منصة الاكس ومكملين معاكم.
1: طيب نروح لترند اليوم،
0: نروح لموضوعنا. يمدينا
1: طبعا ساعة
0: بوقت
1: بوقت
0: تفضل طال عمرك.
1: اقول زين. موضوعنا أصدقائنا اليوم طبعا هو صراحة جاي من الموقف، هذا الموضوع يعني شوف الحياة لما تمر على الإنسان أيا كان هذا الإنسان، سواء كان متعلم ولا جاهل، يملك من الثقافات ما شاء الله أو ما عنده أي ثقافة، أيا كان هذا الإنسان في مراتب هذه الحياة

0: حياة إلا ما يحتاج مشورة أو نصيحة، لأن خبراتنا مختلفة في هذه الحياة، ننظر إلى الأمور بزوايا مختلفة. ما في أحد يجي يملي عليك نصيحة من فراغ. هذه نصيحة يا جاية من تجربة، يا جاية من خلفية ثقافية، يا جاية من خبرة حياة عظيمة. فقديما كانوا يجون يقولوا لك والله النصيحة كانت بجمل، عشان الواحد يعطيك نصيحة لازم تعطيه جمل. اليوم تجي تبي تنصح، حد شي يقول لك ما حد طلب نصيحتك، ما حد طلب رأيك.
1: هذه
0: طيب، عشان هالسالفة هذه تحديدا اليوم نبي نعرف منكم أصدقائي، إلى أي درجة فادتكم النصائح اللي حصلتوا عليها في حياتكم؟ يعني أكيد في أحد جاء قالك نصيحة فادك فيها، أو العكس تماما، نصيحة ودرتك ودتك في داهية. شو النصيحة اليوم اللي تبي تقول لنا والله يا جماعة الخير أنا سويت فيها وفعلا استفدت، أو العكس تماما أنا سويت بهالنصيحة ورحت في داهية؟
1: يا الله،
0: على 011-40-53 نسمع.
1: طيب خلونا ناخذ فاصل ونذكرهم بعد يا غادة.
0: نذكرهم،
1: فكلنا في حياتنا ترى نسمع نصائح كثيرة. في نصيحة غيرت حياتك للأفضل، رفعتك، صنعت منك شخص أقوى وأنضج، وفي المقابل وفي نصيحة غلط أو أخذتها من الشخص الخطأ وقالتها ربها تحت الهواء، قالت زي موضوع شو اسمها خلطة الطيبات سمونا، ولا إيش سمونا، خلطة ولا
0: نظام الطيبات.
1: نظام الطيبات. في المقابل يعني في نصيحة يعني ممكن تكون سبب في مشكلة، في خسارة، أو حتى يمكن خراب بيت. فمو كل نصيحة تقال أو تقال أنه لازم نمشي عليها، أحيانا لازم نعرف من ينصح وليش ينصح ومن مين ناخذ النصيحة، وهل فعلا يعرف ظروفنا. فنبي نسمع منكم وش أفضل نصيحة سمعتها بحياتك، وش النصيحة اللي فعلا طبقتها وندمت عليها
0: فعلا. بس على موضوع نظام الطيبات أو إن كان هذا الموضوع له متعلق بجانب صحي في حياتك، أول شيء كيف تتعامل مع نصائح يعني لها وقع وتأثير كبير جدا على صحتك بشكل مباشر.
1: أول شيء لا تدخل أي منصة للسوشيال ميديا قبل تأخذها من أحد. إحنا مشكلتنا اليوم جوجل والشات جي بي تي وبعض المواقع، الحمد لله يا رب، هذه المواقع

0: ممكن ما يناسبك وممكن ما في دراسات كافية تؤكد مدى صحته.
1: وكلامك على متمة إغادة، هل كل نصيحة من قريب أو صديق تكون فيها يعني ممكن تكون في مصلحتك تقول لا والله أنا ممكن أخذ نصيحة من أخوي بس ما أخذها من صديقي، وإن أخذتها من صديقي أحسب له ألف حساب، وهل الناس اليوم يصحون من حب ولا من باب فرض الرأي؟ في شغلات كثيرة بتكلم. وش النصيحة اللي سمعتها صنعت يعني يومك ولا غيرت حياتك ولا أو طبقتها وندمت عليها؟ 011-40-53 معنا
0: عبدالله.
1: عبدالله مساء الخير أبو عابد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أبو تركي، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك يا هلا وغلا.
2: الله يبارك فيك، حفظك الله.
1: اللهم آمين يا رب.
2: كيف حالك يا أختي غادة؟
0: هلا وسهلا، حياك الله عبد الله. الله يخليك يا رب، أنت كيفك؟
2: الله يبارك فيك، يحفظكم كل شر إن شاء الله.
1: آمين.
2: الله يجزاكم.
1: اللهم آمين.
2: والله الموضوع الضار عن اليوم السعيد أو اليوم السعيد الواحد فيه.
0: إحنا رحنا للترند اليوم يا عبد الله، نتكلم عن النصائح قديش أثرت في حياتك سلبا أو إيجابا.
2: والله النصايح كثير اللي أثرت علي واستفدت منها كثير.
0: وش أحسن نصيحة عملت بها وتحس أنك أمورك بعدها تعدلت واجد؟
2: والله أفضل نصيحة مرت علي هي عبد الله اتقي الله.
0: حلو.
2: يعني شيء سعت للدنيا كلها هالكلمة دي، عبد الله اتقي الله في السر والعلن. يعني يعني سبحان الله تغير مجرى الإنسان لما يسمعها ويتمعن في هالكلمة. والتقوى طبعا هي الوقاية بين الشيء، بين الخير والشيء اللي يضرك، هي التقوى. هذا أفضل يعني
1: يا سلام
2: سمعتها.
1: الله عليك، أحلى نصيحة يعني. وعلى فكرة ترى صديق اللي أنت ذكرتني بقصة كذا بالأسلوب العفوي والجميل، أذكر الوالدة الله يرحمها تقول، الوالدة تقول أي أحد يصلي ثق فيه.
2: الله
0: اللي يخاف من الله اكيد بيخاف.
1: ايه اللي يخاف، ايه فاللي يصلي تشوفه يصلي وينصحك على الصلاه، هذا الانسان اللي مره ثق فيه. اما اللي ما يصلي ثق فيه مو بيأذن وقاعد واحد ينسحب رجوله، الله يكرمكم ولا طالع ولا جاي.
2: وبالنسبه اليوم السعيد هو افضل ان يقوم الانسان يصلي الفجر
1: ايه
2: ويقرا ورده ويقول اذكار الصبح.
1: الله يوفقك يا عبد الله.
2: يعني
1: الله يبارك،
2: ما يمر الا ابد مره يعيش يومه يوم سعيد ما سبق انه يمر عليه السعاده.
1: صح صح،
2: الله يجزاكم خير ويسعدكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: آمين يا عبد الله، شكرا يا عبد الله.
2: الله يبارك فيكم ويحفظكم ويسدد خطاكم إن شاء
1: آمين.
2: الله.
1: آمين.
0: تسلم لنا يا عبد الله، شكرا لك.
1: من عبد الله لأبو عبد الله.
0: أم عبد الله. يؤسفني أقول لك إنها أم عبد الله.
1: تخيل بعدها بيجينا أبو عبد الله، ذكر كلامي.
0: يجينا عبد الله بعدين.
1: الحين أم عبد الله.
0: أيه.
1: بيجينا أم عبد الله.
3: السلام عليكم. يجينا.
1: وعليكم السلام أم عبد الله.
3: يا مساء الخير.
1: مساء النور أم عبد الله، كيف حالك؟
3: يا هلا، كيف الحال؟
1: حيا الصوت، وينك يا طويلة العمر؟
3: والله
1: ما جديد، ما سمعنا صوتك من زمان. ترى تغير وقت برنامجنا يا أم عبد الله.
3: ها والله ما
0: قد كلمتنا، قد كلمتنا.
1: لا تتغلى، تتغلى
0: ما تغير البرنامج.
1: تتغلى تتغلى هي.
0: من محبة والله يا أم عبد الله ننشد عليك.
3: والله الله يحبكم إن شاء الله، ربي إن شاء الله ويعافيكم
0: حبيبتي
3: إن شاء الله.
0: طيب أم عبد الله، أنت واحدة من الناس اللي ودك دائما تسمعين نصايح، تحرصين أنك تأخذين نصيحة من أحد ولا ما عليك؟
3: والله أحب النصيحة وأحب أعطي النصيحة.
0: تعطين نصيحة؟
3: والله ان ايه الانسان بعض اتى الشيء الله
0: يعني. يعني يجيك احد يقول لك يا ام عبد الله اعطيني نصيحه، ولا تشوفين على خطا وتنصحين؟
3: لا لا، ما انا يعني مثل يعني احسادي واللي عندي بس
1: زين. ودي اسالك بالاسلوب العامي، احيانا انتم يا يعني يا معشر نسوان يا ام عبد الله، اذا صار في اشكاليه مع بعض الجيران تجي تقول لا تسامحين، لا تتفاهمين، اقطع العلاقه، وهالعلاقه تهدم سنين بلحظه، وتحسين النصيحة مو في محلها. يعني لا تكلمينها، لا تسامحينها، هي اللي بدأت. ها
3: لا والله، لا والله
1: الجيران
3: الحمد لله والله نحط اجتماعات، ولا والله ما حد يشوف احد هالحين، العالم
1: على قلب واحد ان شاء الله.
3: ان شاء الله والله، ومبروك ان شاء الله للناجحين والناجحات، الله يوفقهم ان شاء الله.
1: آمين.
3: يعطيهم إن شاء الله ما يتمنون، الله يرزقهم ويوفقهم ويعطيهم ما يتمنون إن شاء الله.
1: آمين.
3: عندك
1: ناجحين في البيت يا أم عبد الله؟
3: إيه الحمد لله، عندنا أحفادنا. إيه الحمد لله.
1: احتفلتوا بالنجاح؟
3: الحمد لله والله، يا رب الله لك الحمد ولك الشكر.
1: الله يسعدك يا أم عبد الله، تأمرين بشيء طال عمرك.
3: يا رب العالمين ويوفقكم إن شاء الله ويجزاكم خير.
1: يا زينك يا أم عبد الله، لا تحرمينا من هالحس يا أم عبد الله.
3: الله إن شاء الله يجزاكم خير ان شاء الله، يعطيكم العافيه ولا يحرمكم ان شاء الله.
1: شكرا يا ابو عبد الله، شكرا.

0: شكرا يا عبدالله.
1: يا هلا يا هلا.
2: شكرا يا عبدالله. معك اتصال ماجد.
3: يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش أخبارك يا ماجد؟
3: الله يسلمك يا ربي، سيد مساءك ومساء الأخ إبراهيم والمستمعين بكل خير يا رب العالمين.
0: الله يعافيك يا ماجد يا حبيبي.
3: يا مرحبا فيكم، مواضيعكم جدا جميلة، وأنا والله أول مرة يعني أسمع المواضيع هذه أو أني أشارك معكم في الإذاعة، وهذا شرف لي والله.
0: الله يرضى لي عليك
3: وعليكم إن شاء الله يا رب. طيب. لكن شدني أسلوبكم صراحة الجميل،
0: يا زينك يا زينك يا ماجد يا زينك.
3: ما عمرك
0: يا حبيبي ماجد. في نصيحة أحيانا تغير حياتك الأفضل، زي اللي يقولك جاور السعيد تسعد، تلقاه حريص عليك، يحب لك الخير، يمهد لك أمور كثيرة، رفعتك صنعت منك شخص أقوى. بعض في المقابل في نصيحة تحس إنها بلوى بالنسبة لك، أو أخذتها من الشخص الخطأ ويمكن تكون سبب في مشكلة ولا خسارة أو حتى خراب بيت لا سمح الله. أنت وش أفضل نصيحة سمعتها بحياتك، ولا وش النصيحة طبقتها وندمت، أو وش من مين تسمع النصيحة؟
3: والله النصيحة، شوف أنت لما تسمع النصيحة من الإنسان اللي مثلك وشرواك، أو الإنسان المثقف الفاهم اللي مثلا عاصر الحياة هذه، مو شرط يكون إنسان متعلم، ترى ممكن تأخذ النصيحة من إنسان مثلا ما وصل للتعليم هالمستوى اللي أنت تأمل فيه. مثلا بعض يقول لازم يكون إنسان مثقف، لازم إنسان يكون قارئ، لا لا لا، يعني قيس على ذلك والدين الله يحفظهم العيش منهم، واللي مات الله يسكنه في سيح جناته.
0: آمين.
3: ما وصلوا التعليم اللي احنا ممكن وصلنا له، أو وصلوا للناس اللي احنا نقوله ممكن هم مثقفين. صح. لكن لما يقول لك الكلمة أو النصيحة تحس انها في محلها من باب التجربة.
0: صح.
3: وفعلا هي الدنيا هي اللي تعلم، مو الجامعة هي اللي تعلم. يعني مثلا على سبيل المثال من ضمن الأشياء النصائح اللي كنا نسمعها ورسول صلى الله عليه وسلم وصى عليها، اللي هو بر الوالدين. كان يقول لك ترى بر الوالدين سلف ودين، يعني انتهى كده. ما يقول لك سلف ودين، ما تقد ما تقدم لوالدينك راح تحصله في ذريتك. هذه سلف ودين، هذه ما فيها اي نقاش. كان يقولون مثلا الجار قبل الدار، فعلا قبل ما تبني بيتك او تشتري ارض تسأل جيرانك اللي حواليك.
0: صح.
3: لان فعلا انا بفضل الله علينا يا استاذ ابراهيم، اولا ان نعيش تحت سقف السعوديه، تحت يعني فعلا قسما بالله العظيم، لما تقول انت ايش اسعد يوم عندك لما تقوم تتذكر انك انت في هذه النعمه.
0: اللهم لك الحمد.
3: امن وامان ورخاء، ورجل حتى تأمن على نفسك بيتك مؤملاكك من بعد الله سبحانه وحفظ الله سبحانه أولا وآخرا، نؤمن بالكلام هذا، لكن حين تحت أمن وأمان يا رب لك الحمد والشكر.
0: صح.
3: هذا أسعد شيء لما تقوم تتذكر أنك أنت في هذه البلد
0: المحاط محاط بنعم. صح صح صح،
3: هذه هي النعمة بحد ذاتها. وبعض اللي يقول لك السبت الأحد، والله كل الأيام مدام أنك تصحى وأنت بخير وعافية وأهلك حواليك متعافين مستصحين وفي هذا البلد الآمن، والله أنك أنت في أكبر نعمة.
2: الله
3: عسى الله يديمها علينا وعلى
2: اللهم
3: جميع.
2: أمين يا رب العالمين. يا سلام عليك يا ماجد.
3: أي والله أنا فعلا أنا أيقن بهذا الكلام، وكل إنسان عاش على هذا الأرض وهذا الوطن المعطى يقول هذا الكلام وزود. كنت في نعمة وأمن وأمان ورخاء من فضل الله سبحانه ثم قيادتنا الرشيدة. شوف الدول اللي حوالينا، نحمد الله ونشكره، دولة قاعدة تحافظ عليك وتحافظ على أمنك، أسأل الله يعز ولا يعز.
2: الله يديم علينا هالأمن والأمان وهالدولة الكريمة العظيمة والشعب النبيل الجميل. شكرا لك يا ماجد. شكرا لك،
3: يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية حبيبي، تسلم.
0: يا زين ماجد، أبحر وأبدع.
2: عشان كذا دائما أقول لك كل ما سمعنا أصوات جديدة برنامجنا، يعني إحنا أكيد نبي نتعلم ونبي نفهم ونبي نمتن لكل مداخلة لطيفة كذا تعطيك إضافة في البرنامج.
0: بلا شك.
2: يعني متعونة والله العظيم هذه المداخلات الجميلة اللي تصنع يومك، وهي ترى من الأشياء. خلنا أقول لك إبراهيم، يعني كل الناس اليوم يسمعونا يقولون شو الجديد في عملكم؟ في ناس تروح لدواماتها وتعيش روتين.
0: صح.
2: زين، تجلس على المكتب تخلص مراجعات تفتح لابتوب ما أدري شو تسوي. حنا لا، حنا في الإذاعة آلاف الناس يمكن قاعدين يسمعونك، وفي مشاركات متجددة، في أفكار متجددة عندك في البرنامج، في إضافات قاعدين نسمع ونعطي، لكن في الكم والكيفية أنتوا أعظم من يقدم لنا الفائدة.
0: لا، والجميل أنه يعني كلمة نسمعها من متصل أو من مشارك، كل هذا يعني يمكن ينتهي ويغلق ستار البرنامج خلال هالساعتين، لكن يبقى نعم. الأثر الجميل.
2: صديق،
0: ترى احنا يا جماعة قاعد نفيد ونستفيد، يعني
2: لا تفكر. تعرفون مين اللي ما تنفع فيه نصيحة أو ما تفيد فيه؟ إبراهيم. كم نصيحة قلتها لك ما طبقتها؟
0: على ما أترك لك البرنامج وهذا المايك حقكم وهذا الكيبورد
2: المايك حقكم
0: وهذه مخرجتكم زميلة اي ما قاعد شي وعد. وهذا برنامجكم وهذا الفاصل وهذا هداء الجاي لك هو خيانة
2: أتركك شر إذا زعلت
0: عشق هلا إيه بس على خفيف 011 40 5 3 مكمل معكم مستمعينا
2: ها شوف هاي

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عز النهار. حياكم الله يا حياكم الله يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، وبندخل في التحديات والحركات والبركات، وبنتكلم طبعا الفقرة اللي بنقدمها اليوم أنا وغادة عن التخمين. نتكلم عن شيء معين، انت ما عندك الا سؤالين الى ثلاث اسئله تسالنا عشان تجاوب على السؤال، احنا نجاوبك بايه ولا لا. مثلا تقول نستخدم مثلا في طباعه الاشياء، ما ندري مثلا استخدمه ينحط في الجيب ايه ولا لا، يعني اسئله كذا. اهم شيء اجاباتنا تقول بتكون بنعم او لا. 011 40 53. في شغله في بالي بدي اقولها، خلنا بس
1: يلا. طيب ناخذ اتصالاتكم. الشيء اللي موجود معنا يا جماعة الخير اليوم، لا استخدام محدود، زين، مو الكل يقدر يستخدمه.
0: أيوة.
1: لا الكل يقدر بس مو بشكل دائم، يعني للحاجة، استخدامه للحاجة.
0: حلو.
1: زين. إذا قربت منه يقرب منك.
0: حلو.
1: يا ترى وش هالشيء؟ يلا هذه تلميحات.
0: المغناطيس.
1: خطأ.

0: الله عبد الله انت قاعد تكتك علينا ابو سالم. طيب اللي نتكلم عنه هو شيء جميل بحياتنا، هو اللي يخلينا نعبر عن مشاعرنا اكثر في بعض الامور، ممكن نحل مشاكل فيك، نحل مشاكل بعد فيه،
1: ونسوي مشاكل فيه،
0: ونسوي مشاكل فيه. هو الشيء اللي اعتقد انه حاضر معنا دائما،
1: وسطة خير وسيط،
0: هو اللي خلانا نشوف يعني نسمعكم وتسمعونا ونشوفكم وتشوفونا جزء منا. يعني انا ما علمت، ما تكلمت دقيقه، ترى انا قاعد اخرب المسابقه على غاده. وش الشيء اللي نتكلم عنه؟ خمنوا يلا. هو الشيء الذي
1: يبدا بحرف
0: هو واحد تحمس من
1: 011 40 5 3. ناخذ منكم مشاركة، والله العظيم بيقوله ترى صولات وجولات مع ابراهيم، دائما اجي اقول نقول بس تلميحات، بده يقول لكم هو يستخدم ومصنوع احنا ناخذه علشان
0: اول ما اتصل يعطيك كب العشاء، يلا انتهت اللعبه.
1: ابد خلاص. طيب احنا عموما ايش قلنا؟ ايش قلنا في المعلومات
0: عن الشيء اللي تكلم عنه؟ هو موجود معنا اليوم،
1: قد يكون موجود معنا، بس قلنا انه مو الكل يقدر يستخدمه.
0: بس في حاجه بس ما قلتيها، يجمعنا مع بعض، يعني يجمعنا مع بعض، حاضر معانا.
1: يقرب المسافات، قصدك يقرب المسافات إبراهيم.
0: فعلا يخلينا نحس بشعور. خلاص أوكي. الفنان، الفنان تحية بالله. الإجابة هي السفينة.
1: أنا أعلن اعتزالي من هذا المنبر. يلا ناخذ حلا، نشوف حلا.
0: حلا مساء الخير،
1: عرفت الإجابة.
2: أهلا وسهلا، مساء النور،
1: مساء الفل.
0: معلش حلا، بس أنا وغادة دائما نحب الطاق يعني شوي، يعني
1: يحب يرفع ضغطي. أنا ترى أنا من زمان ما لعبتكم التخمين لأنه هو يخرب.
0: هي تدافع عنك، شو تقولين حلا؟
2: أقول البنات ما يرتفع ضغطهم لو سمحت.
0: أنا ما رفعت ضغطها، أنا قاعد أساعدها في مسابقتها يا حلا.
2: طيب هي ليش نرفزت؟
0: هي كذا مع أتفه الأسباب تتنرفز، أقول كذا يعني. أعطيني حل يلا.
2: هذه اتهامات لازم تردين عليها أنت.
0: ردي يا غادة.
1: شو أقول؟
0: تضحك يعني.
1: شو خليه؟
2: كذا دافع عنك يا غادة.
1: يا حبيبتي لا خلا ولا عدم، خلينا ما نرد عليه خلاص، لأنه إذا ردينا صارت مشكلة كبيرة.
2: خلاص تمام.
1: عرفت الشيء الموجود ولا تبدين تخمنين؟ أعطيني 3 أسئلة، كل سؤال إجابته نعم أو لا.
2: طيب ممكن تعيدين السؤال علي؟
1: السؤال يا طويلة العمر هو شيء يقدر الجميع يستخدمه، لكن ما يعني استخدام حسب الحاجة، عرفتي؟ مو دائما أنا أنتي ممكن نستخدمه. يقرب المسافات.
2: يقرب المسافات؟
0: شوف أنت تسألين أسئلة مثلا تقولين استخدام، هل هو استخدامه كذا كذا كذا، احنا نقولك نعم أو لا، فهمتي علي؟ بعد الأسئلة تقدرين تجاوبين، مو بتسألين تجاوبين، لا، بعد الثلاث أسئلة اللي تسألينها احنا نقول لك يلا جاوبي.
2: اوكي طيب، هل الشيء اللي انتم قلتوه هل انا اقطع فيه مسافة؟
0: مو تقطعين فيه مسافة، بس ممكن
1: في التعبير المجازي.
0: حلو، الا صح صح
1: في التعبير المجازي ممكن تقطعين فيه مسافة.
0: لا صحيح،
1: بس مو على الرجلين.
0: ايه تقطعين فيه المسافة صحيح.
2: في الجو؟
0: لا تجاوبين يا حلا.
2: انا في الجو، هذا سؤالي.
1: في الجو؟
0: في الجو هو
1: ايه ممكن.
0: لا لا مو ممكن في الجو.
1: ليش؟
0: على كيفك انتي، مو في الجو، بس ممكن هو يعني يخليك تدخل جو. لما تدندن صح؟ وشو؟ خرفت اللعبة؟ أعطيني سؤال ثالث، أعطيني سؤال ثالث يلا.
2: دقيقة، هل
0: ينوي كل مثلا؟
2: يمكن.
1: يلا سؤال على السريع.
0: حلا
2: دقيقة، إيه ما عاد عرفت الأغاني.
0: لا أنت قربتي ترى على فكرة.
2: الراديو؟
0: لا مالك لواء.
1: شكرا يا حلا خلاص.
0: دقيقة، وش قلتي؟
2: الجوال.
0: قربتي بس خلاص، أنت أعطيتنا 4 أجوبة.
2: حسافة.
1: يلا مرة ثانية حلا شاركينا، شكرا لك. قاب قوسين أو أدنى من الإجابة، شكرا.
0: ناخذ سعد،
1: ناخذ سعد ونعطي الإجابة.
3: مساء الخير.
0: مساء النور. 011 40 5 3. سعد شلونك حبيبي؟
3: بخير عساك بخير. أحمدك
0: ما شاء الله، من وين تكلمنا يا سعد؟
3: من الخبر.
0: من الخبر. طيب يلا انت، احنا نتكلم عن شيء معين، انت خمن، معك ثلاث اسئله احنا نجاوبك بنعم او لا.
3: طيب
0: تفضل.
3: الشيء هذا معك على طول؟
0: لا لا مو معي على طول، احيانا اوقات معينه يعني،
1: يعني حسب الحاجه.
0: لا لا اوقات معينه يعني حسب الحاجه. صح.
3: تتكلم فيه ولا ما تتكلم؟
0: تهددني انت؟
3: ايه لا لا يا ابراهيم.
1: كيف يعني تتكلم فيه؟ اوضح لنا.
3: تتصل منه ولا لا؟
0: ممكن نعم.
3: طيب تاخذ منه رساله؟
1: تاخذ منه رساله؟
0: لا اقدم منه رساله. نعم. طيب. لا ايه
3: ممكن نجاوب الحين ولا
1: يلا
3: لا؟
1: جاوب.
0: يلا
3: الجوال.
0: ما شاء الله عليك، اجابه غلط.
1: خلي التهديد ينفعك. شكرا سعد.
3: الله يسعدكم ويعطيكم
1: العافيه. يعطيك العافيه. عبير معانا. يا مرحب. يا هلا
0: عبير،
4: كيف الحال؟
0: تمام، شلونك؟ طيبه
4: الحمد لله. أسأل لازم أسأل ولا
0: جاوب
4: على
0: لا أنت لا أفضل لك أنت ضيق علينا بثلاث أسئلة عشان يصير عندك خلاص توقع.
1: عندها جواب صح؟ أنت عندك جواب؟
4: تمام. أي والله عندي جواب، بس يلا بسأل.
1: يلا سألي ثلاث أسئلة.
4: لا تخاف جوابي.
1: يلا.
4: هو يعتبر جهاز كهربائي؟
1: نعم.
4: يعتبر يعني.
1: نعم.
4: يستخدم في إذاعات؟
1: نعم.
4: أجاوب؟
0: ترى بقفل الخط يا عبير، لا تخرب، لأن غالي طالعني.
4: طيب يحطون له شبكة كذا أحيانا عشان يصفي الصوت.
1: يحطوا له شبكة ويحطوا له ملح وفلفل شوي. قولي الإجابة. هاتي
4: الميكروفون.
1: الله عليك.
0: بس ملي
4: أنا دريت من أول ما تكلمت، من سألت وبديت السؤال على طول.
0: طب أنت خدت الإجابة يعني فهمت.
1: من اللي فهمك الإجابة؟ من اللي قرب لك إياها؟
4: ما قرب لي إلا لما في شيء يعني نبهني كذا، ما أدري وش هو.
1: إنه
4: يقرب المسافات كذا يعني.
0: أنت اللي قال يقرب المسافات.
4: ما أدري فهمت كذا.
0: يا أخي ما شاء الله والله من الذكاء.
4: لأن أصلا أنا أتصف وما سمعت إجابات الناس ترى. قاعدة أتصف.
1: ما شاء الله عليك والله إنك مبهرة.
4: والله لازم اجاوب
1: يا حبيبتي.
0: خلاص بنغير التخمين الان يا عبير. اول شيء اجابتك صحيحه، اسم الله عليك. يعجبني اللي يفكر خارج
1: فعلا الصدور. هو المايكروفون او المايك
0: قلنا يصنع منك بعد، ممكن تكون فنان تأدي
1: يقرب المسافات، بس قلنا مجازيا يعني مو انه تروح للمكان، هو يجي عندك هو يعطيك.
0: ترى على فكره سعد قرب، قال سعد انت تتكلم فيه ولا يسمع؟ قلنا تكلم فيه. يوم قال الجوال هو
1: اي قال
0: قهر والله. يلا عبير يعطيك العافية، ما قصرت يا عبير.
1: شكرا شكرا يا عبير، شكرا يا ذكية.
0: 011-40-53 بس عندنا ماجد المهندس راح
1: بيخمن.
0: ايه
1: اهم شيء ما يهدد.
0: لا لا.
1: نسمع ماجد ونرجع لكم على 011-40-53.

عز النهار. عز النهار.

0: عودة لكم أصدقائنا، نكمل معكم ما تبقى من برنامجنا في عز النهار. كان في حديث كذا في جانب صحي يعني شيق صراحة. أحب أقول لكم دائما أنه ما ينطبق على كل إنسان، لا يمكن هو ينطبق على شخص آخر، كلنا وظروفه وحياته وطريقة تعاطيه مع يعني الأكل والعلاج والرياضة، فلا حد يضع مقياس صحة غيره مقياس لا. لكن في أشياء في عرف النظام معروفة، يعني ممارسة رياضة، اتباع حمية غذائية صحية، هذه من الأشياء المتعارف عليها أنها تساعد في ضبط الصحة. طيب نرجع لمحور حديثنا، نروح للمواقف اللي مرت علينا وصنعت يومنا أو أثرت فينا، شرايكم؟ يلا اللي حاب يشاركنا اليوم في موقف مر عليه و يعني ترك فيه أثر سلبي أو إيجابي يقدر يشاركنا على 011-40-53. أبدأ معكم، شرايكم؟
1: يلا وش التخمين ولا
0: الموقف اللي مر عليك؟
1: قولي.
0: طبعا كلنا نعرف انه كل اب وام عندهم طريقتهم في تربيه ابنائهم، لكن ماذا لو مر عليك موقف كنت في مكان عام وشفت اب او ام يضرب طفله، ما هو الضرب المبرح لكنه نوع من انواع الضرب، هل هذا الشيء استفزك انك تتكلم معاهم ولا لا؟ يعني انا صراحه لما شفت هذا الموقف استفزني ورحت تكلمت مع الام، قلت يعني الحركة اللي انت سويتيها مع طفلك، هي صراحة كانت تعاني من فوضى مع أطفالها، تقريبا 5 أطفال الله يحفظهم لها، وما هي عارفة تسوي كنترول لصياحهم وصراخهم في المكان اللي هي موجودة فيه، وبدأت تحس أنه العالم متضجرة منها ومتأذية من إزعاج أطفالها، فبدت خلاص يعني تنفعل عليهم لدرجة أنها مسكت واحد من عيالها وضربته كده على رأسه، كان صغيرون بس أنه كان معلي الصوت. فقلت الله يعطيك العافية، أدري والله أنه مسؤولية الأطفال مسؤولية مرة صعبة، لكن حاولي أنه تكون في بينكم لغة خطاب مشتركة، يعني يفهم عليك الطفل في الحوار، ترى الطفل مع الوقت لما تبدأ أنت تعلمه وتفهمه وتسرع فيه نوع من أنواع الثقة عن طريق الكلام، يبدأ هو يستوعب، ترى حتى لو كان عمره صغير، يعني لا تعتمد على الضرب كوسيلة تقول أو يقولك طفل ما يفهم، أطفال في الأول والأخير يفهمون. فأعطونا مواقفكم أنتوا بالحياة، مو بشرط على نفس موقفي، على رقمنا مرة ثانية وثالثة 011-40-53. معنا اتصال من سعيد، هلا وسهلا يا سعيد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخت غادة كيف حالك؟
0: أنا تمام، أنت شلونك؟
2: أنا من يوم ساعة ونص وأنا دق سوى أول مرة.
0: يا هلا وسهلا، الله محييك في عز النهار.
2: كيف حالك؟ طيبة؟
0: الله يخليك يا رب. شو تبي تشاركني؟
3: يا هلا يا هلا وسهلا سعيد، حياك الله، شلونك حبيبي؟
2: كيف فيش أنا، كيف الحال؟
3: ونعم يا هلا يا هلا.
2: مالك زود اليوم شجعتنا غادي، أنت قول نبغى نسمع اسماء اتصالات جديدة.
0: الله يخليك، أهلا وسهلا،
3: سعدتنا والله.
2: حبيت شارك معكم بس أسلم عليكم وأسمع صوتكم اليوم، بكرة أبدأ معكم.
3: الله يرضى لي عليك، اليوم تعارف زي الأسبوع التمهيدي.
0: أي تمهيد اليوم؟ مقابلة تمهيدية وبكرة العلم، ها؟ أروح البيت وأجيكم.
3: آمين.
2: الله يسعدكم.
0: نورتنا والله يا سعيد، شكرا لك.
2: الله يسعدكم.
0: يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا.
2: مع السلامة.
0: حياك الله. معنا نوال.
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
3: الله وبركاته.
0: حيا الله الأبلة نوال.
4: حياك الله.
0: إيش في صوت؟
4: تعالي خلاص اليوم آخر يوم.
0: اليوم آخر يوم خلاص؟
3: أنت تبكين ولا تضحكين ولا تعبانة ولا مفلوزة ولا؟
4: الاثنين
3: كلها.
0: سلامتك والله. سلامتك.
4: نتجمع مع بعض اليوم.
0: وهذه النهايات السعيدة، وصلنا مسك الختام.
4: هو باقي لحد يوم الخميس بس أنا قلت لهم أنا مداومة.
3: إيش قالوا؟
4: حتى اضطراري ما قالت شيء.
3: لا حقك يعني.
0: ليش أخذتي اضطراري في آخر 3 أيام؟
3: خلاص تسد منها بعد تقاعد.
4: انا عندي اضطراري تقاعد كل سنه ما اخذه ويروح علي.
3: اي تجربه
4: انا باخذه
3: احسن ما سويتي والله.
4: ايه بس تري خلاص تعبت، يعني دوام طويل وحار، ويعني الجو حار مره، يعني نرجع البيت احنا تعبانين.
3: الله يوفقك يا رب ان شاء الله.
0: الله يوفقك يا رب، وبدايه مرحله جديدة اتمنىها لك ان شاء الله، مرحله سعيده. مرحله
4: والله غدا صار فيني غصه اليوم، يعني ماني قادر لا أصيح ولا شيء.
0: تعالي
4: يعني
0: سوى تعالي أنا بعد ما نبزين وأبي أصيح.
4: شفتين غادة الياهل اللي يصيح
0: أي.
4: يقولون لي تالي المعلمات يقول الحين أنت اللي فرحانة أشوى بتقاعد تكيت واش نصها قلت لهم انا فرحانه متقاعده بس الافراق افراق الصحبه الايام المكان يا غاده وابراهيم.
0: تتوقعين تتوقعين او بدايه السنه الدراسيه تبين تروحين المدرسه؟
4: والله ما اتوقع لان يعني هذا قرار انا اتخذته وابغاه وابغى استريح لان انا عندي مشاغل كثيره غاده يعني انا مسؤوله في البيت يعني عندي واحد اشيل واحد فيه عنده اعصاب فهو اولى ان انا اقعد معه.
0: اسالك على القوي يعني في مهام ثانيه مسؤوليات ثانيه.
4: اي اكيد فيعني ما اتوقع لان بنشغل معه طول الوقت فحتى لو مثلا جد دوام يمكن على قولتهم اول اسبوع تتعبين ما ادري انا اخليها لايامها يعني لوقتها يعني ما بس تبغى الاحداث انا ولكن انا خلاص يعني كنت اخذ نفسي ان انا خلاص يعني هذا الشيء اتخذته وما راح اندم عليه وابدا يعني انا ابغى من زمان وانا الاوان ان انا استريح. انا اعطيت من عمري 30 سنه
0: يعني
4: مو شيء قليل يعني فانا ابغى ارتاح الحين. اي والله يعني مو شيء قليل يا غادي يا إبراهيم أنا تنقلت 15 سنة بين مناطق المملكة
3: يا الله.
4: ضحيت أمي وأبوي توفوا وأنا في غربة يعني ما اهتنيت حتى يعني أودعهم فشيء يعني مؤلم جدا. جاهدت كافحت الحمد لله رب العالمين عطيت من قلبي أخلصت والله العظيم يشهد الله علي يعني إخلاصي ما والله حتى الحين شوف ما في دوام والله إني أداوم الساعة 45 دقيقة أنا في المدرسة وما في طالبات.
0: الله يعطيك العافية.
4: إيه والله العظيم يعني لين نهاية الدوام يعني للآن الإخلاص حتى زميلتي لو إحنا منش إني آخر شيء وليش والله الإخلاص اللي في دمي اللي في قلبي صراحة والله والحب للمكان حب للعمل هو اللي يخليني
3: أسوي. أول شيء أنا ودي أقول حاجة نوال أو شيء يعطيك بس أكيد بقول كلام في خاطري لكل معلم ومعلمة وأنت من ضمنهم يا نوال. أول شيء شكرا لكم أنتم مو بس يعني تنقلون معلومة أنتم تبنون أجيال تصنعون مستقبل خلف كل طالب ناجح غالبا فيه معلم أو معلمة آمن فيه دعمه صبر عليه تعبكم صبركم حرصكم أثركم الكبير حتى لو ما يقال كل يوم. أنتم أصحاب رسالة عظيمة يا نوال أنت وكل زملائك في القطاع التعليمي رسالتكم تبقى في العقول والقلوب سنين طويلة. الله يعطيكم العافية ما قصرتم الله يجزاكم خير على كل حرف علمتوه وكل جهد بذلتوه وكل أثر جميل تركتوه في قلوب هالطلاب. ف يعني أنا أقول قبلة على رأس كل المعلمين مربي الأجيال في نهاية هذا العام وأنت الآن في لحظة تقاعد الله يعطيك يعني العمر إن شاء الله ويطول بعمرك ويحفظك وإن شاء الله تبدي مرحلة جديدة في حياتك
4: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: وأبد ما قصرت يا نوال شكرا لك.
4: وأنا كل يوم أرسل لكم ترى كتاباتي أنتوا يا غادة بس تكرهم ما تشوفونها.
3: لا إن شاء الله بنشوفها ونقراها ونقولها.
0: نادرينا والله يا نوال الصراحة أنا في يعني في أيام شوي في معمعة.
4: الله يعطيك العافية.
3: شكرا
4: الله يعطيك العافية. العفو وتحياتي للجميع ولكم يا رب يا كريم.
0: يا هلا وسهلا.
3: والله يا أخي مهنة التعليم مهنة مو بسهلة والله. والله مو بسهلة.
0: مهنة ما هي بسهلة لكنها ممتعة.
3: ممتعة بس أنا يعني يستحقون الثناء يستحقون الشكر يستحقون أن نقف مع موقفة يعني فعلا نقول كلمة. أنا أعتقد أنه والله لو نعطيهم في برنامجنا كل لحظة وكل فقرة وكل يعني كلمة أنا أعتقد يستحقون الكثير يعني
0: إن شاء الله بإذن الله. جت على بالي فقرة نسميها كذا بصمة موظف خاصة بأي موظف خاصة إحنا برنامجنا على نهاية يوم العمل أو نهاية الدوامات نقدر نحن نسمع منه بس إن شاء الله حيكون بعد
3: جاية.
0: الصيفية بإذن تعالى
3: خلي نبدأ فيها الحلقة الجاية
0: بصمة موظف على طول.
3: إيه إيه
0: يعني توقع في دوامك بصمة حضور الخروج عندنا.
3: الله عليك فخور فيك والله.
0: الله يخليك يا رب.
3: ناخذ أغنية
0: روح الفاصل ونرجع لكم من جديد نسمع أصوات اليوم جديدة ما شاء الله تبارك الله كل اللي شاركونا ثلاثة أرباعهم كانت أصواتهم لأول مرة مكملين
3: على 011 40 5 3

عز النهار. عز النهار.

0: من جديد حياكم الله مستمعينا في عز النهار. طبعا تكلمنا في بداية حلقة كذا نعطيكم كذا أبديت عن اللي صار وش اللي ما صار. تكلمنا عن أيام الأسبوع، تكلمنا أيضا عن اللحظات اللي فعلا صنعت يومك أو فعلا كانت نصيحة غيرت فيك أشياء كثيرة للأفضل، فعادك صنعت منك شخص أقوى. أنا أعتقد اليوم يعني تعليقات سريعة، أحيانا جملة بسيطة مثل اهدى لا تستعجل تغير مصير كامل، وأحيانا نصيحة مثل لا تسامح لا تتفاهم اقطع العلاقة ممكن تضرك وتزعلك وتهدم سنين بلحظة. فمو كل ناصح حكيم، بعضهم ينصحك من تجربة أو من تجربته هو أصلا من واقعك أنت يعني. فالنصيحة الحقيقية تساعدك تشوف بوضوح مو تضغطك على قرار. فهذا كان موضوعنا في الترند يا حبايبنا مستمعينا، ونذكركم الآن عندنا تحديات سريعة كذا دائم دينا معنا وقت يا غادة. وعد ما في وقت صح؟ طيب خل طب ندردش دردشة بسيطة. أعتقد إحنا الآن في نهاية العام يا غادة، الكل يعني يتخذ قرار في إنه ما شاء الله ياخذ دوية يتنقل في ربوع بلادي.
1: نعم.
0: تمشية روحة جاية، التوقع الدائم متى الناس تبدأ تتحرك يعني، خاصة المرتبط مع أبناء وروحه وجيه.
1: لا شوف، هو لأنه الفترة هذه الإجازة الصيفية إجازة جدا محدودة، يعني دوب شهر ونص.
0: شهر ونص إجازة؟
1: إيه، لأنه الكادر التعليمي يبدون يرجعون للمدارس تدريجيا، يعني المعلمين الإداريين يرجعون بعد شهر ونص. بعد شهر وأسبوعين، إيه بعد شهر وأسبوعين يرجع الكادر التعليمي المعلمين، بعدين بعد شهرين الطلاب.
0: أيوة.
1: فحيستغلوا الإجازة من بدايتها. يعني أتوقع من اليومين هذه خلاص العالم بدت مشاريعها في الصيف وانطلقت.
0: يعني
1: تذكر أيام كانت إجازتنا أربع شهور؟
0: الله، أيام
1: كانت أيامنا
0: أربع شهور.
1: أربع شهور ما ندري شو نسوي فيها.
0: تبدأ من من من شوال ولا؟
1: ما أذكر الصراحة.
0: تبدأ شوال وذي القعدة والحج.
1: رمضان كان ضمنها ولا ما يدخل؟
0: لا كانت بعد شوال.
1: أي.
0: أو في نهاية العيد وكذا تبدأ عاد ال إيه تبدأ عاد أربع شهور. لكن
1: ودي هالأربع شهور ترجع.
0: والله.
1: والله.
0: طيب حددتي سفرة مع عيالك شيء؟
1: إيه الحمد لله.
0: الله يوفقك إن شاء الله وسامح دروبك. فالناس بتتنقل، بس أنا أعتقد إنه لسه ما درتب أمورهم، يمكن مع الرواتب يعني مع الأسبوع الجاي يبدون يتحركون.
1: صحيح.
0: الأغلب يعني خاصة يعني اللي بيسافر ويجوا كذا، يمكن مع نهاية شهر يونيو طبعا يبدون عاد يتخذون قرارات وين يروحون. وعلى قولت اليوم التذاكر صارت يعني مبالغ
1: مرتفعة
0: فيها.
1: والله مبالغ مرتفعة. فيها أنت حجزت طبعا، شفت قديش التذاكر مرتفعة.
0: إيه غالية مرة، لكن الله يكون بالعون. أتوقع في الأبناء مو خسارة، يستمتعون. هذه
1: طبعا
0: جزء من حق عمل دؤوب سنة كاملة، جهد عظيم نجحوا وتخرجوا معهم هالشهرين، ودك تخليهم يستمتعون يروحون يجون. فأعتقد يعني الصيف بيكون مختلف يعني
1: بعد بإذن تعالى. إيه. يا رب.
0: فأنت قلت أربع شهور شهرين، ترى بس بتكون الدقيقة بساعة والساعة بيوم،
1: ساعة بيوم واليوم بأسبوع بشهر. وأسبوع بشهر والشهر بسنة.
0: إيه فخليهم يستمتعون قدر المستطاع. هذه قل له هذه الأرض قدامك، قد ما فيك تركض اركض، خليه يستمتع.
1: اركض يا سلامة. عموما شوف إبراهيم، يعني زي ما إيه. أنت نوات كثير، واحنا بدينا اليوم برنامجنا وتكلمنا عن الايام وجمال الايام واكثر الايام اللي نعاني فيها من ارهاق او العكس تماما نكون فيها مستمتعين. نفس الكلام ينطبق على الاجازه. الاجازه اللي تبداها بتخطيط سليم تبي تنتهي ان شاء الله باذن تعالى اجازه سعيده بدون ارهاق نفسي او جسدي او مادي. فهذه من الامور اللي اسعى لها من بدري جدا، علشان لما توصل ما تسبب لك هذا. كان عارف في ناس تاخذ قروض عشان تسافر مثلا.
0: صح.
1: ما يحتاج الموضوع، رتب صح. امورك من بدايه السنه.
0: اكيد. يعطيك العافيه غاده، شكرا لكم مستمعينا. احنا وصلنا للختام، شكرا لكل من رافقنا في الحلقه ساعتين كذا مليئه بالسوالف الجميله والعفويه. غدا الاربعاء عشوا بطعم الخميس. كان معكم التقديم غاده العلي ومحدثكم ابراهيم المعيدي، من الاخراج وعد الدوسري. في امان الله،
1: نلقاكم على خير. في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الرياض، نبدأها بأبرز العناوين. التعليم تمدد تسجيل الترقيات حتى 29 من يونيو، والتدريب يشكل 40% من المفاضلة. إدراج 22 جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية. السعودية للبحر الأحمر توسع منظومة تراخيص تأجير اليخوت بترخيص جديد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت المملكة نيابة عن المجموعة العربية دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ومساندة جهود الدولة السورية الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، والذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، معربا عن إدانة المملكة للتوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية.
1: المتحدة الأمريكية لشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجت عليها قبل عقود بسبب النظام البائد، مما سيساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل من خلال تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية داخل سوريا. وفي هذا الشأن ندعو جميع الدول إلى تعزيز استثماراتها في سوريا والمساهمة في بناء سوريا جديدة آمنة ومزدهرة. وفي الإطار التنموي نود أن نؤكد على أهمية دور الأمم المتحدة في هذا المجال.

0: وندعو لتعزيز جهودها ولعب دور أكبر في مجال التنموي في سوريا ضمن رؤية الحكومة السورية للأولويات الوطنية. شهدت سوريا حربا طويلة خلفت الكثير من الآثار على المدار 13 عاما، وعليه تدعو المجموعة العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتضافر الجهود ودعم جهود الحكومة السورية في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، مما سيساهم في تحسين حياة الشعب السوري. السيد الرئيس، السيدات والسادة، تدين المجموعة العربية بأشد العبارات جميع التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ومخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن سوريا واستقرارها وللسلم والأمن في المنطقة ككل.
1: بدأت اليوم في فيينا أعمال منتدى تطوير صندوق أوبك للتنمية 2026، ويرأس وفد المملكة في المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، الذي أكد خلال المنتدى أن الصندوق استطاع الصمود خلال 50 عاما من الشراكة، حيث ساعد هذا الدعم توفير الاستثمارات والكهرباء وحلول الطاقة النظيفة.
2: 50 عاما من الشراكة وأيضا التعاون وأيضا التطور الذي كان له تأثير كبير، كما قال الدكتور عبد الحميد، قبل نصف قرن قام الصندوق بدعم الكثير من هذه التحديات والتغلب على الكثير من التحديات وأيضا الصمود وأيضا النمو بشكل كبير في عدة تحديات كثيرة في دول كثيرة. هذا العمل ساعد الملايين بأن يحصلوا على الكهرباء وأيضا التعليم العالي وأيضا حلول الطاقة النظيفة وأيضا فرص مختلفة في الخدمات والاستثمارات في المجتمعات وأيضا احتياجات الناس. ففي هذا الاحتفال ليس فقط لنحتفل بإنجاز معين، ولكن لحظة لأن نأخذ هذا الدرس الذي تعلمناه وأيضا نتحدى أنفسنا من جديد للـ50 عاما القادمة وكيف ستبدو.
1: شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء للمرة الأولى في أعمال الاجتماع 23 للجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي عقد افتراضيا خلال الفترة من 22 إلى 23 من يونيو 2026. وقال رئيس هيئة الإحصاء فهد الدوسري إن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تؤكد المكانة المتقدمة التي تحظى بها في المجتمع الإحصائي الدولي. أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواعيد دخول حجر إسماعيل عليه السلام للرجال والنساء ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الحركة داخل المسجد الحرام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، بما يسهم في تيسير أداء عباداتهم في أجواء تتسم بالسكينة والتنظيم. وأوضحت الهيئة أن مواعيد دخول النساء إلى حجر إسماعيل ستكون يوميا من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا، فيما خصصت الفترة من الساعة 10 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل لدخول الرجال. أعلنت وزارة التعليم تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغل الوظائف الإدارية للمراتب 13 فما دون حتى 29 من يونيو الجاري عبر منصة مسار، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين والموظفات المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة. وأوضحت الوزارة أن المفاضلة على الترقيات تتم وفق معايير محددة ومعتمدة تختلف بحسب المرتبة المستهدفة، حيث تشمل المراتب 11، 12، و13 ثلاثة معايير رئيسة هي تقييم الأداء الوظيفي بنسبة 30% وبرامج التطوير والتدريب بنسبة 40% واختبار الكفايات القيادية بنسبة 30%. اعتمدت وزارة التعليم منصة مدارس لتسجيل الطلاب والطالبات في مدارس التعليم الخاص في المملكة. وأوضحت متحدثة وزارة التعليم منى العجمي أن منصة مدارس تمكن أولياء الأمور من مقابلة

0: قرنة المدارس الخاصة والتسجيل إلكترونيا وسداد الرسوم عبر قناة موحدة.
1: اليوم بما نحن في نهاية العام الدراسي والأسر بدأوا في رحلة البحث عن المدارس، هذه من الخدمات التي تقدمها المنصة. يعني من أبرز الخدمات تقدم البحث والمقارنة بين المدارس. اليوم ولي الأمر عن طريق المنصة يقدر أن يطلع على المدارس ويقارنها بناء على عدد من المعايير، مثلا الموقع الجغرافي، يشوف الموقع الجغرافي المدارس المتاحة داخل هذا الموقع الجغرافي، المناهج التعليمية اللي تقدمها كل مدرسة. أيضا المنصة توفر بروفايل لكل مدرسة مرفق فيه صور المرافق والتجهيزات بشكل واضح، الخدمات اللي تقدمها المدرسة. إحنا يعني إضافة أيضا إلى الرسوم الدراسية المعتمدة، كل الأمور هذه تساعد ولي الأمر أن يختار المدرسة الأنسب وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
0: أدرج تصنيف QS العالمي للجامعات للعام المقبل 22 جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية، وتصدرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات السعودية بحصولها على المرتبة 63 عالميا، تلتها جامعة الملك سعود في المرتبة 107 عالميا.
2: في تقدم جديد للجامعات السعودية، تم إدراج 22 جامعة في المملكة ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية، وذلك وفقاً لتصنيف QS العالمي للجامعات للعام المقبل. التصنيف أظهر تصدر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات السعودية بحصولها على المرتبة 63 عالمياً لتكون ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، فيما جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 107 عالمياً وجامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 200، تلتها جامعة الأمير محمد بن فهد في المرتبة 421 وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المرتبة 474 عالميا. وشمل التصنيف عددا من الجامعات السعودية الأخرى التي سجلت حضورا عالميا، ويجسد هذا التقدم المستمر ما تحققه الجامعات السعودية من تطور في مجالات التعليم والبحث والابتكار، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة على خارطة التعليم العالي عالميا، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتميز الأكاديمي.
0: منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ترخيص منشأة تأجير يخوت لشركة 1760 المحدودة، ويمثل الترخيص خطوة إضافية في مسار تنظيم نشاط تأجير اليخوت وتوسيع نطاق الخدمات السياحية البحرية المقدمة في المملكة. من خلال إطار تنظيمي يوازن بين تمكين المستثمرين والمشغلين ورفع مستويات الامتثال وتعزيز معايير السلامة والاستدامة في الأنشطة البحرية. أصدرت وزارة السياحة تقريراً خاصاً بعنوان الاستثمارات العالمية في السياحة السعودية بالتزامن مع المشاركة في قمة مستقبل الضيافة التي تعقد في العاصمة الرياض من 22 إلى 24 من يونيو 2026. استعرضت فيه إقبال المستثمرين العالميين على دخول سوق السياحة السعودية والتوسع فيها. تتواصل فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة، ويتزامن المعرض مع مؤتمر دولي مصاحب يتضمن عددا من الجلسات الحوارية المتخصصة، ويضم أكثر من 40 متحدثا محليا ودوليا من 12 دولة من الخبراء والتنفيذيين في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي في الصناعة. دوليا، أعلن نائب وزير الخارجية رئيس الوفد الفني المفاوض الإيراني التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات جولات المفاوضات المقبلة. وقال نائب وزير الخارجية أنه تقرر تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تعنى بإنهاء العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية إضافة إلى الإشراف والتنفيذ. التعليم تمدد تسجيل الترقيات حتى 29 يونيو، والتدريب يشكل 40% من المفاضلة. إدراج 22 جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل الجامعات السعودية العالمية. السعودية للبحر الأحمر توسع منظومة تراخيص تأجير اليخوت بترخيص جديد.

0: أهلا بكم من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة هذا اليوم منخفضا بنسبة بلغت 38.41%. دعونا نتعرف على أبرز الأرقام التي حدثت في هذا اليوم. بداية نتحدث عن الانخفاض الذي وصل إلى 38.41 أي بنسبة بلغت 35.035%. يعتبر انخفاض ليس بالطفيف ولكنه انخفاض يعتبر بسيط. جلسة هذا اليوم حقيقة كانت يعني متباينة، بدأت بانخفاض شبه حاد ومن ثم ارتفاعات طفيفة وأعقبها انخفاض ومن ثم ارتفاعات هائلة في هذا اليوم، ثم بدأت الانخفاضات حتى وصلت إلى نهاية السوق. نتعرف على الأكثر ارتفاعا في جلسة هذا اليوم. لدينا الأسماك أغلقت بالنسبة العليا 9.93%، تليها التطويرية الغذائية 5.20%، الشرقية للتنمية 5.4%، أنعام القابضة 4.52%، الفخارية 3.88%. هذا على مستوى الارتفاع، بينما الأكثر انخفاضا في جلسة هذا اليوم لدينا منذ فترة طويلة لم نشهد أسهم أغلقت على نسبة الدنيا. لدينا سي جي إس أغلقت على نسبة الدنيا بلغت 9.94%، أنابيب 5.70% انخفاض، سيسكو القابضة 4.57 انخفاض، وكذلك المملكة 4.34 انخفاض، وأخيرا البابطين 3.93% انخفاض. هذا أبرز ما لدينا في سوق الأسهم السعودي. تبقى نقول هنالك 61 سهما أغلق على ارتفاع، بينما هنالك 86 سهما لم يتغير، و248 سهما أغلقت على انخفاض. 11,033.99 نقطة، هذا هو حجم السوق اليوم. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتقبل تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار ومن التنفيذ على الهواء والإخراج وعد الدوسري، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض، معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة. يا أستاذ مصطفى، اليوم عندنا تجربة عملية مختلفة، وش الفكرة؟
3: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام في إذاعة الرياض، وسعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون هذه الحلقة نافعة ومفيدة. فكرة حلقة هذا اليوم، حبيت ننتقل من الكلام النظري إلى التجربة العملية. عندي مجموعة من حلقات برنامج خوارزميات السابقة في الدورة الأولى على شكل ملفات صوتية MP3، وراح إن شاء الله أحولها إلى مشروع رقمي متكامل للناس اللي ما حضروا الحلقات أو مهتمين يحضروا الحلقات بشكل مستمر حتى يخرجوا بمحصول أو منتج تعليمي جيد ومفيد. إن شاء الله راح تكون هذه ضمن مبادرة شخصية لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وراح أسميها بإذن الله الذكاء الاصطناعي للجميع.
2: جميل جدا. طيب يا أستاذ مصطفى، قبل ما ندخل في التفاصيل العملية، ليش اخترت كلود بود تحديدا لهذه التجربة؟
3: صادق، احنا تسولفنا قبل ما تبدأ الحلقة، وانا قلت لك انا اخترت كلود كود. في برامج عدة مثل في جوجل في انتي جرافيتي، تقدر تستخدم اوبن كلود اللي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، في عدة برامج تقدر تستخدم فيها لتطوير المواقع الالكترونية. انا اخترت كلود كود لانه فعلا هذا البرنامج متميز في إنشاء المواقع الإلكترونية بشكل دقيق جدا، وللأمانة هذه تجربتي الأولى يعني، والنتائج مبهرة جدا.
2: طيب خلينا نوضح للمستمعين الحين، إيش الفرق بين كلود

0: عادي وكلود كود.
1: كلود كود عند الكلود عندك الكلود العادي او كلود شات، الكلود كوورك، والكلود كود. كلود شات زي شات جي بي تي يعني، مثل جيميناي، بتدخل عليه وبتسولف معاه، بتعطيه سؤال بيعطيك جواب، هذا العادي. الكلود كوورك هذا مساعد كل مكتبي، يعني تحدد له ورك سبيس او فولدر او مجلد وهو يشتغل على جهازك. يعني عندك ملفات تبغى تختصرها، عندك عمل مكتبي معين بتشتغل عليه، هو عنده مجموعة من صلاحيات على ملف معين بيشتغل عليه. يعني عندك مثلا محاسبات، عندك ملفات اكسل شيت تبغى تدخل على كل اكسل شيت وتاخذ المجموع، مثلا الايرادات، مثلا ايرادات شهرية تجمعها مع بعض وبعدين تعمل اكسل مختصر حق ايرادات العام كامل ولخصها لك ويرسم لك رسم بياني، فبيشتغل لك كمحاسب محاسب مكتبي وبيشتغل على جهازك. هذا الكلود كوورك هو برنامج من يعني احدى البرامج او احدى النماذج اللي يشرح او وضح كيف وكلاء الذكاء الاصطناعي عمل نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي. الكلود كود هو متخصص لتطوير المواقع الإلكترونية، لتطوير التطبيقات. فعشان كذا الكلود كود هو متخصص. أنا بدل ما أنا أقدر أروح لكلود تشات أو كلود كوورك وأقول له كيف أعمل موقع إلكتروني، يعطيني الكود، بيعطيني كود مختصر وأنا أنسخه وأحطه في البرنامج اللي أشتغل عليه. ولكن كلود كود لا، هو ضمن هذه البيئة، هو اللي يعمل كل الشغل عنك، أنت بس فقط تعطيه الأوامر وهو ينفذ، وإذا صابت أي مشكلة أو يحتاج منك صلاحية معينة بيسألك وبينتظر منك الإجابة.
0: طيب بما أنك ذكرت أنثروبيك، ممكن تشرح لنا وش هي أنثروبيك أصلاً؟
1: أنثروبيك هي الشركة المالكة لنماذج أو عائلة نماذج كلود. هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهي اللي طورت نماذج أو خلينا نسميها العائلة الكريمة لكلود. تركيزها معروف على سيفتي لو السلامة، الاعتمادية، بناء نماذج تساعد الإنسان في التفكير والكتابة والبرمجة والتحليل. ومنتجاتها ما تقتصر على الدردشة فقط، بل مثل ما وضحت في السؤال السابق، أدوات متخصصة للمطورين، وواجهات برمجية، وتكاملات مع بيئات العمل مثل كلود كود.
0: طيب لما نقول نموذج مثل أوبوس أو سونيت أو هايكو، إيش المقصود بكلمة نموذج هنا؟
1: نموذج موديل باللغة الإنجليزية هو النموذج اللي يشتغل معاك. كلود كود في عدة نماذج أنت تختارها، أول ما تنزل كلود كود بيقول لك أنت تبغى تختار هذا وهذا وهذا، مثل عندك فريق عمل من السكرتارية، وكل واحد متميز بشغلة معينة. مثلا واحد مثلا معروف في موضوع العروض التقديمية، واحد مثلا في الحسابات، وواحد في إدارة الاجتماعات، كل واحد متخصص في مجال معين. فأنت حسب المشروع اللي عندك، إذا كله في حسابات بتروح للشخص المتميز في مجال الحسابات، إذا لا والله أنا عندي مشروع وفي عملاء وفي شركاء أجانب وبيجوا بنعمل اجتماعات، فأنت بتبحث عن الشخص أو المساعد اللي عنده القدرة على إدارة الاجتماعات. وكل نموذج إلى مزاياه الخاصة مثل ما ذكرت، الأوبس أو السون نت أو الهايكو.
0: طيب لو تبسط لنا هذه النماذج أكثر، مثلا هايكو أو فيبل أو حتى النماذج الأحدث، كيف تشرحها ببساطة؟
1: أوبس عادة يكون مناسب للمهام العميقة والمعقدة اللي تحتاج تفكير أطول، مثل تصميم نظام كامل أو مراجعة مشروع كبير. سون نت غالبا هو الخيار المتوازن، يعني قوي وسريع ومناسب لمعظم مهام البرمجة والكتابة والتحليل. هايكو هو الأسرع والخفيف، يعني من اسم هايكو، نستخدمه للمهام البسيطة أو المتكررة اللي ما تحتاج تفكير عميق. أما النماذج الأحدث مثل فيبل، هذا اللي استخدمته أنا البارحة، يعني أنا قاعد أجربه، بصراحة قوي جدا، يعني هو موجه للمهام الأكثر تعقيدا في البرمجة والتحليل حسب توفرها في الخطة أو المنصة. المهم أن المستخدم لا يحتاج دائما الاختيار أقوى نموذج، لأنه اختيار أقوى نموذج ممكن يكلف فلوس أكثر، ممكن حتى في عملية العمل يكون متعب أكثر. فمثل ما أنت الآن بتحمل أغراض، يعني في أغراض تحتاج فيها واحد عضيل، وواحد يعني شيء بسيط تحتاج أي إنسان عادي ممكن يشيلها، فأنت تختار النموذج المناسب للعمل. البارحة وأنا أشتغل على النموذج أو على

0: موقع. انا ذكرت له انه الملفات كلها ملفات صوتيه، انا اول شيء ابغى احولها الى ام بي 4، وبعدها راح ابغى لكل ملف ابغاك تدخل تسمعه وتعطيني ملخص وعنوان الى الملف. فصراحه كان يعني انا كنت بشتغل على نموذج اخر اللي هو النوت بوك ال ام في جوجل، لو هذا خيبني، بس ما شاء الله صراحه اداء رائع جدا.
1: طيب لو رجعنا لتجربتك نفسها، ما هي اول خطوه عملية قمت بها؟
0: أول خطوة هو تثبيت برنامج الكلود، يعني خليته يشتغل على جهازي وجهز بيئة العمل. بيئة العمل ما هي صعبة أبدا، أنت تنزل التطبيق إن كان ويندوز، أنا اللي أشتغل عليه الماك بوك، وتحدد الورك سبيس. الورك سبيس هو المجلد فقط، المجلد اللي فيه اللي بتعطيه صلاحية انه يحط ملفاته ويشتغل عليه ويشتغل على المشروع داخل هذا المجلد. وهذه للأمان يعني هو ما راح يكون عنده اي صلاحية انه يستخدم جهازك بشكل كامل، فقط الملفات اللي داخل المجلد اللي انت حددته.
1: إذن أنت كتبت الأمر بشكل واضح ومفصل، هل هذا ما نسميه هندسة الأمر أو البرومت إنجينيرينج؟
0: بالضبط، أنا بعد ما أنا عملت وجهزت بيئة العمل كانت الكلود نفسها، يعني في ناس يستخدموا البي اس كود، أنا استخدمت التيرمينال العادي وكتبت أمر واضح ومفصل ايش اللي ابغى اسوي، تمام؟ وهذا اللي سميناه وتكلمنا عنه سابقا بالبرومبت انجينيرنج او هندسة الاوامر. ليش احنا نكتب هندسة او نكتب الامر بشكل واضح؟ لانه الذكاء الاصطناعي ما هو ساحر، يعني هو ما راح يقرا نواياك، يعني ما تقدر تعطيه سؤال بسيط وتقول هو تبغى يعطيك نتيجة واضحة. كل ما شرحت للسياق والهدف والخطوات والقيود بشكل مفصل كانت النتيجة أفضل. يعني بدل أن أكتب أصنع لي موقعا، لا أكتب له أنا أملك حلقات صوتية MP3 لبرنامج خوارزميات، أريد تحويلها إلى فيديوهات MP4 ثم رفعها على اليوتيوب، ثم بناء موقع بعنوان الذكاء الاصطناعي للجميع يحتوي على قائمة الحلقات وملخصات مكتوبة واختبار لكل حلقة وشهادة إتمام. تمام، تعطيه خلاص، هو عرف الحين مهامه بشكل أوضح.
1: طيب هل تقدر تعطينا مثال مختصر للأمر اللي ممكن تكتبه في كلود كود؟
0: بالضبط، الأمر الجيد أو the good prompt يشبه وثيقة متطلبات صغيرة تشرح لمن أنا، ما المشروع، ما الجمهور، ما النتيجة المطلوبة، ما الصفحات، ما التصميم، ما اللغة، ما القيود، ما الأولويات. عندما تفعل ذلك كلود كود لا يعمل بشكل عشوائي بل يبني خطة حسب الأوامر اللي أنت عطيتها وياه. خلينا أعطيك مثال، يعني مثال مختصر للأمر اللي أنا سويته، طبعا أنا سويته بشكل أطول بس أنا عشان وقت الحلقة كتبت له أريد إنشاء موقع عربي باسم الذكاء الاصطناعي للجميع، الموقع يعرض حلقات برنامج خوارزميات في الدورة السابقة، لدي ملفات MP3 لكل حلقة، وأريد لكل حلقة صفحة تحتوي على عنوان، وصف مختصر، رابط فيديو يوتيوب، ملخص مكتوب، أسئلة اختبار، وزر للحصول على شهادة بعد إتمام الاختبار. يعني يأخذ المحتوى كل كامل للحلقات ويعملها على شكل مثل الدورة المكتوبة المختصرة، يقراها زائر الموقع، وبعدها علشان يتأكد بأن هضم الفكرة وأخذ المعلومات، لتأكيد هذه المعلومات أو وصول هذه المعلومات لديه في اختبار بسيط اللي هو multiple choice يختبره، بعد ما يخلص بيحصل على شهادة إتمام الامتحان.
1: طيب بعد ما يستلم كلود كود هذا الأمر إيش اللي يسويه بالضبط؟
0: أول شيء يعمل analysis أو تحليل المطلوب، يأخذ البرومبت ويحلل المطلوب، وبعدين يقترح خطة، ما التقنية المناسبة، ما الصفحات، ما الملفات، ما المكونات، وبعدين يبدأ في إنشاء المشروع أو تعديل الملفات وينشئ صفحة رئيسية وصفحة للحلقات وصفحة لكل حلقة، مكونات للبطاقات وربما نموذج للاختبار، وبعد كل خطوة يطلب الإذن أو يعرض ما سيقوم به، يعني يقول أنا بسوي كذا الحين، أنا بسوي كذا، إيش رأيك؟ أو يعطيك عدة خيارات، بعض الأحيان يعطيك خيارات وانت تختار حسب اللي تشوفه افضل.
1: هل يحتاج المستخدم ان يكون مبرمجا محترفا حتى يستخدم كلود كود؟
0: لا مو بالضرورة، ولكن يحتاج حد ادنى من الفهم. يعني ما اقول ان الشخص غير المبرمج سيصبح مطور محترف في يوم واحد، لكن يستطيع أن يبني نماذج أولية قوية إذا كان يعرف كيف يصف الفكرة ويراجع النتيجة ويختبر الموقع. المعرفة التقنية تساعد طبعا، لكن أهم شيء هنا هو وضوح الهدف وحسن إدارة الحوار مع الأداء. كل الكود راح يكتبه هو عنك، أنت ما راح تكتب كود، بس لابد أنت تفهم الفكرة، لأنه هو بيعطيك بعض الأحيان أوامر تروح تنفذها على التيرمينال. فإذا أنت مو فاهم هذه المبادئ الأولية في البرمجة ممكن تتوه شوية. ولكن هل تحتاج أن تكون أنت كاتب كود ومبرمج محترف؟ لا.
1: طيب إيش اللي يميز كلود كود عن أدوات بناء المواقع الجاهزة؟
0: أدوات بناء المواقع الجاهزة ممتازة إذا كنت تريد موقع بسيط ضمن قوالب محددة، لكن كلود كود يعطيك مرونة أكبر لأنك تبني موقع حقيقي من الصفر قابل للتطوير. تستطيع أن تضيف صفحات، منطق اختبارات، شهادات، تكاملات مع يوتيوب، لأنك أنت تنشئ تبنيه جاهز، يعني مثل البيت. يعني تقدر تشتري دوبلوكس بس ما راح تغير فيه كثير، يعني بس شوية تشطيب، أشياء بسيطة. لكن إذا تبغى بيت على مزاجك، لا، انت بتبني عظم من البداية. فهذا الفرق بين المواقع الجاهزة وبين الكلود كود.
1: وماذا يميز عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في البرمجة؟
0: أبرز ميزاته يعمل داخل المشروع نفسه، يفهم الملفات والعلاقات بينها. لما تطلب تعديل ما يعطيك كود منفصل فقط، بل يعرف وين مكانه، ويستطيع تنفيذ سلسلة خطوات، يعني يعدل ملف، يشغل أمر، يشوف خطأ يصلحه. هذا ما نسميه العمل الوكيلي أو agentic coding، أي أن الأداة لا تجيب فقط بل تنفذ ضمن حدود وصلاحيات حددها المستخدم. يعني يروح يشوف خطأ، يروح يصلحه، بعدين يجرب، بعدين يشوف أن هذا الخطأ ولا خطأ آخر، ما يروح يدوخك، روح أنت وانبسط، شرب استكانة شاي، رد ارجع، بتشوف أن هذا الخطأ حله ضمن خطوات عدة، ما احتاج أنه يرجع لك.
1: إذن في هذه الحلقة فهمنا التجربة العملية لتحويل حلقات خوارزميات من ملفات صوتية إلى مشروع رقمي متكامل، وتعرفنا على أدوات أنثروبيك وفكرة كلود كود وكيف يساعدنا في بناء المواقع والتطبيقات، ولماذا يتميز عن الأدوات التقليدية، والفرق بين نماذج كلود المختلفة. وفي الحلقة القادمة نكمل الجانب العملي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى.
0: الشكر لك أخ فارس، وشكر أيضا موصول لمستمعينا الكرام. أتمنى أن نخرج من هذه السلسلة بفكرة مهمة، أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط للمتخصصين، بل يمكن أن يكون أداة قوية لكل صاحب فكرة يريد أن يحولها إلى مشروع نافع، لكن بشرط أن نستخدمه بوعي ومسؤولية.
1: مستمعين الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات من إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: لما بنوصوني. اللهم إنا نرشدك ونرشد ملائكتك.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظ

فهمها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
6: نورث بول من أكبر المشاريع التطويرية التي تعزز التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم كرؤية مستقبلية للتطور الحضري في الرياض، حيث يضم أطول برج في العالم، مما سيؤهله ليكون وجهة سياحية جاذبة للأنظار وللشركات المستثمرة. يقع نورث بول تحديداً في شمال مدينة الرياض ضمن مخطط تطويري ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 18 كيلومتر مربع، ويتميز بالبنية التحتية المتطورة والمستدامة، حيث سيشتمل على الشبكات الكهربائية والاتصالات ونظام إدارة النفايات، بالإضافة إلى نظام النقل المتطور. يقع نورث بول تحديداً في شمال مدينة الرياض ضمن مخطط تطويري ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 18 كيلومتر مربع، ويتميز بالبنية التحتية المتطورة والمستدامة، حيث سيشتمل على الشبكات الكهربائية والاتصالات، بالإضافة إلى نظام النقل المتطور. من المتوقع أن يكون من المواقع الاستثمارية المميزة في المنطقة التي تقدم مجموعة متنوعة وكبيرة جداً من المنشآت التي تغطي وتخدم كافة الاحتياجات بأهداف مستقبلية ومتماشية مع التطورات الإنشائية حول العالم.

0: والسويد وتشيلي وإنجلترا، مروراً بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: الصدارة.
5: الصدارة.
6: الأخضر يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر. حظوظ منتخبنا ترتفع للتأهل للدور 32 من كأس العالم بشرط الفوز على الرأس الأخضر. العويس ثاني أفضل حارس في كأس العالم على مستوى عدد التصديات. ثنائي دفاع المنتخب متعب الحربي وعبد الله العمري الأسوأ تقييما في مواجهة الأسبان. وأنباء عن استعانة مدرب البرتغال بنجم النصر فيليكس بجانب رونالدو لضمان نقاط أوزباكستان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحيات محدثكم على يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد، يا مساء الخير.
7: هلا أخوي علي، مسي عليكم مسي على المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نقدم الحلقة تليق فيهم
6: بمشيئة الله بوجود الكابتن فؤاد وبمشاركة حبتنا اللي نسعد جدا بتواجدكم على مختلف المنصات على 011-4053. حبتنا يتابعون من خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياضة قصيرة وطويلة، وحبتنا يتابعون من خلال التواصل الرقمي أو إعلام الجوالات كما يسمى أو الإعلام الجديد. حياكم الله على تطبيق سعودي راديو بلس الخاص بهيئة الإذاعة والتلفزيون أو على تطبيق الإكس حساب رسمي لإذاعة الرياض، وحيا الله الجميع. اليوم طبعا مثل ما سمعتوا بالعناوين كابتن فؤاد وحبتنا، الحديث يرتكز على مباراة منتخبنا المصيرية المفصلية القادمة شئت الله أمام الرأس الأخضر، والحظوظ ترتفع صراحة بشرط أنه عدة شروط يعني، بس مو بشيء صعب يعني، ما زالت القرار والمصير بيدنا مو بيد غيرنا. إذا انتصرنا واستطعنا ننتصر بأكثر من هدف فالمصير إحنا نحدده، إحنا نتأهل أو لا، ما زال الموضوع يعني بيدينا. لازم أول شيء نفوز على الرأس الأخضر وبفارق أكثر من 3 أهداف على أقل تقدير. بالمقابل

0: مباراة الأوروغواي وأسبانيا في بطاقة أخرى يتم التنافس عليها. في حال أنه تعادل الأوروغواي أو خسر، إحنا بأي نتيجة نفوز فيها بنتأهل مباشرة إن شاء الله. في حال أنه الأوروغواي فاز، هنا لازم إحنا نفوز بأكثر من هدف علشان نضمن بس أنه التأهل بشكل مباشر. لكن في حال أنه الأوروغواي فاز، نرجع نقول لنا أسبانيا معها 4 نقاط، فهنا ندخل إلى احتمالية التأهل كأفضل الثوالث. في 8 منتخبات ستتأهل الدور 32 وتنضم مع منتخبي كل مجموعة 2 في التأهل المباشر للدور 32. في 8 منتخبات تأهلهم بشكل غير مباشر اللي هم يسمون أفضل ثوالث. من شروطها أنه الأعلى نقاط. المنتخب السعودي في حال فوزه عن المنتخب الأخضر بأي نتيجة سيكون معه 4 نقاط. هنا الباب يكون مشرع مفتوح إن شاء الله للتأهل إلى إذن الدور التالي. لكن سنصطدم بالأرجنتين. ومعلومة يعني بدون مصدر، موثوق من اتحاد القدم، لكنها معلومة يتم الترويج لها وتداولها في الوسط الرياضي كابتن فؤاد وحبتنا، أنه بعد خسارة الأرجنتين أمام المنتخب السعودي، حاول اتحاد الأرجنتين كرة القدم أنه يقيم مباراة تجريبية أو مباراة ودية خلال المعسكرات الماضية مع منتخبنا السعودي، ومنتخبنا السعودي كان يرفض عارفين أنه يردون الثار، فما بالك إذا قابلناهم في بطولة رسمية ولا وفي كأس العالم، فأكيد أنهم ما ينتظرونه. لكن هذا سيناريو تخيلي جميل إحنا قاعدين نرسمه لأنفسنا، ولا في شيء على الله بعيد. قادرين إن شاء الله على مباراة الرأس الأخضر نفوز عليهم إن شاء الله. وأنا عارف الكلام البس، أنا عارف إيش أنت تبي تقول كابتن فهد، أنا عارف أنت بتقول رأس الأخضر، ترى قايل لك أخوي علي، ترى قايل لك ترى منتخب صعب، أنا فاهم. فالكلام والحديث كله لك، حياكم الله. ذكر بس 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال إذا مشاركتكم. تقريرنا سنعرض بعد قليل من الهلال الأخضر يستأنف تدريبات استعداد لمواجهة الرأس الأخضر. استطلاعنا، ما هي برأيكم حظوظ تأهل منتخبنا للدور 32؟ هل بتأهل بإحدى البطاقتين مباشرة، أو سنتأهل بأفضل الثوالث، أو لا سمح الله الحلم ينتهي عند مباراة الرأس الأخضر؟ خلنا أبدأ معك كابتن فؤاد، شو رأيك؟
1: أول شيء طالما المنتخب عنده أمل، طالما المنتخب عنده مباراة، وغير مستبعد أنه ممكن يفوز فيها، فإحنا دائما نتجنب يعني أنك تتكلم والباب مفتوح على مسرائيل، احتراما للعيبة، احتراما للمسؤولين اللي حيخوضون هذه المباراة والترتيبات اللي جالسة تصير. ولكن أنا بالنسبة لكلامك، إني أنا قلت لك أنا أتوقع إني ما عد، يعني أنا قلت قبل ما تبدأ البطولة، ولكن الآن الرأس الأخضر هو اللي قال، مش فؤاد أنور، قال إني أنا فريق قوي وفريق صعب وفريق في المباريتين اللي لعبها. حقيقة يعني أنا كنت أقول منتخب الأخضر منتخب قوي، ولكن ليس بالمستوى اللي شفته حقيقة في المباراتين، وخاصة المباراة الأخيرة، يعني قدم نفسه بشكل يعني أكثر من جيد، وقدر أنه يسجل 3 أهداف، وقدر أنه يحرج الفرق الكبيرة. ولكن منتخبنا عنده فرصة واحدة، عنده أمل أنه يتأهل إلى الدور 32 وتنكسر هذه العقدة اللي لها فترة طويلة من 94، منتخبنا يعني بعدها 6 مرات مع التأهل هذا، أنه عجز أنه يتعدى الدور التمهيدي، ولكن الفرص موجودة. وأنا أشوف يعني زي مثلا مباراة إسبانيا، يعني إحنا كلنا متوقعين، يعني نقول 80% أن المنتخب الإسباني بيفوز على المنتخب السعودي، ولكن أنا ماني بزعلان على الخسارة، الخسارة واردة.

0: تحصل، ويمكن حتى الجمهور السعودي يعني واردة وتحصل، ولكن احنا نتكلم او نختصر كلامنا في ان ليش المنتخب ما قدم نفسه او قدم مستوى. يعني الخسارة مع الفرق هذه يعني تراها واردة، وكانت احتمال كبير انك تلعب مع بطل اوروبا وتلعب مع افضل فريق يملك لاعبين على مستوى عالي. هذا كلنا نعرفه قبل المباراة، وكلنا نتوقع ان المنتخب ممكن يخسر في هذه المباراة، ولكن انا من داخلي يعني أقول ليش ما قدمت نفسك بالشكل الصحيح؟ ليش ما لعبت كرة قدم؟ ليش ما قدمت؟ ليش ما يعني شفنا المنتخب على الأقل أنه له مثلا يعني الطبيعي يعني في كأس العالم لما توصل أنك على الأقل أنك توصل مرمى خصمك، تهدد، تستعد لهذا المنتخب. مش يعني ارجع واقول الخساره يعني من نهايه المطاف، ولكن اللي الجميع يعني كان يشاهد وكان يعني يشوف، يعني حتى من ضمنهم الوزير بعد المباراه ودخل على المنتخب وقال اللاعبين واجتمع باللاعبين، المستوى اللي قدمناه هذا لا يليق بالمنتخب السعودي ولا يليق بتاريخ حقيقة هذا المنتخب.
1: مش السبب
0: هنا،
1: مش السبب هنا، ليش انت لاعب
0: والله شوف انا بقول لك هذه من الصعب انك تفسرها في هذا الوقت تقول ليش. هي خوف من الهزيمة. طيب انت عارف والشعب السعودي عارف انه ممكن المباراة هذه اللي هي مباراة السفين انك تخسرها. يعني الخوف هذا او التردد، عدم اللعب، الاستلام والتسليم، عملية التغطية في الوقت المناسب، هذا اللي كنا نبحث عنه. احنا ما كنا نبحث ان المنتخب السعودي يفوز على اسبانيا، الا لو صارت مثلا زي ما صارت في مباراة الارجنتين في 22 خير وبركة، ولكن كنا نتأمل ان نشوف منتخب متماسك، منتخب ايضا الخطوط متقاربة، كنا نشوف المنتخب انه يهدد على الاقل المنتخب اللي قدامه.
1: كابتن فؤاد انت تقول خوف، معقول خوف؟ انا ابحث عن السبب. شوف التحليل بنجي لما ومزيد من التحليل ننتظر منك، لكن هل معقوله كانوا خايفين من اسبان عشان كذا انهزمنا باربعه؟ ترى اسبانيا بالمناسبه بعد الهدف الثالث هدا رتمهم، يعني لو كانوا مستمرين بالضغط كان يمكن النتيجه وصلت لشيء يعني يمكن تاريخي. لكن هل معقوله خوف؟ وفسر لي كلمه خوف. بالدوري السعودي هم كل الاسماء اللي شفتها يلعبون قدام اسماء عالميه، هل الخوف له شكل او عباره غير اللي انا فهمتها؟ وضح لي خوف، كيف كانوا خايفين؟
0: خوف من خساره من النتيجه، بالنتيجه كبيره، خوف بعد المباراه ايش حيحصل بعد هذه النتيجه، مو عارفين المباراه ممكن هذه تنتهي لكم رقم. أتفق معك، المنتخب الإسباني أصلاً من يوم سجل الثلاث أهداف هو يفكر، المدرب كان يفكر إنه يريح لعيبته، وهذا اللي صار. يعني أكثر اللاعبين يمكن من خمس تغييرات اللي استفاد منها وطلع اللاعبين اللي هو يعني حاطهم كلاعبين أساسيين. أنا ما أقدر أفسر الأشياء اللي صارت، ولو تناظر على شكل اللاعبين، تناظر حتى قبل المباراة، مش اللاعبين اللي شفناهم في يعني مراحل ثانية من كثير من المباريات. هذا التفسير الوحيد يعني أنا في وجهة نظري. صح هناك أخطاء لابد أن نتكلم عليها، وهذه حنتكلم عليها حقيقة يعني بشكل كبير بعد ما تنتهي مباراة الرأس الأخضر. المدرب لها أخطاء، المدرب بالنسبة في بعض التغييرات، بالنسبة أيضا في التشكيلة، في هناك سلطان مندش يعني اللاعب اللي حقيقة أعطانا وجه يعني جميل جدا في المباريات الودية ما شاهدناه في في في مع الفريق. مباراة مثلا إسبانيا ما شاهدنا كأنه يبدأ من البداية رغم اللاعب يفرق. الطريقة اللي المدرب غيرها هل هو جربها في التمرين واقتنع فيها؟ يعني عدم التغيير لبعض اللاعبين من ضمنهم سالم في المباراة الأولى والمباراة الثانية أنه يلعب 90 دقيقة في المباراتين هو زاد الضغط حقيقة على سالم وزاد خلى العالم يعني الجميع يتكلم في هذه المباراة وكان سالم هو الوحيد اللي كان مش جاهز للمباراتين. جاهز أي لاعب ولكن أنا في تغييرات في اللي سواها المدرب في تغييرات ما سواها المدرب في أشياء كثيرة أيضا والأهم أن المدرب أنه جاء وخذ المنتخب قبل 5 مباريات أو 15 يوم قبل كأس العالم هذه أيضا لها دور. أنا كنت أتمنى حقيقة أنه مثلا زي الاتحاد السعودي أنه على الأقل يشتنا يفكر كيف يقدر يحل هذا الموضوع أنه يجيب المدرب في هذا الوقت. كان الفريقين في الدوري اللي بياخذون البطولة يا الهلال يا النصر قبلها 2 أو 3 أسابيع عارفين احنا هذا الموضوع. يعني اي طرف ثاني ما ينجيه انه يدخل. ليش المنتخب ما اقترح انه يسوي معسكر وياخذ المنتخب اللاعبين حقه الفرق الثانية ويسوي معسكر ويخلي اللاعبين هذول الفرقتين هذه عندما تنتهي المعسكر ينضمون الى المعسكر. كان المدرب يتعرف على اللاعبين اكثر يكون هناك ارتياح من اللاعبين اكثر. في حلول يعني كانت المفروض انها تعمل حقيقة. يعني لو نرجع مثلا ما نقول اللعيبة نرجع نقول من اللي جاب مانشيني للمنتخب من اللي شال ريناد في هذه الفترة ليش ما كان من قبل من اللي خلى ريناد انه يرجع مرة ثانية للمنتخب. أسئلة كثير وأشياء كثير يترتب عليها خلال استعداد المنتخب. أنا أشوف التصرفات اللي كانت موجودة ما كانت في مصلحة المنتخب.
1: طيب شوف إذا جينا بناخذها نسبة وتناسب يعني أنت قلت المدرب والفترة ما كانت تكفيه وأنت قلت الشغل الإداري خطأ من مانشيني من عودة قبلها إيرفي رينار أو من مانشيني من بعدها عودة إيرفي رينار إلى 15 يوم غير كافية لتواجد دونيس هذا أنت قلته. ثم أنت قلت اللعيبة وظهور اللعيبة أنه في خوف. هي 3 عناصر. أنت كلاعب أنا يوم أقول فؤاد أنور ما يحتاج أقول فؤاد أنور اللي كان المنتخب العالم تعرف أنت تعرف عن نفسك والعالم كله تعرف فؤاد أنور. أبي تعطي نسبة حط لي المسلي يعني الخطأ الأول نسبة لكل واحد من يتحمل شغل إداري والمدرب واللعيبة من يتحمل أكثر الخسارة بالرباعية قدام إسبانيا. أنت لاعب أنت تعرف كلمة اللي بتقولها وأكيد لها ثقل ووزن في الوسط الرياضي كله لأنه أنت من 94 وذاك الظهور اللي كلنا كان ودي نبني عليه ما صار. فأكيد في كل مرة أنت قاعد تتابع الوضع وتعرف الخلل جاي من وين. أبي مباراة إسبانيا بشكل خاص الرباعية مين يتحملها أكثر شغل إداري ولا المدرب ولا اللعيبة؟ وكم النسبة اللي بتعطيها؟ أبي نسبة برقم أبي رقم
0: بتحسبها بالطريقة هذه الثلاثة كل واحد له جزء معين
1: عطني نسبة.
0: لا أنا أقول لك
1: ولا يعني بالتساوي
0: طيب أنا بقول لك 30% المدرب 30% الاتحاد السعودي 40% اللاعبين ليس عن نتيجة إنما على اللعب داخل الملعب. ليش أنا ما لعب؟
1: ليه بالضبط؟ أبعيد لك نفس سؤالك. أنت تدري
0: أنا أقول لك يعني ما لي بلاقي لها تفسير. أنا التفسير اللي أعطيتك
1: إياه
0: هو خوف من النتيجة خوف من بعد المباراة، ايش حينقال على المنتخب، حينقال على اللعيبة، هذا يعني اكبر تصور.
1: طيب.
0: اللي حلو. رغم ان انا بقول لك اللعيبة اللي جالسين يلعبون اكثر واحد يعني له اكثر من 8 مواسم او 6 مواسم جالس يلعب في الدوري الممتاز مع فرقة.

0: المفروض هذا ما يحصل يعني.
1: طيب هل كعب اسبانيا كان عالي فنيا؟ هل فنيا احنا ما قدرنا نجاريهم؟ قد يكون هذا سبب ترى، يمكن ما عطني وجهة نظرك انت. هل كرة اسبانية عالية لدرجة انه ضاعوا عيالنا؟
0: لا شوف، بالنسبة قبل ما تبدأ المباراة بالنسبة لإسبانيا عالية جدا، يكفي ان هذا المنتخب هو مرشح انه ياخذ بطولة، انت مرشح انك تروح الدور 32. هنا شوف الفرق والطموح والاشياء، انت تطمع انك تروح 32 وهذا المنتخب يطمع انه ياخذ كاس العالم، هذه بحد ذاتها تفسر نفسها.
1: اوكي ابي فنيا،
0: انا ارجع واقول
1: ابي فنيا يا كابتن فؤاد، ابي فنيا يعني استلام والتسليم والجوده.
0: لا فنيا ما في مقارنه. حتى بعد ما لعب المنتخب، بعد ما لعب وشاهدناه، يعني اصبحت التخيل او التصور او الارقام اللي احنا حاطينها اثبتوها لاعبينا داخل الملعب لنا ان هذول الفريق يعني فارق جدا. انا اتكلم عارف ان هذول فارقين، وزي اقول لك يوم بجيك على 98 احنا خسرنا نفس الخساره من منتخب فرنسا. منتخب فرنسا كان منتخب قوي دليل، حقق كاس العالم، حقق بطوله القارات، بطوله اوروبا، ولكن لما تيجي تشوف الفريق انه لعب وصل الى مرمى فرنسا وجالس يهدد وجالس يسوي، لدرجه ان انطرد من عندهم لاعب وانطرد من عندنا لاعب، يعني في مقاومه.
1: معليش ابو كابتن فؤاد، من اللي انطرد من فرنسا؟ انطرد من فرنسا أسطورة كرة القدم بزيدان. بسبب مين؟ انطرد بسبب أسطورة الكرة السعودية فؤاد أنور. فهذه تجير لك كتاريخ، يعني لا تمر عليها مرور الكرام. يوم نقول أن أدينا أوكي، بس لازم هذا حق يعني أصيل للي ناسين ذكره، واللي ما عنده معلومة الجيل الجديد ما لحق على مثلا 98، نقول له في مباراة 98 احنا أدينا بشكل قوي جدا ورائع جدا من أحد نجوم المباراة، ضيفنا اليوم فؤاد أنور، وأحد أساطير كرة القدم المعشوقين، يعني خذني واحد من عشاق كرة القدم، عشاق زيدان، انطرد في ذيك المباراة. بسبب مين؟ بسبب الروح العالية اللي كانت موجودة عند فؤاد أنور زملائه في ذيك المباراة. واصل كابتن.
0: احنا ما نبغى نزعج الجمهور بعمليه 94، بعمليه 98، الجمهور والناس تبي الحين منتخب جديد، تبي منتخب يعمل لهم حدث، تبي منتخب يعمل لهم يعني بصمه يعني ثانيه، وهذا من حق الجمهور ومن حق الكره السعوديه ومن حق البلد.
1: نعم.
0: ان المنتخبات هذه انها تعمل يا اخي هذا الشيء، من ناحيه ايضا المسؤولين انهم يعملون لهذا الشيء، لأن المدربين اللي نجيبهم يكون واثقين فيهم وأيضا يعملون هذا الشيء. إحنا يعني من الصعب صراحة أني أجلس أتغنى في مستوى له 36 سنة أو 35 سنة وننسى الحاضر وننسى أيضا يعني عندنا لاعبين. يعني أنا مستغرب أنت جالس تلعب في كل مباراة في الدوري، جالس تلعب مع 16 لاعب أجنبي، 8 معك في فريقك و8 ضدك، فيعني الأشياء اللي جالسة حقيقة تحصل للمنتخب يعني أشياء يعني غريبة جدا. يعني أنا ما قلت لك فز على إسبانيا، أنا قلت لك قدم مستوى فقط.
1: طيب معناته حين انت دخلت عنصر اخر، تقول ما في مقارنه بين مستوى لعبتنا ولعبه اسبانيا، هذا بالاضافه للخوف، الحين عنصر ثاني، يعني معناته لو تكررت مباراه مره ثانيه، لو لعبنا مره ثانيه زين بكره مثلا بدل راس الاخضر، لو حصل سيناريو معين مثلا بنلعب مره ثانيه، هل بنخسر نفس النتيجه؟
0: شوف انا بقول لك النتيجه بالنسبه للمنتخب الاسباني ما راح تتغير حقيقة، يعني ما راح تتغير، ولا راح تتغير انك تقول يعني زي قلت لك مباراة الارجنتين اللي يعني توفقنا فيها وجت من رب العالمين وفزنا فيها، لكن لو تعيد المباراة هذه مع الارجنتين 4 مرات 5 مرات ما راح تفوز عليه
1: نفسي. اوكي يعني واسبانيا لو عيدت مع
0: مباراة فزون عليه.

0: لو عيدة ثلاث مرات أربع مرات ما راح تفوز عليه.
1: طيب والله التحطيم
0: مو تحطيم مو لا لا لا بالعكس مو تحطيم
1: مو بأنت مو بأنت شوف مو بأنت أنت تبى بالنهاية تقول رأيك والحكم ترى عند المتابع زين، بس أنا الحكم اللي أنا بنيته على كلامك لأن أنا أعرف إنه أنت شوف أنا أعطي كل واحد تخصص تخصصه، أنت جاي من ملعب والمنتخب وسال عرقك وشلت كؤوس باسم المنتخب، فمعلش نحترم تاريخك، فأنا أصدق بكلامك يعني أرتاح لكلامك هذا، بالإضافة لحنا ترى بالأساس يعني هواة نلعب كورة ونفهم كورة نعرف، بس إلا في يكون في أشياء سبحان الله تتوثق عندك. الحين تقول لك لو عيد المباراة، طيب والمشروع اللي احنا قاعد يصير، طيب اللعيبة قاعد يلعبون في المباريات الرسمية في مع أنديتهم، مباريات صعبة، مباريات جماهيرية، مباريات فيها تحدي، ما خلى الجوانب الفنية ترتفع عندهم؟
0: إلى الآن أنا ما شفتها ارتفعت، إلى الآن ما شفتها ارتفعت. تدري متى ترتفع؟ ترتفع والله يا أخوي علي نكون صريحين، لما يكون عندك 30 لاعب 40 لاعب محترف برا في الخارج، هنا ممكن تقارع هذول الفرق وممكن النسب أنها تقل بشكل كبير. ولكن يعني المنتخب الأسباني زي ما قلت لك، يعني أنت تخيل واحد يبغى يروح للدور 32 وواحد يفكر أنه يجيب بطولة كأس العالم.
1: طيب
0: أنت تخيل يعني الفريقين لما يلعبون مع بعض، حتى لو مو منتخب سعودي، أي منتخب عربي يفكر انه يروح ال 32 واسبانيا تفكر انها تاخذ بطوله كاس العالم، هل انت تقتنع ان هذا ممكن يعني يخسر هذا الفريق مرتين ثلاث مرات؟ ما انا ما اتوقع.
1: طيب حابين توقعك مع الراس الاخضر اي سيناريوهات؟ هل بناخذ البطاقه المباشره الثانيه فوزنا
0: في والله هذه
1: او البطاقه الثالثه او بنطلع من مباراه الراس الاخضر؟
0: والله هذه المباراة اللي أنا أتوقع أن اللاعبين لعله يكونون في راحة نفسية أكبر، في دعم أكبر، في رياحية أكبر، أنه يقدم في هذه المباراة كل ما عليه ويعرف أن هذه آخر مباراة بالنسبة له في المنتخب. يا يعني أنك تروح الدور 32 وتكسر ذا الحاجز اللي له 36 سنة يعني، ولكن ما أخفيك حقيقة أنا أعرف أن منتخب الرأس الأخضر أنه مطلع الكاميرون في تصفيات الملحق في وفاز عليها، والكاميرون له تاريخ وله أشياء كثيرة، والمنتخب هذا لأول مرة يجي لكأس العالم حقيقة. يعني أنا ما توقعت، رغم أني قلت أنا فريق قوي، بس ما توقعت من الفريق هذا أنه يقدم هذا المستوى حقيقة مع أسبانيا، ومع رغم مع أسبانيا كانت عملية تقفيل وعملية ما كان يعني يهاجم بشكل صحيح، لكن مع الأرجواي لا، الفريق هذا بدأ يكشر على نيابة وطلع يعني فالمباراة ما راح تكون سهلة على اللاعبين، لابد انهم يراجعون نفسهم وانهم شافوا على الاقل لقطات او اشياء من مباراة الأرجواي لهذا المنتخب. منتخب يعني انا اشوفه انه منتخب عنيد جدا، منتخب كنا نتوقع يعني في مباراة اسبانيا بعد ما لعب ان هذا بس مستواه، هذا حده انه يقفل وانه يلعب على المرتدة وانه يقفل كويس. طيب. وحارسهم رد يمكن خمسة ست سبع كور لكن في المباراة الاخيرة لا، طلع وجه اخر يقول لك لا انا قادر اني في المجموعة هذه اني اتأهل. فعلى المنتخب انها يعني مباراة ما راح تكون سهلة، هتكون مباراة صعبة.
1: اوكي، وانت عزيز المتابع الكريم ايش توقعاتك؟ هل طبعا هذا استطلاع حلقتنا الرئيسي بحلقتنا اليوم، بالإضافة إلى أنه المجال مفتوح لبقية المشاركات خصوصا في الآراء اللي أدلها ضيفنا لليوم اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور، لكن استطلاعنا الرئيسي ما هو بوجهة نظركم السيناريو اللي أقرب للمنتخب السعودي بعد مواجهة الرأس الأخضر؟ هل سنتأهل ببطاقة مباشرة أو بالملحق أفضل ثوالث؟ ذكر في ثمان منتخبات ستتأهل بملحق ثمان ثوالث، طبعا لازم احنا نفوز علشان يصير معنا أربعة نقاط، لأنه من شروط الملحق للتأهل بأفضل الثوالث أن يكون معك أكثر نقاط أو سنخرج من مباراة الرأس الأخضر. رقم المباشر للمشاركات 011 45 5 3. اطلع لمتابعة تقرير حلقتنا اليوم متعلق حول

0: آخر مستجدات معسكر منتخبنا ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل.
1: استأنف المنتخب السعودي مساء الاثنين تدريباته بحصة في تمام 6 مساء على ملعب كيوتو بمدينة أوستن تحت إشراف المدير الفني دينيس، وكانت الحصة متاحة لوسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة. وكانت بعثة الأخضر السعودي قد عادت مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، المقر الدائم للأخضر، قادمة من مدينة أتلانتا. ويحتل المنتخب السعودي حالياً المركز الأخير في لائحة الترتيب بالمجموعة 8 برصيد نقطة وحيدة جاءت بعد تعادله أمام الأورغواي في الجولة الأولى، في حين تتصدر إسبانيا 4 نقاط، وتحضر الأورغواي ثانية بنقطتين، وكذلك الرأس الأخضر الذي يمتلك الرصيد ذاته. ويخوض المنتخب السعودي مباراة مصيرية وحاسمة يوم الجمعة فجر السبت بتوقيت السعودية، ويتعين عليه الانتصار من أجل التأهل إلى الدور 32. ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا، لن يتأهل فقط إلا الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني في كل من المجموعات 12 في الدور الأول، فيما سيتأهل أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم مجددا ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. شو رأيك كابتن فؤاد؟ تقرير شحال؟ شو حاب تقول على ضوء التقرير؟
2: والله نتمنى إن شاء الله أن نكون من ضمن 8 فرق بإذن الله، ولكن هذا يحتاج له يعني مجهود كبير حقيقة من اللاعبين، واللاعبين لابد أنهم يثبتون حقيقة في هذه المباراة رغبتهم ونيتهم وروحهم المعنوية لابد أن تكون مرتفعة لهذه المباراة. أوكي. لأنها صراحة أصبحت مباراة يعني أنا في وجهة نظري غير سهلة، أصبحت زي صعوبة أسبانيا أو أقل نوعا ما، وأيضا صعوبة الأورغواي. يعني أنت حتقابل منتخب ليس بمنتخب بسيط، يعرف شلون يدافع بشكل صحيح، يعرف شلون يهاجم بشكل صحيح، يعرف أيضا 3 الخطوط اللي موجودة يعني موجودة عنده الفريق، تلعب بنسق عالي جدا من الاحترافية. فالمجهود لابد أنه يكون كبير جدا للتأهل للدور 32، وإن شاء الله متأملين خير أنه في هذه المباراة على الأقل المباراتين الأخيرة أنه استفزت كثير من اللاعبين. أحيانا تقول المباراة هذه يمكن تستفز بعض اللاعبين اللي أنت معتمد عليهم، لكن أنا أتمنى لا أنها تكون استفزت اللاعبين كاملا اللي لعبوا المباراتين، وأيضا اللي في دكة الاحتياط اللي ممكن ينزلون في أي وقت. أنك لابد أنك يعني تحلم في هذه اليومين أنك تصل إلى الدور 32 من خلال هذا الفريق اللي أمامك.
0: أوكي، نذكر ببعض نتائج المباريات في إذن الساعات أو نقول على الأقل تقدير 24 ساعة الماضية في كأس العالم. طيب، مباراة الأرجنتين والنمسا انتهت 2-0 صالح الأرجنتين. قبل ما ننسى، شفت مباريات الأرجنتين على وجه الخصوص، وهل شفت الجدل المصاحب لبعض الأخطاء التحكيمية؟ حاب تعلق ولا موضوع ما يستحق التعليق؟
2: لا والله، يعني ما المباراة عشان اسم اللاعب اللي قام بهذا الخطأ هو اللي كبر الموضوع،
0: اللي هو ميسي.
2: أنا شفت أخطاء زيها مثلا لم يؤخذ عليها يعني قرار الحكم من ضمنه، بس عشان ميسي تضخمت بهذه الطريقة، وفعلا هو كان يحتاج يعني يحتاج الكرت الأصفر، ولكن مش بالتضخيم هذا اللي
0: يعني كرت الأصفر. كرت الأصفر تقصد مباراة الجزائر اللي جاء دعس على أنت مرتاح إنه كرت أصفر فقط؟ لأن من الخلف ومسامير
2: على الأقل لنا أقول
0: يعني
2: لو رجعت هذه اللقطة وشافها الحكم على الأقل إنه على الأقل تكون في عقوبة.
0: أي بس
2: لكن إنه ما تكون في عقوبة هنا اللي خلت الإعلام أو العالم تتكلم على هذه اللقطة.
0: ما هو أمس لوتارو بعد في لقطة الهدف الأول دخل بقدمه ورجلة على لاعب النمسا ولا لا حسب كرت أصفر ولا وراح واستكملت الهجمة وراحت جول.
2: إيه أقول لك في أخطاء تحصل في أخطاء ولكن أنا أتكلم عن نقطة معينة اللي العالم صارت الآن تتكلم في موضوع الأرجنتين بسبب ميسي بسبب هذه اللقطة.
0: يعني أنت
2: الآن لو يلعب المباراة الثالثة لو واحد من الأرجنتين يدف واحد كتف وطاح طيحة قوية بيقول لك ها شف ما راح
0: يعني تعتقد تعتقد ما في مجاملات لميسي ما في مجاملات.
2: لا لا أقول لك يستحق عليها عقوبة على الأقل على الأقل لو كرت أصفر.
0: ليش ما خذها؟ معناته كان في مجاملة له؟
2: ما أيزي
0: أوكي. أنا أبحث عن هذه أنا هل كان في مجاملة؟
2: لا موجودة يعني هذه لو رجعت يعني إذا مو كرت أحمر على الأقل من عقوبة بالكرت أصفر.
0: أوكي ليش أنا أسألك السؤال هذا وليش أنتظر إجابة من عندك؟ لأنه أنتم في المستطيل تعانون من من من أشكال من الصور مكررة لمجاملات لنجوم أساطير.
2: هي أخوي علي لا موجودة هذه في كرة القدم موجودة باستمرار وموجودة من فترة يعني فترات يعني بعيدة. يعني إحنا كلنا نتذكر مارادونا يعني كان أحياناً يعني الحكام يتغاضون أشياء كثير تحصل له و يعني بعض النجوم لا أي لمسة أي ده يعني تعدي كأن الحكم ما شاف شيء.
0: برد وسلام. طيب هذه وجهة نظرك. طيب فرنسا والعراق انتهت فوز فرنسا 3-0. السنغال خسرت 2-3 قدام النرويج. الجزائر فازت 2-1 على الأردن. ننتظر اليوم إن شاء الله لقاء الساعة 8 البرتغال أمام أوزبكستان 8 مساء توقيت السعودية وساعة 11 توقيت السعودية إنجلترا وغانا الساعة 2 فجرا. بنما ستواجه كرواتيا الساعة 5 فجرا. كولومبيا تواجه الكونغو. ثم تبدأ مباريات اليوم بكرة الساعة 11 أو الساعة 10 بالليل سويسرا وكندا وبقية المواجهات الأخرى. أتمنى مشاهدة ممتعة للجميع. افتح المجال اللي حبيت تتابعون من خط التواصل التقليدي موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة 011-4-5-3. ما هو أقرب سيناريو لمنتخبنا في مواجهة رأس الأخضر القادم إن شاء الله؟ بنتأهل ببطاقة مباشرة ولا نتأهل أفضل ثوالث ولا نخرج من مباراة رأس الأخضر؟ فهد تفضل. فهد حياك الله. ألو.
3: طيب.
0: الله يرضى عليك تفضل.
3: مسي عليك ومسي على ضيفك.
0: الله يحييك تفضل. ايش رايك ايش توقع
3: ايش رايك المباراه الاخيره مدرب خواف مدرب يلعب بدفاع ليه ما تلعب بهجوم ليش ما تهاجم الفريق اللي قدامك؟
0: اوكي
3: هذا المشكله مدربنا خواف والسعوديه اتوقع انها تطلع ما راح تواصل.
0: طيب مشاركه ثانيه.
3: الله يعطيك العافيه وشكرا.
0: الله يحييك. طيب متصل آخر عبد الله تفضل. عبد الله حياك الله. ألو. هلا عبد الله. عبد الله تفضل. الله يرضى. السلام ورحمة حياك. هلا بالغالي تفضل.
4: مساك الله بالخير.
0: مساء الخيرات
4: كابتن فؤاد.
0: الله يرضى عليك. الله يعافيك. ايش رايك ايش توقعاتك؟
4: بإذن الله على قولة الكابتن ان شاء الله يكون اللعيبة قد استفزوهم شوي وان شاء الله بإذن الله نشوف ما هو اجمل بإذن الله
0: ان شاء الله. حابة تعلق مباراة اسبانيا اللي خسرناها؟
4: اي والله في عوامل كثيرة ممكن يكون أهمها العامل النفسي. أيضا أنا الأهم عندي غير البطولة هذه يعني من 30 سنة ما تعدينا المرحلة هذه.
0: نعم.
4: أنا أشوف أن على قولتهم إيش الجاي للبطولات القادمة يعني إيش عملنا علشان البطولات القادمة تتحسن. أنا أتفق اتفاق كبير وكنت بيقولها قبل الكابتن لكن ما شاء الله عليه أنا مبتعد سابقا. الابتعاد جدا سهل واتوقع في ناس مبتعثين اوريدي هناك موجودين وعندنا امثله في المنتخبات العربيه. يعني لو تشوف منتخب المغرب اللاعب اللي عمره 18 سنه دعوه فرنسا ولعب معهم في الناشئين ولعب معهم في الاقل من ذلك لما جاء وقت المنتخب في كاس العالم ما استدعي لكن استدعوه المغرب وشارك معهم.
0: اوكي
4: امثله زي هذه جدا مهمه احنا نشتغل عليها. يعني الفلوس اللي قاعد تصرف عليهم بالعافيه لكن ودي انه يكون توجهها توجيه صحيح. فانا الوم الاداره في الامر هذا منظمة السعودية في كرة القدم. إن شاء الله بإذن الله القادم المونديالات أفضل. أنا أتمنى إن شاء الله الفوز على الرأس الأخضر لكن بيكون وحوش.
0: طيب إن شاء الله. شكرا لك حياك الله. أنا سعد شرفتنا. مزيد متابعين متصل التالي حسن. تفضل أخوي حسن حياك الله. ألو. هلا حسن تفضل تبعنا هلا.
5: السلام عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
5: حياك الله أبو ماجد كيف
0: حالك؟ الله يحييك. هلا بالغالي حسن. إيش رأيك وش أقرب السيناريوهات إن شاء الله منتخبنا قدام رأس الأخضر ولا لا سمح الله بنطلع؟
5: لا والله أقرب السيناريوهات يعني ما أعتقد بنسوي شيء صراحة.
0: بنطلع؟
5: يعني بنطلع شكلها كذا. الفريق الأخضر هذا الرأس الأخضر ترى فريق موسر صراحة.
0: إيه صح.
5: فبالنسبة للمباراة الأولى ممكن أعلق دقيقة أبو ماجد.
0: تفضلي.
5: يا أخي المباراة الأولى بالنسبة أنت طلبت نسبة من الكابتن.
0: نعم.
5: ضيفك فؤاد.
0: نعم.
5: ما أعطاك النسبة لكن أنا أعطيك.
0: إلا أعطاني أعطاني أعطاني نسبة قال 30-30-40 30 إدارة 30 مدرب 40 اللعيبة.
5: لا أنا خالفه والله أعطيه 80% على المدرب.
0: آه.
5: أوكي. وعشرين هذه حقت أصلا اللاعب والله المفروض إني أحملها المدرب 100% صراحة.
0: آه.
5: لأن تخيل أبو ماجد 90 دقيقة تفرج على 18 السعودي بس.
0: أوكي.
5: هذه مشكلة المدرب ما هي مشكلة اللعيبة صراحة.
0: حلو.
5: لكن نتأمل خير إن شاء الله في المباراة الجاية.
0: يا الله. بمشيئة الله. شكرا لك. أنا ترى شاطرك نفس النسبة تقريبا أحملها المدرب. بس حابين نسمع منكم أنتم. شكرا لك الغالي. تحياتي لك. هلا بك أكثر. هلا والله. مزيد كذلك المتابعين. أبو إبراهيم حياك الله أبو إبراهيم. تفضل. ألو. هلا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم.
6: السلام عليكم.
0: السلام والرحمة. حياك. هلا بالغالي.
6: الخير أبو مالك.
0: سهل خيرات. الله يرضى عليك. حياك الله. أقرب سيناريو توقع.
6: حاردكم أول شيء حاردكم
0: مشكلات متخبنا توفر لك والجميع
6: نقول تعبنا حنا هارد لك حتى الثلاث جاي نعوض بعد 4 سنين نعوض بعد ما ندري إلا متى يا أبو ماجد
0: صار غريب إذا قلنا مبروك الله المستعان أقول صار الغريب إذا قلنا مبروك شر البلية ما يضحك
6: الله ينور دربك فعلا صار
0: الغريب
6: يا أخي كم لنا آخر بطولة أخذناها يا أخي متى راح نفرح بطولة يا
0: نعم نعم نعم
6: أعوذ بالله كل المنتخبات حتى نبغى لو خليجية لو خليجية نبغاه
0: الله المستعان
6: حتى لو انه بطوله خليجي نبغاه انا ما خلاص صار طموحنا يا اخي حتى تخيل طموحنا صغر صار نبغى خليجيه وحنا اول اسياد اسيا
0: صحيح
6: الحين صرنا بس نبغى خليجيه
0: صحيح يجيب الله خير يجيب الله خير
6: مو معقوله هذا ما يجيب الله خير ما يخالف بس في ناس تمنع الخير يا اخي يعني في تشكيل غلط في تشكيل في معقوله ما حد يشوف يعني التشكيل غلط مدرب يا اخي افهم مني اكثر مني واكثر من المشجعين يا اخي افهم منه وحنا ولا شيء عنده
0: اوكي
6: لكن يعني انا اتمنى ان شاء الله نسالم يجيب هدف المباراه الجايه عشان خلاص انا ما بخايف من الحين تجي خايف من ايش انا خايف من كاس اسيا الجاي اللي ب 27 لا نقعد بعد اصبروا وابشروا بالخير بيجيكم يلا هو هل مجرى على المواد لكن ان شاء الله الله يزينها ان شاء الله
0: يا رب شكرا لك تحياتي ابو ابراهيم الله يرضى عليك بناخذ مزيد متابعين يمكن محمد اخر متصل مخرج الجميل محمد احمد لو سمحت في المجموعه هذه ونواصل محاورنا ورجع بعد شوي شاخذ مجموعة ثانية من متابعين محمد تفضل أخوي محمد حياك الله ألو هلا محمد
7: يا مرحبا طال عمرك
0: حياك وعمرك تفضل
7: أنا والله أول مشاركة وأنا أتابعك من فترة وقلت خلنا أشارك اليوم
0: أبرك الساعات الغالي ما جيت إلا بيتك ومحل عند إخوانك
7: عمرك أفضل مذيع وضيف الكريم هذا أنا عاد من معجبين من نادي الشباب من عام 1993
0: يستاهل إيه هو الورط الشبابين ذاك 90 وجيل فؤاد
7: لا بس أنا بقول لك حاجة إيه؟ أنا ليش ما يجي في منتخبنا زي فؤاد ليش ما يجي زي سعيد العوران ليش ما يجي زي فهد مهلل ليش ما يجي مثل غشيان ليش ما يجي يوسف ثنيان يا أخي أنا مستغرب يعني ليش يعني يا أخي كانوا أول يحبون شيء اسمه كورة لعب
0: نعم
7: صراحة
0: نعم.
7: ما أهمها المادة ولا أهم هذا ويعني لو تشوف الآن مقاطعهم منتشرة بكثير لأن ذكرنا الأيام الحلوة يا أخي
0: نعم.
7: أنا مستغرب ليش ما يجون زيهم هذا اللي أنا مستغرب ليش ما فيه
0: أوكي
7: هذا سؤالي
0: والسيناريو اللي تتوقع الأقرب لمنتخبنا قدام رأس الأخضر وشو ناخذ نتأهل بطاقة مباشرة ولا أفضل الثوالث افضل ثوالث نعم ولا بنطلع من مباراة الرأس الاخضر
7: والله نتمنى انه والله انه ما نطلع والله وان شاء الله لو على الاقل نحقق ثلاثة بس باذن الله انه يكون حنا الافضل باذن الله
0: ان شاء الله شكرا لك
7: بس انا اتمنى والله انهم يا اخي لانك ودك يعني منتخبك انه يا اخي يتاهل
0: صح
7: فهذا اللي شويه متعبتنا والله

0: صراحه. واتمنى يجي فريق مثل المخضرمين فؤاد انور وسعيد العولان والشباب الاولين، يا ليت يطلع زيهم.
1: يا ليت ان شاء الله. شكرا لك، تحيات اخوي محمد.
0: يا مرحبا.
1: انا سعد، شرفتنا. نرجع ان شاء الله بعد شوي ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين. حياكم الله، نذكركم مجددا ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق فؤاد انور. طبعا انا ما راح احي لك الكلام او استفسار المتصل الاخير، لانه يعني ما راح تمدح نفسك تقول حنا، او بتلمس الخلل. ليش ما في جيل زي جيل التسعينات، نهايه الثمانينات بدايه التسعينات؟ ليش؟ على اقل تقدير البنيه، يعني انتم بنيتكم ما شاء الله كانت بنيه قويه. الحين ما احترامي لعبتنا ترى بتعد 4-5 الان في بالي وانا اتكلم معك بدون ذكر اسماء، اجسامهم ضعيفه، قصار القامه، ضعيف الكتله العضليه، ضعيفه. يعني انتم في نهايه الثمانينات التسعينات ما شاء الله، طلال جبرين جدران كلها ما شاء الله يحفظكم ما شاء الله، طلال جبرين، سعيد العويران، ماجد عبد الله، حمزه ادريس، فهد انور، حمزه صالح، احمد جميل، خليوي، دعيع، طوال القامه واقوياء البنيه. بعدها جاء جيل الالفيه حتى اوكي اقوياء بس قصار القامه شوي. الحين جيل لا قوه ولا طول. هل في سبب انت تلمسه كلاعب؟
2: والله شوف، الأجسام هذه تتدخل فيها الجينات وما الجينات وأشياء كثيرة.
1: يا أخي كوريا الجنوبية واليابان كانوا، تذكرهم أنت لعبت معهم، كانوا قصار. هالحين لا وقفت عنده ترفع راسك من طوله.
2: صحيح، لكن بتكلم على المواهب وتكلم على هذه، ما يعني مش المملكة اللي تعاني منها، يعني الدول كلها تعاني منها. أول هالبرازيل اللي كانت تنجب يعني لاعبين باستمرار، مهم موجودة يعني الآن، بغض النظر عن بعض الفرق أو بعض المنتخبات اللي تجنس الجاليات اللي موجودين عندها، هم اللي تشوفهم يختارون بعناية. وخاصة أنت لو تشوف المنتخب الفرنسي الآن، أكثر لاعبيه يعني يمكن 2% أو 3% من اللاعبين يعني الفرنسيين نشأة يعني. فموضوع المواهب هذا يعني شيء يعني من الصعب أنك تجيب أجيال مثلا زي اللي مرت على البرازيل، تقول وين فلان وين فلان، على فرنسا وين فلان وين فلان، على ذا رغم ان مستوياتهم جالسين يقدمون، ولكن نتكلم عن نجوم اللي كانت موجوده، اللي كانت يعني تلقى في كل منتخب 6-7. هذه ما عاد موجوده، لان هذه كانت اول شيء يعني موجوده في الانديه، يعني زي مثلا في الاتحاد، في الشباب، في النصر، في الاهلي، في لا يعني تلقى 6-7 لاعبين هم ركيزه الفريق. رغم يوم جت عمليه الاحتراف اللاعبين الاجانب الثلاثه وبدينا بالاثنين، ولكن كانت الانديه تعتمد على لاعبين المحليين هم اللي نجوم شباك ونجوم ايضا في فرقها. هنا قلت هذه الأشياء. فأنا أشوف موضوع الأجيال هذه تتحكم فيها الطبيعة والزمن والأشياء، يعني ما يقدر
1: والغذاء ووزارة التعليم والغذاء وتمارين الإطالة وتمارين إطالة العمود الفقري الغذاء. شوف، في وزارة الصحة مساهمة لازم، وزارة التعليم مساهمة في موضوع مثل هذا، شيء حتمي، شيء أكيد، لأنه لازم تبني جيل قوي حتى بدنيا قوي. يعني فيه لعيب عندنا يعني صالح أبو الشماتر، لمساته روعة جنن، أخوه محمد، عبد الرحمن، غريب.
2: لا شوف، بقول لك الحين من ناحيه الاجسام هذه
1: يبغى لها شغل من السن
2: المتقدم، شغله طويله جدا ويحتاج لها
1: 10 سنوات.
2: لكن احنا نتكلم
1: 10 سنوات بس 10 سنوات، يعني من الان لما 20-34 لو تشتغل مثلا على او نقول مثلا خلي 20-34 بس، هي خطه 10 سنوات بس، لان لعيبه كره لامين يامال عمره 18، يعني الان نقدر نشتغل عليهم ترى، اللي مرحله ابتدائيه.

0: مثلا، أو يمكن أول ابتدائي أو قبل دخول المدرسة، بعد 10 سنوات تنتج جيل. 10 سنوات ترى يسرع على الحي، سريعة تنتج.
1: لا ليش أنت ما تبسطها وتقول مثلا اللاعبين المواهب اللي موجودين من 8 سنوات 7 سنوات
0: إيه؟
1: ليش هذا البرنامج ما يتحملها المسؤولين عن الرياضة أنه يتابعون اللاعبين هذول، يتابعون من خلال بيوتهم، من خلال توفير لهم، يعني تعرف لاعبين كرة القدم ترى دائما يعني ينشؤون في بيئة يعني متوسطة جدا، يعني هذا أسهل أنك تقول لي مثلا عندي مثلا أركز مثلا على 1000 لاعب من اللاعبين اللي الآن المنتخب عنده منتخب براعم، عنده منتخب ناشئين، عنده منتخب شباب. اللاعبين هذول اللي تسجلهم انت عندك كلاعبين موهوبين ممكن يطلعون في الكرة السعودية، ان تتولاهم الجهة الرياضية وتمول هذا الموضوع من ناحية المعيشة، من ناحية بيته، من ناحية الاشياء هذه يكون فيها اهم.
0: طيب.
1: يعني افضل انك ما تحتوي 3 مليون 4 مليون طالب، لا خلك على 1000 وانت تتحكم فيهم، يكون لك اسماء عندهم وتشرف على تغذيتهم في بيوتهم في مدرستهم في الانديه اللي ينتمون لها، هذا اسهل. انا بقول
0: وزارة الرياضة والاتحاد القدم تشرف وزارة الرياضة صح؟ عشان
1: يعني سواء وزارة الرياضة أو الاتحاد السعودي يكون لجنة من الطرفين وأيضا تهتم في عملية هذا الاختيار، لأن الموضوع هذا لابد أن تدخل فيه وزارة الرياضة.
0: أوكي، من ناحية الدعم وزارة الرياضة، من ناحية الدعم، لأن إحنا نعرف
1: من ناحية الدعم
0: لا بد توفير مثلا أغذية، توفير مثلا معسكرات، توفير مثلا أدوات كور، ملابس، أحذية إلى آخره، يعني أتفق معك يعني، وجدها فعلا مقترح طيب. يعني مثلا بدل ما يصير ولو أنه قاعدة عامة، إيش اللي يمنع أنه وزارة التعليم مثلا تدرج في مناهجها أشياء مثل هذه، يعني أشياء يستفاد منها مستقبلا حتى لو ما كان لاعب، لكن تبني جيل قوي. يعني وزارة الصحة لازم تدرجها يعني يعني بالتعاون، لابد يكون في مذكرات اتفاق بينهم تصب في هذا الصالح، في هذا الجانب، يكون عنوانها واضح، انتاج جيل مختلف بدنيا كذا واضح صريح، كيف 1 2 3 4 هم عاد ادرى بالشيء هذا. طيب روح موضوع آخر، في معسكر منتخبنا احتل محمد العويس حارس منتخبنا الأول المرتبة الثانية عالميا في قائمة أفضل حراس المرمى في كأس العالم على مستوى عدد التصديات، وحسب إحصاءات موقع سوفا سكور أنقذ العويس مرمى منتخبنا 14 مرة خلف المتصدر إيلوي روم حارس كوراساو الذي تصدى 19 مرة متفوقا على نجوم عالميين ومحليين. طبعا السيناريو العويس كيف كان؟ في مارس الماضي عاد العويس البالغ من عمر 34 عام إلى قائمة الأخضر وخاض أول مباراة له بعد غياب 452 يوم أمام صربيا تجريبيا وخسر الأخضر 2-1، لكن عودته كانت قد بدأت. جاءت اللحظة الحاسمة بنهائيات كأس العالم، في أولى مباريات الأخضر واجه الأوروغواي على أرض أمريكا الشمالية، ووقف العويس الحارس الذي يلعب للعلا في الدرجة الأولى مثل الأسد أمام المرمى وتصدى 9 كرات خطيرة وقاد الأخضر إلى تعادل البطولة 1-1. العويس تفوق على الإيراني علي رضا صاحب المركز الثالث الذي سجل 13 تصدي، واحتل باتريك بيتش أو بيتش من منتخب أستراليا ومحمود أوندا من قطر الرابع والخامس ب9 تصديات لكل منهما. طيب جاء ذلك طبعا محمد أبو ندى المركز الرابع من قطر والخامس ب9 تصديات لكل منهما في البطولة حتى الآن. جاء بعد ذلك فوزينها حارس الرأس الأخضر مصطفى شوبير مصر والدومينيك من كرواتيا ب7 تصديات لكل منهما. شو رايك العويس حتى الآن كيف، ولا اليد الواحدة ما تصفق؟
1: لا العويس قدم ما عليه حقيقة، يعني لولا الله ثم هو في مباراة الأوروغواي أيضا بعد مباريات بعد الكرات في أسبانيا كان ممكن النتيجة تكون عالية، ولكن أنا أبغى أقول هل اللاعبين الحراس هذولي هم أفضل من حراس فرنسا وأسبانيا والأرجنتين والإنجلترا وذا؟ لا، هي وشو هي تبين لك ضعف الفريق اللي تصدى حارسه لكور كثيرة، يرجع على ضعف الفريق. يعني لو لا ضعف الفريق ما شفت الهجمات هذه 9 في مباراة واحدة أنه يصدها حارس. يعني هذا ضعف الفرق، هذه هي اللي خلت حراسها يطلعون نجوم في المباريات. ما تحسب يعني
0: واضح
1: فنيا ما تحسب للفريق انه والله عندي حارس انا صد 9 تصديات معناته اني انا كويس، لا، معناته انك سيء انت، لان كل الهجمات تجي على بابك بسهوله، وايضا العالم كله جالسه توصل مرماك بسهوله، وهذا دائما يدل على ضعف الفريق. لكن كمستويات فنيه تيجي تقارن الفرق الكبيرة بالحراس اللي موجودين اللي عديتهم، لا، هذوليك أفضل، بس هذوليك ما يصدق في المباراة كرة ولا كورتين ولا ثلاث، لأن فريقه قوي ما يوصلون للعالم بسهولة.
0: أوكي، في إحصائية ثانية سلبية، إحنا ما قلنا قبل شوي إحصائية إيجابية للعويس، في إحصائية ثانية سلبية على 2 من لعيبة منتخبنا قدام إسبانيا وعلى أداء منتخبنا بالمجمل، اللي هي اللي متعب الحربي وعبد الله العمري. فقدنا متعب الحربي وعبد الله العمري ثنائي دفاع المنتخب، وبعدهما حسان تنبوكتي زميلهما في الخط ذاته خط الدفاع، التقييم الأدنى على موقع سوفا سكور عقب الخسارة من إسبانيا 4-0، ومنح الموقع الإلكتروني الحربي والعمري 5.5 درجة من 10، تخيل 5.5 درجة من 10، فيما أعطى تنبوكتي الذي سجل الهدف الرابع بالخطأ في مرمانا 5.7 درجة من 10. يعني شوف أداء اللعيبة كيف كان سيء، أداء اللعيبة كيف كان سيء، العمري والحربي 5.5 وتنبوكتي 5.7 من 10. احتل الأسبان بالمقابل المراكز 10 الأولى في تقييم سوفا سكور، يتقدمهم المهاجم ميكل صاحب الثنائية 9.4 درجة، فيما تصدى محمد العويس قائمة منتخبنا 7.1 درجة. يعني العويس كان هو اللي مصحصح، هو اللي فايق من زملائه كلهم للمباراة الثانية على التوالي. يعني كأن منتخبنا واقف على الله ثم على ويس بس. كابتن فؤاد،
1: والله شوف، دامك جبت موضوع التقييم، موضوع التقييم حقيقة لو تشوف المنتخب السعودي ما حد تعدى 7 العويس. يعني مش اللاعبين هذول، يعني الأغلبية اللاعبين اللي في المنتخب اللي شاركوا واللي في المباريات مباريتين الثنتين ما حد منهم تعدى 6 ما عدا العويس. فالضعف ليس في هذول الاثنين فقط أو 3، لا، الضعف في الجميع، ولكن نسبة 3 هذول في مباراة إسبانيا، يعني تشوفها في مباراة الأورغواي كانت النسبة عالية بالنسبة للعمري وبالنسبة أيضا للحربي.
0: على عجالة لو سمحت، إذا يمديك إن شاء الله تعلق بعشرين ثانية، في خبر سقط منتخب البرتغال في فخ التعادل أمام كونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات. ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن مارتينيز قرر الدفع بجواو فيليكس نجم فريق النصر في التشكيلة الأساسية ضد أوزبكستان اليوم من أجل معالجة هذا العجز الهجومي. بعشرين ثانية أو 40 ثانية، خذ إيش حاب تعلق على اللي حاصل بالبرتغال والهجمة على رونالدو حتى من بعض زملائه، واحتمال اليوم يلعب جواو فيليكس ثنائية مع رونالدو.
1: أنا في وجهة نظري المدرب البرتغال أخطأ خطأ كبير، لأن الثنائي هذول جايين من دوري ومحققين دوري مع بعض، وأيضا أهدافهم كانت يعني 20-28 هدف لكل واحد منهم، المفروض أنه يبدأ فيهم لأنه قريبين لبعض متفاهمين مع بعض، فهو أخطأ حقيقة بإبعاد جواو فيليكس في المباراة السابقة.
0: شكرا كابتن فهد، تحياتي لك، وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم، بالتوفيق ان شاء الله الاخضر السعودي امام منتخب الراس الاخضر. الشكر امتد كل واحد منكم حبايبنا المتابعين على حسن المتابعه والمشاركه، نعتذر لمن لم يسعفنا الوقت استقبال مشاركتكم، ولكم مشيت الله في قادم الايام. تقبلوا في نهايه حلقتنا اليوم، تحيات محدثكم علي يوسف العدو تقديم، وفي الاخراج محمد الحميد. تمسوا على خير. الصداره.

ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات، لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: التلوث والنفايات.
1: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. نحلق معكم في أرجاء هذا الوطن الغالي والأجواء الحلوة الممتعة من المبادرات والمشاريع الفعاليات السياحية البرامج. نستكشف وطننا الغالي من خلال محافظاته وقراه وكل ما يدور فيه من يعني أوقات ممتعة من الفعاليات والبرامج وحصاد مراسلين هنا وهناك. متعة قائمة، برنامج هوا بلادي منكم وإليكم. رحلة ممتعة معكم مستمعينا الكرام إن شاء الله، نحلق فيها في سماء الوطن دائما وأبدا من خلال يعني برنامج هوا بلادي، ثلاث ساعات متواصلة معكم إن شاء الله من المتعة والفائدة والمعلومة الجميلة والحوار اللطيف، يعني أيضا مع الزملاء المراسلين في مناطق المملكة. أيضا هناك لقاءات أيضا مع عدد من الضيوف نجريها الحديث عن بعض الموضوعات، نستكشف المملكة، قصص النجاح المتداولة، الحرف وما يدور فيها والهوايات. كل هذه الباقات المنوعة من هوا بلادي، منوعة لأنها من هذا البرنامج إليكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض. رحلة أيضا مع زملائنا الأعزاء ربان السفينة وقائد هذا المركب الجميل في هوا بلادي، مخرجنا محمد الحميضي. مساء الخير محمد، يعطيك العافية، اليوم متعة وجمال إن شاء الله معك، أكيد أننا بنحلق في أجواء ممتعة أيضا من الأغاني الممتعة في برنامج هوا بلادي. يصحبني أيضا في التقديم زميلي علي الشهري، وأنا معكم ظافر الخثعمي، ومن الإعداد نوران مطيري. رحلة ممتعة إن شاء الله في هوا بلادي، لكن نروق معكم في هالفاصل الغنائي اللي عدى زميلنا محمد الحميضي. نحلق وإياكم في طائرتنا هوا بلادي من خلال أثير إذاعة الرياض، ونعود لكم لنفتح باقات منوعة من برنامج هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة نرحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل وسعيد مع برامج إذاعة الرياض وتحديدا برنامج هوا بلادي اللي انطلق قبل 10 دقائق معكم حتى تمام 8:00. إن شاء الله نتنقل في هالبرنامج في أجواء المملكة العربية السعودية في جولة سياحية جميلة ورائعة. طبعا ربان هذه السفينة أو الطائرة محمد
1: استاهل
0: محمد ما شاء الله استاهل.
1: أنت عارف وش ندور الحين والله علي؟
0: وش تدور؟
1: الخبر وين؟
0: طيب
1: أنا الحين استنى الخبر وكذا
0: تدور الخبر
1: ومتحمس ترى على فكرة للخبر، جالس أدور ذا الخبر ولا
0: لا موجود ان شاء الله يجي بس عندنا حصاد المراسلين وزملائنا المراسلين
1: متواجدين
0: في انحاء المملكه يعطونا الفعاليات المقامه عندهم هناك في مناطقهم.
1: الله انهم مبدعين
0: ويعطيهم الف عافيه. زميلتنا نوره مروعي من منطقه عسير، مساء الخير يا نوره.
2: يا هلا مساء النور ومرحبا فيكم في منطقة عسير وفي أجواء جميلة.
1: يا هلا وسهلا، ترى طائرتنا الحين حطت في عسير
0: في البراد وفي
1: الأجواء في البراد والعلم زين.
2: ترى لعلمكم قبل شوي كان في مطر
0: ما شاء الله. أوه. ما شاء الله جبنا نطول في هالجو
2: هلا وعسى هاي يجيكم
1: حصة. والله نغير الجو شوي نورة.
2: أكيد لازم.
0: يلا موفقة. وين متواجدة الآن يا نورة؟
2: طبعا زملائي الكرام اليوم واحنا نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو المرشد السياحي اللي يطور مهاراته ويجدد فيها ويضيف لها العديد من الـ يعني الاشياء اللي تضيف لها كمرشد سياحي والتجربته الميدانيه. لما يكون عندنا اعلامي مرشد سياحي وايضا مصور محترف اعتقد ستكون التجربه كذلك مختلفه وما يقدمه المحتوى كذلك مختلف. سعيده جدا بوجود الاعلامي في الاساس اولا، ثم نتحدث عن خالد ألف فايدة. حياك الله معنا على إذاعة الرياض هوا بلادي، مرحبا فيك.
3: الله يحييك أستاذة نورة ويا مرحبا بالأستاذ علي الشهري على كل ما تقدمونه في هذه الإذاعة الجميلة، ونتمنى أنه نعطيكم نبذة عن ما نقدمه أو ما نطلع عليه في منطقة عسير مع الأجواء الجميلة ومع هذا البراد الجميل ما شاء الله تبارك الله، واحنا ان شاء الله نقدم لكم شيء يجملنا منكم ان شاء الله.
2: خالد انت اليوم اعلامي، انت اعلامي، اريد قراءتك انت لفعاليات صيف عسير من وانت ابن حدر فايده، ولكننا نشوفك في حدر فايده، في خميس مشيط، في محايل، في ابها، ما شاء الله تبارك الله تنقل وتنوع في المحتوى. رؤيتك انت كاعلامي اولا.
3: استاذه نورة، منطقه عسير اساسا هي منطقه سياحيه بشكل عام، هي تطور حتى من الإعلامي نفسه، لأنه عندك كم هائل من المواقع السياحية الجميلة جدا اللي تتنقل ما بين أرجاء منطقة عسير من كل مكان، باختلاف تضاريس منطقة عسير تختلف معك الأجواء والروعة المكان، وكل منطقة عندنا في منطقة عسير تختلف بطبيعتها وبطبيعة أهلها وبطبيعة تضاريسها.
2: خلينا نبدأ من حدر فايدة، وماذا لديكم في حدر فايدة؟
3: حدر فايدة هي تعتبر من المناطق السياحية وتعتبر من نطاق منطقة عسير اللي دائما ما يعني ما تتجمل أو بروعتها بمكانها، أنها قريبة من جميع المدن، من مدينة أبها، من مدينة خميس مشيط، أيضا من المنتزهات السياحية سواء القرعة سواء

0: حبلة سواء المربع. فيتواجد عندنا نوعية جميلة جدا اللي هو انبساط والسهولة المواقع، أيضا المناطق السياحية والمناطق الريفية المزارع
1: ذلك التاريخية. عندك كمان جرش، عندك
0: جرش طبعا هو يعتبر من الأقدم تراثا على عبر المسار التاريخي، وأيضا المزارع الريفية عندنا مجموعة من المزارع الريفية الجميلة جدا اللي تو ممكن أنها تبدأ العام هذا أو ممكن بدأت العام الماضي بس بخفيف، السنة هذه كانت قوية جدا، اللي هي قرية عنقرة، عندنا مزرعة المها، أيضا مزرعة التوت الأسود أيضا بجمالية جميلة جدا، وإنتاج التوت الأسود في منطقة عسير يعني، فتنوع جميل جدا. أيضا المربع اشتغلوا عليه بشغل كبير جدا ورائع، تهيئته للسائح بكل، لأنه أرض طبيعية واشتغلوا عليها أنه يكون مزور كبير جدا ومساحته كبيرة جدا أنه يستقبل جميع السواح في منطقة عسير وفي محافظة أحد رفيدة بالتحديد.
1: اليوم الإعلامي خالد رفيدة يختلف عن الإعلامي أو المرشد السياحي خالد رفيدة، تغيرت اهتماماته أكثر أو زاد سقف تطلعاتك أكثر، وخصوصا أنك أضفت لها مهارة جميلة جدا توثق ما يقدم وهو التصوير بالدرون. أين وجدت نفسك أكثر؟
0: والله كل واحدة تكمل الثانية، كل يعني السياحة تكمل الإعلام والتصوير دائما شغف المصور دائما الاطلاع على كل ما هو جديد في المنطقة، فتصوير الدرون أو التصوير بالكاميرا كل واحدة منها لها ميزة خاصة. إحنا نوصل بالتصوير إلى المشاهد، يعني أنا لما ممكن أتكلم باللسان ممكن ما توصل له الرسالة، لما أصور له وأعطيه طبيعة التصوير هو يشوف الحاجة بأم عينه، فالتصوير هو اللي يوثق لك عملية العملية الجمالية ما بين الإعلام والسياحة. مع التصوير راح يكون عندك إخراج جميل جدا، وأنت توصل إنه أنت تصل بالمنطقة إلى المكان اللي هي تستحقه من السياحة ومن جودة المكان وجودة المواقع السياحية والتراثية في منطقة عسير. إحنا يعني صرنا في شغف جدا، ومنطقة عسير أنا أتذكر أحد من يقولون إنه منطقة عسير هي من تشوق المصور أن يصورها.
1: اللي يجي لمنطقة عسير وما يجي الحبل ما أعتقد إنه جدار، خصوصا وجود الشلالات، القرية المعلقة، التلفريك اللي نزلك للقرية والفعاليات أيضا اللي تحتضنها قرية الحبلة التراثية.
0: والله قرية الحبلة بمشيئة الله، على أنا يعني حتى اليوم أنا بعد ما أخذت التوجيهات منكم إنه أنا راح أكون معكم أتأكدت من الحبلة أو من القرية التراثية، في الحبلة أنا راح تكون بمشيئة الله مستضيفة لفعاليات جميلة جدا مع طبيعتها الخلابة، أيضا مع التلفريك اللي وصلك إلى القرية الحبلة المعلقة في ما يقارب 300 إلى 500 متر تحت، وأنت تطلع من المنطقة الباردة إلى المنطقة الدافئة في أسفل الحبلة، فراح يكون عندك تجربة جميلة جدا. ايضا
1: الشلالات
0: ان شاء الله مع الامطار بمشيئة الله، واحنا موعودين بمشيئة الله، مع احنا دائما المرشد هو يبحث عن الطقس ويبحث عن الاخبار الطقس المستقبلية بمشيئة الله، انه احنا موعودين في الايام القادمة وشهر اغسطس ودائما الحر في كل منطقة، احنا توصل درجة الحرارة الى 18 الى 14، فهذا شيء جميل جدا.
1: يزعلون منا يقولون نبغى مطر ودونا عندنا مطر ما في مطر.
0: هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، احنا كل شيء ممكن احنا نسويه الا ان المطر، هذا بأمر الناس
1: طبعا. احوال الطقس طبعا بإذن الله تكون طبعا من تقريبا من واحد من بداية الشهر هذا ما شاء الله كانت في امطار غزيرة جدا وثلوج حتى في داني مازن امس، ما شاء الله كان الطقس جميل جدا وشهد المسار السياحي الطريق بني مازن الريف ازدحام شديد.
0: أستاذ نورة الحمد لله إحنا من بعد رمضان إلى الفترة هذه أمطار ما شاء الله مستمرة، أعطت الأرض طبيعتها إنها تكون بأجواء الجميلة بأجواء رائعة جدا، إنها تكون في رونق جميل، الأرض ما شاء الله تبارك الله مخضرة، والأمطار إن شاء الله إنها جاية، وإن شاء الله إحنا نقول لأي أحد راح يكون موجود مرحبا ألف بك في عسير.
1: حياك الله، سما أرضك غافر وعلي، ترحب بكم في فعالياتها صيف هذا العام.
2: ما شاء الله
1: طبيعة، مزارع، غابات، منتجعات سياحية، كل شيء موجود عندنا، وأيضا فعاليات حتى التشجيع موجودة لفعاليات الرياضية، وقريبا أيضا فعالية البلوت في ممشى الضباب.
2: أنتوا عندكم حاجة جميلة يعني الجاكرندا وفي الباحة اللافندر. فكل
1: خلاص خلص موسم الجاكراندا الان.
2: اي انا اقول لك انا عندكم كوجهات يعني خلاص في علامه جذب سياحيه الجاكراندا مثلا، يعني صارت مميزه وشجره مميزه في ابها. اليوم اللافندر في الباحه، فواحده من الاشياء الجميله اللي فيها عوامل جذب حلو جميله وعوامل سياحيه، فاجواء ممتعه ان شاء الله نوره ولضيفك الكريم.
3: العافيه نوره وضيفك
0: ان شاء الله. من الاشياء الجميله جدا انه راح ان شاء الله بدايه الشهر القادم راح تبدا عندنا بطوله البلوت في منطقه عسير، وتعتبر البطوله الاولى على مستوى منطقه عسير تحت رعايه اماره منطقه عسير، هيئه تطوير منطقه عسير، الامانه في منطقه عسير، وزاره الرياضه في منطقه عسير، راح تكون بمشيئه الله محتضنة لهذه البطولة في ممشى الضباب في أجواء جميلة جدا.
2: بس أهم شيء أول مواجهة، أول مواجهة أنا أضمن لك أنك بينك وبين علي.
0: كيف
3: كيف كل بلوت ولا تصوير ها؟
0: أبي
1: شروب الخير.
2: فريق سووا فريق عشان تفوزون.
1: الراعي طبعا خالد هو اللي يعني بيفوز هو عليك، شفت كيف؟
3: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيكم العافية يا رب. شكرا لك.
3: العافية أجواءكم الجميلة وشكرا لكم على الجولة الرائعة نورة وعلى ضيفك الكريم، شاكرين مقدرين.
0: الله يخليك.
1: رجع لك المايك.
2: يا هلا وسهلا، يعطيكم العافية.

ومن الأجواء الحلوة في أبها إلى أجواء أجمل بإذن الله تعالى في هوى بلادي، لا زال لدينا الكثير من الفقرات ولا الفعاليات واللقاءات الجميلة. فاصل غنائي قصير وراجع لكم في هوى بلادي.

0: لكل شيء جمال، لكل مكان أيضا قصة. هذه هي في أجمل الأماكن الجميلة واللي تحفظ التاريخ في مملكتنا الغالية، مدننا ومحافظاتنا ومتاحفنا وما يكمن فيها من آثار ونفائس جميلة. الحقيقة يعني دائما ما نذكر هذه الجمل، ودائما نحرص على أنه نقولها في كل حلقة من حلقات برنامج هوا بلادي. لكن ننطلق إلى القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور الظافر، أهلا وسهلا بالجميع.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. أنا عارف والله أنا جونا وجوكم واحد، وأن درجات الحرارة مرتفعة هنا وهنا، لكن ما يزيد الجمال جمال والبرودة سامي هو موضوع الجولة.
1: الله يعطيك العافية.
0: ولا أنا غلطان؟
1: لا إن شاء الله ما غلطان إن شاء الله.
0: قول سامي، ومن وين اليوم الجولة؟
1: اليوم ظافر أنا بتأكيد يعني إن شاء الله أنه بيضيف الحرارة الجو نسمات
0: باردة
1: جميلة اليوم. نسمات باردة صحيح. أنا تواجد في دار النفائس والمخطوطات مدينة بريدة.
0: يا سلام، أنا بيك تمسك زمام الأمور كذا وتعطينا هالمعلومات القيمة والجميلة من القصيم الحبيبة ومن دار النفائس والمخطوطات الجميلة، وقدم لنا هذه الباقة الجميلة من القصيم سامي.
1: أبشر. أتواجد أنا في دار النفائس والمخطوطات بمدينة بريدة. طبعا دار النفائس والمخطوطات دار تحفظ الإرث التاريخي لمدينة بريدة من مخطوطات نفيسة، أيضا قصص وأحداث تاريخية من خلال لقاءات لشهود على العصر ولرموز أيضا كان لهم دور في صناعة ذاك التاريخ. الدار أيضا تعتبر مزار ثقافي وتاريخي من خلاله الزائر يشاهد التاريخ القديم بمدينة بريدة. عبد الملك البريدي مؤسس دار النفائس والمخطوطات يتواجد معي واللي رحب فيه ونقول حياك الله أستاذ عبد الملك، مساك الله بالخير.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله في هذه الزيارة الكريمة.
1: الله يحييك. خلنا نتحدث عن دار النفائس والمخطوطات. نتحدث في البداية عن أهمية الدار كمزار تاريخي وتراثي وثقافي.
2: والله دار النفائس والمخطوطات في مدينة بريدة هي عبارة عن إحدى الجهات التي تعتني بالتراث الوطني والتراث العلمي والثقافي لهذه المدينة، مدينة بريدة. والدار منذ إنشائها وهي تعمل مع الجهات الحكومية

0: مع المؤسسات في توصيل رسالة ثقافية للجميع لمن يريد أن يبحث عن التاريخ، أن يبحث عن العمق الثقافي لهذه المدينة.
1: جميل. أعتقد بريدة تاريخيا داخل أروقة الدار تمثل الكثير والكثير.
0: صحيح، مدينة بريدة حاضرة في الجانب الثقافي، وتمتلك الدار في خزانتها النفيسة بواكير الطباعات الكتب العلمية التي طبعت في مدينة بريدة، وقبلها حينما كانت مخطوطة قبل الطباعة. وعناية الدار في هذه المدينة لأنه يوجد محتوى كبير في مدينة بريدة في هذا الجانب العلمي والثقافي.
1: جميل. لو تحدثنا أيضا عن أبرز المخطوطات النفيسة بالإضافة لمكونات الدار الأخرى.
0: طبعا أنا لا أستطيع حصر الأشياء الموجودة في خزانة دار النفائس والمخطوطات، ولكن بشكل عام يوجد فيها مخطوطات نسخت قبل أكثر من 250 سنة من الفقه الحنبلي من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك في بواكير الطباعة حينما بدأت الطباعة في الوطن في الهند وفي الوطن العربي تملكت الدار شيئا من هذه الطباعات النادرة. بإمكان الزائر الذي يحذفه المسير إلى مدينة بريدة، وأجزم أنه لن تكتمل زيارته السياحية لمدينة بريدة حتى يتوقف في هذه الدار ليطالع مكونات هذه المكتبة الجميلة ونفائسها من الكتب النادرة والثقافية.
1: جميل. بما أنك تحدث عن الزيارة، اللي يسمعنا الآن ويحب يزور الدار، كيف له يزور الدار ويطلع على نفائس الدار؟
0: والله بحكم أن الجانب الذي نعمل فيه هو جانب ثقافي وعلمي، فهو يكون عن طريق أولا التنسيق. حينما يقرر الإنسان القدوم إلى مدينة بريدة يتصل بي، وموجود أرقامنا معلنة في السوشيال ميديا، في تويتر وفي اليوتيوب وفي التيك توك، في جميع الوسائل المنصات موجود الرقم، ويتواصل معي وبإذن الله نستقبله على الرحب والسعة.
1: أيضا اختياركم لموقع الدار يعني في قلب مدينة بريدة تاريخ، يعني في المدينة القديمة لمدينة بريدة.
0: أحسنت. هو فعلا هو على مرمى حجر من قبة رشيد، هذا هو مكان المعرض، ويوجد كذلك دار ضيافة موجودة الآن في القرب من مصلى العيد القديم. هذا المكان التاريخي بين الأزقة والشوارع، وهذا هو دأب المتاحف العالمية التي توجد في الدول الأوروبية وفي الوطن العربي، دائما تجدها في المدن والمناطق القديمة، بحيث الزائر يستشعر حينما يصل إلى هذا المكان أن هذا هو البلد القديم.
1: جميل. أيضا عندكم ما شاء الله مكتبة رقمية ضخمة، محتوى تاريخي وثقافي.
0: طبعا الدار لديها أولا الإصدارات الثقافية التي طبعتها الدار تحت إشرافها، أكثر من 40 إصدار من الكتب في السير والتراجم والتاريخ الشفوي، وتمتلك الدار كذلك أكثر من 100 ساعة في التاريخ الشفوي عن تاريخ بريدة ورجالاتها. لذلك الدار الآن أصبحت جميع برامجها التي تم تسجيلها في التاريخ الشفوي متاحة للجميع، وتتعاون مع دارة الملك عبد العزيز ومع مركز الملك فيصل التاريخي ومع مكتبة الملك عبد العزيز، وإمارة المنطقة ولله الحمد تتساعد مع هذه الدار وتسهل لها العقبات. وبهذه المناسبة نشكر أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل الذي دائما لا يعلو جهدا أن يبذل التوجيهات والإرشاد لهذه الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى للمسؤولين ولولاة أمرنا التوفيق والتسديد في هذه الجوانب.
1: اللهم أمين. يعطيك العافية والشاكر.
0: حياكم الله وفي أمان الله.
1: إذن أستاذ عبد الملك البريدي مؤسس دار النفائس والمخطوطات، مثل ما سمعت زميلي ظافر متحدثا عن هذه الدار واللي مثل ما ذكرنا
2: ما شاء الله
1: تحفظ الإرث التاريخي.
2: أنا كنت بسأل سامي ضيفك الكريم، يعني دائما مثل هذه المخطوطات القديمة أحيانا المحافظة عليها تشكل أيضا أهمية خاصة وأيضا عناية واهتمام، خاصة أنه في مثل هذه المواقع الجميلة، فهل العناية والاهتمام فيها فعلا تحتاج إلى اهتمام كبير وبالغ لهذه المخطوطات؟
1: جميل. زميل ظافر يسأل عن الاهتمام والعناية الكبيرة بهذه المخطوطات للمحافظة عليها أكثر وأكثر.
0: صحيح، وحنا نبذل والله جهد كبير ونتعاون مع جامعة القصيم

0: والجامعة والأماكن والجهات التي لها اهتمام في هذا الجانب للحفاظ على مثل هذه الكنوز التي نعتبرها كنوز للبلد.
1: هل يمكن الحفاظ عليها إلكترونيا سامي؟ حفظ إلكترونيا برضو؟
2: حفظ إلكترونيا ممكن؟
0: هذا الذي نسعى إليه الآن في حفظ جميع وأتمتة البرامج وحفظها في مكتبة رقمية تكون متاحة للجميع.
2: ما دخلت حتى الآن المكتبة الرقمية؟
0: تقريبا أكثر من 70% الآن المحفوظ في الأجهزة.
2: جميل جميل موفقين يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية سامي، شكرا لك ولضيفك الكريم.
1: شكرا لك يا حبيبنا سامي، يعطيك العافية.

0: الجميل علي يعني ما شاء الله دار النفائس والمخطوطات في القصيم يعني موقع جميل جدا. ومن خلال حديث ضيف سامي في هذه الجولة يعطينا دلالة واضحة أنه مثل هذه المواقع الحفاظ عليها مهم جدا، ويمكن مثل المخطوطات أو مثل هذه المخطوطات تحتاج إلى عناية خاصة صحيح جدا صحيح. لأنه تكلفة العناية فيها باهظة شوي.
1: صحيح، لأنها إذا كانت مخطوطات من ورق تأثر بعوامل أيه. الزمن والتعرية والأجواء، فهم حريصين. أنا في أحد أصحاب المتاحف كان يقول لي إن نحطها في مكان خاص وتكون درجة التهوية بدرجة معينة ونحافظ عليها بشكل يومي، لكن الحفظ الإلكتروني
0: هو أضمن وأضمن. ويمكن في بعض المواد علي تستخدم الآن في بعض صحيح. المتاحف على هذه المخطوطات صحيح. لكن هذه تحتاج إلى عناية من الجامعات لأنه أو من المختصين في هذا الجانب، لأنه وجود هذه المواد لحفظ هذه المخطوطات تحتاج دقة. يعني ما فيها واحد زائد واحد يساوي اثنين. فعموما يعني بالتوفيق لهم الله، يعني هذا شيء ثمين. ننطلق من القصيم إلى وين؟ للباح.
1: يا سلام،
0: نروح للباح.
1: احنا في الباحه الان ظافر،
0: وش عندنا في الباحه؟
1: جميلة
0: رائعة. كنا نقول قبل شوي مع نوره ايش الجاكراندا واللافندر.
1: الحين طبعا الباحه تشتهر فيها ممشى جميل، ممشى اللافندر، وهو وجهه جديده لعشاق المشي والتصوير بغابه رادان في الباحه. طبعا لما اللافندر احنا نعرف لونه الجميل والرائع، بيعطيك ترى الالوان تعطيك انتعاش، تعطيك صحيح. أجواء جميلة في أي مكان تتواجد فيه، فما بالك إذا كان اللافندر الخزامة اللي يسمى الخزامة. وحنا نعرف أنه تأخذ اللون في المملكة العربية السعودية صحيح. اللافندر اللي هو السجادة الخزامة. فاللافندر من يعني الأشجار الجميلة والرائعة وصاحبة المنظر الجميل والرائحة الجميلة،
0: الرائحة العطرية.
1: خلينا نتكلم عن ممشى اللافندر في الباحة اللي نفذت أمانة منطقة الباحة ضمن أعمال تطوير منتزه رغدان في توفير مساحة حضرية متكاملة لممارسة رياضة المشي. إحنا عارفين إنه الصيف الآن بدأ، والمصيفين والمسافرين ومحبي السفر يتجولون في أنحاء المملكة من ضمنها الباحة وممشى رغدان.
0: يا سلام.
1: فطبعاً الاستمتاع بالطبيعة أصبح وجهة بارزة تجمع بين النشاط الرياضي والجمال الطبيعي في المنطقة.
0: ولا الجميل جدا أنه هذا الممشى يعني أيضا في مطل، وفي أيضا حديقة اللافندر بطول 700 متر مساحة، يعني إجمالية فعلا في هذا كله تبلغ 2750 طول 700 ما شاء الله، وفي ممرات وخاصة بذوي الإعاقة.
1: أهم شيء
0: هذه لأنه يعني إذا ما فعلتها الأمانة هذه أنا أول واحد أوجه اللوم على هذا صحيح. أول شيء تعمله صحيح. ولأنه أيضا هذه الممرات لذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يعزز أيضا من سهولة الوصول لمثل هذا الموقع، الاستفادة أيضا من المرافق المختلفة. ترى هذا جانب مهم، جزء من المجتمع أكيد
1: مهم. طبعا أعمال مشروع ظافر شملت تنفيذ مسطحات بمساحة 3500 متر مربع و20 كرسي للجلوس وسياج خشبي ديكوري بطول 900 متر مع تزويده بأكثر من 85 عمود إنارة ديكوري و105 كشافات أرضية توفر بيئة آمنة ومريحة للزوار على مدار اليوم. تمشي
0: تستمتع بالجو والإنارة والإضاءة،
1: شجر اللافندر هذا والأجواء الحلوة، أنت في عالم
0: لا والأمطار من هنا ومن هنا، براد الجو وتلبس جاكيت

0: جيك محمد الحميضي لابس الجاكيت يقول انا وين، انا فين، انت في الباحه فيها الراحه
1: في ممشى اللفندر.
0: ممشى اللفندر. عموما مستمعينا الكرام، هذه هي الباحه وهذا هو اللفندر، وجهه سياحيه جميله في غابه رغدان، وقت ممتع ايضا معكم ان شاء الله في هوا بلادي. لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: يا سلام والله، لما يكون الأجواء جميلة ويجيك الحافز والتحفيز أيضا من الإدارة كذا، يعني يعطيك جو. ها شكرا والله الأستاذ فيصل العيافي، مساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة أبو عبد المجيد، يعطيك العافية. هذا الحماس، هذا الطاقة اللي تبثها في طواقم العمل،
1: وتواجد
0: الدائم، وصراحة كلماته دائما هي محفزة. والجميل أن لما يكون هذا التحفيز يصل أيضا لطاقم العمل، سواء كان مخرجنا محمد الحميض، يعطيك العافية محمد، أو حتى أخوي علي والجميع. فشكرا لكم، يعني شكرا شكرا لأستاذ فيصل العيافي، يعطيك العافية. ننطلق أيضا في أخبارنا مستمعين الكرام إلى خبرنا التالي، خبر جميل،
1: خبر جميل.
0: والله صراحة خبر لفت الانتباه.
1: ترى تونا نوضاف نتكلم
0: تحت الهواء، نقول إنه الإشارات الذكية المفترض أنها تكون مفعلة من ضمن الحلول الجميلة في الرياض. إشارات ذكية بالذكاء الاصطناعي، هذه وين؟ في القصيم في تقاطع طريق الملك سلمان، هذه واحدة من الأشياء الجميلة فعلا.
1: فكرة رائعة وجميلة بصراحة، انه تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اشارات المرور لحل الازمات والمروريه
0: وتفعيلها المنظومه. يعني تخيل لك علي انه هذه المنظومه مثلا في منظومه الاشارات الذكيه في تقاطع طريق الملك سلمان في مع طريق الملك عبد العزيز بمدينه بريده، هي ضمن جهود راميه تنفذها امانه منطقه الرياض، وايضا تعتمد ايضا على تقليل الـ يعني انتظار في إشارات المرور، فتسهل عملية المرور بالذكاء الاصطناعي. علي
1: والله أنا كنت أقولها صراحة من فترة، حتى كنت أقول لو يوضع حساسات، يعني
0: هي موجودة الحساسات بس إنه
1: ما هي مفعلة، أو إنه يعني ما أدري كيف، لكن عموما الذكاء الاصطناعي حيحل المشكلة هذه ويخفف الازدحام،
0: بسرعة بسرعة كبير جدا
1: فتح الإشارة وإقفالها، حتى يعني ما حد يتعطل في الإشارة، تجلس دقيقتين. ترى دقيقتين يا جماعة الخير، دقيقة ونص
0: والله الأمانة. إشارات الرياض يعني،
1: والرياض يعاني من زحمة،
0: يعاني هاي. لكن المفروض أنه تفعل هذا الجانب بشكل كبير في عمليات الذكاء الاصطناعي.
1: جميل،
0: ننطلق طيب. لوين؟
1: نبض السعودية، فقرة عندنا فقرة جميلة جميلة، نروح فيها للفلك والفضاء.
0: الله،
1: في يوم استثنائي من أيام السنة يا ظافر، شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية والمملكة ظاهرة فلكية مميزة، أعلنت رسميا بداية فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويسمى هذا يوم الانقلاب الصيفي، اللي سجلت فيه الساعات أطول نهار وأقصر ليل على مدار العام بأكمله.
0: يا سلام. طبعا هو في أسرار كثيرة أيضا لهذه الظاهرة، أبعاد فلكية، تأثير أيضا على المناخ، لكن هذه المعلومات نأخذها مع الأستاذ عدنان خليفة، عضو نادي الفضاء والفلك. حياك الله أستاذ عدنان،
1: مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا أهلا وسهلا أستاذ عدنان. يعني ما شاء الله، الظواهر الفلكية والتفسير العلمي دائما يكون مختلف، لكن فسر لنا أستاذ عدنان هذه الظاهرة في الانقلاب الصيفي وبتفسير بسيط وجميل، وما هي الميزة فيه؟
2: أولا وقبل أن أتجه للفلك، يسرني أتقدم بالشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولسمو سيدي أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما يقدموه وما يقدمونه من دعم لكافة مجالات العلوم. بالنسبة للانقلاب الصيفي، كلمة انقلاب تأتي من معنى البسيط اللي هو عكس الحركة. الشمس أثناء غروبها يوميا تتضح للراصد أنها تتجه من بداية الشتاء تتجه باتجاه الشمال كل يوم تقريبا حوالي درجة أو درجة ونصف،
0: ما شاء الله.
2: ثم حتى تصل إلى أقصى نقطة تقريبا باتجاه الشمال الغربي،
0: ما شاء الله.
2: بعدها اللي هو يوم الانقلاب الصيفي تبدأ بعكس حركتها باتجاه الجنوب.
1: حلو.
0: هو يحدث كل سنة أستاذ عدنان هذه الظاهرة؟
2: نعم، كل سنة لدينا انقلاب صيفي عندما تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، انقلاب شتوي عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي، واعتدالين، اعتدال ربيعي واعتدال خريفي. تقريبا كل ما اتجهنا شمالا يزداد طول النهار حتى تصل للدائرة القطبية فيصبحون بلا ليل تماما.
1: سبحان الله، سبحان الله.
2: نعم.
1: طيب،
2: بداية الصيف عندنا في الشمال في نصف الكرة الشمالي، يعني بداية الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
1: حلو حلو، سبحان الله.
2: هذا يعني أبسط
1: تعريف تعريف
2: تعريف المعلومة.
1: جميل.
2: أي نعم.
1: طيب أستاذ عدنان، كيف بدأت الظاهرة من خلال رصدكم لها في منطقة الحدود الشمالية؟
2: منطقة الحدود الشمالية تمتاز بصفاء الأجواء لله الحمد. لاحظنا أن نرصد الشمس تقريبا كل يوم. لاحظنا أنها وصلت إلى اتجاه الشمال الغربي تقريبا. في اليوم التالي لاحظنا أنها ثبتت في نفسه، في اليوم الثالث عادت قليلا.
0: طيب هذا الرصد استاذ عدنان، معليش عذرا على المقاطعه، هذا الرصد من خلال هذا التحديد لاشعه الشمس وايضا لمسار الشمس، هل هو ايضا بحسابات فلكيه معينه؟ هل عندكم حسابات معينه تبداون في تقييمها لتعامد الشمس او حتى لهذه المراحل الى ان تصل الى هذا الانقلاب؟
2: اي نعم، احنا نعتمد تقريبا على البرامج الحاسوبيه للفلك، خاصه برنامج ستيليريوم. هذا برنامج دقيق جدا، نتابع بشكل يومي معظم الظواهر الفلكيه نتابعها عن طريقه.
0: جميل والله. وهذا يحتاج الى ايضا متخصص في هذا الجانب. اليوم استاذ عدنان، الذكاء الاصطناعي والتقنيه والرقمنه ايضا ممكن تستخدم من خلال ايضا الابحاث الفلكيه والفضاء. هل انتم ايضا في جامعه الحدود الشماليه وفي الحدود الشماليه تحديدا تدخل هذه التقنيه ضمن ايضا عمليات الرصد؟
2: والله جامعة الحدود الشمالية بدأت في بناء مرصد منذ بضع سنوات، وإن شاء الله الاتجاه للرقمنة وللذكاء الصناعي ولتوسيع عملية الرصد. نحن السنة هذا العام لأول مرة في رمضان الفائت لأول مرة شاركت منطقة الحدود الشمالية في رصد هلال دخول شهر رمضان.
1: ما شاء الله. جميل. طيب أستاذ عدنان، هل الانقلاب الصيفي هذا يحدث في جميع دول العالم في الوقت نفسه؟
2: تقريبا يعني لذا أخذنا موضوع أنه أطول يوم فيختلف من منطقة لأخرى، لكن المعتمد خط غرينتش، خط التوقيت الدولي.
0: يعني عموما في هذا الانقلاب يحدث في كل العالم، لكنه
2: في كل العالم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
0: طيب النصف الجنوبي يختلف؟
2: يختلف، يكون الانقلاب الشتوي. لو ذهبت لأستراليا الآن وجدت عندهم شتاء.
1: سبحان الله سبحان الله. طيب لما نقول انقلاب صيفي يعني درجات حرارة أعلى أستاذ عدنان؟
2: لا،
1: ما له علاقة.
2: بداية دخول الصيف درجات الحرارة بالنسبة لمنطقتنا تسجل أعلى درجات حرارة بشهر أغسطس،
1: صحيح،
2: شهر 8 وشهر سبتمبر تبدأ تخف شوي.
0: ولكن هذه الظاهرة في ارتفاع درجات الحرارة ما لها علاقة بالانقلاب الصيفي نهائيا؟
2: لا، هي تزيد الحمل الحراري للمحيطات ولليابسة بسبب سقوط أشعة الشمس بشكل عمودي مباشر على المنطقة الشمالية.
0: أنا عندي سؤال دائم أستاذ عدنان، معليش، لكن أنا من أيام في المراحل الابتدائية وأنا أسأل السؤال، أقول المناطق المرتفعة يعني عادة في مثلا في المنطقة الجنوبية مرتفعة، فأشعة الشمس تحس أنها قريبة منك، صح ولا لا؟ المنطقة باردة، لما تروح للأماكن الساحلية تجد أن المنطقة يعني حارة والأجواء حارة. هذه ظاهرة ولا هي لا
2: هي قاعدة فيزيائية. كل ارتفاع 100 متر تقريبا عندك تنزل جزء من درجة الحرارة تفقدها. يعني لو كانت على مستوى سطح البحر 40 وارتفعت مثلا الارتفاع 2000 متر راح تقدر تلاقي الحرارة بالعشرينات. لكن في ظاهرة أخرى، رقة الغلاف الجوي في المرتفعات يجعل شعورك بأشعة الشمس المباشرة أقوى من المنخفضات.
1: صحيح.
2: يعني على الساحل تمشي على البحر عادي، أما في المرتفعات لا تستطيع الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة.
1: صحيح صحيح، لذلك تكون أشعة الشمس حارة وقوية
2: في المرتفعات وقوية مؤثرة على الجلد.
1: صحيح.
0: وطبعا هذه الظواهر الفلكية تحتاج إلى متسع كثير والله أستاذ عدنان والحديث عنها، والأمانة أنتم من خير من يتحدث عن هذا الجانب، ولكن

0: يمكن ضيق الوقت يدهمنا دائما في مثل هذه اللقاءات الممتعة اللي هي ثرية بوجودكم أستاذ عدنان خليفة. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا في برنامج هوا بلادي.
1: شكرا لكم لتحت الفرصة.
0: يا هلا وسهلا أستاذ عدنان، حياك الله.

0: المفروض انك تكون انت متحمس. اي يعني انت الحين كل المعلومات قدمناها لك، اعطيناك ظواهر انت ما يمكن معلوماتك فيها قليله. بقول ودي اقول شيء
1: حديث لمن لمين
0: لا للجميع. طيب يعني للجميع. طيب للجميع. طيب
1: مو موجه لحد.
0: طيب لكن عموما يعني والله ظواهر جميله
1: سبحان الله.
0: ظواهر سبحان الله. يعني
1: السؤال المهم، هل الانقلاب الصيفي يعني خلاص بدينا صيف؟ يقول لك لا، هو انحباس حراري او اشعه الشمس تتجمع، بالتالي الايام القادمه هيكون في حراره.
0: اي في اغسطس يقول
1: في اوغست يعني معروف هو شهر 8 و9 تقريبا بدايه يوليو ترى
0: هيكون. ترى على فكره علي يعني هذه هذه هذه الظاهره يعني لما تدخل في علم الفلك والفضاء هذه معلومات شيقه وجميله، ولو في متسع من الوقت فتحنا افاق للحديث اكثر. لكن احيانا هذه المعلومات اللي تكون نادره وما نسمعها لما متخصص جانب
1: أكيد أكيد. وترى على فكرة هو قال سماء الحدود الشمالية تتميز بالصفاء، وأنك تشوف السماء صافية وتقدر تنقل يعني اللي موجود ما يحدث في السماء.
0: ما بالك بصفاء الذهن حتى.
1: الله
0: الله
1: صفاء الذهن. سمعت صفاء الذهن؟
0: لا
1: نقصد واحد بس.
0: إيه أنا أقصد. طيب المستمعين الكرام، معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السباعي، أهلا بكم. برئاسة الملك، مجلس الوزراء يجدد التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، ويوافق على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار ونطاقات التملك. مجلس الوزراء يوافق على تحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسمى بالأرشيف الثقافي إلى مركز غير مستقل باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، ويوافق على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك. المملكة تشارك في الاجتماع 23 للجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المملكة ممثلة في سدايا تفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة للعام الجاري عن بنك البيانات الوطني ومنصة استشراف الرقميتين. السعودية تحقق المرتبة 9 عالميا في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026. النقل تعلن حجب تطبيقات المتاجر عند شحن منتجاتها مع غير المرخصين. بأكثر من 73 فعالية مثرية، مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء يطلق مهرجان الصغار بنسخته الثانية. هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعلن عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي في 25 من يوليو المقبل. وفي الخبر الأخير، إيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات جولات المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة. نهاية موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله. يا هلا وسهلا مستمعين الكرام من جديد في هوا بلادي، معكم مستمرين في إطلالة ساعتنا الثانية. الله يا محمد، يعني انت داخل علينا دخلك كأنك داخل على مدافعين، يعني انك تنبرش عليهم امبراش. لكن هذه لطافة محمد دائما، الله يعطيك العافية.
2: ما يحتاج.
1: اي والله ما شاء الله. طيب نروح الى معرض الكتاب للأطفال. هو يعني اثراء جميل جدا، او يعني باقات متنوعة في هذا المعرض الجميل الذي يقدم من خلال هذا المعرض. والجميل أنه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء ينظم مبادرة جميلة عليه من أرامكو السعودية، معرض الكتاب للأطفال. طبعا هو في الدورة السادسة في الفترة ما بين 20 حتى 25 يوليو، يعني يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات حتى 14 سنة. ما شاء الله،
2: حلو. تشجيع القراءة شيء مهم عند الأطفال، وينمي إدراكهم ووعيهم بحب القراءة. طبعا المعرض يهدف إلى تشجيع حب القراءة لدى الأطفال في بيئة ثقافية تعزز حضور الكتاب في المجتمع وأهمية الكتاب لدى الطفل.
1: سلام.
2: من خلال استضافة دور نشر مميزة تخص الأطفال واليافعين، وتشهد الفعالية حزمة من البرامج والفعاليات المخصصة اللي تناسب الأطفال. وعلى فكرة يا ظافر، طبعا عندهم أكثر من 23 فعالية تضم توقيع كتب وجلسات حوارية ورش عمل بحضور نخبة من المختصين في أدب الطفل. أدب الطفل من الأشياء، وقصص الأطفال من الأشياء الصعبة، لأنك كيف تحاكي فكر هذا الطفل المتطلع إلى الحياة إلى عالم جديد. فأنت لابد أنك تفهم هذا الطفل ومتطلباته. وبالتالي
1: صحيح.
2: أذكر في معرض من معارض الكتب كان فيه ركن مخصص للأطفال، هو يركب قصته، يختار القصة
1: الله.
2: ويركبها والشخصيات اللي فيها، ثم تطبع له ويصير هذا المؤلف لهذا الطفل اللي اختار الشخصيات والفكرة، ويساعدونه طبعا. لكن هذه من الأشياء الحلوة اللي تنمي حب القراءة والاطلاع، وتخلي الكتاب ملازم للطفل، مع أنه حنا في جيل الآن الإلكترونيات والتطور المتسارع، فبالتالي أصبح الكتاب شوي يعني ها بعيد شوي عن الطفل.
1: اليوم كل التقنيات الحديثة اليوم موجهة للأطفال.
2: صحيح.
1: غالبية التطبيقات اليوم موجودة في أجهزة الموبايل، هناك برامج مخصصة للأطفال، لكنها يعني نوعا ما شاطحة، خليني أقول لك بالعامي شاطحة شوي،
2: لازم فيها متابعة،
1: لابد أن تكون هناك متابعة. لكن مثل هذه المعارض المتخصصة ومعرض إثراء من خلال مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، واحتضان هذه المبادرة الجميلة من أرامكو السعودية، شوف المبادرات اللي تقدم في مثل هذا الجانب للطفل تحديدا. أوكي، نشجع على القراءة، نشجع على الثقافة، نشجع على العلم، نشجع على مثل هذه المبادرات الجميلة اللي فيها تنمية لفكر الطفل.
2: صحيح.
1: وتستهدف أحيانا حتى نماذج معينة من التعلم، بمعنى أنه أنت الطفل عندك تنقص معلومات في عملية مثلا اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، معلومات عن القصص الجميلة اللي تنمي فيه أيضا الاطلاع على معلومات ثقافية مختلفة ومنوعة. فهي جوانب ممتعة صراحة.
2: يعني المعرض أول هذه المبادرة تستهدف من أعمار 4 إلى 14 سنة، فأحيانا يكون الطفل في هذا العمر الصغير مرتبط ذهنه بالصور.
1: صحيح.
2: يعني يحب الصور أكثر من القراءة، فبالتالي الصور هذه ترسم له في مخيلته قصة معينة وسيناريو معين.
1: تلقى
2: الحين لو جبت طفل في كتاب مصور، ترى ممكن يسرد لك قصة، يقولك هذا الطفل راح كذا، هذا راح الأمة وأمه ما أدري شلون، فهو يحاكي قصص في باله وفي مخيلته ومن اللي يشوفه. فهذه من الأشياء اللي
1: والله بالتوفيق بالتوفيق للمركز الملك عبد العزيز.
2: إيه
1: نعم والله اتفق معك علي، وبالتوفيق المركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، يعطيكم العافيه. وشكرا ايضا ارامكو السعوديه على تفعيل هذه المبادره الجميله لمعرض الكتاب للاطفال.

احنا قلنا معلومات علي، وحنا دائما بحاجة للمعلومات دائما أكثر. وأن نحظى بمثل هذه الثقافة، وخاصة لما تكون في داخل مملكتنا الغالية. اليوم من المعلومات الجميلة اللي حنا سنطلع عليها مع المستمعين الكرام ونستمع لها أيضا عن جبل التوباد في محافظة الأفلاج. خلينا ناخذ هالمعلومات القيمة اللي عدوها الزملاء، نستمع لها مع المستمعين الكرام ثم نعود في برنامجنا هوا بلاد.

أناخ الحب ركابه وجاء يتهادى كغيمة ممطرة، صبت أحلامها على الحجر في قصة حفرت في ذاكرة التاريخ، ولكنها لم تنتصر.

هنا جبل التوباد، حيثما يولي العاشقون وجوههم. هنا أيقونة الحب العذري وجبل الحب كما يسميه الكثير، وكما ذكرت بعض الكتب أيضاً.

في محافظة الأفلاج جنوبي غربي مدينة الرياض، يقع جبل التوباد بالقرب من قرية الغيل، إذ يبلغ ارتفاعه 20 متراً ويمتد طوله إلى 100 متر.

0: جولات سياحية تنظم إلى جبل التوباد بشكل دوري، إذ يعد أحد أهم المواقع السياحية والثقافية، لا سيما مع قصة الحب المشهورة بين قيس بن الملوح وليلى العامرية.
1: لا

0: ولعل من أشهر الأبيات التي درجت على ألسنة الناس أبيات قيس في جبل التوباد عندما قال: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني. وأيضاً: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار.
1: كم بنينا من حصان.

0: الله يا ظافر، جبل التوبات.
1: أي والله.
0: جبل العاشقين.
1: معلومات جميلة.
0: قيس وليلى.
1: طبعا خليني كذا أشكر الزملاء خالد الغانم والزميل عبد المحسن السران على إعداد هذا التقرير الجميل اللي حظينا فيه بمعلومات رائعة عن جبل التوبات. عارف علي، لما تطلع على مثل هذه المعلومات القيمة، جبل العاشقين على ما قلت،
0: هو كهف ترى، كهف 3×4 متر ويسمى كهف العاشقين، وعلى صهورة ترى مكتوب قصائد القيس.
1: بس انت عارف الأغاني اللي ظهرت في التقرير، أغاني قديمة عن هذا الجبل.
0: يا سلام.
1: واني لأول مرة أسمع هذه الأغاني وفيها كلمة جبل التوبات.
0: أحمد شوقي، كلمات أحمد شوقي تغنت فيها أم كلثوم.
1: يا سلام.
0: وكانت من القصائد الرائعة. وطبعا قيس من المنوح هذا العاشق محب لليلى، كان هو مكان الالتقاء بهذه المعشوقة. لذلك يقول في قصيدته: أجهشت للتوباد حين رأيته، وهللت للرحمن حين رآني.
1: الله.
0: طبعا يعني هذا من قمة العشق ما بين قيس وليلى. فطبعا هو لما يتذكر الديار يبكي بحبه لمن؟
1: ليلى.
0: الله.
1: عموما
0: طيب.
1: والله شوف الجمال فعلا هالمكان وما فيه من معلومات قيمة.
0: يا سلام.

0: إنها تحفظ ذاكرة جميلة علي.
1: أي والله.
0: فشكرا لمن أعد هذا التقرير، وشكرا أيضا لهالمعلومات القيمة اللي صحيح. قدمها واختيار. أيضا معد التقرير مشاري الكليب الله يعطيه العافية.
1: العافية، واختيار أيضا مخرجنا الرائع محمد.
0: محمد يا أخي العافية. محمد يا أخي
1: عاشق.
0: أنا شهادتي في مشروع
1: عاشق لهوى بلادي
0: محمد. طيب يعني إحنا الآن وين تبي توجه طائرتنا محمد؟ عادي ترى كل شيء عندنا موجود. طيب يلا خلاص نغير جو شوي. يلا
1: روح فاصل ونرجع إن شاء الله.

هوا بلادي، هوا بلادي.

0: كيف كظافر مع المأكولات التراثية الشعبية؟
1: أنا يعني في أكلات تعجبني وفي أكلات لا، ما
0: غير الدغابيس.
1: لا لا، ما الدغابيس شيء ثاني. لا صيد، عارف المشغوثة عندنا يمكن هذه من الأكلات اللي يفضلونها الأجداد تحديدا.
0: لينة.
1: إيه لينة وطرية وجميلة، يعني خاصة مع اللبن ومع المرق.
0: مليانة بالقيمة الغذائية.
1: قيمة غذائية رائعة جدا. أنا بس يعني أمانة أنا ودي إنه مثل هالأكلات إنه فعلا تكون على مائدة المناسبات. تعرف ليش؟ لأنها هي من ثقافتنا وموروثنا.
0: صحيح.
1: من بالك اليوم لما يكون عندنا مأكولات تراثية وتقدم من خلال الهوية السعودية والتاريخية لمملكتنا الغالية، وتقدم بطرق مبتكرة.
0: يا سلام.
1: شيء من الجميل جدا إنك أنت تحظى بهذا الجمال لما يكون عندك في مشاريع رائعة، مشاريع واعدة ومشاريع مميزة، ويقف عليها بنات هذا الوطن.
0: يا سلام.
1: والله نفخر بهم كيت. ونفخر بكل ما يقدم من خلالهم. لذلك علي، خلينا نستضيف الأستاذة ما جهزت. طيب
0: خلنا نتجهز
1: على بال ما يجي الاتصال.
0: احنا نتكلم عن
1: أكلات، لكن للأمانة في مشاريع يقدمونها بنات هذا الوطن
0: أفكار جميلة،
1: أفكار ملهمة وملهمة. تعرف من الأشياء اللي أنا تلفت نظري دائما في تقديم الأطباق الجميلة وهذه المأكولات، لأنه لها طرق. صح. ولها حتى
0: لها
1: أوقات في التقديم.
0: أيه. ستايل معين، طريقة معينة.
1: أي
0: فلذلك احنا خلينا ناخذ من
1: الحين جهز الاتصال.
0: اي من صاحبة هذا المشروع في فقرة مشاريع. طبعا احنا كنا نتكلم عن المأكولات التراثية الشعبية اللي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والتاريخية للمملكة العربية السعودية. سعدنا ان يكون معنا صاحبة مشروع تقديم اطباق تراثية وتقديمها بطرق حديثة مبتكرة، الأستاذة عفاف جلهم بات بيان. حياك الله أستاذ عفاف.
2: حياك الله أخوي.
0: أهلا وسهلا. وحنا صراحة كنا نتكلم عن الأكل التراثي الجميل ولكن بهوية المملكة العربية السعودية بطريقة حديثة. فكيف ولدت فكرة دمج أصالة المطبخ السعودي بلمسات الطهي الحديثة عند الأستاذ عفاف؟
2: والله الفكرة أول شيء السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
2: مسرور أني معاكم على الهواء.
0: حياك.
2: الفكرة يمكن شوية جديدة بس عشان الناس الحين صاروا يبون الأشياء الميني، الأشياء المقدمة الحديثة، ففكرت في الموضوع هذا إنه ليش ما

0: نستخدم أكلاتنا الشعبية والتراثية بشكل محدث وجديد.
1: الله. كيف الطريقة يعني؟ مثل يعني اشرحينا فصلينا شوي.
0: طيب مثلا عندنا الأكلات الجنوبية اللي هي العريكة.
1: حلو.
0: العريكة هذه أكلة جنوبية متعارف عليها، تقدم بحافظة بشكل كبير ويكون في وسطها السمن والعسل وعليها مرصوص تمر. في الأيام الأخيرة طلبت مني، بس قالوا لي حاولي تقدمينها بشكل أرتب وأجمل عشان الواحد يأخذ منها قطعة صغيرة أو حاجة زي كذا. ابتكرتها وجبت قوالب في نفس القالب زي الوردة من جوه. أيوة. شكلت فيها العريكة ورشيت عليها السمن وحطيت التمرة الشقفة من التمر كذا عليها، وكانت مرة منظر جميل مرة.
2: فكرة جميلة
1: وما يغير في الطعم.
0: أبدا، نفس الطحين الأسمر، نفس السمن، نفس كل شيء، بس شكل أرتب وشكل صغير.
2: يا سلام. والله فكرة جميلة أستاذ عفاف.
1: حلو والله. وترى هذه بعد حتى تجذب الجيل الجديد، يعني يحبون المنظر.
0: نعم. أيوه. هذا هو اللي نبغاه الحين.
1: حتى الأطفال.
0: الأشياء الصغيرة، الجمعات، الجمعات. لا كلها ميني.
1: صحيح. ولا أستاذ عفاف، الحين الجيل الجديد ما هو حريص على الأكلات التراثية والشعبية، لكن لما تقدمينها بأسلوبهم الجديد هذا والطريقة الحديثة ترى ممكن يجربونها.
0: أكيد. أيوه. أنا جاء عليها طلب الحمد لله بشكل كبير العريكة المني.
2: طيب أستاذ عفاف، يعني من خلال الأفكار الجميلة اللي تقدم، دائما ما يكون في سر في في أيضا في النكهة في استخدام الأطباق. أنت دائما لما تقدمين أفكار جديدة، هل في عندك إضافات جميلة تضيفينها على هذه الأكلات، لمسات حلوة ومبتكرة تضاف أيضا من خلال الأستاذ عفاف؟
0: أكيد، كل شيء عندنا لها لمسة معينة في أطباقها. أنا عندي الطبق بشكل محدث هذا لازم أضيف له التوقيع حقي على ما
2: قال الله، البصمة.
0: أي البصمة حقي. يا أما أرش حبة سوداء، برضو من أشياء قديمة بس إنها تعطي منظر. يا أما أرش حبة سوداء أو سمسم، أو أحط السمن في أنبوب صغير زي الإبرة.
1: يا سلام.
2: حلو والله. بس هل هناك طلب على الأطباق الشعبية من خلال أيضا تواصلك مع أيضا المهتمين بهالأكلات؟ هل في إقبال فعلا على الأكلات الشعبية السعودية؟
0: شوفوا، في إقبال بس مو ذاك الزود.
2: ليش؟
0: ما نعرف الموضوع لسه.
2: ليش أنت في نظرك أنه ما في إقبال؟ هل لأنه مكلفة ولا لأنها أحيانا ما تؤكل؟ لأنه دائما يكون مثل هالجانب يقولون ما نعرفها، أخاف ما تؤكل، أخاف ما
0: بالعكس، فيها أطباق تنأكل ويعرفونها الأجانب ويطلبونها، مثل الكبسة عندنا الحين يطلبونها على طول. بس لو قدمت في فندق بشكل زي مستحدث زي السباكيتي والأشياء هذه بشكل قليل مرة وشكل مستحدث، والله تنأكل.
1: صحيح. الله. صحيح. الله. أنت مختصة بالأكلات الجنوبية فقط ولا جميع أكلات
0: المملكة؟ لا، أنا عندي من جميع مناطق المملكة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. في أحد يعمل معك في هذا المشروع ولا هو عمل فردي؟
0: أنا حاليا لا، أنا بس إن شاء الله أفكر إن شاء الله أفتح معمل وأوظف بنات معاي، ويعني الفكرة إن شاء الله تنتشر بشكل أوسع ويكون كاترينج عالمي.
2: ما شاء الله. المشغوثة تسوونها الجنوبية؟
0: كل شيء، المشغوثة، المبسوثة، العريكة، كلنا نسوي، حتى خبز الميسا سويته مني.
2: الله الله. طيب ما جاء في يوم في بالك أستاذ عفاف أنه تبادرين مثلا من خلال التعامل أيضا مع تطبيقات التوصيل في أنهم يتفاعلون معك، وهذه تكون فكرة أيضا ملهمة في ناس يعني؟
0: لسه أنا أدرس الموضوع، لأني أنا انتقلت من المنطقة الجنوبية للرياض السنة اللي فاتت، يعني دلحين كملت سنة معاكم هنا في الرياض.
2: لا تنورين. ما يتكلف.
0: أي الله يسلمكم يا رب. فأفكر في هذا الموضوع عشان أنتشر بشكل أوسع، لأن الرياض ما شاء الله كبيرة.
1: صحيح. طيب أستاذ عفاف، شاركتي في معارض، في دورات، في يعني حتى تعرفين بعفاف جلهم وطريقتها في دمج الحداثة مع الماضي؟
0: حاليا في الرياض لا، لسه ما شاركت. أنا شاركت في البوليفارد بس بشكل عادي، يعني قدمت المنتجات هذه العفيرية. أي. أو الأكلات الشعبية بشكل عام بس بشكلها العادي. إن شاء الله السنة الجاية أو الموسم الجاي حقة البوليفارد ناوي أقدم هذا الشيء.
1: يعني ممكن نشوف عريكة في سندويش؟
0: والله متوقع. إيش هذا؟ في جالس أسوي مقلقل في سندويش.
2: بس ترى على فكرة

0: القوالب جميلة. أنت عارفة لما ذكرت القوالب اللي قبل شوي في العريكة، ممكن أيضا تقدم فيها المشغوثة في عملية القوالب، وتكون بقالب صغير وتكون بفكرة جميلة. يلا أعطيناك فكرة بعد حلوة. أخذ نأخذ نسبة على الله يوفقك. لا والله بالعكس، يعني فكرة المشغوثة لما تكون أيضا في قوالب أيضا جميلة.
1: أي أكلة شعبية
2: أنت عارف المشغوثة السائلة.
0: اي بس ان القالب لما توضع في قالب معين، احيانا لما تبرد شوي فلا تاخذ حجم.
2: ايوه
0: تاخذ حجم القالب.
1: استاذ عفاف، لك رؤيه مستقبليه ان شاء الله لهذا المشروع في نشر ثقافتنا عالميا؟
2: مشيئه الله.
1: طموح موجود.
2: ايوه طموح موجود
1: بس يحتاج وقت.
0: هي تقول لك بتغير كل شيء.
2: ايوه ادخل في حقه السياحه وابشروا ان شاء الله ننتشر عالميا.
0: لا لا انا اقول انت الان قلتي قبل شوي تقولي انا بس اتركوا لي بس المجال شوي وانا انطلق.
1: طيب استاذ عفاف، دائما الملاحظ انه المنتجات المنزليه من الاسر المنتجه، يعني اذا جاز التعبير نقول اسر منتجه، انه في بعضهم يقول لك الاسعار غاليه، ان تبالغون شوي في الاسعار. هل انت من النوعية؟
2: نعم الحمد لله.
1: اسعارك معقولة؟
2: ايوه الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: لا لا انا
1: اجل ان شاء الله انا وظافر من اول زباينك. أي ان شاء الله
0: لابد خلاص
2: ان شاء الله. وترى خلاص ان شاء الله نغير مسمى اسر منتجه نصير رائدات اعمال.
0: الله تستاهلين والله استاذ عفاف تستاهلين.
1: لك مواقع او تواصل في السوشيال ميديا؟
2: اي عندي.
1: اها باسم عفاف جلهم.
2: ايوه باسم عفاف.
0: الله يوفقك يا رب.
1: بالتوفيق ان شاء الله لك يا استاذ عفاف.
0: شكرا لك استاذ عفاف جلهم بدبيان، صاحبه مشروع تقديم اطباق التراثيه بطرق مبتكره. يعطيك العافيه.
1: شكرا لك.
0: يا اهلا وسهلا.

0: أنا والله من يوم الأكلات الشعبية وأنا حاس محمد كل شوي يقول كذا يطالع تحس إنه يتفاعل في شيء
1: نحتاج إلى عريكة
0: لأنه هو وده بالعريكة
1: لا نجيب
0: وخاصة إنه في قوالب فبسيط الموضوع ما هي كبير ولا شيء
1: يستاهل
0: وفي متناول اليد يعني بيد واحدة الأمور طيبة
1: مني ها
0: مني
1: يلا نروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل ما تبقى من هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: جاري البحث جاري البحث جاري البحث.
1: حياكم الله في هوا بلادي على بال ما يجري البحث.
0: عموما طيب. يعني ترى حنا اللطافة هذه هي معتادة في برنامج هوا بلادي، إننا ناخذ الجانب الجميل واللطيف معكم المستمعين الكرام وأيضا مع الزملاء يعطيهم العافية. علي، دائما الأماكن التاريخية والتراثية مهمة جدا كيت. بالنسبة لنا وجهة مهمة في أي محافظات المملكة كيت. اليوم وجهتنا غير
1: نروح وشيقر. مدينة تقع في منطقة الوشم وسط المملكة العربية السعودية تقريبا، فنستمع المعلومات القيمة والمهمة عن شيقر ونرجع إن شاء الله نتابع ما تبقى من فقرات هو بلادي.
2: من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيقر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيقر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أوشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: يعطيهم العافية الزملاء على التقرير شيقر من الأماكن الجميلة والتراثية القديمة.
1: يا سلام عبد الملك القليب يعطي العافية.
0: يعطي العافية.
1: أنا يعني هالمعلومات الجميلة علي وشيقر يعني من الأماكن الجميلة التراثية والتاريخية.
0: طبعاً تميز بالبيوت الطينية.
1: الطينية هذه الميزة الجميلة. يا أخي لما تزور الأماكن التراثية بالذات عندك يجيك شعور وإحساس غريب.
0: حنين
1: للماضي.
0: يا سلام.
1: وأحياناً تستذكر بعض الأقوال والأحاديث للآباء والأجداد. أيوة. لما تسمعهم يقولون كنا وفعلنا ومرينا من هنا وجينا من هنا. أيوة. والله وبعدين يجيك تقول كيف كانوا عايشين في هالأماكن، كيف بنوا هذه الأماكن، ولا مكيفات. أيوة. وأشياء بسيطة جميلة.

0: كيف قابلوا الحر اللي احنا الحين نتدمر منه، وعندنا مكيفات يا ربي لك الحمد، عندنا مصدات عنا،
1: وتجدهم داخل المزارع
0: يعملون
1: احيانا تلقى من وقت مبكر في النهار مع اغنامه مع حلاله مع يعني هذه مقومات
0: في المزارع شغالين من الصباح بدري،
1: ينامون بدري
0: الليل عندهم ترى بعد العشاء
1: خلاص
0: صلاة الأخير
1: وعشاء بدري ينامون لأنه مرهقين.
0: يا سلام، لأنه طول اليوم شغال. فحياة كانت جميلة بصراحة، وفيها تكاتف، تلقاهم يساعدون بعض ويشتغلون مع بعض ويعاونون بعض، لأنه اليد الواحدة ما تصفق، وكان زمان يعني يحتاجون بعض كثير كثير، فتلقاهم مع بعض مجتمعين ويساعدون بعض ويحبون بعض.
1: الله
0: يعني صراحة
1: الزمن الجميل. أنا أتذكر لما
0: إحنا ما عشنا هذاك الوقت،
1: لا ما عشنا بس لما يحكي لك جدي وجدك وسوالف
0: سابقين
1: الأجداد، أحيانا يسألون الشباب يقولون وين صدق جد الكلام، قال أنت ما عشت الزمن اللي احنا عشناه. لا صحيح، لا عاشوا وعانوا، لكنها كانت معاناة جميلة لأنه بساطة الأمور، كان كل شيء بسيط، لا تكلف، لا أمور باهظة، بيوت من مساحات بسيطة جدا لكن القلوب وسيعة.
0: صحيح.
1: أماكن جميلة. لذلك شيقر واحدة من الأماكن اللي أنا زرتها جميلة جدا أمانة. جميلة
0: والله.
1: أنت تدخل كأنك داخل دهاليز جميلة تاريخية،
0: قرية قديمة.
1: الله
0: جميلة. وفعلا شوف لما تكلم الكبار عن زمنهم يقول لك زمننا أجمل من زمنكم. احنا لما نتكلم عن زمننا نقول زمننا أجمل من الزمن الحالي الحالي مثلا، يعني مع انه احنا ابناء الجيل هذا، لكن كل جيل يرى بأنه زمنه هو الزمن المفضل. ليش؟ سبحان الله،
1: لأنه عاصر وعاش
0: مرتبط بذكريات
1: الله.
0: وعالم في مخيلته من الماضي الجميل. فلكل زمن فعلا دولة ورجال معروف يعني، فلا نقول إنه والله الزمن هذا يعني الزمن الماضي أفضل، للي عاش الزمن. أما حتى أن إحنا نقيم لا،
1: حتى المأكولات من المزارع يعني، حتى يعني القمح البر كله مبالك، حتى الشمام إذا رحنا الشمام إيش رأيك؟
0: الله ضافر له يومين شغال علينا في المانجو والحبحب واليوم شمام ما شاء الله عليك.
1: طيب من الشيقر نروح إلى الشمام ومنتج محلي يغذي أسواق المملكة.
0: يا سلام.
1: نبي نبرد عليك الأجواء، ترى أننا عارفين أنه حار وأن الأمور هذا
0: الفواكه الصيفية الموسمية الجميلة الرائعة.
1: منتج سعودي طبعا من خلال مزارعنا السعودية ووفيرة في المملكة، فاكهة الشمام أصناف متنوعة تغذي أسواقنا السعودية تزامنا مع موسم الصيف. هذا موسم إنتاجه طبعا، لكن يتجاوز الإنتاج مستمعنا الكريم الإنتاج السنوي تقريبا في المملكة 70.5 ألف طن، يعني 70 ألف وزيادة. هذا ما وضحته وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة حلوة موسمها، سواء كان الشمام، الحبحب،
0: المانجو،
1: التمر، الرطب.
0: هذا موسم
1: موسمها
0: موسم الفواكه الموسمية.
1: طبعا هي الهدف منها علي لأنه التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة ودعم أيضا منظومة التسويق الإنتاج الوطني.
0: صحيح.
1: مزارعنا ترى غنية والله.
0: صحيح. واستخدام التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج الشمام ساهم بشكل كبير يا ظافر في رفع كفاءة الإنتاج.
1: صحيح.
0: وجودته، وانعكس إيجابا على زيادة عوائد المزارعين والمنتجين المحليين، لأنه استخدموا تقنيات جديدة.
1: صحيح.
0: ساهمت في رفع كفاءة هذا المنتج.
1: والله عاد الوزارة تقول لك أنه زراعة الشمام تتركز في عدد من مناطق المملكة. وين؟ القصيم، المدينة، حائل، نجران، الجوف، منطقة الشرقية، تبوك.
0: ما شاء الله.
1: أنا جازان ما كاني شفت اسم جازان، صح؟ لا جازان ما هو موجودة. أنا جازان منطقة زراعية بس ممكن ما يناسبها الأجواء.
0: يمكن
1: ما تناسبها الأجواء. لكن أبرز الأصناف اللي تجود فيها المزارع هنا الأصناف، هنا الأنواع. يا محمد.
0: لأن الشمام ترى أنواع.
1: ركز معنا يا محمد.
0: أنواع الشمام.
1: إيه عشان تعرف تختار بعدين. طيب
0: الشمام الكناري،
1: كناري
0: صح؟
1: أي. والمنجاوي الهجين
0: هذا اللي أنا أقول لك، في نوع أصفر يجيك وفي نوع يجيك
1: أحمر
0: أو برتقالي مالي للحمار كذا. هذا أنا أحس إنه لذيذ بصراحة، جربته في حل.

0: في وما شاء الله. وبعدين طبعا هو غني بالسوائل
1: صحيح.
0: فيعتبر يعني في الصيف من
1: عندك الداليا الهجين أيضا
0: العسلي نسيته
1: العسلي والجولدن بير
0: يا سلام
1: الله الجولدن بير هذا أظن ما عندنا هنا ما أدري موجود عندنا
0: لا هو أنواع بس حنا طبعا
1: يمكن ما نعرف
0: حنا نعرف نوعين الأصفر والأحمر
1: هذا اللي موجود
0: له أسماء بعد في ناس يسمونه خربز وفي ناس يسمونه شمام وفي ناس ما أدري بعد
1: هم يسمونه بعد
0: مسميات كثيرة لكن هو من فواكه الصيف الجميلة والرائعة واللي يكون عليها إقبال كثير. طبعا في أصناف متميزة تعزز وفرة المحصول وتنوع في السوق المحلية والحمد لله أنه في المملكة العربية السعودية يعني المحصول الزراعي كبير جدا 70 طن
1: 70 ألف طن
0: ما شاء الله يعني هذا كمية رائعة وبصراحة
1: لا مزارع وفرة إنتاج وفيها أيضا المزارع تأخذ جودة التسويق أيضا من خلال رفع المنتج وطبعا مزارعنا اللهم لك الحمد يعني تعطي إنتاج رائع جدا ومميز فحلوة موسمها فعلا لأنه نعرف بأنواع الشمام عرفناكم بالحبحب والمانجو وش بعد في فاكهة قادمة والفركس
0: وبيجي كتين وبيجي العنب وبيجي
1: البرشومي
0: والحمد لله كلها متوفرة في المملكة العربية السعودية ويا ربي لك الحمد هذا الدليل على النماء الزراعي عندنا في مملكتنا والتوجيه والإرشاد للمزارعين ترى فيها فائدة اقتصادية حتى للمزارعين يعني ترى هي تعتبر تجارة احنا نشوف في شباب يعني تجارتهم في الحبحب والشمام وذي وطلعون خير يلقون خير وما هي بعيب الشغل في هذا الموضوع ربما لو يكون جزء من عملك ترى بعضهم يكون عنده وظيفة او يكون عنده نشاط اخر لكنه هذا المنتج
1: أنا أذكر يجد رواجه أذكر زمان كنا لما جدي الله يرحمه كان عنده الرمان المزارع
0: ما شاء الله
1: إيه هذه من القصص الجميلة كان يقول يلا خذه كمية إحنا كنا ندرس المرحلة الثانوية تقريبا أو يمكن المتوسطة كنا نجي في الإجازة يشغلنا الله يرحمه فيقول روحوا خذوا يلا الحين
0: أقطفوا الرمان
1: طبعا في عمالة موجودة في المزرعة فيقطفون الرمان الكراتين ويلا خذوا السيارة وروحوا على الخط يلا واللي تدخلونه اللي تبيعونه
0: لكم
1: نصير حنا عندنا نشاط ان نبي فلوس نبي نطلع نبي نتمشى
0: شوف شلون تدريس
1: فكانت هذه من الاشياء الجميله صح. انا من الناس اللي فعلا كنت يعني موجود فيها حسيت متعه انا يعني اولاد عمي اولاد خال كنا نطلع
0: تنافس
1: اي وكنا ناخذ يعني كميه في يعني تعرف سيارات البيك اب يعني الصندوق شوي بس تاخذ كميه معقوله اللي انت تخلصه اليوم ترى لكم بالتساوي طبعا يطلع لك مبلغ حلو تطلع فيه تروح تجي
0: وهي ترى والله العظيم تعلمك على التجارة والتعامل مع الآخرين
1: وتعامل مع الآخرين
0: كيف تتعامل معهم كيف
1: وتفاصل
0: ممكن أنت تبني مستقبلك على هذا النوع من العمل والنشاط اللي هو التجارة فالله يرحمهم يعني
1: ولا يعجبني لما تشوف شاب سعودي ويبيع ويجتهد وواقف لأنه يطلع رزقه
0: أيوة
1: والله العظيم يعني أمانة إنه في ناس تفخر فيهم
0: هذا نقول لها يعطيه العافية وصراحة نرفع له القبعة احترام والإقال احترام لأنه قاعد يسعى على بناء نفسه وتكوين مستقبله وله بعيب الشغل في أي مجال دام حلال ما هو بعيب وفي أنشطة وفي رجال أعمال بدأوا من هذه النقطة
1: والأمانة حتى في ناس عملوا كحراس أمن في شركات حراسات أمنية الآن هو أستاذ في الجامعة
0: صحيح
1: يعني أحد القصص الجميلة فما هي عيب عموما معكم مستمعين الكرام مستمرين في هوا بلادي

0: انا بوديك ال 143 متنزه، يعني غيرت مجال من الشمام للمتنزهات. ايه حلو. عشان انت تاكل شمام تروح تصيد
1: تهضم.
0: طيب مستمعين الكرام، 143 متنزه وحديقه و45 ممشى تعزز الجاذبيه السياحيه لصيف منطقه الباحه، لانه الباحه اليوم وجهه سياحيه اخرى منافسه لابها ومنافسه ايضا في استقبال الزوار. اي والله استمتع بالاجواء. فلكم ان تتخيلون انه هذه المتنزهات والحدائق والمرافق العامه هي دعم للحركه السياحيه واستيعاب ايضا اعداد الزوار. تدير امانه منطقه الباحه 143 متنزها وحديقه عامه موزعه على مدينه الباحه ومحافظات المنطقه. طبعا هي تمثل وجهات رئيسيه للتنزه والترفيه. صحيح. بالك انه الامانه ايضا وفرت يعني

0: انه يكون فيه الاسكوتر، يكون
1: الله
0: فيه الاشياء، الدراجات،
1: مسار الدراجات،
0: اي
1: مسار،
0: مسار،
1: اي
0: وممكن تستاجرها، ممكن تستخدمها، وهذا شيء حلو يعني، بدل ما تمشي بس، لا في مسار مخصص سكوتر، مخصص للدراجات، للمشي، ف يعني هذه من الاشياء اللي تساعدك انت حتى في المشي.
1: حتى القرى التراثيه في الباحه الان، يعني من خلال هذا الخبر يقول لك هي احد عناصر الجذب الرئيسيه للمنطقه.
0: يا سلام.
1: فعلا يعني قريه ذيعين مثلا، قريه ذيعين التاريخيه معروفة. واحده من القرى الجميله. ايضا حتى ابناء منطقه الباحه، القرى التراثيه اللي عندهم اللي داخل قراهم، بداوا في عمليه تفعيلها كجوانب جذب سياحي.
0: صحيح.
1: مهتمين بترميمها، مهتمين واصبحت فيها فعاليات.
0: صحيح.
1: فهي عامل جذب جدا جميل جدا. عندك الأمانة أيضا ذكرت أنه مستعدة لهذا الموسم السياحي، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، وخلال تهيئة هذه المتنزهات علي، عشان تصيف علي وانت مرتاح مبسوط.
0: يا سلام. الله يعطيهم العافية.
1: للزوار
0: والفعاليات والبرامج الصيفية جرى توزيع على عدد من المواقع في مدينة الباحة ومحافظات، حتى تستمتعون، ما تقولون والله هي في مكان واحد متركزة، لا، في محافظات متعددة وفي مناطق متعددة، وما راح تجد هذه الفعالية وتنبسط فيها وتستمتع وانت تاكل شمام، حبحب، رمان
1: فركس، برشومي، كل شيء.
0: ايوه
1: تستانس تنبسط.
0: يا سلام.
1: وبعدين تخيل عندك محافظة القرى، الطاولة، بالجرشي،
0: ما شاء الله.
1: إيه، فعندك مثلا في القنفذة على الساحل، أو المخوى، عفوا المخوى، إيه، فعلى الشاطئ البحر، يعني في متعة شوي.
0: صحيح.
1: والقنفذة قريبة منهم بعد، يعني سواحلها أجمل بعد، يعني ما شاء الله.
0: إيه. يعني وين ما تبغى تروح في المملكة عندنا ما شاء الله.
1: أبغى الطيران من الباحة على أبها،
0: ما شاء الله.
1: على طول قريب.
0: سلام.
1: ما أدري إذا في رحلة من الباحة لأبها، في؟
0: أتوقع.
1: إيه. لا لابد ناخذ هالمعلومة.
0: انا تدري الباحة انا ما قد رحتها بصراحة، وحريص جدا اني اروح الباحة، لانه
1: ما دخلت يعني تنزل. لا لا، خذ الجولة السنة هذه، خذها في الباحة
0: باذن الله. ان شاء الله كلنا زيارة للباحة والاستمتاع، ونشوف الممشى هذا.
1: غابة رغدان جميلة،
0: يمدحونها والله.
1: والله غابة رغدان جميلة
0: ما شاء الله.
1: عارف تاخذ لك وانت مكشات، تاخذ لك ذاك قدر الضغط، امورك زين، تطبخ هنا
0: وندق على الحميضي.
1: ادق على الحميضي، قلها يا حميضي شفني ياك. تقول لنا شفني انا في غابه رغدان،
0: موعدنا غابه
1: رغدان،
0: جيب قدر الضغط وتعال
1: تعال،
0: بس ما نبي منك شيء،
1: مالك شيء،
0: قدر الضغط
1: لك الا طال عمرك الامور.
0: وظافر ومعزبنا هناك.
1: لا لا جدا، غابه رغدان من الغابات الجميله. عندك متنزه الامير حسام بن سعود، جميل ايضا،
0: حلو.
1: يعني في مواقع جميله امانه، الباحه يعني منافسه جدا بقوه
0: ما شاء الله.
1: ايه، لكن الاجمل انك انت تروح للاماكن فعلا اللي انت ترتاح لها، يعني انت لما تاخذ خياراتك المتنوعه، ونحن نعطيك المجال
0: تنوع.
1: يعني من خلال هوا بلادي نقول لك ترى الباحه حلوه.
0: يا سلام.
1: لكن ممكن تقول ممكن تزورها كزياره يومين ثلاثه، تروح لبها، تروح للنماص، تنومه، بالجرشي،
0: الله،
1: اي سبت العلايه، تروح ل يعني لجده بحريا.
0: صحيح.
1: اذا
0: الساحل
1: جازان، اي
0: مناطق
1: صراحه المناطق الساحليه
0: عموما، تقدر انت في خلال اجازتك هذه تلف المملكه.
1: إيه؟
0: تروح

0: في أمن وأمان وتشوف الأشياء الجميلة والأثرية والتراث والثقافة والأماكن الممتازة الجميلة اللي تنعش صيفك
1: يا سلام
0: وإجازتك.

0: مال هالرجال طلب
1: كفو كفو يا ضاف.
0: شوف تخيل طال عمرك شراكة سعودية، شوف هنا شراكة سعودية تقود مستقبل الصناعات الحيوية وتعزز الأمن الغذائي. أنا ما أقول إلا مال هالرجال طلب. هذه هي جهود المملكة العربية السعودية وقادتنا الله يطول في عمرهم، من خلال رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة باحتفاء بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. طبعا هي خطوة نوعية جديدة في مسار توطين الصناعات الحيوية البيطرية، وجانب أيضا من توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية أيضا مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال البحث والتطوير والصناعة الدوائية الحيوية في صحة الإنسان أيضا والحيوان. الجميل أنه هذه الشراكة علي هي في إطار جهود البرنامج لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية ونقل أيضا المعرفة والخبرات لنا، وهذه هي عمق الشراكات، يسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، رفع كفاءة الإنتاج، تعزيز هذه الجاهزية، فهو تحدي وتوزيع أيضا فرص للتوطين وتصنيع أيضا عدد من اللقاحات البيطرية. فهذه من الأشياء الجميلة،
1: الشراكات اللي نعتز فيها بصراحة لتوسيع نطاق هذا القطاع والاستفادة منه
0: جميل.
1: وتطويره
0: صحيح
1: أيضاً. فدائما المملكة العربية السعودية سباقة ودائما تسعى لتطوير جميع المنشآت وجميع القطاعات ودعمها والاهتمام فيها. فيعني مثل هذه الشركات يا ربي لك الحمد هي ثقة متزايدة في البيئة الاستثمارية الحيوية في المملكة.
0: الله يعطيهم العافية، ولازلنا متواصلين معكم مستمعي الكرام في هوا بلادي. فاصل قصير وراجع لكم في هوا بلادي.
2: هوا بلادي هوا بلادي.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. هوا بلادي معكم، ولا زالت أخبارنا وفعالياتنا وباقاتنا أيضا في هوا بلادي مختلفة. نروح إلى المنشآت، وتخرج 33 أو من خلال تخرج 33 شركة ضمن برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت احتفت بتخريج 33 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، هذا ضمن الدفعة الأولى من برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي في مركز دعم المنشآت من مدينة الرياض. هي بشراكة مع أكثر من 20 جهة داعمة من القطاع العام والخاص. الهدف منها في تعزيز الشراكات المحلية في قطاع الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي فائق القدرة منه، من خلال التعامل معه، من خلال أيضا البحث عن المستقبل الذكاء الاصطناعي، الفائدة المرجوة من أيضا يشكل قوة رائعة جدا. لذلك يأتي هذا البرنامج بوصفة احتضان متقدم عن المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأيضا رؤية للاستفادة من الخبراء والمتخصصين في هذه التقنية. ومستمعينا الكرام أيضا معكم من خلال هوا بلادي وخلال أجواءنا الممتعة وفقراتنا الجميلة، معنا الأستاذ عقيل العقيل، يعني المهتم بمجال الطقس والباحث في هذا المجال. حياك الله أستاذ عقيل.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ عقيل، وأسعدتنا بتواجدك معنا اليوم في برنامج هوا بلادي. أستاذ عقيل، يعني ما شاء الله الأجواء بدأت في الحرارة، ما هو مدى تأثير الانقلاب الصيفي وتأثر بارتفاع درجات الحرارة في المملكة عموما وأيضا في منطقة الرياض تحديدا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالفعل الصيف بدأ مبكرا، أو من بداية هذا الشهر ميلادي حسب التقويم الأرصادي في يوم واحد، وحسب التقويم الفلكي يوم 21، وبدأنا نلاحظ حقيقة أثر الصيف واضحا، وبالذات خلال هذا اليوم حيث وصلت درجات الحرارة حقيقة في الأحساء على سبيل المثال 49 درجة مئوية في الظل، وهذا ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في إكس، أن هناك موجة حارة متوقعة بسبب وجود مرتفع جوي على أقصى الأطراف الشمالية الشرقية من المملكة. يؤثر هذا المرتفع بارتفاع واضح في درجات الحرارة، الأحساء 49، القصومة 48، بل حتى الطقس كان شديد الحرارة في العاصمة الرياض خلال هذا اليوم. الرياض وصلت ظهر هذا اليوم 46 درجة مئوية، كذلك الحال في الدمام وبريدة ورفحة وادي الدواسر، فكانت الموجة واضحة التأثير. لكن إن شاء الله من المتوقع ألا تستمر هذه الموجة الحارة طويلا، قد إن شاء الله يكون هناك عودة إلى معدلات درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، تعود درجات الحرارة في بداية الأربعينات وتبقى أو يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على القطاع الشرقي من المملكة.
0: أستاذ عقيل، الأجواء وأيضا المناخ في المناطق السياحية للمملكة، هل سيكون أيضا هناك توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق السياحية، أو ستكون الأجواء معتدلة نوعا ما، توقعات بهطول أمطار فقط خفيفة إلى متوسطة؟
1: لا بالعكس، في المناطق السياحية في مرتفعات جبال السروات الطقس فيها رائع ومعتدل، بل لا أبالغ حينما أقول أن الطقس فيه أحيانا بارد. فعلى سبيل المثال في مرتفعات وقمم جبال السودة درجة الحرارة الصغرى فجر هذا اليوم وصلت الحدود 13 درجة مئوية
0: ما شاء الله،
1: بالإضافة إلى أن الأمطار حقيقة كانت غزيرة خلال 24-48 ساعة السابقة، بالذات على قمم جبال منطقة عسير في السودة وما جاورها صاحبها حبات البرد. وبالتالي بأخذ قاعدة دائما في فصل الصيف الأمطار الصيفية هي المؤثر الأكبر على مرتفعات وقمم جبال سلسلة جبال السروات، وما وقع أحيانا في المواقع في شرق هذه أو عفوا في غرب هذه المرتفعات في المناطق التهامية على سبيل المثال في حائل عسير يوم أمس كانت الأمطار غزيرة. فما زال إن شاء الله للخير بقي

0: هي وتوقعات الأمطار إن شاء الله مستمرة حتى نهاية الصيف على قمم جبال السروات حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف.
1: الموجات الغبارية، هناك توقعات وجود موجات غبارية مستمرة ليوم يومين أو لا وجود لها في الفترة القادمة أستاذ عقيل؟
0: يعني مع ارتفاع الحرارة قد يكون هناك بعض العوالق الترابية. في الصيف لا يكون هناك موجات غبارية كبيرة تؤثر على مناطق شمال أو شرق أو وسط المملكة، لكن في الطريق الساحلي الرابط ما بين منطقة المدينة المنورة إلى محافظة جدة، ما بين ينبع إلى جدة، وما بين شمال جنوب منطقة مكة المكرمة، جنوب منطقة مكة المكرمة الليس حتى نصل إلى جيزان، هذه الطرق الساحلية بسبب اختلاف درجات الحرارة لأنها قريبة من المياه
1: صحيح.
0: من البحر، فأحيانا في ساعات الظهيرة اختلاف درجات الحرارة ما بين اليابسة وما بين الماء يؤدي إلى نشاط واضح في الرياح فيتكون بما يعرف محليا السافي في ساعات الظهيرة صحيح. وبالتالي هذا المنطقة بالذات في ساعات الظهيرة يعني يفضل أن الواحد لو بيسافر يكون بعد الظهر أو بعد ما تهدأ درجات الحرارة قليلا.
1: الرياض هل هناك توقعات بأمطار في العاصمة الرياض؟ لأنه نحن بنغير الجو شوي يعني
0: على فكرة الله يجيب الخير
1: يا رب اللهم آمين.
0: ترى الرياض حسب السجلات المركز الوطني للأرصاد أحيانا في أغسطس يطلع عليها أمطار
1: الله.
0: في أغسطس في وسط الصيف لكنها موجة سحابة سريعة يهطل معها، لكن بالمجمل الآن إحنا دخلنا الصيف هطول الأمطار يكون نادرا في مناطق وسط المملكة ونادر جدا يعني، لكن يحدث أحيانا كما حدث في سنوات سابقة قبل سنتين هطلت الأمطار صحيح. في أغسطس في الربع الخالي في وادي الدواسر في مناطق كانت غزيرة، لكن لها هذه من النوادر ولها مؤثرات جوية خاصة
1: شكرا لك والله أستاذ عقيل أنت الحوار معك ممتع ولطيف وجميل والله، ولو بالغ أنه يعني لو كان الوقت يعني طويل لكان فتحنا مواضيع جميلة في الطقس لأنه نستمتع بمثل هذه المعلومات القيمة من الأستاذ وقامة رائعة جدا في مجال الطقس والتحليل بالطقس. شكرا لك أستاذ عقيل المحلل بالطقس بالمركز الوطني للأرصاد.
0: عفوا مع السلامة.
1: شكرا لك يا حبيبي. يعني إن شاء الله أغسطس يكون أمطار على الرياض ها محمد؟ إيه إن شاء الله، ادعي ربي وإن شاء الله أنه يجيب الخير يا رب. وأجواء الجنوبية أمطار، هذا هو توقعات في الفترة القادمة. عموما معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذا البرنامج. ضعف الروح اللي اكتشف السعودية، هذه الفقرة يعني من الفقرات المحببة عندي بصراحة، لأننا نتنقل ونروح إلى مناطق وإلى أماكن جميلة في مملكتنا العربية السعودية ومع متخصصين في هذا المجال.
1: بالفعل والله
0: يكون متخصص يعلمك وين الأماكن الجميلة والأماكن وأفضل الأوقات لزيارة هذه المنطقة أو هذا المنتجع أو هذا المكان، حتى نتعرف أكثر على مناطق المملكة،
1: لأنه تستمتع بهذا الوقت الجميل في مثلا منطقة من مناطق محافظة من المحافظات، ودائما مع مرشد سياحي يعطي كل الأماكن فعلا، والاستكشاف روح الاستكشاف أيضا لهذه المناطق
0: والأنشطة والفعاليات اللي موجودة. يعني هو يعني مرشد سياحي ومتخصص ومصرح له، يعطيك تفاصيل دقيقة ربما أنك تروح هذه المنطقة، وهذا السائد بصراحة. ترى أحيانا نروح يضافر مناطق وأماكن ومحافظات، وسبحان الله لما يكون عندك مرشد سياحي يوديك الأماكن أنت ما عمرك رحتها بالرغم أنك تزور هذه المنطقة.
1: جميل.
0: تتعرف عليها.
1: أنت عارف الأجمل علي أيضا أنه لما تكون هذه المناطق أول مرة تزورها في حياتك وتستكشفها وتتعرف على مقوماتها الطبيعية وأماكنها التاريخية والتراثية، وإذا انتقلت إلى العلا مثلا، واحدة من الأماكن الحلوة الجميلة الرائعة ومميزة كموقع تاريخي، بغيت السياحة الريفية أيضا، المزارع الريفية، وجهات يعني كل مقومات
0: شاهد
1: العلم،
0: شاهد حي مرة على طريقة الإنسان وإبداع الطبيعة عبر.
1: ولذلك أنا يعني كشخص ضافر أنا ودي يكون معي مرشد سياحي جميل ممتع كإبراهيم العتيق. إبراهيم مساء الخير. إبراهيم
2: مساء النور. يا هلا
1: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. أنا أقول لما يكون معي مثل إبراهيم فماني خايف، لأني أنا بستمتع بالأجواء الحلوة والممتعة.
2: الله يعطيك العافية من بعدك والله
1: يا حبيبنا. إبراهيم كوجهة سياحية، صوتك في صدى طيب إبراهيم، بس كلمنا من الجوال مباشرة
2: الآن.
1: إيه يا سلام عليك. الحين إبراهيم الحين نبي ناخذ وجهتنا معك في العلا. أنا كزائر للعلا، وين أول ما تأخذني في الوجهة في العلا، سواء كان في مواقع تاريخية أو حتى موقع سياحي جميل؟
2: العلا هي تعد من أهم الوجهات التاريخية في المملكة، هي وطن للحضارات تعاقب عبر آلاف السنين، ومن أبرز معالمها الحجر ومدائن صالح، أول موقع سعودي تسجل في قائمة التراث العالمي يونسكو، بإضافة إلى البلدة القديمة وجبل أكما الذي ينضم نقوش تاريخية نادرة تعكس تاريخ المنطقة العريق وما كانتها على طريق تجارة البلدة القديمة.
1: يا سلام. حلو. حلو.
0: طيب تكلمنا أخوي إبراهيم عن العجائب والتشكيلات الصخرية، إبداع الطبيعة، عن جبل الفيل اللي تشكل بهذه الدقة المذهلة، وش أفضل وقت في اليوم لالتقاط صور تذكارية بجانب هذه التشكيلات الصخرية في العلا؟
2: هو جبل الفيل هو أحد أشهر المعالم الطبيعية في العلا، قد تشكل على المرائع مليانين سنين بفعل عوامل التعرية الطبيعية من الرياح والأمطار التي نحتت الصخور الرملية حتى شكل الفيل المعروف اليوم. وأفضل وقت يعني التقاط الصور يكون يعني عند غروب الشمس، حيث تنعكس الألوان الذهبية على الجبل وتيح للزائر مشهد رائع وتجربة استثنائية وتصوير.
0: يا سلام.
2: هذا الوقت المميز يعني.
1: طيب الآن إبراهيم، يمكن من خلال زيارة أي زائر للعلا يجد أنه دائما التوقيت هو الأهم. ممتاز.
2: صحيح.
1: طيب أفضل التوقيت، مو بالتوقيت يعني في الفترة، أنا أتكلم عن الزمن، الوقت اللي أنا أروح فيه مثلا لزيارة جبل الفيل أو حتى المناطق التاريخية والتراثية في العلا، أفضل وقت في هذه الفترة في الصيف من الساعة كم للساعة كم الأفضل؟
2: أفضل وقت في الصيف عند غروب الشمس، يعني قبل صلاة المغرب، على بداية ما الشمس تنزل، يعني على وقت صلاة المغرب على صلاة العصر كذا، يعني بيدي على الساعة 6:00 أو 5:00.
1: طيب وين بتوديني في هالوقت؟ طيب أنا كزائر، أنا ظافر، وين بتوديني في هالوقت؟ وين بتاخذني في هالوقت مع الغروب؟
2: أخذك على الغروب عشان تشوف الغروب بشكل أكبر، أخذك على أماكن اللي يكون فيها الغروب أكثر وضحانا، يعني زي ما أنت عارف يعني جبل الفيل
1: الله،
2: عندك البلدة القديمة، عندك يعني الأشياء هذه الموجودة عندنا. يعني
1: في مجموعات إبراهيم دائم تكون موجودة كجروب مثلا، ولا تأخذون مجموعات أنتم كمرشدين سياحيين يعني تحددون أيام معينة لزيارة هذه الأماكن وتجدولونها؟
2: لا هي كجدول هو الجداول الموجودة يعني هي بس كل يعني الأوقات مفتوحة في جبل الفيل يعني أي وقت تروح له يعني وفضل وقت يعني يكون بين فترة المغرب وفترة العصر عشان يكون الغروب عشان نص الأماكن هناك لما ينزل الغروب يعني يطلع الشكل
0: المذهل. يعني يا سلام يا سلام. احنا نعرف انه سماء العلا سماء صافيه سماء رائعه، لكن استاذ ابراهيم خلينا نتكلم عن الانشطه والتجارب الثقافيه اللي ممكن للزائر الاستمتاع بها في الواحه الثقافيه، وين تنصح السياح بقضاء امسياتهم في العلا؟
2: انصحهم ان يقضوا يعني يكون في يعني بالبلد القديمه يعني بلد القديمة بالعلا باستماع بأجواء ترفيه والمقاهي والأسواق، وكذلك في منطقة المنشيلة تضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي وتوفير تجارب طعام محلية وعالمية هناك من مختلف الأذواق، مما يجعل من أفضل الوجهات المنتائية في العلا.
1: الموروث الثقافي في العلا حاضر بقوة إبراهيم؟
2: نعم
1: الله
2: أكيد.
1: الله
2: أصلا أنت أول ما تروح البلد القديمة أو أي مكان يعني سياحي بالعلا يستقبلوك أول شيء بالقهوة العربية والتمر
1: الله.
2: هذا كضيافة، هذه بدون مقابل مادي.
1: أبرز الفعاليات اللي تقدم من خلال الزيارات كموروث شعبي مثلا في العلا الينبعاوي، في أكيد هذا موجود يعني ما شاء الله في كل مكان.
2: نعم موجود، وموجود الينبعاوي، موجود التمر، موجود يعني هذا
0: الفنون
2: فيها
1: ايضا الفنانين التشكيليين والمعارض التشكيليه.
2: نعم موجوده. هو كمان في عندنا وقت زي ما تعرف يعني في وقت الموسم الشتوى العلا شتويه زي ما تعرف يعني
0: شتاء طنطوره صح
2: يعني لما يدخل شتاء طنطوره راح يكون وقتها يحتبد الفعاليات والمراكز الثقافيه وزي كذا يعني.
0: طيب ممكن الحين تطلعنا على الاجواء في العلا في فترة الصيف، كيف هل هي حارة أجواءها طبيعية عشان اللي يبغى يزور العلا يعني يعرف الأجواء؟
2: الآن الأجواء بالعلا يعني الآن يعني بشكل تقريبي الأجواء حارة يعني درجة الحرارة توصل إلى 43-45، بس في يعني في بعض الزائرين يحبوا ذي الأجواء يعني
1: المزارع
2: السياح يحبوا يجيبوا ذي الأجواء.
1: السياحة الريفية الزراعة أو زيارة المزارع الريفية إبراهيم هل يمكن زيارتها؟ هل هناك مزارع متعاونة معكم كمرشدين سياحيين للاستقبال؟
2: صراحة إن أهل العلا كلهم متعاونين معنا يعني أنت أول ما يشوف معك ضيوف أو معك سياح كلهم يبي يسبق الثاني عن الضيافة وعن كل شيء.
0: ما شاء الله
1: هذا شيء جميل،
0: شعب مضياف يعني أهل المنطقة
2: شعب السعودية بالكامل يعني ولا صحيح أي منطقة يعني
0: صحيح
2: معروف هذا الشيء.
0: الله يعطيك العافية إبراهيم، يعني استمتعنا معك في هذا الحوار عن العلا وعن الأماكن الجميلة في العلا. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم المرشد السياحي اللي كان معنا في فقرة اكتشف السعودية. شكرا لك.
2: الله يعافيك وشكرا لك.
1: شكرا لك يا حبيبي.
2: وكان أحسن وقت. شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله حبيبنا. يا هلا وغلا.

0: والله صراحة يا علي، شوف أنا أحب أني أطلع على كل شيء في
1: تفاصيل
0: التفاصيل. الأمانة إبراهيم أعطانا بعض المعلومات الجميلة، ويمكن العلا لو أخذنا وقت

0: ولا حظينا بمعلومات أكثر صحيح وأكثر صحيح. لكن الوقت دائم يدهمنا، فشكرا إبراهيم،
1: طيب العافية. إيه؟ واللي يبغى يروح العلا يروح. طبعا يعني العلا وجهة مهمة جدا ووجهة جميلة ورائعة، وفيها السياحة الثقافية والسياحة التاريخية، مدينة الحجر من المدن القديمة في العلا، مثل ما قال لك أهل المنطقة مضيافين ويحبون الضيف فيستقبلونه بالترحيب. العلا يعني غنية وفيها تطور الآن، لو
0: الموروث الشعبي
1: الله الله تحب الينبعاوي انت شكلك،
0: الله صراحة ما يحتاج فنان
1: ظافر يحب الشمام والينبعاوي يلا عاد
0: جمعها كيف تجي. لا بس الموروث الشعبي انا لما ما يكون موجود في الفعاليات السياحية ما تحس بسياحة والله جد والله صحيح. تحس انك تبي تشوف،
1: تحس انه ناقص شوي
0: إيه يعني الفعاليات، يعني لما تروح مثلا اي منطقة من مناطق المملكة وما في موروث المنطقة تحس انه في تفاعل كبير،
1: لذلك تلقى في الغالبيه من مناطق المملكه
0: كم وجود هذا الجانب
1: يكون فيها مهرجانات تشوف الثقافه وتعرفك بثقافه
0: الدحه في الشمال، تروح هنا في نجد العرض السعوديه سامري في حايل، تروح للغربيه المجرور البعاوي، تروح للمنطقه الجنوبيه العرضه للنجران الزامل الله. فكل حتى في جازان العرضة، فكل هذه المقومات والموروث الشعبي هو تاريخنا صحيح في النهاية صحيح. والناس اللي ما يعرفون مثلا موروث هذه المنطقة يتعرف عليه من خلال الفعاليات الجميلة
1: والأنشطة الثقافية والأنشطة والفعاليات الأخرى المصاحبة الله. مثل أكل أكلات حلو أنك تعرف وش العلا وش تشتهر فيه يعني إحنا لو عندنا وقت كان يعني
0: ربطنا مع أيضا في هذا الجانب،
1: في أكلات تجدها في العلا، تجدها في حايل، تجدها في أبها، في الباحة، فمثل هذه الأكلات يعني أنت تسمع فيها لأول مرة أو أنك جربتها لكن ما جربتها في نفس المنطقة فتكون بنكهة أخرى.
0: أي لما حتى سألت
1: عن الساحلي،
0: لما أنا حتى سألت عن المزارع الريفية في العلا لأنه أنا أذكر أنه في بعض المزارع هي تقيم فعاليات حتى فيها موروث شعبي لتاريخ العلا ويتفاعل معها الجميع، لأن ترى هذه الأماكن هي وجهة أخرى، هي تطوير العلا تركز على هذا الجانب من من من هذا الأمر، فهي يعني من الأشياء الجميلة والممتعة. عموما معكم في هوا بلادي، نروح لتقريرنا جولتنا الآن مع حمود ولا مخرجنا
1: محمد
0: وهو معنا مع جولتنا الآن، نطلع جولتنا ولا نأخذ فاصل غنائي ولا أنت يلا نطلع جولتنا. طيب جولتنا الآن مع زميلنا حمود العتيبي، هي جولة من ملتقى حفظ النعمة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة.
2: نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة الملتقى الثاني لحفظ النعمة، وحول تفاصيل هذا الملتقى يسر نستضيف الدكتور رمضي الصقري وهو مدير عام القطاع الغير ربحي في وزارة البيئة والمياه والزراعة. حياك الله دكتور معنا عبر أثير إذاعة الرياض، نرحب فيك عن تفاصيل هذه النسخة من ملتقى حفظ النعمة.
3: يا هلا وسهلا وشكرا لكم لحضوركم هذا الملتقى. طبعا هذا الملتقى الثاني لحفظ النعمة، هذا الملتقى يجمع أكثر من 71 جمعية متخصصة في حفظ النعمة من جمعيات ومؤسسات. اليوم في هذا الملتقى هدفنا من هذا الملتقى هو جمع هذه الجمعيات المتخصصة، عرض ما توصلنا إليه من نتائج في الفقد والهدر فيما يتعلق بالغذاء وأيضا سواء في مراحل الإمداد أو بعد الاستهلاك، وبالتالي يترتب عليه هناك بعض الأرقام التي يعني مرتفعة نسبيا لابد أن يكون للجمعيات بشكل عام في التنمية والجمعيات اللي بحفظ النعمة بشكل خاص أن يكون لها إسهام في مسألة التوعية وفي مسألة البرامج والمبادرات التي تعتني بالفقد والهدر من وحفظ الغذاء. اليوم ولله الحمد كما شاهدنا من خلال الحضور، هذا الحضور الكثيف من الجمعيات يعطينا مؤشر أن الجمعيات بإذن الله تعالى على المسار ومن تقدم إلى تقدم، وكون هذا الملتقى الثاني كان الأول بداية واليوم تقدم. هناك هذا الملتقى يضم بعض ورش العمل وبعض الكلمات وبعض الحوارات بين الأطراف المعنية في منظومة حفظ النعمة سواء جهات حكومية أو أيضا مؤسسات غير ربحية من جمعيات ومؤسسات أو مراكز معنية في هذا الجانب.
2: دكتور تكلم يعني ركزتم اليوم على الاستدامة في موضوع حفظ النعمة، تقنية، استخدامات كثيرة من خلال المحاور اللي ركزتم عليها في الملتقى. أتكلم أيضا عن موضوع الشراكة ما بينكم أنتم كقطاع في غير ربحي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأيضا مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الأمن الغذائي والجمعيات الخيرية.

0: ما بين هذه الشراكة ودوركم فيها أنتم؟
1: إحنا طبعا بالنسبة نشرف على 700 جمعية تحت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة. هل 700 جمعية منها 71 جمعية متخصصة في حفظ النعمة تحديدا والغذاء. اليوم التكامل هو الحاصل بين المؤسسات الحكومية مع الهيئة العامة للغذاء وأيضا وزارة الموارد البشرية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي وأيضا المراكز والجمعيات. هذه الشراكة الثلاثية التي تدعم التنمية. عندما نتحدث الحقيقة عن الغذاء فهو أو الهدر والفاقد فهو جزء أساسي في أهداف التنمية المستدامة. يعني 17 هدف عندنا هدف يقول لك الإنتاج والاستهلاك المسؤول، وبالتالي لابد أن يكون لنا دور، وهذا أيضا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو تمكين هذا القطاع حتى يكون له إسهام في الأمن الغذائي وفي الأمن المائي وفي أيضا معالجة ما يتم إتلافة وما يتم الفقد، وأيضا جانب رئيسي في التوعية، لأنه دائما التنمية شراكة بين ثلاث أضلاع رئيسية: القطاع الحكومي ونمثله نحن والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص ويأتي بالدعم والمبادرات، والجمعيات والمنظمات غير الربحية هي من يقود هذه المبادرات ويصنع هذه المبادرات ويوجه هذه المبادرات لأماكن التي فيها يعني نقص أو تحتاج إلى إلى إلى بعض المبادرات أو تحتاج بعض الدعم من الجهات الحكومية، وبالتالي يعتبر شريك أساسي فاعل في التنمية. عندما يكون قويا تكون التنمية بإذن الله تعالى يعني فاعلة.
0: دكتور، رسالة للمستمعين أو حتى أن نركز على فئة صغيرة وهم صغار السن بموضوع التوعية في وحفظ النعمة.
1: اليوم أول شيء بالنسبة للنعمة يعني هذا أمر ديني مطلوب منا أن نحافظ عليها، ودائما الرشد في الاستهلاك والتبذير مذموم دينيا، ولذلك لابد أننا يعني نعتني بهذه النعمة. بعض السلوكيات التي نمارسها نحتاج أن نتراجع عنها، ونتراجع عنها من باب ليس من باب اجتماعي ولكن من باب ديني، انه والله التبذير امر مذموم حتى في الشرع وحتى في كل شيء. لذلك يجب ان نقتصد في مساله حفظ النعمه. اليوم ولله الحمد نحن ننعم بخيرات كثيره ربما تفقدها بعض الدول وبعض المجتمعات. نحمد الله تعالى على هذه النعم التي توفرت لنا، ودائما النعم تدوم بالشكر، وواجبنا اننا نحافظ عليها بشكرها وحمايتها واستخدامها الاستخدام الأمثل، بما سواء على الكل المجتمع والمؤسسات الإعلامية والمدارس والمساجد تعزز دور ما هو يعني ما يتم العمل عليه من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ممثلة في القطاعات الحكومية. نحن نتكامل مع بعضنا حتى نحقق مستهدفاتنا.
0: يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم.
1: شكرا.
0: ديننا الإسلامي وجهود الدولة حفظها الله من خلال المركز الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي يزيدون الوعي المجتمعي ويريدون تغيير السلوك إلى حمد الله وشكره لحفظ النعمة التي أنعمها الله علينا وعلى هذه البلاد. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
2: شكرا لك يا حمود، يعطيك العافية. امتعتنا والله يا حمود بهالمعلومات القيمة، وحفظ النعمة هو واجب من الواجبات اللي على كل مسلم أن يحافظ عليها ويشكر النعمة. اللهم لك الحمد. عموما المستمعين الكرام، يعني وصلنا إلى النهاية الجميلة الحلوة الرائعة جدا معكم فيها وبلادي، استمتعنا معكم وكانت فواصل حلوة جميلة أيضا بيننا كزملاء داخل الاستديو، يعني كان في نوع من الشعور الجميل والإحساس.
3: الصراحة يا ظافر اليوم أنت في جو ما شاء الله، كأنك في سياحي.
2: إذا أنا مع علي الشهري ومع محمد وش تبي بعد؟ هذه والله يجيك حماس بعد.
3: ومخرجنا الجميل
2: والله شوف يقول لك الساعة المباركة. والله شكرا لك علي، شكرا لك محمد، وشكرا أيضا لزميلتنا نورة المطيري اللي متفاعلة معنا وتعطينا أيضا يعني بعض من الأخبار الجميلة والإعداد، وإن شاء الله القادم أجمل معها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى.
3: هذه إن شاء الله بكرة متواصلين بإذن الله. إن شاء الله في موعدنا الدائم من 5 إلى 8 إن شاء الله مساء. نقول لكم في أمان الله.
2: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارك

لكم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

طريق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: طبيبك

0: العيون جوهرتان نرى بهما جمال الحياة، لكن هذه العيون قد تصاب بمشكلة ما لا قدر الله. لكن مع تطور طب العيون صارت الحلول العلاجية أكثر دقة وأماناً. في هذه الحلقة من برنامج طبيبك بنعرف أكثر عن تصحيح النظر بالليزر، أمراض القرنية وطرق حماية أعيننا من الأجهزة في العصر الرقمي، مع الدكتور عبد المحسن الملحم استشاري طب وجراحة العيون. حياك الله دكتور.
1: حياك الله أستاذ خريم.
0: الله
1: يحييك. بالخير أنت والمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. بداية دكتور عبد المحسن، عمليات تصحيح النظر أو تشهد عمليات تصحيح النظر كالليزك والفيمتوليزك والفيمتوسمايل إقبال كبير وتطور مستمر، كيف يحدد الطبيب التقنية الأنسب لكل مريض؟ وهل هناك حالات يمنع فيها إجراء التصحيح؟

0: صحيح تماما، يعني سواء بالنسبة للعمر أو حالة مرضية مثلا. يعني
1: شكرا لك مجددا أستاذة حورية. حقيقة فيما يخص تقنيات تصحيح النظر، لا توجد تقنية واحدة تناسب جميع المرضى. نحن كأطباء متخصصين في مجال تصحيح النظر نقوم باختيار الإجراء المناسب بعد إجراء فحص شامل للعينين. الفحص يشمل قياس درجة النظر، قياس البصريات، تصوير القرنية، فحص العين بشكل عام للتأكد من سلامة الشبكية والعصب البصري وخلافه. بناء على هذه النتائج يحدد الطبيب الخيار الأنسب، سواء كان ليزر سطحي، فيمتو سمايل، فيمتو ليزر وخلافه. كذلك يعتمد اختيار التقنية على خبرة الجراح. بعض الزملاء الجراحين يفضل تقنية على أخرى حسب خبرته وارتياحه. بالنهاية جميع التقنيات بإذن الله تعالى آمنة ونتائجها ممتازة إذا كانت تجرى بواسطة الطبيب المتمكن في عمليات تصحيح النظر وبعد التأكد من سلامة الفحوص. هناك حالات مثل ما سألتي أستاذ حورية لا يكون مناسب لها تصحيح النظر بالليزر، مثل القرنية المخروطية، ضعف سماكة القرنية، بعض أمراض العين المناعية مثل الروماتيد وخلافة، وجود كذلك كسل شديد بالعينين، وجود ماء أبيض وخلافة، كل هذه من موانع عمليات تصحيح النظر بالليزر اللي نتأكد منها خلال الفحص السريري بالليزر.
0: نعم. طيب دكتور، أبرز الشائعات أو المخاوف المغلوطة اللي تواجهكم في العيادة من قبل المقبلين على عمليات تصحيح النظر، وش تطمنهم فيه أو بماذا تطمنهم؟
1: قبل ما نجاوب على هذا السؤال، المراجع اللي جينا للعيادة أو المراجع اللي مقبل على عملية تصحيح النظر هي تشوف بالنظارات 6/6، نظرها كويس، ما لا توجد أي مشكلة سوى ضعف النظر بالعين، وتريد التخلص من النظارات أو العدسات اللاصقة. من أكثر الشائعات اللي دائما تطرح بالعيادة أنه ليزر تصحيح النظر غير آمن، هل دكتور ممكن لو صارت مضاعفات أني أفقد النظر، أو هل النظر ممكن يكون أسوأ من نظري الحالي؟ الحقيقة أن عمليات تصحيح النظر بالليزر من أكثر العمليات أمانا ونجاحا، بشرط التأكد من سلامة فحوصات المريض وبعد إجرائها بأفضل المعايير الطبية الصحيحة بواسطة الطبيب المتخصص في عمليات تصحيح النظر. كثير كذلك من المراجعين والمراجعات يعتقد أن النتائج مؤقتة، بينما النتائج مستقرة لدى معظم المرضى لسنوات طويلة وفق ما أثبتته الكثير من الدراسات خلال السنوات 30 أو 40 الماضية. نعم، هناك مرضى قد ينتكس عندهم النظر، وهذا مثبت علميا، من 5 إلى 10% من المرضى خلال 10 سنوات من التصحيح ممكن يرجعون يلبسون النظارة، وهذا ليس خللا بالعملية، لكن طبيعة القرنية عند بعض المرضى أنه ممكن ينتكس عندهم النظر. هذه الفئة القليلة من المرضى ممكن نعيد لها التصحيح إن رغبت في التخلص من النظارات مرة أخرى.
0: نعم. طيب إعادة التصحيح ما مو ممكن يسبب لهم مشاكل يعني أكثر من أول؟
1: إذا كانت الفحوصات سليمة وتوفر سماكة كافية بالقرنية والمراجع لديها الرغبة في إجراء التصحيح، بالعكس ممكن نعيد التصحيح والنتائج بإذن الله تكون ممتازة.
0: طيب ما قبل العملية وتصحيح النظر وما بعدها اللي هو أهم من العملية نفسها باعتقادي، وش الإرشادات اللي يجب أن يلتزم فيها المريض بعد العملية لضمان استقرار النظر وتجنب الجفاف أو المضاعفات؟
1: جميل. إجراء العملية بحد ذاته بسيط جدا، إجراء لا يتجاوز دقائق، لكن ما بعد العملية هو المهم مثل ما تفضلت أستاذة حورية. من المهم أن يلتزم المراجع بالتعليمات بعد العملية، أهمها الالتزام بالقطرات الموصوفة بعد العملية، لها دور كبير جدا في نجاح العملية. ننصح المريض كذلك ونشدد أنه ما يفرك العينين بعد إجراء العملية طول العمر، لأن هذا ممكن يؤدي إلى حدوث قرنية مخروطية لا قدر الله، وممكن يؤدي إلى انتكاس النظر وانتكاس النتيجة. من المهم جدا حضور المراجعات الدورية بعد العملية، خاصة في الفترة الأولى، يعني بعد أسبوع من العملية، بعد شهر من العملية، بعد 6 أشهر. إذا النتيجة مستقرة والمريض راضي عن العملية ولا توجد مشاكل، ما يحتاج أنه يرجع لنا مرة ثانية. ننصح كذلك بالتقليل إجهاد العينين خلال الأيام الأولى من العملية، لأن هذا قد يؤدي إلى جفاف يعاني منه المريض، خاصة في الأيام أو الفترة الأولى من العملية.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت القرنية المخروطية، وش أحدث الخيارات العلاجية المتاحة حاليا؟ وقبل كذا لو تشرح لنا معنى القرنية المخروطية.
1: جميل. القرنية المخروطية هو من الأمراض القرنية غير

0: المعدية اللي إلى الآن ما حد يعرف وش سببها. طبعا هي تكون عند الأشخاص أو تحدث بشكل يعني ملاحظ عند الأعمار ما بعد المرافقة أو ما بعد البلوغ. أهم سبب لحدوث القرنية المخروطية هو فرك العين، عادة دعك العين أو فرك العين، لأن هذا يحدث ضعف في أنسجة الكولاجين الموجودة داخل القرنية. من الأهم الأسباب عندنا بالمملكة لدعك العين اللي يخلي المريض أو الأشخاص يدعكون عيونهم هو وجود الحساسية في العين، تحديدا الرمد الربيعي وهو منتشرة في بعض مناطق المملكة. الدعك المستمر يضعف أنسجة القرنية مما يؤدي لحدوث قرنية مخروطية. من أبرز علاماتها أن المريض يغير نظاراته باستمرار في السنة 3 أو 4 مرات، هذه من أبرز علامات القرنية المخروطية. وأحيانا يتم اكتشافها بشيء بالصدفة، يجينا مريض شاب عمره 18-19 سنة أو بنت في هالأعمار وترغب بإجراء تصحيح النظر بالليزر، نعمل لها تصوير قرنية، نلاحظ عندهم قرنية مخروطية، ولما نسألهم هل عندكم رمد ربيعي وانتم صغار بالعمر هل تدعكون عيونكم، نتفاجأ بأن الجواب نعم، أنا عندي عادة يومية وهي دعك العين. طيب الآن هل من الممكن علاج القرنية المخروطية؟ نعم، العلاج أول شيء أو ما قبل العلاج هو الوقاية بعدم دعك العين، علاج الحساسية أن وجدت. هذين الأمرين أساسيين بشكل كبير. أبرز طرق العلاج الحديث والحمد لله أنها متوفرة عندنا بالمملكة هو إجراء تثبيت القرنية بالأشعة فوق البنفسجية، تمام؟ أو ما يسمى بتصليب القرنية وتقوية القرنية. الهدف من هذا العلاج هو إيقاف تطور المرض خاصة في مراحلها الأولى، وبإذن الله تعالى نسبة إيقاف تدهور المرض عالية إذا تم إجراء تثبيت القرنية بشكل سريع بعد اكتشاف المرض. هناك طرق أخرى لعلاج القرنية المخروطية مثل أن يلبس المريض العدسات الصلبة اللي تساعد على تحسين الرؤية، زراعة الحلقات داخل القرنية، في بعض الحالات ممكن نعمل حتى تصحيح نظر بالليزر إذا كانت القرنية المخروطية في بدايتها، لكن في الحالات المتقدمة المخروطية اللي لا يمكن فيها تأهيل المخروط نحن قد نضطر إلى زراعة القرنية واستبدال القرنية. النصيحة اللي أوصلها للمراجعين والمراجعات أو المستمعين والمستمعات هو أنه إذا وجد تاريخ مرضي في العائلة القرنية المخروطية أو لديكم في العائلة من يدعك عينه والنظر عنده يتدهور، من الأفضل أنكم تتوجهون لطبيب العيون للتأكد من خلو المريض من القرنية المخروطية.
1: نعم جميل. طيب دكتور، متى يصبح التدخل الجراحي لعلاج الماء الأبيض ضروري؟ وهل أسهمت التقنيات الحديثة في أنه في جعل العملية أكثر أمان وسرعة؟
0: الماء الأبيض أو الساد هو من أكثر أمراض العيون اللي نراها بعياداتنا، خاصة عند يعني كبار السن الله يحفظهم. أهم سبب لحدوث الماء الأبيض هو التقدم بالسن وأسباب أخرى مثلا ضربات العيون، بعض التهابات العيون الداخلية، المرضى اللي يكون عندهم سكري، بعض الأمراض المناعية وخلافه. الماء الأبيض يؤدي إذا زاد قد يؤثر على جودة الحياة بشكل كبير، مثلا المريض ما يقدر يقود السيارة، ما يقدر يمارس أنشطته اليومية المختلفة لأن النظر متأثر عنده بسبب وجود الماء الأبيض. متى نتدخل جراحيا أو نلجأ إلى شفط الماء الأبيض وزراعة العدسات؟ مثل ما ذكرت، عندما يبدأ الماء الأبيض بالتأثير على جودة الرؤية وجودة الحياة للمريض، زي ما ذكرنا ما يقدر يقوم بأعمال اليومية روتينية بشكل طبيعي. اليوم تجرى العملية من خلال فتحات دقيقة جدا بالعين، يشفط من خلالها الماء الأبيض، لا تستغرق إلا دقائق معدودة، وفي نهاية العملية تزرع عدسة بإذن الله تعالى يستطيع المريض أن يرى بشكل كويس وصافي ثاني أو ثالث يوم بعد العملية.
1: نعم. طيب دكتور، هذه العدسات أنه ممكنها تغني المريض نهائيا عن نظارة القراءة أو النظارات بشكل عام؟
0: هذا كذلك من الأسئلة اللي دائما نسأل عنها، خاصة أنه الفئة الآن اللي يصير عندها الماء الأبيض هي فئة متعلمة بشكل كبير، بل بعضهم ما زال على رأس العمل، فلا يرغب بارتداء نظارات القراءة. باختصار، ما يحدد نوع العدسة التي تزرع بعد عمليات الماء الأبيض هو رغبة المريض وكذلك خبرة الجراح والفحوصات. بعض المرضى قد يناسبهم العدسات المطورة اللي تغني عن نظارة القراءة، بعضهم يسميها متعددة بؤرة، ممتدة بؤرة، أيا يكن خلنا نسميها مطورة، وهي اللي تغني المريض عن نظارات البعيد والقريب، يقدر يمارس الأنشطة، يشوف الأشياء البعيدة مثل التلفزيون وقيادة السيارة، وكذلك يقدر يستخدم الجوال ويقرأ مثلا الكتب بدون حاجة النظارة. العدسات العادية اللي هي أحادية البؤرة هذه يحتاج المريض بعدها إلى نظارات قراءة. طيب على ماذا يعتمد اختيار العدسة؟ على الفحص داخل العيادة، مو كل المرضى يناسبهم العدسات المطورة ومتعددة البؤرة، لازم نتأكد من خلو المريض من موانع العدسة متعددة البؤرة، تمام؟ كذلك لازم نشوف حاجات المريض اليومية، إذا بعضهم يعتمد على النظر القريب والقراءة بشكل كبير وما يرغب ارتداء نظارة وهي تناسبه، نقول له نتكل على الله ونزرع لك العدسة المتعددة البؤرة وإن شاء الله بتشوف نتيجة كويسة بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أهمية أو ما أهمية إجراء الفحص الدوري للعين خاصة لهم؟
0: الفحص الدوري كثير من أمراض العين تبدأ دون أعراض واضحة، وكثير من المشاكل الموجودة بالجسم قد يكون لها تأثيرات على العين بدون أي أعراض، بل أحيانا يتم اكتشافها عن طريق العين. ذكرت مثال هو السكر. السكر يؤثر على كثير من الأوعية الدموية بالجسم، يؤثر على الكلى، يؤثر على الأوعية الدموية الطرفية، يؤثر على القلب، ويؤثر كذلك على شبكية العين، وقد يؤدي إلى العمى إذا لم يتم اكتشافه مبكرا والتعاطي معه بشكل صحيح. الكشف المبكر يساعد على اكتشاف المشكلة قبل أن تؤثر على النظر، ولذلك ننصح مرضى السكري بشكل خاص بإجراء فحص قرار العين بصورة دورية حتى لو كانت الرؤية طبيعية. والحمد لله الآن في المملكة الكثير من العيادات الأولية ومراكز السكر والمستشفيات الحكومية تقوم بشكل روتيني بإرسال المريض بمجرد اكتشاف وجود السكري عنده لعيادات العيون لإجراء فحص روتيني. ارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى لا يؤثر بشكل كبير إذا وجد لوحده دون السكر على العينين، لكن لو وجد مع السكر قد يعجل باعتلال الشبكية السكري. فلذلك ضبط الأمراض المزمنة بإذن الله يؤدي إلى يعني محافظة على صحة العينين بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، مع الطفرة الرقمية وزيادة استخدام الشاشات والهواتف الذكية حقيقة بشكل مفرط للجميع كبار وصغار، كيف نحمي عيوننا وعين أطفالنا من إجهاد العين الرقمي والجفاف المزمن؟
0: شكرا على السؤال أستاذ حورية. إجهاد العين الرقمي الآن هو مصطلح طبي بحكم أن معظم أعمالنا اليومية سواء كانت الأعمال يعني أعمالنا في مكاتبنا أو في ميادين العمل بشكل عام، أو حتى الآن يعني حتى الترفيه الآن كله عن طريق الأجهزة، فهذا قد يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي وجفاف مزمن بالعينين. حنا ننصح بتطبيق ما يسمى بقاعدة 20-20-20، أن الشخص ينظر كل 20 دقيقة لمسافة 20 قدم أو 6 متر لمدة 20 ثانية. كذلك ننصح للأشخاص اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر طول اليوم بالمحافظة على ترطيب العينين عند الحاجة، كذلك عدم التعرض بشكل مباشر للتيارات الهوائية وأجهزة التبريد وأجهزة التدفئة. كذلك ننصحهم بالحرص على زيادة معدل الرمش أثناء استخدام الشاشة. فيما يخص استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال، طبعا احنا لم نتحدث عن الآثار النفسية والسلوكية للأجهزة لأن هذا لها مختصينها، لكن حقيقة نحن في طب العيون ننصح بتشجيع الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة، تشجيع الأطفال على الأنشطة الخارجية، اللعب في الحدائق، اللعب في الأماكن المفتوحة، لأن إطلاق النظر قد يساعد على الحد من زيادة قصر النظر عند الأطفال كما ثبت بالدراسات. الأطفال اللي يمارسون أنشطة خارجية خارج المنزل خارج البيوت احتمالية حدوث قصر النظر عندهم أقل من الأطفال اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر. وإن لزم الأمر أن يستخدم الطفل الجهاز ننصحه باستخدامها للأغراض يعني اللازمة مثل الدراسة وغيره، وتقنين مدة الاستخدام قدر المستطاع من قبل الوالدين.
1: نعم. بس دكتور بسألك سؤال سريع وخفيف زي ما يقولون، الكشف الطبي للعيون ما بين الطبيب العيون وما بين المختص وما بين اللي يكونون في محلات النظارات، وش الفرق بينهم؟ لأن بعضهم يقول لك أنا لما أروح المحلات العادية محلات النظارات ويسوي لي كشف بعدها بمدة أحس أن النظر ما هو مضبوط.
0: طبعا هو السلحرية اللي يقوم بفحص النظر أو النظارات هو زميل متخصص
1: صحيح
0: في البصريات، اسمه أخصائي بصريات أو دكتور بصريات. تمام؟ بعضهم لديه الخبرة الكافية لإجراء فحص جيد.

0: اعطاء نظاره صحيحه للمريض. لكن احنا ننصح خاصه للاطفال، ننصح حقيقه انه اول زياره تكون لطبيب عيون، لانه الاطفال يتم فحص نظرهم بطريقه مختلفه عن الكبار. احيانا نحتاج الفحص يسمى فحص القطره، الطبيب يحط قطرات معينه للطفل يتوسع فيها البؤبؤ فتعطينا نتائج ادق، خاصه على الاطفال المصابين بطول النظر. فلازم يفضل ان الفحص الاول للطفل او حتى للكبير انه يكون عند طبيب عيون او يكون عند اخصائي بصريات. الحمد لله الان معظم الموجودين في محلات نظارات اخصائيين بصريات حاصلين على مؤهل او تصنيف من هيئه تخصصات ان لديهم القدره على اجراء الفحص الروتيني لكل الناس. طبعا بعضهم لو وجد مثلا بالعين ما ابيض ما يقدر يسلمك الله يعطي النظر بشكل صحيح او يقيسه، يقول للمريض او في حالات القرنيه المصوتيه المتقدمه اللي ما يشوف المريض فيها بالنظارات يقول للمراجع عنده او الشخص اللي جاء عنده بالمحل من الافضل انك تزور طبيب العيون ليتم فحص النظر بشكل صحيح.
1: واحيانا ممكن الموضوع يكون شيء نفسي ترى بالنسبه للشخص اللي بياخذ نظاره.
0: بالطبع بعضهم ما يعرف اصلا وش اللي عنده، مثلا الاشخاص اللي نظره طول عمره كويس وبعدين يوصل عمره 40 يشوف انه ما يشوف القريب، يخاف انه عنده مشكله بالعين فيجينا عياده العيون، بينما الامر طبيعي من التقدم بالعمر ان عمره فوق 40 يتطلب فقط نظاره قراءه وهذا طبيعي.
1: نعم
0: تمام. فهذا الامر. تفضل
1: دكتور كم.
0: اي يعني انا انصح حقيقه انه الشخص يزور طبيب العيون عند وجود أي مشكلة بالعين فقط للإطمئنان، وبعدها ممكن يجدد نظارته بشكل سنوي عند محلات النظارات أو عند أخصائي البصرية.
1: نعم. طيب دكتور عبد المحسن، طموح وحلم كل شاب طبعا خدمة وطنه، لكن أكيد في شروط. هل يسمح النظام العسكري المتقدمين اللي أجروا تصحيح نظر مثل ليزك أو ليزر بالقبول؟ وإذا كان مسموح وش الشروط الزمنية أو الطبية المتعلقة بذلك؟
0: شكرا على هذا السؤال أستاذة حورية. هذا هو من أكثر الأسئلة التي تصلنا خلال هذه الفترة. كثير من خريجين الثانوية العامة يرغبون في الالتحاق بالقطاعات العسكرية لخدمة وطننا الغالي. الكثير من هؤلاء الطلاب يلبسون النظارات الطبية لوجود ضعف في النظر عندهم، فبالتالي يقبلون على العيادات، عيادات العيون، لإجراء عمليات تصحيح النظر بالليزر قبل التقديم عشان يتجاوزون الفحص الطبي الخاص بالعيون واللي يشمل فحص النظر وعمل ألوان وكذلك استقامة العينين أو ما يسمى بالحول. الحقيقة أن كثير من القطاعات العسكرية داخل المملكة تقبل المتقدمين بعد عمليات تصحيح النظر بالليزر بشرط أن يكون النظر تحسن إلى درجة ممتازة بدون نظارات، أو بالأصح يكون النظر عند المراجع 6/6 أو قريب منها بدون نظارات بعد التصحيح بالليزر بمدة كافية. نعم قد تختلف الشروط بين القطاعات والتخصصات العسكرية، بل أن بعض القطاعات المحدودة دون ذكر أسماء لا تقبل عمليات تصحيح النظر بالليزر، لذلك ينصح بالاطلاع على الاشتراطات الطبية المعلنة لكل جهة. في هذا السياق وبصفتي طبيب متخصص عمليات تصحيح النظر، أنا أنصح الطلاب الراغبين بالتقديم على القطاعات العسكرية بعد الثانوية العامة بفحص النظر حتى لو ما كانوا يلبسون نظارات طبية، لأنه أحياناً وشفنا مثل هالحالات يكون في ضعف خفيف يمنعهم من دخول العسكرية. وكذلك الأشخاص اللي يلبسون نظارات لهم نصيحة من عندنا، بالتأكيد أنصحهم بالفحص قبل التقديم لمدة كافية لا تقل عن شهر لإجراء تصحيح النظر بالليزر في حال كانوا يحتاجونه. لماذا؟ لأن استقرار النظر بعد تصحيح النظر بالليزر يتطلب مدة لا تقل عن شهر للوصول للنتيجة المطلوبة اللي بإذن الله تعالى تمكنهم من تجاوز الفحص الطبي للعيون، وبالتالي إن شاء الله تعالى يقبلون في الكليات والقطاعات العسكرية والأمنية
1: بإذن الله. طيب الفرق دكتور بين اختبار حدة الإبصار واختبار عمل ألوان في الفحص الطبي العسكري، ولماذا يعد كلاهما حاسما لبعض التخصصات العسكرية؟
0: حدة الإبصار أستاذ حورية يقيس قدرة الشخص على رؤية التفاصيل والأحرف من مسافة محددة، اللي هو 6/6، 6/12، 6/18، هذه نسميها حدة الإبصار. بينما عمل ألوان أو اختبار عمل ألوان يقيس تمكن الشخص وقدرته على التمييز بين الألوان المختلفة. حقيقة كل الكليات القطاعات العسكرية سواء القطاعات اللي يدخلونها خريجين الثانوية، الكليات الضباط أو الأفراد، تعتمد بشكل مباشر على دقة التمييز البصري بين الألوان. يعني الشخص اللي عنده عمى ألوان لا يتجاوز الفحص الطبي للقطاعات العسكرية. فحص أساسي من فحوصات في التقييم الطبي للقطاعات العسكرية، بينما حدة الإبصار قد يقبل يعني مو شرط يكون 6/6، أحيانا قريب من 6/6 بدون نظارة. فمهم جدا نفرق بينهم. وبالمناسبة هذا يجرى لأي شخص في العيادة يرغب بإجراء تصحيح النظر من أجل القبول في القطاعات العسكرية، لابد يجري لها الطبيب الثلاث فحوصات: حدة الإبصار، عمل ألوان، واستقامة العينين. لأن لو وجد مشكلة في أحدهم قد أن هذا يجعل المتقدم غير لائق في فحص العيون لما يقدم على القطاعات العسكرية.
1: جميل جدا، والله يوفقهم يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: الشكر طبعا لك دكتور عبد المحسن الملحم، استشاري طب وجراحة العيون.
0: الله يبيض وجهك أستاذة حورية، شكرا ومقدر لك ولفريقك، وتحياتي للمستمعين والمستمعات، ونلقاكم على خير
1: إن شاء الله يا رب. حياك الله. والشكر طبعا الله. موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم
6: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
5: كأس العالم
7: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
8: رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
9: نورث بول من أكبر المشاريع التطويرية التي تعزز التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم كرؤية مستقبلية للتطور الحضري في الرياض، حيث يضم أطول برج في العالم، مما سيؤهله ليكون وجهة سياحية جاذبة للأنظار وللشركات المستثمرة. يقع نورث بول تحديداً في شمال مدينة الرياض ضمن مخطط تطويري ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 18 كيلومتر مربع، ويتميز بالبنية التحتية المتطورة والمستدامة، حيث سيشتمل على الشبكات الكهربائية والاتصالات ونظام إدارة النفايات، بالإضافة إلى نظام النقل المتطور. يقع نورث بول تحديداً في شمال مدينة الرياض ضمن مخطط تطويري ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 18 كيلومتر مربع، ويتميز بالبنية التحتية المتطورة والمستدامة، حيث سيشتمل على الشبكات الكهربائية والاتصالات، بالإضافة إلى نظام النقل المتطور. من المتوقع أن يكون من المواقع الاستثمارية المميزة في المنطقة، التي تقدم مجموعة متنوعة وكبيرة جداً من المنشآت التي تغطي وتخدم كافة الاحتياجات بأهداف مستقبلية ومتماشية مع التطورات الإنشائية حول العالم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعد ما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم

نفسك من الاستمتاع بالحياة. الفكرة هي في التوازن، إنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: بجودك.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

حيّا على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف، وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صيفك على كيفك. على كيفك.
4: الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
5: كأس العالم.
6: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب، وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
5: كأس العالم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، والبداية بالعناوين. برئاسة الملك، مجلس الوزراء يجدد التأكيد على مواقف المملكة الثابتة في دعم الأمن بالمنطقة والعالم. الملك يوافق على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. القيادة تتلقى رسالتين خطيتين من ملك المملكة المتحدة وولي عهده. الملك وولي العهد يعزيان أمير قطر في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمنطقة رأس

0: الإقليمية في وزارة الثقافة المسمى بالأرشيف الثقافي إلى مركز غير مستقل باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية وفقاً لترتيباته التنظيمية. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على نفقته الخاصة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تضم الدفعة الأولى من البرنامج الذي ينفذ على 4 دفعات خلال عام 1448 للهجرة 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 16 دولة آسيوية. بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ببرقيتي عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لافان الصناعية وما نتج عنه من وفيات وإصابات. تلقى خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تلقى سمو ولي العهد رسالة خطية من الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله بالرياض اليوم سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن هيتشن. اختتمت في فيينا اليوم أعمال منتدى تطوير صندوق أوبك 2026 تحت شعار انتقال يمكن غدنا، حيث بحث المنتدى مستقبل التنمية وأدواتها الأكثر تأثيرا بما يسهم في بناء اقتصادات قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية. المزيد في هذا التقرير.
1: من فيينا تتجدد النقاشات الدولية حول مستقبل التنمية وأدواتها الأكثر تأثيراً مع انطلاق أعمال منتدى صندوق أوبك للتنمية 2026 تحت شعار انتقال يمكن غدنا، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات وصناع القرار والمؤسسات المالية والتنموية من مختلف أنحاء العالم. ويشكل المنتدى منصة دولية لاستعراض سبل تعزيز أثر التنمية ورفع جاهزية الدول خصوصاً الأكثر هشاشة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتسارعة، إلى جانب بحث الحلول العلمية التي تدعم النمو المستدام وتوسع فرص الازدهار والتنمية. وخلال المنتدى استعرض وزير المالية محمد الجدعان الجهود التي يقودها صندوق أوبك لتعزيز قدرات الدول على مواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال مسارات استراتيجية تستهدف دعم الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.
2: Over the past half a century, the Obic Fund has helped address the world's most difficult development challenges. It has supported sustainable development, growth, prosperity, and improved conditions across low and middle-income countries. Its work has helped millions access electricity, quality education, clean energy solutions, expanding economic opportunity, and improving essential services across communities in need.
1: المنتدى يمثل محطة مهمة للاحتفاء بخمسة عقود من العطاء التنموي لصندوق أوبك للتنمية واستشراف أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
0: وخلال المنتدى أكد وزير المالية محمد الجدعان أن صندوق أوبك يسعى عبر ثلاثة مسارات لمساعدة الدول على تجنب الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول.
3: 50 عاما من الشراكة وأيضا التعاون وأيضا التطور الذي كان له تأثير كبير، كما قال الدكتور عبد الحميد، قبل نصف قرن قام الصندوق بدعم الكثير من هذه التحديات والتغلب على الكثير من التحديات وأيضا الصمود وأيضا النمو بشكل كبير في عدة تحديات كثيرة في دول كثيرة.

0: هذا العمل ساعد الملايين بأن يحصلوا على الكهرباء وأيضا التعليم العالي وأيضا حلول الطاقة النظيفة وأيضا فرص مختلفة في الخدمات والاستثمارات في المجتمعات وأيضا احتياجات الناس. ففي هذا الاحتفال ليس فقط لنحتفل بإنجاز معين، ولكن لحظة لأن نأخذ هذا الدرس الذي تعلمناه وأيضا نتحدى أنفسنا من جديد للخمسون عاما القادمة وكيف ستبدو.
1: في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم فوز المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 عن بنك البيانات الوطني ومنصة استشراف الرقميتين بعد منافسة دولية واسعة للجائزة تقدم لها أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة حول العالم، وتعد الجائزة أرفع جائزة أممية تمنح للتميز والابتكار في المبادرات الحكومية. وفي نتيجة تعكس أثر التحول المهني والمؤسسي الذي شهده القطاع المحاسبي السعودي، حققت المملكة المرتبة 9 عالميا في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة الصادر عن مركز التنافسية العالمي 2026. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قادت الإصلاحات الهيكلية المنبثقة عن رؤية 2030 المملكة إلى انتزاع المرتبة 9 عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، محققة قفزة استثنائية من المرتبة 22 وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. هذا الإنجاز يأتي ليتوج رحلة صعود تاريخية استمرت لعقد كامل تدرجت فيها المملكة من المرتبة 42 وصولا إلى المرتبة 9 بين أكثر دول العالم كفاءة وشفافية في القطاع المالي والمحاسبي. وبتطبيقها كامل للمعايير أرجعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هذا التميز الدولي إلى تبني وإقرار 128 معيارا دوليا لتصبح المملكة الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق كامل المنظومة المهنية الدولية للمحاسبة والمراجعة، مما عزز موثوقية القوائم المالية للاقتصاد الوطني.
1: استقبل الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. وخلال اللقاء تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التقرير السنوي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المتضمن أبرز المنجزات والمبادرات والخدمات الدينية والإثرائية التي نفذتها الرئاسة خلال العام الماضي وما حققته من نتائج نوعية أسهمت في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وإثراء تجربتهم الدينية. بدأت وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات التقديم على ترخيص شركات خدمة حجاج الخارج لموسم حج 1448 للهجرة، موضحة أن فترة استقبال الطلبات تمتد خلال الفترة من 10 إلى 14 من محرم الجاري، حيث يتيح هذا الإجراء للجهات الراغبة في تقديم خدماتها التقدم وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن جودة الأداء واستيفاء المتطلبات النظامية. أطلق ديوان المظالم قاموس مصطلحات القضاء الإداري باللغتين العربية والإنجليزية عبر بوابته الرقمية وكافة المنصات التابعة له، بهدف توفير مرجع معرفي موثوق للمفاهيم والمصطلحات المتخصصة في القضاء الإداري. أعلنت وزارة التعليم تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية للمراتب 13 فما دون حتى 29 من يونيو الجاري عبر منصة مسار، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين والموظفات المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة. وفي الشأن العربي والدولي، حيث مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام بمبلغ يتجاوز 52 مليون دولار، وذلك في استشعار من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن ونظرا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية.
3: لا تنتهي الحروب بتوقف المعارك فقط، تستمر آثارها مدفونة تحت التراب، حيث ما تزال الألغام تهدد حياة المدنيين في اليمن. فمنذ العام 2018 يعمل المشروع السعودي مسام على تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة، سعياً للحد من مخاطرها وحماية الأرواح.
4: نثمن من الجهود الإنسانية الكبيرة للأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في إنقاذ الآلاف الأسر وجعل العديد من المناطق أكثر أمناً واستقراراً، بما يدعم جهود التنمية ويخفف من معاناة المواطنين.
3: وفي هذا السياق مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام إضافي بتمويل يتجاوز 52 مليون دولار. ويعمل المشروع عبر فرق يمنية مدربة وخبرات دولية لإزالة قطع الموت هذه، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع القدرات في مجال نزع الألغام. وتمكن مشروع مسام منذ انطلاقته من انتزاع أكثر من 567 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة، في خطوة إنسانية تهدف إلى تعزيز سلامة المدنيين وانتشال ما تبقى من آثار الحرب من تحت التراب، وفتح الطريق أمام عودة آمنة للحياة والتنمية في المناطق المحررة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على السماح بعمليات تفتيش نووية لفترة طويلة في المستقبل، رغم تعليقات من طهران بأنها لم توافق على ذلك. وقال ترامب في منشور له أن طهران وافقت بشكل كامل ونهائي على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، مضيفا أن هذا سيضمن الشفافية النووية. وأشار ترامب أن بلاده ستبقي سفنا في مضيق هرمز تحسبا للحاجة لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وهو أمر وصفه بأنه مستبعد جدا في هذه المرحلة. في الخبر الأخير، حيث قالت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك أنهما ستشكلان فريقا للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والتكاليف والخدمات المرتبطة بذلك. وأضاف البيان أن الجانبان اتفقا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين. ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. برئاسة الملك، مجلس الوزراء يجدد التأكيد على مواقف المملكة الثابتة في دعم الأمن بالمنطقة والعالم. الملك يوافق على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. القيادة تتلقى رسالتين خطيتين من ملك المملكة المتحدة وولي عهده. والملك وولي العهد يعزيان أمير قطر في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد الفلاج وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس.

0: لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. اليوم المستشار النفسي دكتور سلطان العصيمي، أهلا وسهلا.
2: حياك الله وحيا الله مستمعين الكرام،
1: كيف حالك طال عمرك؟
2: الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
1: وحشنا دكتور.
2: والله وانتم أكثر.
1: وحشتنا جدا الإجازة بعد.
2: ولا؟ أوكي أكيد بلا شك، بس كيف نستغلها؟
1: ما أدري، هذه عندك، كيف نستغل الإجازة نفسيا؟
2: طبعا، كيف نخلي الإجازة لها قيمة. بعض الناس تمر عليه الإجازة ما يحس بقيمتها.
1: صح،
2: احنا كيف نستغلها؟
1: صح، حياكم الله. كل من يريد أن يعني يتساءل ويطرح سؤاله على هاتف الإذاعة المباشر 011-40-53، ضيفنا المستشار النفسي دكتور سلطان العصيمي، الساعة الدائمة الأسبوعية هذه له عبر إذاعة الرياض. دكتور، الإجازة أصلا بشكل عام سواء صيفية ولا شتوية ولا ضرورة، لازم ناخذ إجازة دائم؟
2: شوف، أنا دائما أقول للناس، أقول الإجازة الصيفية والإجازة بشكل عام ليس مجرد وقت يعني الواحد يرتاح فيه، ولكن هي فرصة لإعادة شحن الطاقة النفسية، كذلك الجسدية، تطوير العلاقات الاجتماعية. يكفي الإنسان أنه يرتاح، كل شيء في الحياة يحتاج إلى راحة، فما بالك بالجسد. الإنسان اللي يبذل مجهود طوال الوقت لابد أنه يكون له راحة. فالإجازة لما تكون في حياة الشخص هي شيء مهم وليس رفاهية. بعض الناس يعتقد أنه أخذ إجازة رفاهية، لا، خذ إجازة ارتاح فيها. بذات الطلاب والطالبات، نتكلم على مدة طويلة، الإجازة شهر ونص أو شهرين، هذه يحتاج الإنسان أنها يستغلها ويستفيد منها.
1: صح، يعني ضرورة لازم أخذ إجازة. أنا أعرف ناس كثيرين عندنا في الدوام مثلا ما قد شفتهم ماخذين إجازة.
2: ممتاز. من هم هؤلاء الأشخاص اللي ما يأخذون إجازة؟
1: لا لا، بدون ذكر أسماء دكتور.
2: ما أعلم على ساميهم. طيب منهم؟ لا، أعطي صفاتهم. يعني نتكلم عن الناس اللي يحبون الشغل، في بعض الشخصيات وهم يزعلون مني شوي، ما بكلهم، بعض الشخصيات القلقة اللي حياته صار عنده إدمان عمل، لما يأخذ إجازة يحس بشعور غير مريح، يحس بتوتر، ما يعرف يجلس فاضي، فطول وقته عمل. فلذلك تلقى بعض الناس يأخذ 5-6 سنوات ما أخذ إجازته. بعض يعني واحد عندي، أحد الأشخاص يقول عندي موظفين إحنا نهاش، نقول خذ إجازتك بالغصب، يقول ما بيها ولا بمقابلها فلوس، بس ما أبغى أصير إجازة. فهؤلاء الأشخاص لأنهم اعتادوا على العمل ما اعتادوا على الراحة. لذلك نقول اليوم الموظف الناجح الواعي الرائع إنه يكون يقسم وقته. العمل ما ينتهي، لو يشتغل الإنسان 24 ساعة عمر الأشغال ما تنتهي، ولكن الإنسان اللي يسوي توازن ما بين راحته النفسية كذلك الجسدية. بعض الناس يقول أنا مبسوط نفسيا، أنا مرتاح وأنا أشتغل. طيب جسدك أنت ما أنت حاس فيه أنه يحتاج إلى راحة؟ بعد فترة حتلقاك تعاني كثير، يعني من الأشخاص يقول تبدأ تجيني أعراض جسدية من الجلسة الكرسي، من ما في وقت أني أفصل عقلي، ما في وقت أني أسترخي، ما ويوصل إلى مرحلة يصير ما عاد يعرف يسترخي أو يفصل، ما يعرف، يبغى بس ما يقدر. ليه؟ لأنه تعود على العمل.
1: دكتور، إيش رأيك في مقولة من تعود على القلق ظن أن الطمأنينة كمين؟ أحس لها ارتباط ولا؟
2: شوف، هذه الجزئية كثير أسمعها وكثير أشوفها في مراجعينا في العيادة. يعني أحد الأشخاص جاني أول زيارة، فكنا نتكلم عن القلق ونتكلم عنه بشكل أنه يقول أنا كنت أعتقد أن كل الناس كذا. يقول لما أخذت العلاج وأخذت الجلسات وتحسن تفكيري، يقول أحس أنه في شيء غلط، يقول ماني متعود أصير هادي، ماني متعود، متعود أن كل شيء بسرعة، في شيء مقلق، في شيء، يقول ما تعودت على الراحة. فنفس الطريقة، الأشخاص اللي تعودوا على العمل بشكل طويل وما استغلوا، ما كان عندهم وقت للراحة، يحس لما تأخذ راحة يحس في شيء غلط، يقول ماني مرتاح، ماني مبسوط،

0: عندي واحد يقول قطعت اجازتي كل مره اقطع اجازتي يعني اخذها مثلا شهر اسبوع اول اسبوع اطفش وادق على المدير يقول انا مداوم ليه؟ نفس المقوله انه اول ما اخذ الاجازه وحس بالراحه حس في شيء غلط حس في حاجه ما هي بصحيحه فهي ترتبط بنفس المقوله اللي تفضلت فيها
1: يعني هي فعلا صحيحه هذه المقوله
0: صحيح
1: لانه في بعض الناس يقولون انك تهكم يعني ومزح فقط
0: لا لا لا لا صحيح كثير انا شفتها في العياده كثير لما وهذا شفته من شخص جاني قال لي انا احس ان في شيء غلط قلت له شو الغلط قال يا اخي فيني راحه ما هي طبيعيه الله يستر منها زي اللي يضحكون مبسوطين يقول لك فيني شر الضحك الزايد طيب يا اخي نعم ان الانسان يضحك وينبسط لا لا اليوم ضحكنا كثير الله يستر
1: صح ليه؟ هذه منتشره كثير
0: بالضبط ليش نربط الضحك الكثير انه بيجي مصيبه وبيجي الواحد شيء فلذلك دائما الإنسان يكون واعي في اللي يقوله في كلامه في كلمات ينتقيها لأن هذه الكلمات اللي أنت تقولها بلا شك حتأثر على نفسيتك وعلى مشاعرك
1: طبعا ما أدري هذا له ارتباط نفسي ولا لا بس أعرف أنه الدراسة أو العمل الوظيفة أو يعني عموما التعرض للمهام بشكل عام هو نوع من أنواع الضغوط اللي تضغط على الإنسان فهل هذا اللي ما يحب الإجازة أو اللي ما يحب مدمن للموضوع هذا مدمن للضغوط يحب الضغوط ولا هو لا ما له علاقة هل هو المفروض أنه فعلا يحاول يعالج نفسه من الموضوع ولا أيضا هو ما له علاقة هو لاقي الموضوع بالنسبة له مريح فبالتالي ليش إحنا نطلب منه أنه يأخذ إجازة
0: طيب خلينا نقيسها بشيئين في بعض الناس يجد أن الانشغال نوع من أنواع الراحة لأنه يهرب من مشاكل ثانية ما يبغى يفكر فينشغل طول الوقت ينغمس في العمل فيحس أنه مرتاح يقول أنا ما أحتاج إجازة هنا لأنه هذا بالنسبة له الانشغال حل لمشكلته يعني حل لمشكلته اللي هي القلق أو المشاكل اللي موجودة اللي عنده بالنسبة أني أنغمس في الشغل بتوقف عني الأفكار القلقة أو تفكيري في مشاكل الحياة فصير طول الوقت ما أفكر منهمك في الشغل فهذا نقول هذا يحتاج إلى حل لحل المشكلة الأولى أن يهرب من مشاكله في العمل فكأنه ما حل الأزمة كأنه عالج مشكلة بمشكلة أخرى طيب هل كل واحد ملتزم في عمله وما يبغى يأخذ إجازة هل عنده مشكلة بالغالب نقول نعم ليش ما تقدر تفصل السؤال هنا سواء في العمل الخاص أو القطاع الحكومي أو في قطاع الإنسان الطبيعي في توازن في حياته إن لربك عليك حق ولبدنك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فلما نيجي فأعطي كل ذي حق حقه طيب هل أعطيت أهلك حقهم نفسك أعطيت حقها علاقاتك وأسرتك فلذلك اليوم مثل نقول إنها مشكلة لأنها تسلب من كل شيء يصير الشخص بعض الناس اللي يدمن العمل ويصير كل حياته عمل تلقاه يطلع من العمل يسولف في العمل ويروح للعمل يسولف عن العمل كل حياته عمل حتى إذا طلع من البيت راح تسولف معه تلقاه يقول والله مديري قال لي وقلت له والله كان عندنا مشروع كذا طيب يا أخي اطلع افصل ما يعرف حتى صار ما عنده ثقافة في الحياة يعني أحد الأشخاص يقول لي أنه ضغطوا على واحد من أخوياه يروح معهم يقول في نص السفرة رجع يعني طالعين برا يقول حسيت بملل ما ارتحت ورجع ليه؟ لأنه ما تعود على أن يسافر أن يفصل فحنا نقول الأشخاص اللي عندهم إدمان للعمل أو ما عندهم وقت للإجازة الإجازة هي مطلب نتكلم نعم مطلب هل الإجازة هي وقت للراحة للإنسان نعم هل هي حاجة نعم اللي ما يستغل هذه الإجازة للراحة مو لازم الإنسان يأخذ إجازة ويسافر خارج البلد أو يأخذ إجازة ويسافر من مدينته ممكن يسافر يأخذ إجازة يجلس في البيت يريح يروح يمارس حياته يروح العلاقات اللي كان يعني اليوم احنا نتكلم عن اهم شيء ممكن يحقق اليوم في الاجازات العلاقات يعني خلينا نرجع يعني في الرياض على زحمته على راحته ما حد يقدر يا دوب تطلع من دوامك مع تروح لبيتك تنام تصحى يمكن الانسان لما ياخذ اجازه يقدر يقابل اهله واسرته يقابل اصدقائه فالعلاقات الاجتماعية تعزز أول شيء في التواصل الاجتماعي في الإجازة أيضا تساعد في بناء علاقات جديدة بعض الناس ما عنده وقت يبني علاقات طول وقته في الشغل طيب لما يأخذ إجازة يستطيع أن يروح نادي يستطيع أن يقابل أشخاص تعرف على ناس جدد فبلا شك الإجازة مهمة جدا بجميع المقاييس اللي ما اعتاد على الإجازة إحنا نقول راجع نفسه قد يكون عندك مشكلة
1: وش العلامات اللي ممكن يعني نقول انه هذا الشخص محتاج الإجازة او اشوفه في نفسي اقول انه انا الان المفروض اخذ إجازة
0: طيب خلينا نقول انه متى يحتاج الانسان يعني

0: نتكلم عن موظف ونتكلم الطلاب، هاي إن إجازاتهم معروفة كل سنة فيستمتعون فيها ويستغلونها، ولكن الموظف مثل نقول أنك أنت تحتاج إلى إجازة إذا بديت تشعر بأعراض جسدية، هذا المؤشر الأول، أو صار العمل ياخذ حيز من تفكيرك في يومك. يعني طوال اليوم أطلع من الدوام أفكر في العمل، طيب أنا اليوم طلعت بجسدي ولكن عقلي جالس يفكر إيش بقول بكرة، إيش اجتماعنا، إيش اللي صاير اليوم، فيصير عقلي ياخذ بشكل كبير حيز من تفكيري في اليوم اتجاه العمل. هذا حنا نقول أنت جالس تسهب وتاخذ تهدر طاقتك الذهنية، لأن ليش أنت تطلع من دوامك اليوم وليش في ويكند؟ الويكند ترى شحن طاقة للإنسان، بعض الناس حتى في الويكند يشتغل، طيب متى تشحن طاقتك؟ وهذا ما نسميه اللي دائما بالاحتراق الوظيفي. منهم الناس اللي عندهم احتراق وظيفي، هم الأشخاص اللي يشتغلون 24 ساعة. بعض الناس عنده احتراق وظيفي ما يشتغل، بس يشتغل ذهنه ما يشتغل جسده. فبرضه هذا حنا نقول إنه بدأ جسمك الآن يطلب. إذا بدينا نحس بالأعراض الجسدية، حنا نقول جسمك يحتاج إلى الراحة. وش الأعراض الجسدية دائما المصاحبة للقلق والتوتر؟ نتكلم عن الأعراض الجسدية كقولون، آلام جسمية في العضلات، الصداع المتكرر، آلام أسفل الظهر من جلسة الكرسي وقت طويل. فإذا بدأ جسمك يعبر، حنا نقول هنا أنت بحاجة أنك تأخذ إجازة. وحتى الإجازة ترى ليست بالضرورة، بعض الناس يعتقد الإجازة إذا ما أخذت شهر فأنا ما أجزت. أنا ممكن أقسمها على فترات، كل ما شعرت أني يحتاج إلى وقت من الراحة. بعض الناس ما يعرف يستغل الراحة اللي عنده، يعني تعطي إجازة أسبوع يقول طفشت. ليه؟ لأن ما عنده روتين حياة، ما عنده علاقات، ما عنده أماكن يفرغ هذه الطاقة فيها، ما يعرف. والسبب لأنه ما عمره أخذ إجازة، أو ما حاول أنه يعطي نفسه وقت من الراحة.
1: صح. سلطان،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم سعودي ومساكم أفراح وسعادة وصحة نفسية 100% إن شاء الله.
1: سهلا، يلا حيا.
2: الله يحييكم إن شاء الله، حييك وحيي ضيفك والمستمعين والمستمعات جميعا.
1: يا مرحبا.
2: الله يطول عمرك. كان سؤالي بصراحة يعني ضيفك الدكتور سلطان سمي. الله يسلمك.
1: ليش تضحك طيب يوم قلت سمية؟
2: والله شوف أضحك نص علاج الحالة النفسية.
1: اسلم طال عمرك.
2: انت لما تضحك تصير عندك السعادة، ويسمونه ما ادري والله عاد الفسيولوجيين المختصين نفسيا انه الجسم يفرز مادة اللي هي السعادة، عاد ان شاء الله أضيفك راح يسترسل فيها ان شاء الله. لكن انا سؤالي بصراحة يعني ويكون يعني بوضوح، الحمد لله احنا يعني نناقش يعني المواضيع بشكل شفاف الحمد لله. يعني الان مثلا انا مثلا كنت مثلا بعائله مثلا او مثلا كان تفكيرها غير صحيح، يعني تعرف ان احيانا ما يكونون مثلا متعلمين او مثقفين او وعيهم عادي، فيأثرون علي انا كيعني مثلا متعلم عندي شهادات وعندي الى اخره، فتصير نظرتي عرفت النظره الطفوليه او المراهقه، مثلا انظر هذا مثلا والله ولد جاري، مثلا انا مثلا والله عائله من الفلانيه او انت من القبيله الفلانيه ولا كذا. فمشكله اني انا ملاحظ هالشيء هذا ماشي معي. وصلنا لل 38 ابي اتخلص منه يا رجل.
1: طب انا ما فهمت سؤالك ترى يا سلطان.
2: طيب مين مشكله، انا شوي فلسفت عشان ما اهد لك
1: صحيح
2: السؤال.
1: اتفق معك. عطني سؤالك.
2: بالنسبه لسؤالي انا يعني الان الافكار الطفوليه والمراهقه لا زالت ماشيه معنا حتى يوم وصلنا مرحله متقدمه يعني بالسن، يعني مثلا النظره مثلا الشخص ثاني من عائله اخرى من قبيله اخرى مثلا ما يصير في وعي كافي يعني. فما ادري انا يعني انا مسيطر على الموضوع بالنسبه لي الحمد لله، لكن أنا اللي أشوفه منتشر يعني بين المراهقين، فأتمنى أنه بما أنه عندك المختص نفسي يعني أكيد أنه هو كان من المجتمع كان مراهق ويعرف الشيء هذا، فلو يدلو بدلوه بعد ما تخطط وبعد ما درس بالجامعة ويعني يوضح شوي للمجتمع.
1: يعطيك العافية سلطان. شكرا
2: الله يعافيكم. شكرا سلطان. شكرا لك.
1: حياك دكتور. أدلو بدلوك.
0: أنا اللي فهمته من سلطان أنه يتكلم عن المقارنات وعقدة النقص، أنه أحيانا الإنسان يقارن نفسه بالآخرين، هذا متعلم هذا غير متعلم. جزء الحديث اللي تحدث فيه أنه أحيانا في سلوك طفولي عند الإنسان، في بعض الأشخاص اللي يقول تطلع عليه مراهقة متأخرة أحيانا.

0: الإنسان يكون ما عاش جانب في معين في حياته، فمن الطبيعي أن يعيشه في عمر آخر كسلوكيات كتصرفات، لأن هذه يعني نتكلم عن شعور داخلي أو احتياج داخلي ممكن الإنسان ما يعوضه في وقت ما، فيمكن يعوضه بشكل آخر لو في عمر مختلف.
1: طيب نرجع لموضوعنا. ودي طيب محمد، أهلا وسهلا، ناخذ محمد. مساء الخير.
2: أيوة مساء النور، السلام عليك.
1: يلا حياكم السلام.
2: الله يسلم،
1: كيف الحال؟
2: والله بخير الحمد لله. السلام.
1: تفضل محمد.
2: أيوة بس أبغى أعرف يعني سبلة الموضوع.
1: تبي تعرف وش الموضوع؟
2: أيوة
1: بالله عليك محمد، داق علينا عشان تعرف وش الموضوع. اسمع، ما بتعرفش الموضوع.
2: لا صراحة أنا كنت على مباراة كذا فما قدرت.
1: طيب شكرا لك يا محمد، روح كمل المباراة، يعطيك العافية. دكتور نرجع لموضوعنا وحديثنا. ودي أسولف معك دكتور عن هذه الضغوط اللي تصير في المدرسة أو في العمل أو في أي مكان، يعني حتى اللي عندهم أعمال حرة تلقاهم مضغوطين، مع أنه يعني في مفارقة هنا، اللي عندهم أعمال حرة تلقاه دائما يشتغل أصلا ما يوقف شغل، نادر جدا تلقاه يوقف شغل، حتى في الإجازة تلقاه يتابع عمله عن بعد ويشاهد ويراجع. هذه الضغوط اللي تتولد جراء العمل المستمر كيف تأثر علي أنا كشخص؟
0: سؤال جميل. شفت أنت تكلمت عن فئة اليوم، فئة أصحاب الأعمال، يعني الشخص الموظف ممكن يقول أهون عنده دوام 8 ساعات ويطلع، ولكن صاحب العمل هم كثير بديت أشوفهم الفترة الأخيرة أنه ما يوقف تفكيره عن العمل. طيب هل هذا السلوك أيضا هل كل الناس؟ لا، في ناس يفصلون الملكية عن الإدارة فحطين جانب إداري فكأنه موظف في هذه الشركة، فهذه يعني عملة نادرة من يعمل بهذا السلوك. طيب ما مدى تأثير الواحد اللي كل حياته عمله وتفكيره في تأثير كبير؟ نتكلم عن مستوى التركيز عنده مشكلة، نتكلم عن مستوى العلاقات عنده مشكلة، العلاقات الاجتماعية، كثير من الخلافات اليوم اللي نجدها في المشاكل الأسرية والزواجية إنه تجي الزوجة تقول والله زوجي مشغول عنا 24 ساعة برا البيت، تجي الزوج يقول أنا كل هذا المجهود أبذله عشان أحقق لهم حياة كريمة وعيشة كريمة، فأنت اليوم نجحت في جانب بس صار في خلل في جانب ثاني، صار في خلل في جانب العلاقات الزواجية والأسرية أيضا، حتى على مستوى التربية والأبناء يشعر الإنسان اللي مشغول طول الوقت بالعمل وضغوط العمل ممكن يفقده المتعة مع أبنائه والاستمتاع مع أبنائه، فطول الوقت بعيد عنهم ما يكون متواجد معهم، وحتى وانت واجد معهم ما يكون فيه جودة في الوقت. يعني أنا في كثير من الناس اللي في البزنس عنده كواليتي تايم، في جودة في الوقت اللي يجلس مع أولاده فيها، الشخص اللي ما عنده إدارة لهذه المشاعر وإدارة إلى عمله وحياته حتى لما يجلس في البيت تلقاه يجيك قافل أخلاقه ومتنكد، أحيانا أولاده يبغون يطلع من البيت ما يجي لأنه إذا جاء نكد عليهم بعد في البيت، فهذا مصيبة أكبر. فلذلك نقول الإنسان لما يكون متوازن في عمله وفي حياته ويعرف يدير الضغط متى يشوف المؤشرات، لأن في هنالك مؤشرات تبدأ تبين على الشخص أنك أنت بحاجة إلى أخذ برايك، بحاجة إلى أنك تفصل، سواء المؤشرات اللي ذكرناها النفسية على مستوى التركيز والذاكرة والانفعالات والعصبية أو على مستوى المزاج انخفاض المزاج أو على مستوى القلق أو على المستويات الأخرى اللي هي المستويات الجسدية اللي حين ذكرناها الأعراض السيكوسوماتيك، لما أبدأ أحس إن جسمي بدأ يعبر وبدت مشاكل جسدية تطلع عليه حين نقول أنت بدأ هذا الضغط أن يأثر عليك على مستوى النفس والجسد.
1: طيب عبد الله من الكويت، أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله.
3: والدكتور الضيف الله يعطيكم العافية. بالنسبة حق الإجازة تجدد حياتي، إجازة تعطيك مثل ترجع حق العمل وأنت في نشاط، فالإجازة ضرورية. قبل شو أسمع تقول في بعضهم يرفض الإجازة، أعتقد اللي عمله في أوفر تايم يعني محسوب له بالدقيقة والثانية بعض الأعمال، هذا كيف ما يطلع يعني، أو محتاج حق المال، أو في بعض الناس اللي عنده ظروف في البيت، عنده مشاكل في البيت، تدري في بعض البيوت البعض القلة قليلة تطفش راعي البيت وين ملاذ العمل، إنه إلى هنا كتف العمل، بس الإجازة ضرورية أنت مهما كان هي تجدد حياتك، ولما تطلع إجازة تقلق في الشيء اللي تحبه، مثل الرياضة، تطالع لك مسلسل، تطالع لك أي شيء، فأنت تريح بالك.

0: بس لما ترجع حق العمل ترجع إنسان جديد حق العمل. الإجازة هي روح ثاني. تفضل دكتور.
1: يعطيك العافية وهارد لك مباراة البارح.
0: الله يسعدك. أي مباراة؟ منو
1: أمس؟ الكويت وإسبانيا ولا؟
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يحفظك. شكرا لك. شكرا عبد الله. طبعا موضوع الكويت واسبانيا هذا منتشر على السوشيال ميديا، يمزحون دائما بينهم انه المباريات كانت اللي يلعبها السعودي يمثل الكويت في كاس العالم اليوم. طيب دكتور، عندك تعليق على كلام عبد الله؟
2: 100% كلامه صحيح، وهذا يعني وجه الى نقطه مره مهمه عبد الله. قال في بعض الناس يكون عنده حاجه ماليه فتفرق معه في الاوفر تايم، انه ممكن يضغط على نفسه فتره. نقول للناس اللي زي كذا لا يمنع أن الإنسان يضغط على نفسه، لقمة العيش أحيانا تكون صعبة والالتزامات اللي عند الإنسان، ولكن لا ينسى نفسه. وفي بعض الناس لا، ما عنده لا أوفر تايم ولكن يبغى يشتغل ويضغط على نفسه، فاللي يأخذ مقابل أفضل بكثير من اللي ما يأخذ مقابل، بس برضه ينتبه على نفسه ولا ينسى أنه يجعل وقت للراحة.
1: طيب دكتور، أنا أعرف أن عندك عيادة وعندك يعني موظفين وتعطي إجازات وتمنع عن إجازات، ودي تكلمني عن تجربتك في هذا الجانب.
2: أشوف أنا بالنسبة لي على مستوى الشخصي، ما دامك تكلمت على شيء شخصي، أنا بالنسبة لي أنا تقريبا عندي كل 3 شهور عندي إجازة. حتى مراجعين اللي من سنوات حافظيني، أنا أسافر تقريبا وأحيانا أخذ إجازة وأجلس بالرياض، ما أطلع وأجلس بالبيت أحيانا، وأحيانا ممكن أخذ إجازة وأجلس يوم كامل أروح أسكن بفندق وأنا في الرياض. ليش؟ إنك تبعد عن الأجواء اللي أنت متعود عليها. ممكن تاخذ إجازة تروح الفندق كأنك مسافر، يعني تصحى من النوم نظام كأنك واحد مسافر برا، تصحى من النوم تنزل تفطر، بعد الفطور تروح تجلس بالمسبح، ممكن تجلس تقرأ كتاب، ممكن تروح تنام ما تسوي ولا شيء، تنزل على السرير كذا تتأمل. من الأشياء اللي أنا أحبها صراحة في الإجازة التأمل والاسترخاء، تمارين التنفس، الرياضة أنا أحبها صراحة بشكل مرة كبير. فأنا أقول دائما الموظف الذكي أو المدير الذكي أنه كل بين فترة وفترة إذا لاحظ من الموظفين بدأ يحصل له احتراق وظيفي، هذا الذكي من المدراء يبدأ يأخذ هذا الموظف يجلس معه يقول أفصل أخذ لك. أنا سويها ترى بعض الأحيان في الفريق اللي عندي، نعمل مع بعض في العيادة، لما نشوف واحد من الزملاء عنده بدت ملامح الاحتراق عنده، أحيانا الإنسان ترى ما يشوف نفسه، يعني ما يحس، بس انه يعني يلاحظ عليها الاخر اكثر مما هو يلاحظ على نفسه. يعني احد الاخصائيين الله يعطيه العافيه، يوم من الايام حسيت انه فاصل مو حاس، عنده دوام في الصباح ويدرس، فجيت جلست قلت انت يبغى لك فصله، عزمته كذا رحت عشيت انا وياه، فسالته قلت في عندك اشكاليه، تراك انت وجهك مو معجبني، في شيء؟ قال انا مضغوط. قلت خلاص استوب الويكند هذا افصل، يعني اطلع للشرقية خذ لك يوم، اخذ إجازة ونام في الرياض، مو بلازم. بعض الناس يعتقد أن لازم أخذ إجازة يعني لازم أسافر، لا مو بالضرورة، ممكن تأخذ إجازة تجلس في البيت. فأنا أقول هذه وهذه رسالة يعني للمدراء، أنه يكون في عشان ما تخسر الموظف، وكذلك للموظف نفسه عشان أنت اليوم ما تخسر نفسك. أنت إذا تعبت وانحرقت وصار لك مشاكل، ترى أسهل ما فيه يسوون إعلان جديد ويطلبون موظف ثاني. فنقول حنا دائما الإنسان يكون مسؤول عن نفسه، ولذلك هي تكاملية ما بين الشخص نفسه أول ما يحس أنه محتاج إلى الراحة، ويكون فيها طقوس. يعني لما نتكلم عن الراحة مو بالضرورة، يعني ممكن الراحة حقتي أني أروح أجلس مع زملائي، ممكن الراحة أني أنام، ممكن الراحة أني مثلا أمارس أشياء أحبها، ممكن الراحة أني أتفرج مثلا موفي، أتفرج مسلسل، أتفرج، ممكن الراحة أجلس مع أولادي. فكل واحد اليوم يجرب ما هي الطريقة اللي تجرب لها الراحة، كل واحد عنده طريقة تريحه.
1: طيب.
2: فأنا أقول الإجازة مطلب.
1: طيب هنية، أهلا وسهلا.
3: هلا حياك الله. السلام عليكم.
1: حياك الله.
2: طبعا.
1: السلام ورحمة الله. تفضلي.
3: سؤالي لسعادة الدكتور الله يمسيه بالخير، انت خير على ما قال. احنا الحين مع طوال السنة الدراسية يعني تجينا اوقات نحس بالملل، يعني واجازتنا وش هي؟ اجازة اسبوع مثلا، اجازة ما معنى الا 5 ايام يعني بالسنة كلها نقدر ناخذ يوم يوم يوم. طب وش الحلول مثل هالشيء؟
1: ممتاز.
3: ايه

0: واضح دكتور؟ تفضل تفضلي هنا.
1: ولا وعندي نقطة ثانية ترى، يعني أنا أقول من وجهة نظري الواحد إذا مل مرة ترى حتى الفضفضة بين الموظفين مطلوبة، لابد منها. يعني دوما الموظفين ما يفضفضون البعض، ما يعني ما في ارتياح، ما في يعني تفاعل في العمل وكذا.
0: طيب واضح، شكرا لك، يعطيك العافية. تفضل دكتور.
2: بالنسبة ما أدري وش الوظيفة اللي ما فيها إلا يوم يوم في كل سنة عندها 5 أيام، ولكن حنا نقول بشكل عام لو ما أخذنا نتكلم عن طلاب والطالبات، نتكلم عن في عندنا وقت طويل. الموظفين نتكلم عن شهر أو 21 يوم على حسب العمل، ولكن بعض الناس يأخذها مجزأة. هي ترجع على كل شخص، يعني أنت اليوم بعض الناس يقول أنا أخذها إجازة متصلة مع أسرتي ووقت، وبعض الناس لا، يقول كل ما انضغطت أخذتها. أنت قيس على احتياجك، احتياجك اليوم مش هو، هل تحتاجها دائمة متصلة أو تكون متقطعة. بالنسبة للفضفضة، بعض الناس ما يحبون الفضفضة في بيئات العمل. ليش؟ لأنهم تبدأ بالشكاوى، يعني فلان يتكلم على هذا وهذا يأجج هذا، فيمكن هي من كلامها أنه الظاهر مانعين في بيئات العمل أنهم يجلسون يسولفون مع بعض ويجتمعون مع بعض. أحيانا ممكن حنا نستغل هذه الفضفضة، أحيانا قد تكون سلبية، إنها إذا صار فيها تأجيج رأي في العمل، ولا توصيل رسالة غير جيدة، أو التذمر من العمل، بعض الجهات تمنحها. ولكن أفضل إنه الحديث لا يمنع أبدا في أي جهة ومنظمة، إن يكون في حديث مع الموظفين.
0: شلون تمنعها الجهات يا دكتور؟ ما تقدر تمنعها، بفضفض أنا الزملاء إيش؟
2: في بعضهم ما يخلون يجلسون يسولفون مع بعض، يعني
0: إيه عاد هذا أمر ثاني، بس إنه ما يقدر يمنعني إني أقدر أفضفض يعني. لكن خلنا نقول إنه الأشخاص مو بشرط إنهم يقبلون فضفضتك، أو مو بكل شخص ممكن تفضفض لا يكون فعلا هو المكان الصحيح اللي أنت تعطيه مشاكلك، ولا
2: بالضبط؟ لأن في بعض الناس ما يتحمل، يعني في بعض الناس ما شاء الله عنده شكاية عالية، يعني إذا تكلم يبغى الكل يسمع له، ممكن يكون طاقة سلبية على المكان، فبعض الناس يتهربون منه.
0: طيب فهذا أهلا وسهلا.
3: أخوي محمد أمسي عليك بالخير، ومسي على الدكتور وجميع المستمعين.
0: يا هلا والله وغلا، تفضل.
3: طال عمرك. سؤالي الدكتور سلطان الله يعطيك العافية، أنا عندي طال عمرك اليوم في الدوام حصل لي طال عمرك شوية إشكالية مع الإدارة وزي كذا، ضغطت العمل وكذا اليوم في الإدارة، أحد الزملاء صارت معي شوية إشكالية في العمل وزي كذا، إضافة أن الجو الحار اليوم صار عندنا التكييف ضعيف وزاد مثل ما يقولون الطين بلة.
0: وش سويت؟
3: طلعت من الدوام يا دكتور اليوم. كان بيني وبين أحد الزملاء أحد الأقارب يعني التزامات مالية وزي كذا، وصار بيني وبين شد وجذب بالكلام شوية، حاولت إني أريح بعد الظهر ما قدرت. جاء بعد العصر اليوم دكتور بعد فترة مسائية صارت عندي شوية ظروف في البيت، عشان عندي أحد الأجهزة الكهربائية عطلانة، ورح جبت لعامل والعامل كان يزود بالسعر، كذلك حصل بيني وبين شوية شد بالكلام. كيف تشوف هذا يا دكتور؟ هذا كلام
0: دكتور تبي تناقشه ولا خلاص؟
2: لا
0: طبعا. طيب شكرا لك يا فهد، يعطيك العافية.
2: دائما المصائب لا تأتي فرادة، كل مرة تجي مرة واحدة. فشوف انه شوف بدأ يوم من ايش، ضغط في الدوام على حر على عامل، فصار شد بالكلام. احيانا احنا عندنا اشكالية انه لما نيجي الموقف ما نخليه ينظف، يعني نقول دائما اذا جالك اشكالية في مكان لا تطلع من هذا المكان ان انت مرتب مشاعرك، يا اما بالمواجهة للشخص اللي سبب لي أذية تناقش معه وحل الأزمة، أو بالتصالح مع نفسك. ترى من الأشياء الجميلة، ترى الإنسان لما يتحدث مع نفسه ترى هذا إنسان واعي. أنت في السيارة وأنت تسوق عبر عن شعور كأن الشخص اللي قدامك اللي في الدوام وعاتبه، المديرك تراك ضغطني، تراك سويت لي كذا، تعبر عن شعورك اللي في داخلك. فلذلك هنا وش يصير؟ ما أشيل أحمل شوف حمل مشاعر من الظهر على الحر على الجو على لين في الأخير تهاوش على قولته، إنه يعني صار مشادة كلامية، فصار الآن محتقن لو بيجي يقيل على قولته ما قدر ينام.
0: بس لما عبر الدكتور ممكن يكبر الموضوع، يعني ممكن يقول لي أنت حساس، أنت ما تتقبل، فياخذ مني موقف، يعني مو شرط إنه ما أدري. شو رأيك؟
2: طيب هلا شوف، هذه أكثر ما نسمعها صوي محمد في كثير من الناس. اليوم ماذا يعتادون عليك الناس؟ ترى إذا تعودوا عليك إنك شخص تعطي في الوجه يحترمونك ولا ما يحترمونك، أنت اللي تحط حدودك. في بعض الناس إذا تكلم تقول والله فلان ترى اللي في قلبه على لسانه، فما يزعلون منه لأن يعرفون إنه اللي في خاطره يقوله. بس أنا يوم أكتم فترة طويلة ما أتكلم وفجأة أجي أقول لا تكلمني ولا ترد علي، بتقول سلامات وش فيه ذا؟
0: صح.
2: كنا عادي. فلذلك أنت عندما ترسم حدودك من البداية مع الآخرين علمهم يا أخي اللي في خاطري ترى اللي في قلبي على لساني، أنا لاني بضدك ولا أنا بكرهك ولا أنا بنتقدك، ولكن أعبر عن مشاعري.
0: علي أهلا وسهلا.

0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: حسنا الله بالخير.
1: يلا حي هلا وغلا.
0: الله يبارك فيك حبيبي. أكلم الدكتور سلطان.
1: يسمعك.
0: أنا عندي مشكلتي، طال عمرك أنا عمري الآن 60 سنة.
1: العمر
0: كله. الله يحفظك. عندي قلق حسب تشخيص الأطباء النفسيين، قلق نفسي ويتسبب في اكتئاب، وفي طبعا مزمن من أكثر من 30 سنة على مضادات الاكتئاب والقلق النفسي والسيروكسات وما إلى ذلك. تدرج بدأت من الأدوية البدائية قبل 30 سنة، واصل الآن السيروكسات. لكن سؤالي الآن للدكتور، حسب ما فهمت من الطبيب النفسي إن مشكلتي اللي القلق النفسي وما يصاحبه من أعراض زي السكر وزي الضغط، وزي أقنعني الطبيب النفسي إن ما عندك حلول. السؤال، الجوانب أو الجلسات النفسية، العلاج النفسي السلوكي المعرفي، هل بيحل مشكلتي ويخليني أتخلص من الأدوية هذه، ولا الخلل الخلايا او حسب كلام الطبيب في الغدد المسؤوله في الدماغ عن مسؤوله عن هرمون السعاده وما الى ذلك، وحتى النوم يعطيني مهدئات ودوبا اسمه عفوا ميلاتونين الان هل فيه سؤالي للدكتور، هل في مجال اني اخرج من هذه الدائره اللي انا فيها عشرات السنين عقود؟ فيه أمل إن العلاج السلوكي المعرفي يخرجني من هذه المشكلة؟ وأتوقع هذه اللي يسمعون الآن من عندهم نفس المشكلة، إن شاء الله أن السؤال هذا يفيده.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك العافية.
0: الله يحفظك.
1: شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك. تفضل. أبقى على الخط ولا أقفل؟
1: لا لا خلاص، شكرا لك يا علي، لأن أصلا ما عاد معي وقت. شكرا لك، تفضل دكتور.
2: طيب بالنسبة للسؤال هذا والله يبغى له حلقة كاملة، بس خلينا ناخذ إلى جوانب محددة. هل اليوم مثلا في بعض الأمراض مزمنة فالحلول فيها صعبة، يعني شوي التحسن يصير فيه بطيء، بعض الناس بالذات الناس القلقة تبغى النتائج السريعة، وفي بعضهم اعتاد على الدواء فقط. حين لما نجي نتكلم القلق هو عبارة عن شقين، في شق كيمياء في الدماغ كمضادات الاكتئاب والقلق تعالجها، وفي نوع محتوى التفكير، طريقة التفكير.
1: دكتور أنا معي دقيقة فقط، فودي لو تلخص لي موضوع. هو كان سؤاله يعني باختصار، أنا صار لي 30 سنة أخذ أدوية وأعالج وإلى اليوم ما بعد انحلت المشكلة، هل في أمل المشكلة تنحل؟
2: نعم نعم نعم نعم، بالعلاج السلوكي والاستمرار عليه بإذن الله نشوف فيه تحسن، لو ما كان التحسن الكبير بس يكون فيه تحسن لأنه غير طريقة التفكير.
1: ممكن الدكتور يغيره، ممكن يروح لدكتور ثاني، ممكن
2: لا هذا دوائي، الطبيب اللي هو يتكلم عنه دوائي، يروح إلى معالج سلوكي ودكتور سلوكي راح يساعد بشكل إن شاء الله كبير في تغيير طريقة التفكير.
1: دكتور سلطان العصيمي هو ضيف المستشار النفسي الدائم في إذاعة الرياض، شكرا لك.
2: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: في أمان الله.
2: أهلا.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11:00 صباحاً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك.

0: شكرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تعاليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا ويا مرحبا، حياكم الله معنا في تعاليل اليوم. إن شاء الله بنستمر معكم من 10 إلى 12 بالليل، مواضيع سواليف ناخذ ونعطي ونشوف وش عندكم ونقول لكم وش عندنا في تعاليل النفوس زينة،
0: ونسمر ونسهر معكم إن شاء الله للساعة 12 في موضوعنا المطروح في هذه الزاوية، وهي موضوعات من صميم مجتمعنا، من حياتنا البسيطة، من تفاصيل يومياتنا، أمور اجتماعية تربوية سلوكية نطرحها حتى نستفيد من وجهات النظر المختلفة من كل مناطق المملكة، حسب بيئتك، حسب منطقتك، حسب ثقافتك، حسب التنشئة، كلها رأى صحيحة، كلها رأى صحيحة، ما في رأي خطأ.

0: معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: يا هلا وسهلا، رحب كل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض. وأنا اليوم كذا عارف الحر يا طلال والشغلة حوسة، وقاعد الحين خلاص انتهوا الاختبارات. قاعد أفكر وين أسافر.
0: تسافر؟
1: عارف مشكلتي أنا سنوياً.
0: وين تسوي لي قبل شوي؟
1: وش شوي
0: نلقاكم في تعليم من 10-12 ومواضيع ونسولف، وحيد تقول بسافر.
1: ها انا بقي يا اخي يا اخي انت قاتل المتعة.
0: سافر،
1: خليني اكمل لك المعلومه.
0: وين بتسافر؟
1: المعلومه يا صاحبي، كل سنه اقعد بقول خلاص انا شهر 7 برتب كذا واسافر كذا، لا شهر 8، لا ما ادري شو، انت الصيفي وانا ما سافرت.
0: واضح ما في ميزانيه.
1: لا بعد كذا عارف التفكير اقول
0: انت
1: لا.
0: من النوع اللي تخطط يا خالد؟
1: الحمد لله لا.
0: لا ايش؟
1: لا ما اخطط.
0: لا ما تخطط ولا انك ما تسافر؟
1: لا اسافر، بس انه احب الاشياء اللي كذا يلا. مشينا.
0: لا في الصيف تحديدا لانه مرتبط مع العائله.
1: يا ابن الحلال
0: ما تكلم عن السفر لحالك، تكلم
1: عن حتى مع العائله. بسم الله، فهمت؟
0: اي
1: فهي حلاوتها كذا.
0: يعني الصيف مفهوم السفر بالنسبه لك؟
1: مو بشرط اني اسافر كل صيف. أنا أوقات أسافر بعد الصيف.
0: إيه لا لكن الصيف تحديدا
1: بالذات. شوف أنا أحس الصيف المن للي مرتبطين عندهم عيال وعندهم مدارس وعندهم شغلات. هذا أنا أوكي، يعني أتفق أنه يعني ما في مساحة لزي كذا، لكن لما تكون يعني خفيف، فهمت؟
0: أيوة
1: الوقت عندك مفتوح، أي وقت تقدر تروح له.
0: لذلك إحنا في الصيف الآن، وأقبل علينا الصيف وأقبلت علينا الأجواء الحارة، لكن ليست يعني كل المملكة. عندنا ما شاء الله الجنوب يعني فرصة ممتازة للقضاء في أيام الإجازة الصيفية، وهي فرصة أيضا لكل الأحبة الكرام في مختلف مناطق المملكة يختارون دائما أحيانا الطائف أو الجنوب. لكن لما نتكلم إحنا عن التخطيط في الإجازة الصيفية، إحنا بدنا نفهم هذا المفهوم. هل مفهوم السفر مرتبط بالصيف؟ يعني كل إجازة صيفية يجب أن نسافر؟ يجب؟ ولا متى ما زالت الأمور وسمحت لنا الظروف نسافر فيها؟ يعني هذا كفكرة الآن مطروحة. لأن في بعض يقول طيب في الصيف وين تسافرون؟ وش الخطة اللي عندكم؟ في فعالية تنتظرونها؟ ممكن أنت تستمتع بالصيف يعني على تخطيطك وعلى الجدول المرتب مع العائلة كلهم مرتبينه، ولا تقول والله ما سوينا شيء. ولو افتراضا أنه الصيف مفهوم السفر، كم بتسافر؟ 10 أيام والإجازة عندك شهرين. شلون 10 أيام ترجع؟ معناته ما زال في وقت في الصيف. ما هو مرتبط فقط في السفر، عندك شهرين طويلة صح انك بتحجز وتخطط، وبعد ايام تبدأ تسافر وتعيش لذة السفر. طيب رجعت للحر، رجعت لبيتك ومدينتك ومكانك،
1: ترجع للاكتئاب.
0: طيب رجعت لوضعك الطبيعي، وش الخطة البديلة الآن؟ وش الخطة الثانية؟ وين بتروح؟
1: شوف البعض يرتب جدول الإجازة يا طلال قبلها بشهر، ويحجز ويخطط ويعد الأيام، خلاص بقي لنا 10 أيام، 15 يوم، 8 أيام، 7 أيام، عرفت؟ وبعدها والبعض يعيش يومه طبعا مثل حالاتي بيومه ويشوف وين توديه الظروف. يعني وفي ناس تستمتع بالسفر، وناس تحب الاستراحات والبحر والمنتجعات، وناس تعتبر أفضل فعالية صيفية أنها تجلس بالبيت تحت المكيف مع فيلم أو مسلسل وقهوة باردة.
0: الله.
1: فمع كثرة الخيارات والفعاليات يبقى السؤال، كيف تقضون صيفكم؟ وش الأشياء اللي تخلي إجازتكم مختلفة ومميزة؟
0: صحيح، خصوصا اللي عندها أبناء، يعني لا في شك يعني فرصة ثمينة أنك تستثمر في عيالك في هذه الإجازة الصيفية، تبني شخصيتهم، تنمي مهاراتهم، هواياتهم، وش مواهبهم، وش اللي عندهم. هذه فرصة اليوم للاكتشاف، اكتشاف مواهب الأبناء. ما في تقول لي والله أنا ما عندي توجيه ولا عندي متابعة، لازم من التوجيه والمتابعة مهمة داخل الأسرة، مهمة أنت تعطيه هذه البيئة الخصبة حتى ينطلق إلى السلوكيات الإيجابية، استثمار في دورات تدريبية عندنا مرخصة ومعتمدة وكثيرة، عندنا أنشطة رياضية، عندنا أعمال ممكن يشارك فيها، أعمال تطوعية. هذه المهم أنك تعز هذه الثقة، يمارس الهوايات، يكتسب الخبرات ويصقل حتى المواهب اللي عنده.

0: لكن لما نتكلم احنا عن قضاء الإجازة نعطي لكم إذن ترى أكثر من تفسير. لكن عادة أنت من اللي تخطط الإجازة، يعني جدول مرتب لها أيام الدراسة، وين بتروحون وش بتسوون وش الاستثمار في الأبناء، ولا مخلي الأمور على طبيعتها؟ وعادة ترى كثير من الأبناء يعني تروح الإجازة الصيفية كلها مع الأصدقاء، كلها مع الأصدقاء، سهر والعاب وطلعات، فينتهي الوقت هو يشعر أنه متعة، كلها متعة، لكن ما تدري أنت الأسرة هي في يعني خلف هذا الأمر بالمتابعة والتوجيه ولا في غياب تام.
1: طلال ما قصرت، يعني شرحت، لكن نبي نشوف اليوم العوائل إيش يعطونا، إيش الممكن يطلعونا بشغلات، ولا فعلا في. أنا حبيت موضوع التطوير هذا في الإجازة.
0: ايه
1: مقاطع شفتها قبل كم يوم، الصغار يبكون ليه يعطونا اجازه شهرين، انتم كنتوا زمان تاخذون 4 شهور، شهر ونص يخب علينا.
0: ايوه
1: فهمت.
0: يعني هم شو يطالبونها بتمديدها،
1: يبون زياده اجازه.
0: طيب ممتاز، لو مددناها كيف يقضونها؟
1: المهم نبي نشوف ايش.
0: هذه الفكره الرئيسيه، نبي نوصل للتوازن. يعني في ترفيه هذا امر طبيعي، لكن في انضباط بعد الاجازه، ما تصير فوضى.
1: محمد فلاج إن شاء الله بيكون مع خلاص الحين عياله نجحوا ما شاء الله مبروك، ويصير يجيب لنا كل فترة عيس كريم. فهمت؟ عرفت السيارة ديك حقت
0: وين نجيبها في الإذاعة؟
1: يجيب لنا هنا، الله ليه هنا عاد نمون عليه، شوف اللي يهز راسه يقول ما عليه والله عطنا أغنية تحلمون.
0: ضاق صدره هو الحين. على كل حال أهلا بكم إلى تعاليل 011 40 533 وراجعين.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل.
7: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم من جديد ونقول يا مرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع في على برنامج تعاليل، وبالتحديد عبر أثير إذاعة الرياض. مستمرين اليوم، بدينا من الساعة 10 وإن شاء الله مستمرين معكم إلى الساعة 12. موضوعنا اليوم في حفلة، في
8: حفلة؟
7: إيه حفلات، بنسمع التعبير، بنسمع العالم كيف تخطط وكيف تبي تروح لإجازة وشلون ويطلعون وكذا. الحين بيجونك بعضهم يقول لك لا انا والله ارتب واحب اني اروح الحدائق واروح مدري وشو. عموما عطونا سواليفكم وعطونا علومكم الزينه وشلون ترتبون للصيف. الان بدا الصيف او بدات الاجازه، وظهر المعلمين هذا اخر اسبوع صح؟ يعني الان الاجازه بدات رسميا ان شاء الله. عطونا ايش برنامجكم في الصيف؟ انتم ناس الراعي سفر داخل المملكه خارج المملكه، تنظمون من بدري ولا تخلونا على باب الله، ولا من الناس اللي تقول لا والله ما عندنا روحه وجيه، عندنا قاعده تنفذ كلهم في مدينته، طيب وش يسوي؟ طلال قبل شيء بحكم ما شاء الله تبارك

0: الله انه يعني من الشطار في الشكل كان يوم الصيفي يطور نفسه دورات تدريبية وتطويرية
1: على كل حال اللي يشاركنا في الاتصال 011-40-53 في مسألة استثمارنا لهذه الإجازة الصيفية. الكثير الكثير أنا متأكد أنه بعض الأسر بعضهم في ورطة مع الأبناء، وين نروح وين نوديهم؟ يعني السفر له ميزانية، ترى اللي عندك 5 أفراد 6 أفراد من الأسرة تحتاج الميزانية عالية، فلا تسافر حتى وإن كان داخل المملكة لا تسافر. طيب وش الخطة البديلة الآن؟ نشوف دورات تدريبية موجودة يدخل فيها الابن ويستكشف مهاراته ويطور مواهبه أو أي نشاط رياضي. المهم إنه ما في غياب طويل، ما في فراغ طويل، ما في غياب في الأهداف حتى ما تضيع هذه الإجازة. 011-40-53 اتصال أبو سميح.
2: السلام عليك.
1: وعليكم السلام.
2: أسلم عليكم وأسلم على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي.
1: الله يحييك.
2: والله طال عمرك ما قصرت دولتنا في بلديات، ما في منطقة ما في بلدية وفيه منتزة وفيه مسابح وفيه صيفية. المفروض إن ما الناس تروح بجهة يضم على بعضهم والشباب ترى ما يتحمل علينا قيل 45 45 الحرارة إلى 50 أركض بيتك في مكيفات، وإذا أمس الليل اطلع اروح في حتى البلدية المنتزة، ولا طال عمرك المكتب صيفي، ولا تصرف ولا بالصراحة لك.
1: نعم بيض الله وجهك أبو سميح، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة.
0: شكرا
1: معنا.
0: لك 011-40-53 نقول ألو
1: حمام.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: كيف طيبين؟
0: يلا حيا
1: سهلة.
3: شارك في الموضوع. نقول أنا يعني أقضي الإجازة مع الوالدة مع الأهل.
0: ما شاء الله.
3: أما في نروح حدايق.
0: يوم كنت صغير كنت شكلك مبهذل البرك السباحة أنت.
3: أي شوية.
0: قال شوي. والله شكله من بتبدأ الصيفية لا تنتي وأنت بس نايم ذا المسبح.
1: أنت أي مرحلة يا همام؟
3: أنا ما أدرس مدرسة، أنا أدرس معهد.
1: ما شاء الله. معهد إيش؟ إدارة ولا معهد دبلوم؟
3: لا معهد الحرم. الحرم.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عليك يا همام. الحين في إجازة ولا لا؟
3: أيوة إجازة.
1: إجازة الآن.
3: أيوة.
1: وين تروح أنت؟ تروح الجدة ولا كل أوقات الإجازة في مكة؟
3: أنا في الطائف.
1: أحلى اختيار يا همام.
3: ايه بنروح.
1: ايه هذا هناك البراد. نعم الله يحفظك يا همام، شكرا لك على الاتصال.
3: جالف.
1: هلا وسهلا في امان الله.
0: ابو رياض.
4: الو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: هلا هلا بالعديل الطيب. اخبارك يا رجل؟
0: خير يا ابو رياض. قبل انت عرفت موضوعنا صح؟
4: ايه موضوعنا الجزء الصيفي.
0: طيب اهلك زمان فين كانوا يمشونك؟
4: يمشون في الجبل مع الغنم وعلى الأرض.
0: قرب صوتك.
4: مع الغنم ومع الأرض في الجبل.
0: ما شاء الله تبارك الله. وكانت هذه مكافأة النجاح صح؟
4: وهذه مكافأة النجاح حصل طويل ومع الأرض ومع الحلال لين المغرب تجي ترجع.
0: هذه. تمشي انبسط.
4: وين تمشي مع الحلال ومع الأرض في الجبال وشغلة عجيبة طبيعية.
0: تكتشف الطبيعة يا بالحلال.
4: شكرا استاذ طلال.
1: الله يحييك ابو رياض، شلونك عساك طيب؟
4: صدقني انت مبيع يعني صراحه انا مرتاح لك
1: صدقني. الله يطول عمرك ويحفظك ابو رياض.
4: اللي بيتكلم معك ترى ما يتكلم معك الانسان ذكي يعني صراحه.
1: الله يرفع قدرك يطول عمرك، الله يجعلني على قدر هالمحبه والثقه. ابو رياض الحين الاجازه الناس بيجونكم في الطائف، يقول عندكم براد.
4: والله جانا قبل 4 أيام مطار والحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، الله يجعلها امطار خير وبركه. الله يحفظك ابو رياض، شكرا لك على اتصالك.
4: الله يعطيكم العافيه، بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الله يراك، تحياتنا لك.
0: ما تلاحظ ان اسقط علي؟
1: اسقط كيف؟ ايش قايل انت؟ لا يكون قلت له شيء ولا بتميم.
0: لا لانه كان عندي جاني يوم الخميس الجمعه مدري السبت فهمت.
1: طيب ابو
0: تميم. ابو تميم السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ومساء الخير على الجميع.
1: مساء
0: النور. هلا وسهلا
5: بمناسبه العام الجديد.
1: الله
5: يحييك عام خير وبركه علينا وعلى ولاة امرنا ان شاء الله.
0: امين.

0: حبيت اني اسمع صوتكم. انا اني اسمع الصوت عن طريق الاذاعه بس لازم.
1: مبطي مبطي الظاهر، ما لك فتره ما شاركت صح
0: يا اخوي؟ اتغلى شوي
1: عشان كذا فقدناك.
0: الله جاك ما تفقد غالي يا رب.
1: حبيبي
0: هلا وش اموركم؟ بس ترى والله
1: نضيع الموضوع هو ترى.
0: لا لا انا والله ما سمعت الموضوع.
2: ايه.
0: انا سمعت عن اجازه ما اجازه بس والله
2: هو هذا الموضوع هذا اللي سمعته.
0: صوتكم واسلم عليكم.
2: الله يحييك ابو تميمي طول عمرك. لا اليوم ما شاء الله نفسيه زينه، صوتك زين، متبحزين اليوم.
0: لا والله ما بالعكس. اليوم انا تعبان للامانه.
2: اليوم ايش؟
1: يقول تعبان.
0: انا اليوم تعبان.
2: ما فيك العافيه والله يا ابو تميم.
1: انت ما سمعت ابو تميم هو يغني؟
2: التعبان ما يتصل.
0: لا والله انتم زي العلاج سبحان الله.
2: يعني طبت الحين؟ يعني الحين طبت.
0: والله انتم بصراحه اصواتكم
2: الحين. خلينا نسولف في الموضوع انا يا ابو تميم. الحين في الاجازه الصيفيه اذا جت مدتها شهرين وبعض الأسر يتورطون مع العيال وين يودونهم؟ أحيانا ودهم يسافرون لكن الميزانية ما يقدرون عليها، فيقولون وش البدائل الآن وش الخطط كيف نقضي الحين الإجازة الصيفية مع العيال؟ أنت شو رأيك؟
0: والله الحمد لله الدولة ما قصرت بشيء، يعني أنشأت مثل الحدائق مثل المتنزهات مثل أمور كثيرة. واحد يستغله، يعني ترى ما هو شرط اني اسافر بالرغم من في دولة عندنا من فضل رب العالمين والله عندنا مناطق يعني سبحان الله والله أنا أفضل من اللي
2: يعني يسافرون داخل المملكة.
0: أكيد يسافرون داخل المملكة الحمد لله عندنا الجنوب وعندنا يعني أجواء حلوة هالفترة هذه.
2: طيب وأنت الآن يعني على مستوى الشخصي الآن كيف تقضي إجازتك؟
0: والله أنا ما عندي إجازات، أنا أكثر وقتي في عملية الخاص صراحة.
2: عندك عمل خاص غير دوامك الرسمي؟
0: لا الدوام الحمد لله تقاعدنا من فضل ربنا.
2: تقاعدت ما شاء الله عليك. وعندك المزارع ولا لا؟
0: اي والله
2: تقضي وقتك في المزرعه.
0: والله في المزرعه احيانا لما تكون اشغالك لما تكون عندك اشغال كثيره ما يكون عندك وقت فراغ.
2: ما شاء الله عليك والله على اوقات الكثيره اللي عندك مع ذاك لقيت وقت تتصل علينا.
0: لا والله بالعكس والله شوف اخوي طلال انا اقسم لك بالله ما قد
2: صادق صادق
0: الا افرغ نفسي علشانه.
2: صادق الله يحفظك ابو تميم.
0: طول
2: عمرك
0: يعني محبتي لكم والله.
2: بيض الله وجهك ابو تميم.
1: ابو تميم
0: شكرا.
1: يبينا ليله كذا ونسمعك وانت تغني ان شاء الله تعيد الكره.
0: والله اذا تبي اغنيت لك.
1: لا
2: لا توك تقول تعبان.
0: لا انا اقول لك انا لا اصوات
1: هو هو هو هو تعبان كذا نفسيا مو تعبان جسديا. هو انت ما سمعت يوم يغني تحس انه كذا الشجن في صوته.
0: دائما اسمعني اخي طلال ترى انا
1: بكره انت تغني. لا
2: ما سمعتك تغني والله
0: ما عاد والله
2: انا سمعتك وانت يعني تلقي الشعر.
1: لا يغني
2: ما سمعته والله.
0: بغني لك على السريع الحين.
2: انا ما ادري بس اخاف عندنا مستمعين ما ودنا نغير الموجه.
1: لا صوتك حلو.
0: لا
1: صوتك حلو صوتك حلو. روح غن وعبر.
0: احبك رضيت وما رضيت أحبك غصمه بطيب حبك شربته ومنا مرتويت كيف ارتوي منا يا أغلى حبيب. عشان ما أطول بس عليكم
1: شكرا لتواصلك معنا. كان معنا الفنانة أبو تميم من
0: شكرا لكم والله. شكرا لكم.
2: الله يحفظك أبو تميم يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
1: سهلا
2: الله يرضى في أمان الله.
1: طلال خليه يتعلل الرجال يطرب
2: الأمور. خلينا ما قلنا شيء. خلينا بيض الله وجهه وما قصر.
1: جمال
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياكم الله.
2: هلا وسهلا يا جمال.
3: الله يسعدك خليك يا رب. كيف حالكم طيبين؟
2: حياك الله.
3: الله يحفظ. حلقة جميلة موضوع جميل.
1: ارفع صوتك شوي يا جمال.
3: اي نعم
1: ارفع صوتك بس.
3: تم
1: تفضل.
3: الله يعطيك العافية. والله بنفس الموضوع ذكرت أيام زمان. أيام كنا يعني تجي الإجازات ما كان في ذيك يعني الأشياء الجميلة المراكز الصيفية. أذكر قبل طبعا الفعاليات الآن اللي صايرة. وكانت أيام التحفيظ ومراكز الصيفية وأيام المدرسة المعهد كان يعني يكون في يعني أيام

0: الاجازات ما كان يعني يمر علينا يوم الا ويعني
1: في نشاط
0: يعني مراكز صيفيه
1: في نشاط
0: اي نعم نعم فعاليات.
1: وش اجمل ذكرى صيفيه ما زالت عالقه في بالك الى اليوم؟
0: والله يعني ما شاء الله علينا المراكز الصيفيه ايام كنا نطلع للاستراحات نطلع حتى خارج الرياض يعني بعد كان في طلعات يعني على مكه
1: الحين ما عندك يا اطفال؟
0: لا الى الان.
1: الله يرزقك ان شاء الله. شكرا لك يا جمال. شكرا لك.
0: الله يحفظك.
1: هلا وسهلا
2: معاذ.
3: هلا ومرحبا.
2: هلا وسهلا يا معاذ، كيف الحال؟
3: طيبين.
2: هلا هلا.
1: تكلمنا من المدينه صح؟
3: الله
1: ايه، شفت كيف عرفناك
3: يا اخي؟ ما شاء الله تبارك الله. حتى اول في اذاعه الرياض دائما اول اشترك معهم يقول لي عرفتك من المدينه. قلت له ايوه.
2: صرت مشهور. صرت مشهور يا معاذ. كل الناس يعرفونك الحين. كل الناس يعرفونك وانت بخطير لكنك معروف.
3: شرف لي والله.
2: الله يشرف مقدارك. سامي معاذ.
3: الله يحفظك. طيب في الاجازه اشوف الفعاليات اللي نسويها. صراحه تبي فعاليه وما هي مكلفه مره، حاجه بسيطه، روح مصر
2: تسافر
3: الدنيا. والله ايوه سافر مصر.
2: تحب تسافر؟ لحظه
3: السياحه دخلت.
2: اي بس
3: دخل السعوديه اكيد كويسه وكل شيء، بس اذا رحت مصر يعني
2: هذه عاده كل سنه كصيفيه؟
3: مو كل سنة يعني يمكن كل سنتين كذا ثلاث سنين.
2: لا أبي في الصيف يعني مثلا شهر. الصيف هذا الآن. لا نحن في الصيف شو بتسوي؟
3: أنا المفروض أسافر مصر بعد شهر شهرين.
2: إيه يعني مخطط.
3: مخطط. إيه المفروض.
1: وإذا ما سافرت؟
3: بس أنا توي راجع من أسبوعين، يعني سافرت مصر الشهر توي راجع من أسبوعين.
2: إيه.
3: فالإجازة اللي كنت حاخذها الشهر هذا الجاي
1: راحت.
3: خذتها من شهر.
2: إيه. إيه. أنت تسافر لحالك ولا مع العائلة ولا مين؟
3: لا لا والله أروح مع الأهل.
2: مع الأهل ممتازة، مع الأولاد كلهم يعني يطلعون القاهرة.
3: الأولاد والله الله يرزقنا بس.
2: آمين آمين.
1: معاذ شكل الصيفية ذي بسطت بليلة في الحارة.
3: والله شكله حاجة زي كذا.
1: إيه.
3: كذا صرفة كذا وصرفة.
1: ولا بيع آيس كريم.
3: أي والله.
1: إيه. ولا منتو يغمش. الله يوفقك ان شاء الله يا معاذ.
3: والله اذا فيها مصر ثاني ننزل مصر والله.
1: لا حبيبي خليك
2: نتكلم بالسفر يعني بشكل عام من غير ما نحدد الدوله، انك تسافر في الصيف هذه الفكره.
3: ايوه
2: ايوه. الله وجهك. الله يحفظك يا معاذ. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53. اللي يحب يشاركنا في موضوعنا عن اجازه صيفيه.
1: اسماء.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله.
4: كيفكم؟
1: الحمد لله.
4: موضوعكم عن الإجازة.
1: أنت ترتبين تسافرين كل صيفية؟
4: أنا مو دائما.
1: طيب إذا تبون تسافرون ترتبون السفرية من أشهر ولا على طول؟
4: أيوه أنا لازم أروح على وجه أكمل وجه. لا ما أبغى ينقصني ولا حاجة، لازم أرتب من فترة. وانا بحكم اني بالطايف واجواء الطايف حلوه
1: إيه.
4: حابه اغير ان شاء الله جو، وابغى قصر اجازه عندكم في الدفا في الرياض. ابغى
2: الحين تذكرين براجين الحر.
4: ايوه
2: اهل الرياض ودهم يجون الطايف الحين.
4: خلاص شكلي باجر بيتي لاهل الرياض اللي يبغي. انا فات على الاجازه.
1: اتصال في مصالح ذا.
4: لا بحكم ان الاجواء عندنا في الطائف بعدها انا اغير بين مناطق المملكه الدافيه.
2: طيب الان ما سافرتم مثلا انتم الان في الطائف ووقت الاجازه طويل،
1: وش تسوون؟
4: اي كذا اقضي خلاص كذا زيارات.
2: زيارات ممتاز.
4: زيارات واسوي لي طلعات للصغار.
2: اي ممتاز. شكرا لك يا اسماء، تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. أبو سعود.
5: هلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مساك
1: الله
2: بالنور.
5: يعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يعافيك.
5: بخصوص الموضوع اللي اليوم اللي هو تخطيط للإجازة. أنا أشوف أنه ضروري والله الإنسان يخطط على حسب إمكانياته المادية، هذه أول شيء.
2: ممتاز.
5: والوقت اللي هو يسنح له سواء كان داخلية ولا خارجية.
2: يعني أنت خطط لازم سفر؟
5: أكيد لازم.
2: لازم.
5: التخطيط ضروري.
2: طيب ممكن الناس صيف يقدرون يسافرون في الصيف. طيب يعني مو بلازم.
5: صح. لا انا اتكلم انه مو بس فقط للسفر، ممكن حتى لو يجلس بالبيت، بس انه لازم يخطط للشيء.
2: اي يخطط يعني انه وقت ما يكون عنده وقت فراغ ولا يكون في غياب في الاهداف، في هدف محدد في الاجازه يسوي. كل واحد وقدرته يا

0: أنا ما اقترتها.
1: صحيح صحيح والله.
0: طيب أنا نبي نعرف أن نبغى أفكار، خلي الناس يستفيدون. إحنا أغلب اللي اتصلوا قالوا السفر. طب غير السفر اللي ما يسافر ما يقدر يسافر وش يسوي؟ عطونا أفكار.
1: والله اللي ما يقدر يسافر عنده مثلا إذا هو أطفال صغار يقدر يستفيد مثلا من استراحات، من جولات داخل المدينة، سواق، أشياء زي كذا، يعني أشياء بسيطة اللي ما فيها تكلفة، وبنفس الوقت يكون حتى الطفل أو الأبناء في البيت اللي هم حق أنهم يرتاحون. لازم يريح جسمه بعد فترة طول دراسة أو
2: أبو سعود تقدم إجازة أنت؟
1: إن شاء الله بإذن الله،
2: يعني حتى لو ما في سفر تقدم إجازة عشان تجلس مع عيالك.
1: لضروري ضروري، لأن والله حتى جسمك له حق عليك. يعني أنا أشتغل طول السنة، فلأن أنا ما أخذ إجازة، أخذ إجازة فترة محددة اللي مع الأولاد.
0: وين طيب وين تروحون؟
1: والله أنا بحكم أني أنا قريب من الشام، أنا بالجوف.
0: أي ما شاء الله. الأردن.
1: الأردني.
0: ما شاء الله.
1: يعني قبل أمس أنا كنت فيها.
2: وين عبابا الله وين؟
1: وش نسوي؟ قريبة ولازم يكون والله ارتباطات فيها.
0: عاد الأردن حبايبنا وأهلنا ما في شك يعني.
1: ما بشك.
2: يعني تأخذهم خمس أيام ست أيام كذا هبقة كذا فجأة.
1: أي نعم. أي نعم. فاجئهم. منها قريبة قريبة والمسافة قريبة ونحتاجها يعني في أكثر من شيء، سواء كانت مراجعات أو تسوق.
0: يعني أبو سعود هي دائمة ثابتة في الصيف في الأردن ولا لا؟
1: بشكل كبير. إيه نعم.
0: ما شاء الله.
1: وأحيانا مو حتى مو بالصيف، أحيانا في الويكند.
2: الويكند يعني يا رجال يروح يتعشون يرجعون.
1: هذا هو صحيح.
0: الله يحفظك أبو سعود، طول عمرك، شكرا لك على اتصال.
2: شكرا لك.
0: الله يرعاك، في أمان الله. أهلا وسهلا.
1: على هلا
2: يا ربي
0: محمد. أهلا وسهلا محمد، كيف الحال؟ وعليكم السلام.
3: مساك الله
0: بالنور.
2: هلا يا أخي. أنا أقول يا ربي لأنه العالم قاعد يسافرون وإحنا قاعدين.
0: قلت شكله بيروح الأردن الحين. ما
2: تفضل. هلا أبو حميد، يلا حيا.
3: الله يحييك. أنا صراحة السفر لابد يكون في الإجازة الصيفية، لا تقال الأسرة بعد رحلة عناء من الدراسة 8 شهور 9 شهور لابد من السفر. فبالنسبة لي شخصيا أنا ماخذ استراتيجية الوالد الله يحفظه، الصيفية لابد البوصلة على الطائف، هذه لابد مسقط الرأس هناك، فأنا مورثها للأولاد. شوف كيف. لكن سويت أبديت على الاستراتيجية، يعني السفر الخارج يعني مرة كل 5 سنوات. تمام. السفر الداخلي لابد يكون. أنا الحمد لله رحت ماضي كثير من المملكة، رحت الرياض، رحت العلا، رحت حائل، رحت
0: باقي الجنوب إن شاء الله. الصيف وين بالضبط؟
3: نعم أروح للصيف يا حبيبي أي مكان،
0: أي مكان، حتى لو كان حر.
3: حتى لو حر يا حبيبي أنا بكتشف. أنا لما بروح مثلا حائل أعرف أنها يعني حتى بالصيف، لكنها ما هي زي جدة، اختلف الجو. لو بروح مثلا الطائف، طبعا الطائف عاد معروفة بالصيف.
0: أنت تقول أكتشف ولا لا؟ كم زرت من مدينة ما شاء الله في المملكة؟
3: كل المناطق زرتها الحمد لله، باقي الجنوب إن شاء الله.
0: ما جيتها الجنوب؟
3: إيه.
0: الشمال غطيتها الجنوب. الشمال رحت الجوف؟
3: لا رحت حائل.
0: إيه.
3: إيه لكن الجوف.
0: باقي الحدود الشمالية ما جيتها.
2: تبوك.
3: نيوم. أنا صراحة نيوم لازم أروح.
0: لا باقي كثير أجل، باقي لك كثير ما جيتها، ما غطيت. توك.
2: اسمع، رحت حزم الجلاميد؟
3: لا وين حزم الجلاميد؟
0: الشمال هذه الشمال.
2: ها؟
3: اسمع، رحت شو اسمه، عارف صخرة عنترة بن شداد؟
2: اي هين.
3: عيون الجو، عارف عيون الجو؟
2: اي ابن الحلال.
3: ايوه رحت.
2: أي.
3: هذا صخرة
0: ما شاء الله
3: عنترة.
0: ما شاء الله عليك.
2: يعني قلت لي الحين يا محمد،
3: تعرف القوارة؟ تعرف القوارة؟
2: انا رحت كل المملكة وكل المناطق، وفي الاخير حتى الجنوب ما رحت له.
3: ما اقول لك جاي بالخطه الجايه.
2: الخطه الجايه. شوف يا محمد، انت في البدايه قلت انا كل 5 سنين انا اسافر برا. اوكي،
3: كل 5 سنين.
2: ايوه، وشكلها تتمدد تصير 10 سنين. خلينا نتفق على الجانب هذا. الشغله الثانيه تقول لي والله رحت المملكه كلها. يا رجل، العالم اول ما يفكر يروح الجنوب كذا، اول ما يقول ابغى اروح ابرد.
3: والله انك صادق، والله الجنوب انا صراحه
0: هالسنه ان شاء الله، هالسنه بتغطيها ان شاء الله.
3: باذن الله.
0: الله يحفظك.
3: بربطها بموضوع امس كان موضوع حق التقييمات جوجل.
0: أيوة.
3: انا برضو انا جالس اساهم في الاماكن اللي ازورها في الاماكن السياحيه
0: وتقيم.
3: واعطي اقيم والاماكن اللي ما معروفه احطها في جوجل واكتب عليها كومنت طيب كذا، يعني هذا اعتبر واجب ترى.
2: محمد انت من وين تكلمنا اول شيء؟
3: انا من جدة.
2: ايش بك تقوله كذا؟ انا من جدة يعني مشخص علينا مثلا؟
3: اي عشان تمشي نفس يعني ها تعرف اللهجه، احاول اني اتقمص اللهجه الحلوه.
2: طيب يا سيدي الله يكرمك ان شاء الله، تشرفنا فيك ابو حميد.
3: اي انت تجو جد واحنا نطلع نروح الرياض اذا انت جاي من
2: الله يحفظك. الله يحفظك يا محمد، ان شاء الله اجازه سعيده مقدما باذن الله.
3: الله يسعد ايامك، شكرا لكم حبيبي.
0: اهلا وسهلا يا محمد، في امان الله.
2: مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجنا تعاليل، والمستمر معكم بإذن الله إلى الساعة 12. موضوعنا اليوم عن الصيفية وكيف ترتيبك أو للإجازة أقبلت علينا. هل أنتم من الأشخاص اللي ترتبون لها من فترات طويلة، أو من النوعيات اللي لا والله يعني كذا بشكل مفاجئ، أو عندكم ترتيب إذا ما بتسافرون وش تسوون بالصيفية وكيف تقضونها حتى تنتهي؟ هذا موضوعنا اليوم. نتواصل على 011 40 53 بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل.

0: يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، حياكم الله من جديد. رجعنا لكم في تعاليل وعلى 011-40-53. نايف،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يلا حيا.
1: مساك الله بالخير، معك نايف من مكة.
2: ونعم،
0: هلا وسهلا بأهل مكة.
1: الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله. شكرا على على على البرنامج، شكرا على الموضوع.
0: شكرا لتواصلك معنا يا نايف.
1: الله يسلمك ويحفظكم إن شاء الله.
0: يا نايف، إيش وضعك في الصيف؟
1: بالنسبة على سفر، أنا ما قد سافرت.
0: أجلس تسوي؟
1: لكن الطائف البديل عندنا إحنا في مكة.
2: ترى أنا ما أتكلم عن السفر بشكل عام، نتكلم منا عن قضاء الإجازة الصيفية. وش تسوون في الصيف؟ وش الأفكار اللي عندكم؟ وش الخطة البديلة اللي ما يقدر يسافر؟ وش يسوي اللي مثلا ما عنده أولاد؟ وش يسوي كزوجين مثلا؟ نبغى أفكار.
1: أنا
2: يعني
1: أنا عندي أولاد الحمد لله، يعني كبار، أنا الصغيرة ولا متوسط.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: في عندي هنا أندية رياضية ولا الشباب يدخلون في النادي، ياخذ وقت الشباب يعني.
2: ممتاز، أندية رياضية يشاركوا فيها عيالك ولا لا؟
1: هي سباحة.
2: حلو حلو، ممتاز.
1: وفيها العاب قوة وكذا.
2: ممتاز، يعني حلوة. وفي الليل طيب؟ هذا في النهار. وفي الليل؟
1: في الليل يعني اذا كان فيه سمر او فيه زي الطائف عندنا هنا زي الباحة مثلا، نروح ونرجع هنا في مكة. ما عندنا
2: ما شاء الله.
0: قصدك تكيه في الحارة للعيال؟ ايه. يعني لا تنمق الكلام يا نايف.
1: الله يسلمك.
0: الجمعة والسبت في الطائف؟ ها
1: زي كذا يعني الويكند غالبا، يعني اذا كان ما يكون اسبوعين فاسبوع بعد اسبوع.
0: تكون في الهدى؟
1: اي نعم في الهدى، لكن مشكلة الفنادق هذه، انا رحت الجنوب يقول لك اطلع الساعة 2 الظهر، اطلع الساعة 12 الظهر.
2: يعني هذا نظام دولي معترف فيه يا نايف، نظام دولي معترف فيه. لكن على كل حال المهم انك مبسوط ومرتاح في الاجازه مع الاولاد.
1: ايوه حلو الاجازه. نعم
2: ما شاء الله. يعني ما في خطه هالسنه ان شاء الله الجنوب؟
1: لا ان شاء الله في خطه. نعم في
2: مرتبين اجل
1: في خطه ان شاء الله، مره جاهزين، بس ننتظر الاختبار تغلق الاسبوع هذا ان شاء الله.
0: ما خلصت الاختبارات؟
1: لا باقي، احنا في مكه باقي لنا يوم الاحد القادم ان شاء الله.
2: يلا الحنيذ ينادي يا نايف.
1: الله يصل عليك.
2: الله يحفظك. شكرا لك. اهلا وسهلا يا نايف.
0: سلطان ولا ابو محمد؟ ابو محمد.
3: السلام عليكم. الله
0: يسعدك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: راني اول مره اشارك.
2: الله يحييك.
0: يعني اول مره تشارك، ايش بيصير يعني؟
3: انت بكم متوتر ووضع
0: تحت المكيف انت الان؟
3: لا والله رايح الدوام، درجه الحراره 40.
0: فين؟ في الرياض؟
3: في المدينه المنوره.
0: يا حبيبي انتم اهل المدينه، ما شاء الله الشجاعه عندكم ألف.
3: ايوه
0: سيدي.
3: أيوة.
0: روح. حيا الله ابو محمد، طالب انك انت رايح دوام الحين، اجل ما في الاجازه شكله كله شفتات و...
3: والله خليها على البنات، عندي بنتين يابا ومشينا طلعنا، ما في غير حدائق والالعاب ورجعهم البيت.
2: في اي مرحله هم؟
3: واحده في الابتدائي واحده في المتوسط.
2: الله يصلحهم. لسه يعني صغار، فما في افكار بديله طيب عندكم يا ابو محمد؟
3: احيانا يعني يكون عندي، ما عندي شفتات، اخذ عمره مكه، عمره صد رد، احيانا نطلع جده.
2: طيب وش اهتماماتهم هم يا ابو محمد؟
3: سم
2: وش اهتماماتهم وش هواياتهم وش مواهبهم وش يحبون؟
3: والله في واحده صغيره تحب الرسم.
2: حلو.
3: الكبيرة تتوقع أنها تبغى تصير رائدة أعمال تصاميم.
2: إيه.
3: يعني ترسم ملابس تصاميم.
2: إيه.
3: ما تعرف أنا ما عندي عيال، فعندي البنات.
2: طيب ما في مشكلة، البنات مثلا عندك اللي تحب التصاميم، ما في دورات أونلاين مثلا ممكن تشارك فيها؟ أو دورات لو تبحث عنها تلقاها قريبة من عندكم في المحافظات أو في المدينة نفسها؟
3: نعم والله نعم.
2: ليه ما تشارك فيها طيب في الإجازة؟ وأتوقع أنها تكثر، ترى الدورات التدريبية تكثر في الصيف.
3: نعم كلامك صحيح والله، احيانا تشارك مع خالاتها.
2: ايه
3: تتواصل معهم والحمد لله.
0: ابو محمد ايش خالاتها؟ نحن نقول معاها التدريب ودورات تدريبيه.
2: المتاح المتاح يعني المتاح.
3: قصدي بالاتصال يعني هي
2: لا المتاح يعني اذا كان موجود في المدينه ممتاز، اذا كانت تطلع مع الاقارب ايضا ممتاز، اذا كان في اونلاين ممتاز. هنا ما في وقت فراغ يعني، في استثمار الموهبه. حتى اللي تحب الرسم تجيب لها يا اخي مرسم في البيت وتتعلم وترسم والوان حتى تطور موهبتها.

0: نعم نعم عندنا في احيانا عندنا في المولات الله يعطيهم العافيه الاسواق الكبيره احيانا تكون عندهم فعاليات الرسم والرسم
1: في انشطه صح
0: تروح هناك تلقى اطفال بعمارة بس
2: طيب هذا ممتازه معناته انا في استثمار غير اللي الحديقه واللي طلعوا ملاهي نعم.
1: شوف نعم ابو محمد
2: نعم. ممتاز
0: أبو نعم
1: ابو محمد أيوة في دورات شوف اوكي الفن التشكيلي والرسم هذا اوكي ممكن تلاقي في ورش عمل وفي في الجمعيات وفي في الشغلات هذه رائدة الاعمال التصاميم والشغلات في دورات برضو اونلاين عارف يعني اقلها لو يستفيدون بشهاده بخبره بممارسه العمل على ايدي اشخاص ممكن محترفين او ممارسين للانشطه هذه اقلها يمكن ترى في بعض اسبوع اسبوعين تستفيد وبدال ما انت مثلا تروح اذا كان وقتك ما يسمح لك تسجلهم وتخليهم ايش يشاركون ترى ضار مبالغ زهيده يعني ما يبذك
0: الله يرفع قدرك هذه فكره حلوه وان شاء الله اني اسجلها معايا
2: باذن الله الله يوفقك ويحفظهم لك يا ابو محمد
0: معاكم والله يوفقك
2: الله يحييك
1: لازم نسمع صوتك مره ثانيه يا ابو محمد سم
0: لا تصير قاسي على طلال خلي
1: انا قاسي على طلال انا قاسي على طلال انا انت وصيه قل له يكون حنين علي انا
0: والله انه طلال عزيز وغالي والله
2: الله يرفع قدرك يا محمد
1: شروى قل شروى من يسمع هذا اللي بدا يلخبط الكلام ها
0: الحر ضربك
1: يا زينك يا محمد بس مش لا تقاطعنا وخليك متواصل معنا
2: تحياتي لك يا محمد
0: باذن الله واني بصلي الفجر وبدعي لكم الله
1: الله يجزاك الله يبارك فيك لا
2: شكرا لك يا محمد على الاتصال وعلى المشاركه معنا وهذه الفكره تراها يعني اللي ذكرها ابو محمد وتكلمنا عنها فكره الاستثمار في الدورات التدريبيه في المواهب موجوده عند ابنائك مو بشرط رسم احيانا يكون واحد موهوب مثلا في كره القدم يسجل في نادي في الرياضه
1: اكاديميه شيء
2: اكاديمي اي فكره يعني المهم انت هذه فرصه مهمه اليوم انك تستكشف مواهب ابنائك اولادك وش اهتماماتهم على مستوى البنات ولا الشباب اليوم الرياضه في الاعمال التطوعيه في الرسم في الفن في التمثيل في أوكي. المسرح في في الفنون الموجوده
1: في
2: عندنا
1: في شغلات ممكن لغات لغه انجليزيه ممكن دورات إيه أي في الحاسب أي دورات فكرة. في اي شيء
2: المهم شبه اهتمام ولدك وش يحب
1: وش اللي يخدمه
2: وش اهتماماته وش هواياته وش موهبته طورها في الاجازه الصيفيه
1: عبد الله
3: حياك الله
1: يا هلا وسهلا
3: الله يسلمك كيف حالكم طيب
1: تفضل عبد الله
3: معك عبد الله المالكي
2: ونعم ونعم
1: محافظه ايش
3: الدائر بني مالك
1: ونعم كلمنا من قفل السبيكر وكلمنا من السماعه
3: شير ايوه تسمعني
1: ايوه
3: حياكم الله
1: تفضل يا عبد الله
3: الله يسلمكم نشكركم على البرنامج هذا
1: نشكر تواصلك معنا
3: الله يسعدكم ان شاء الله وانا والله توني في سفر وصال الدير هذا الحين الله لك الحمد
1: الحمد لله على السلامه
3: الله يسلمكم والامطار والازواج زينه السيارة الله لك الحمد
1: ايش يعني تبي تقهرنا انت
3: ها
1: تبي تقهرنا يعني
3: الا اهل المدينه واهل الرياض واللي يبغى يروح الطائف يبغى يروح الرياض والاجواء الزينه
1: إيه؟
3: يبغى يجي اللي قال لف المملكه وما راح الجنوب هذا ما ادري وش علمه
1: يا رجل ظهرنا محمد
3: اللي ما يجي الجنوب ما ادري كيف
2: إيه على حسب الظروف عادي يا عبد الله ما كان ظروفه ما سمعت لكن ان شاء الله انه بيزورها ما في شك يعني
3: لا لا يا الله
2: نعم.
3: لك الحمد
2: نعم الله يحفظك
1: عبد الله انت وش تسوي في الصيف
3: والله انا اللهم لك الحمد نازل الديره علشان الاجازه وزواجات وبعدها مرتب لها علبها على الطائف مكه
1: ما شاء الله
3: جده ورجع
1: مرتب لها من زمان ولا توك مقرر
3: والله كل صيفيه كل اجازه
2: هذا جدوى ثابت كل صيف
3: لا لازم الاولاد ياخذون حقهم في الاجازه
2: ممتاز
1: اي احنا
3: المدينه
1: احنا سؤالنا انه اذا انت من النوعيات اللي ترتب للسفر من شهور ولا من النوع اللي على الله وبالله يعني عارف اللي
3: على الله وبالله استوت معنا حلو مشينا
1: واذا ما في سفرية ايش تسوي للاولاد
3: والله الاولاد الاكاديميات الحدائق يعني اي مكان يريح لهم فيهم
2: وش الاكاديمية اللي حاطها عندك عليك
3: والله انا في منطقة نجران كان عندي الولد اكاديمية
2: اكاديمية يحب الكورة يعني
3: الله
2: ممتاز
3: كورة ومتابع
2: والثاني
3: عندي بنت تعرف البنات أجواهم غير
2: إيه؟
3: مولات حدائي
2: إيه لما في اهتمامات شخصية مواهب هواية
3: والله عندي الولد عنده هواية
2: لا البنت
3: البنت لا والله
2: ما في شف موهبتها وطورها أنت دعمها
3: لا ابشر والله، بس هي ما شاء الله في المدرسه ما شاء الله تبارك الله ماخذه من الاوائل
2: يعني. ما شاء الله ما شاء الله يعني ما الله شاء يوفقها وتفرح فيها. يا عبد الله
3: الله يسعدك
2: طول عمرك.
3: تزورون المنطقه الجنوبيه
2: نتشرف
1: باذن الله.
2: نتشرف
3: الدائر عاصمه البن
2: نتشرف ابرك من ساعه.
1: خلى يجي البراد ونزوركم.
3: الله يحييكم الله يحييكم
2: يا دكتور. اهلا وسهلا عبد الله. هلا وغلا.
1: 011 40 53. عبد الله
4: اهلين اخوي خالد، كيف الحال؟
1: هلا وسهلا، كيفك؟
4: وكيف يا ابو عبد الله؟
2: هلا هلا هيا مرحبا يا عبد الله.
4: ابو عبد الله خالد سم. يحسب في بكريه قاعد يحجر للناس.
2: وش الرابط؟
4: الرابط اللي الرجال اللي قال لا يهونون اللي عندي، قال هذه فيها دقة كبيرة.
2: إيه قال شرم نسمع، لا تقول شرم من عندي.
4: كيفك يا خالد؟
2: يا مرحبا.
1: عبد الله الله المستعان. أنتم المتصلين وطلال ومحمد الفلاج والجمهور والأرض والزمن كله ضدي.
4: ترى احنا لا بالعكس يا ابو خلود،
1: لا ترى نحب
4: نسولف. احنا دائما ترى المستمعين هم وقود البرنامج
2: ما في شك.
1: نعم والله بالعكس. لا لا ترى نحب نمزح ونضحك وترى بالعكس.
4: والله عارف افضل من الرسميه. ترى البرامج الشعبيه الحلوه هذه اللي بتراول الجميع ترى يكون لها صدى ويكون لها شعبيه كبيره لدى المستمع.
1: طيب وش فيك انت صرفت موضوع السفر؟
4: السفر الله يحفظك على حسب المتاح. اولا الإنسان يعني حقيقة إنسان يعني اللي يفكر تفكير صحيح وتفكير سليم الاستثمار في الأبناء وليس في الأموال أو في
2: أي نعم أحسنت.
4: فإحنا كلنا حقيقة موجودين في الحياة هذه للعبادة ولأبنائنا ولأهلنا ولمجتمعنا الصغير ثم الكبير، ولكن في الأبناء في الدرجة الأولى أكيد طبعا لهم وقت صيفية لهم سفرة حلوة سواء كان إذا سمحت الظروف في الدول اللي حولنا أو في داخل وطننا الحبيب.
2: ممتاز.
4: طبعا فيه نوادي صيفية وفي كذا أكيد طبعا أن نحاول أن يشاركون فيها على حسب المتاح وحسب الوقت. معنا الآن أستاذ أبو عبد الله الآن ايش يسمونه الاجازه ما هي طويله زي اول.
2: صحيح
4: صارت شهرين. اي صارت شهرين
2: ترى شهرين في غياب الاهداف ولا في توجيه ولا في دعم للاسره تعتبر طويله كانها اربع فعلاً. شهور
4: فعلا انا معك والله كلامك سليم يعني بشكل كبير. انا اقول لك الصيفيه بالذات اللي يستغلها اذا انتهوا من الترويح على النفس يعني يا دخول شو يسمونه معاهد
2: الانجليزيه. اي ممتاز. المهم انه ما يكون في فراغ طويل للابناء،
4: ما يكون في نوم
2: حتى. نعم. ما هو بشرط نوم، حي يكون في فراغ انك بعد يدخل مع رفقه سيئه سلوكيات ضاره غير نافعه يعني ما في فائده. لكن نتكلم احنا كيف نحافظ على الابناء يكون عندنا هدف محدد في هذه الاجازه الصيفيه. اذا قدرنا نسافر سافرنا، ما نقدر نشوف الاشياء المناسبه لعيالنا وش مواهبهم وش هواياتهم
4: يستفيدون منها. صحيح.
2: اي نعم. صحيح. عشان يطور نفسه او حتى مثلا يحب مجال مثلا تخصص جامعي يبدا يحضر له من الان لو وظيفه. صحيح. وراتب يعني معقول. المهم انه يشغل نفسه.
4: اقول كلامكم سليم وهدفكم لطرح الموضوع هذا تراه شفاف وهادف وجيد حقيقه.
2: ما نستغني عنكم بعد مشاركاتكم، انتم تدعمونا بالافكار وبالاراء.
1: يقول اشغله لا يشغلك.
4: حقيقه هذه المقوله عند السيبان اللي يقول إيه. احنا الله ان شاء الله الله يحضر فيهم البركه.
2: يا رب. يعني امين امين. الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك.
1: الله يعافيك. كرر اتصالك معنا ولازم نسمعك دائما عبد الله.
4: الله يعافيك ان شاء الله يا استاذ خالد.
1: الساعه المباركه طال عمرك.
2: يا مرحبا اهلا وسهلا.
1: 011 40 53. والسمي خالد. هلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: اخوي طلال نفيسه واخوي خالد هلال.
1: يا هلا وسهلا.
5: نوري البرنامج.
2: الله يحييك
1: يا اخي. صوتك واسلوبك يذكرنا بواحد.
5: من هو اخوي خالد؟
1: اسمه سليم.
5: ونعم الله فيه وفيك يا اخو خالد.
1: يا هلا. ارفع صوتك يا خالد.
5: والله شوف طبعا الاجازات اول كنا احنا نستخدمها نستغلها في اقامه ندوات ثقافيه واقامه مسابقات رياضيه
1: ما شاء الله
5: وعمل خيمه كبيره اللي اهل الحي يشاركون فينا خاصه كبار السن.
2: من انتم يا خالد؟ من انتم؟ من انتم اللي تسوون هذا كله؟
5: احنا شباب مجموعه شباب تطوعيه في الخرج. نستغل الجهاز الصيفي.
2: انتم متطوعين تحت اي مظله؟
5: اي نعم طبعا كل بدايه الجهاز الصيفيه نعمل طبعا زيارات او شيء زيارات للملومين على السر البيضاء.
2: اي خالد
1: الله يجزاك خير.
2: انتم متطوعين.

0: أيامكم.
1: نعم هذا وقت الجلسة الصيفية طبعاً.
0: أي والآن الآن وش ناوي أو وش البرنامج اللي ممكن أنت تنفذه مع أبنائك حالياً؟
1: والله شوف أنا بالنسبة لأبنائي يا أخوي خالد طبعاً عملت لهم أنا بعد نجح وخاصة إن أنا عندي بنتين.
0: ما شاء الله.
1: ابتدائي عملت لهم حفلة مصغرة.
0: حلو.
1: هدية بسيطة لهم. ما مبلغ بسيط للتشجيع لهم.
0: ممتاز. والشهر إيه. الجاي شو بتسوي لهم؟ إيش يعني؟ ايش مرتب لهم من برنامج؟ بتسفرهم بتوديهم بتشغلهم كيف؟
1: والله اخي خالد انا انا اشوف ان شاء الله نفسك مع جهة العمل نستغل لو جزء من اسبوع اسبوعين بالكثير اني مثلا اني اخذها مثلا نسافرهم مثلا ناخذ عمر مثلا او نزور المدينة.
0: ما شاء الله.
1: اي نعم.
2: الان يا خالد ما زلت في الجمعية؟
1: اي نعم لا ما زلنا.
2: ما عندكم من الافكار هذه التطوعية ولا توقفت؟
1: لا مستمرة طبعا.
2: وش اللي مستمر الآن؟ زياراتكم المرضى ولا الخيمة ولا إيش؟
1: كله أخوي
2: طبعا. ممتاز. طيب ممتاز.
1: كله طبعا في برضه بدنا مسابقات الأطفال
2: ايه؟
1: من عمر 10 سنوات إلى 15 سنة.
2: أي وين تسوونها المسابقات هذه؟ وين تسوونها فيه؟
1: هذه كلها سلامك الله دار في الخرج هنا.
2: أي وين؟ في الحديثي مول؟
1: لا
2: ها وين؟
1: في حديقة طال عمرك حديقة الملك عبد العزيز.
2: ممتاز.
1: اي نعم.
2: وكل الصغار يجتمعون والاسره والعائله كلهم يجتمعون فيها
1: اكيد عن طريق طبعا عن طريق السنابات نبعث عن طريق الواتساب.
2: ومتى تكون هذه المسابقات الاطفال يوميه؟
1: اي نعم طبعا من بطلة المغرب الى الساعه 11 الليل.
2: ما شاء الله بيض الله وجيكم. والله بارك الله هالجهود يا خالد.
1: اللهم امين.
2: الله يحفظكم. شكرا لك اخذ اتصال والمشاركه معنا. الله يراك في امان الله. ايضا من ضمن الاشياء اللي ذكرها خالد يمكن ما جبناها الاعمال التطوعيه، يعني مو شرط اذا ما قدرت انت على الدورات ما قدرت على السفر، في اعمال تطوعيه مقامه تحت جهات مرخصه معتمده داخل المملكه في مختلف المدن والمحافظات، يقومون بعض الندوات الثقافيه الادبيه، مشاركات مع الصغار، مسابقات، افكار، خيمه للكبار، يلتقون ويجتمعون. هذه كلها افكار موجوده نحافظ عليها، وفي ذات الوقت ايضا ندعم الابناء والصغار.
0: صفر 11 40 5 3. اهلا وسهلا زليب.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم, وعليكم السلام ورحمه الله
2: الله وبركاته.
3: الله يسعد مساء الجميع
0: يا اخي. شوف كيف انت في قلوبنا حتى.
3: صحيح سمعتك. شكرا لك استاذ خالد استاذ طلال محمد الفلاج.
2: الله يحييك يا مرحبا يا هلا. سليم
0: يلا عطنا يا سليم.
3: طبعا انا من الطائف طال عمرك. الطائف يعتبر الوجهه فيها بالذات الاهالي تعتبر وجهة ذاتية في نفس المدينة لما فيها من موارد طبيعية جاذبة وجذابة للأهالي وللزوار محليين ومن خارج المملكة. طبيعة الجو، طبيعة زي ما تقول جغرافية المنطقة، المناخ، كل شيء ما شاء الله جميل وجاذب وجذاب، فبالتالي نستمتع بقضاء أجمل الأوقات وأمتعها في هذه الإجازة.
2: يا سلام.
3: هي صحيح. طبعا الطائف كثير مهرجانات تقام فيها تتبناها الأمانة، مهرجانات سياحية ترفيهية. احنا طبعا في الطائف موقع مميز حيث انه قريب من مكة.
2: صحيح.
3: من جدة. سياحة دينية، سياحة ترفيهية، نزهة برية جبلية مثلا.
0: سليم
3: يعني كوكت. نعم
0: ما شاء الله انت شكلك مرشد سياحي.
3: لا ماني مرشد.
0: والله على كلامك هذا الحلو ذا الجميل انت عرفت على المنطقه كذا.
3: انت الاجمل. احنا اقتبسنا منكم واساتذه لنا واحنا طلاب.
0: لا بالعكس سليم. طيب لا. انت مع انه الان في الصيفيه انه الشباب او الاطفال يعني ينشغلون شوي في سواء يسفرهم ولا تعمل لهم برامج في الصيفيه؟
3: والله شوف هذا الصيفية سلاح ذو حدين، فبالتالي ولي الأمر لازم يعرف المكان اللي يوقف فيها من هو تحت إمرة ولي أمره، لأنه قد يأخذ منحة ثاني لو سلك الحبل على الغارب، فبالتالي لازم أما يسافر به ولا يخليه في المكان اللي هو فيه ويكون عينه على ساعة وساعة، يعني يلحق تطوعي يلحق في دورة مفيدة زي كذا يعني ما يسيب.
2: وانت يا سليم ما تطلع من الطائف؟
3: لا لا انا اطلع اقول لك قريب منا جدة مكة المدينة المنورة.
2: ممتاز. يعني مع العائلة ولا لا؟
3: ايوه مع العائلة. ايوه اغلبها في ربوع البلد ما نخرج برا.
2: وانت طالع مع العائلة كذا في اجازة من اجازات الصيف ما كتبت شيء عنها؟
3: لا ما الليلة ما اسعفني انا.

0: بالليله انت من اجازاتك كل صيف اطلع مع العائله اطلع الجده
1: يعني مشاعرك كذا الاحاسيس
0: ما تهيأت ما في مره كذا متنازل مع الهدى كتبت شيء
2: مثل ايش يعني قصدك
0: مثل اجازه
1: طريق الهدى شيء كذا
0: طلع كذا مع العائله
2: والله اني ما تحضرني الحين ولا
1: يلا يلا المره الجايه
0: ان شاء الله
2: المره الجايه ابشر بساعدك ابشر
0: الله يحفظك يكفي سمعنا صوتك
1: كفو يا سليم
0: هلا وسهلا في امان الله تحياتنا لك يا سليم
1: هلا وسهلا 011 40 5 3
0: علي
3: حياك الله
0: الله يبقيك هلا
1: وسهلا
3: يا مرحبا الله يحفظك معك علي الحربي من المدينه
0: ونعم
1: ما شاء الله هذا ما شاء الله انتم يا اهل المدينه بسم الله ما شاء الله تبارك الله اليوم وبديتوا ما شاء الله تبارك الله تتفاعلون مع برنامجنا كثير
3: والله نعم احنا نحب نتفاعل دائما
1: ايوه كذا يا اهل المدينه
3: احيانا الرقم انتم ميزه البرنامج الان الحلو فيه ما شاء الله بعد كل اتصال بتعطونا الرقم احيانا في برنامج اتابعه لين ينتهي يدوب جاب الرقم في البدايات
1: ترى رقمنا سهل اهو
3: سهل ايوه 11 40 5 3
0: ما تدري
1: هذا ما تدري وانت قلت
3: حفظك الله ورعاك
0: يا مرحبا هلا وسهلا يا علي
3: موضوعنا الاجازه والله شوف انا يعني ابنائي سنويا لازم نطلع الطائف نروح عمره نروح الطائف يعني احاول اغير لهم جو تقريبا برامج داخليه داخل المدينه بحاول اعرفهم على زي ما تقول الاماكن داخل المدينه أوديهم مسجد قبة القبلتين أوديهم يعني الأشياء اللي كذا مرة وديتهم أو أكثر من مرة وديتهم محطة القطار اللي هو إحنا نسميها الاستاسيون الستيشن هذه يعني بحاول وبراجع معاهم يعني بحاول أكثف عليهم مراجعة التحفير عندهم في التحفير
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله
3: أي نعم الحمد لله يا رب لك الحمد وحيزين على جوائز ما أحب إن إجازتك يعني زيادة على التحفيز تكون مكثف أنا براجع معهم
0: ما شاء الله
1: يعني هذا يعني تشغلهم بقدر المستطاع في اشياء تنفع اي
3: نعم واستغلها صراحه كمان زياده استغلها يعني في زيارات في صله الرحم
1: ما شاء الله
3: اللي زمان ما جوا خالهم عمهم كذا
1: الله يبارك لك
3: والله
1: الله يبارك لك الله
3: يرسل لكم الكلام هذا كل ما عندي
0: الله برافو عليك يا علي برافو عليك يا اخي انت ما شاء الله عليك يعني متابع وموجه للاسره ولافراد الاسره يعني هذه فرصه ترى مهمه جدا وثمينه خلال الاجازه الصيفيه انك توجه ابنائك للسلوكيات الايجابيه وفي ذات الوقت ان تتعرف على اصدقائهم منهم هؤلاء الاصدقاء اللي يسهر معهم ويطلع معهم ويتواصل معهم يجب ان تتعرف عليهم في الاجازه تحديدا يعني هي لان هي فيها الوقت الطويل
1: تقريب المسافات يقرب المسافات بينك وبين لا لا بالعكس
3: مفيده وفتونا واثريتوا ولا لا يعني البرامج الله يسعدك
1: لا والله نموذج
3: يوفقكم ان شاء الله
0: نموذج الله يحفظك يا علي يطول عمرك
1: الله يوفقك ويبارك ويعينك ويصلح لك ذريتك
3: وياكم ان شاء الله اني مشارك معكم جميع برامجكم بحول الله
0: يا مرحبا
1: اهل المدينه لازم يشاركون معنا
0: يا مرحبا يا علي الله يحفظك شكرا
3: يا انا سمعت هالصوت الطيبه ذي يشرح صدري
0: معك زود الله يحفظك يا علي يطول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا علي اضاف يعني الله في رعاية الله علي أضاف الحقيقة يعني فائدة أخرى يقول ممكن أشجع أبنائي أنا على حفظ القرآن الكريم وهذه من الأشياء النافعة يعني لكن المهم أننا ندرك أن في الوقت الثمين هذا نعلم أبنائنا أهمية الوقت استثمار الوقت
1: صلة الرحم
0: أهم فكرة الوقت يعني استثمار الوقت أهمية الوقت حتى يعرف يستفيد من هذا الوقت ما يجعل كل وقت فوضى وفراغ
1: سالم
0: سامي
1: سامي
4: نعم نعم
1: يا سامي تسمعنا؟
4: أنا أسمعك
1: الصوت يقطع عندك سامي؟ ألو
0: حماد راح سامي صح؟
1: سامي؟
0: اختفى يبدو لي طيب شكرك يا سامي ارجع من جديد شاركنا على اتصال 011 40 5 3 نعم ننتظرك نطلع فاصل بعد نستكمل
1: نكمل ليلتنا

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليم. تواصل معكم في موضوعنا المطروح عن الإجازة الصيفية، كيف نستثمرها، كيف نطور وأيضا ننمي شخصية عيالنا وأبنائنا في هذه الإجازة، دورات تدريبية، الأعمال التطوعية، الأنشطة الاجتماعية.

0: كل فكرة نريد نستمع إليها الآن في برنامج تعاليل، مو بشرط سفر، ما نبي نربط إحنا السفر في الإجازة، لا، في ناس ما تقدر تسافر، ما ودها تسافر، وش الأفكار البديلة؟ 011-40-53 محمد.
1: أيوة مثل نور، السلام عليكم.
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الله يبيك، السلام جميع المستمعين.
0: هلا وسهلا.
1: ومن السمع يداعك.
0: هلا وسهلا يا محمد، تفضل.
1: هلا بك. بالنسبة لي أنا أشوف أنه يعني في فرصة، يعني بالنسبة اللي تتابعون الكورة الحين فيها يعني نهاية كأس العالم زي كذا، يعني في فترة أن الواحد يتابع كذا
0: نخليهم يتابعون كأس العالم مباريات
1: أيوة زي كذا، يعني في وقت للتسلية الترفيه.
0: أي نعم، ممتاز. وغيره
1: يعني غيره طبعا أكيد إذا في دورات زي كذا، يعني لمدة شهرين أو المدة اللي هم إجازة فيها زي كذا. يعني
0: وين طيب محمد؟
1: نعم،
0: وين طيب، كيف إجازتك؟
1: أنا بالنسبة لي يعني تقريبا عندي فرصة، يعني أكثر من فرصة يعني في الإجازة.
0: شلون؟ وش الفرص؟
1: وقت يعني أقضي تقريبا ما بين دورات يعني عن بعد تقريبا.
0: دورات عن بعد.
1: أيوة نعم.
0: عن إيش الدورات هذه؟
1: والله فيها دورات، يعني أنا حتى قبل فترة حقت دورة سلامة زي كذا اللي هي مكافحة حريق وزي كذا. بالنسبة للشركات، الشركات يعني حقت النفط زي كذا.
0: هذه في مجالك، في تخصصك المهني؟
1: والله شوف، أنا حتى من ناحية يعني ك
0: اكتساب خبرة.
1: أيوة زي ممتاز. أقل وقت، لأن هذه أشياء أساسية سواء عندك في البيت
0: ممتاز.
1: أو في السيارة، وإن خارج في المكتب ويعني في مكان ثاني، يعني أو إنه تمر عليك في الطريق يعني.
0: لكن ما عندك أنت مفهوم السفر في الإجازة ولا لا؟
1: لا، بالنسبة لي أنا يعني تقريبا إذا أني سافرت يعني أقصر السفر على من الجنوب وجاي، يعني من أب.
0: المهم أنك تسافر يعني.
1: أيوة لابد
0: السفر، لابد كل صيف.
1: والله شوف، مو كل صيف، بس أني أنا استمرار، يعني الواحد داخلي دائما يعني.
0: مع الأولاد ولا لحالك؟
1: لا لا، أكثر شيء لوحدي.
0: لوحدك؟ ليش وحداني يا محمد؟ ليه
1: وحداني؟ لأن أنا كنت صراحة أعمل في أماكن يعني أروح لا
0: أنت حتى دوراتك أونلاين وحداني.
1: أيوة أنا والله شوف، أنا ودي أني كنت أحضرها، لكن يقول لك ما في إلا عن بعد، فتنجبر
0: ما شاء الله عليك، الله يحفظك.
1: فهي عن بعد أو أنها عنها، فأنت تثبت الخبر عن بعد أو عن حضور يعني.
0: وين متعة الصيف تشوفها يا محمد؟ شوف مثلا يكون الصيف مليء بالأنشطة، ولا يكون هادي وبسيط، ويكون أيضا مع الأشخاص اللي تقضي معهم وقت طويل، ولا تشوفها في السفر من مدينة إلى أخرى؟ وين تشوف أنت الصيف؟
1: والله أنا أشوف أهم شيء أنك تغير، يعني نوع من التغيير، يعني أنت أقصد على نفسك وغير، يعني لا تقف يعني
0: تغير وتصنع ذكرى حلوة.
1: نعم
0: يا سلام عليك يا محمد،
1: عشان تسوي أشياء يعني أنت مستحيل انك بتسوي شيء وانت واقف في محلك، لا بتتحرك وتغير.
0: نعم، بيض الله وجهك يا محمد، الله يحفظك، شكرا لك على الاتصال والمشاركه معنا، الله يرعاك، في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: للتواصل معنا على 011-40-53. موضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه، يعني الصيف خلاص حل الان وجاء، انتهى الطلاب اختباراتهم، كثير من الأسر، كثير من العوائل يعني يقولون في كم الإجازة، شهرين أو قرابة شهرين تقريبا، يعني ممكن نتكلم عن وش أكثر شيء ضايقكم في موسم الصيف؟ هل سبق انتهت الإجازة وانتم حاسين انكم ما استمتعتوا فيها بالشكل الكافي؟ أو لو عندك ميزانية مفتوحة لصيف واحد فقط، وين بتروح؟ وش بتسوي؟ ونبي نتكلم عن بعض الذكريات اللي قضيتوها في الصيف، ذكرى ما زالت عالقة في بالك إلى اليوم. في بعض الناس ممكن يحب الصيف يكون مليء بالأنشطة، وفي ناس يحبون يكون الصيف يكون هادي بسيط. فمثل هذه الأمور نبي نتكلم فيها، هذا موضوعنا اليوم اللي ناخذ عليه انطباعاتكم وسواليفكم وش تفكرون فيه.
0: أمل
3: أهلا،
0: حياك الله، كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا أمل،
3: يا هلا، يعطيكم العافية على الموضوع.
0: الله يعافيك يا مرحبا، تفضلي.
3: أنا بالنسبة لي أشوف أن الصيف ممكن الاستفادة منه على ناحيتين، يمكن في نقطة ما تطرقوا لها متصلين. مثلا ممكن فيها جرد البيت، تنظيف البيت، هذه الأمور الصراحة أحيانا يعني وقت المدارس الأم

0: تتفرغ لها.
1: اي من اللي يسوي جرد البيت؟
0: يعني الأم
1: طيب
0: ويعاونونها ويعاونونها مثلا بعد عيالها.
1: اي يساعدونها نعم في البيت.
0: أيوة. وفي نفس الوقت الرحلات الداخلية بعد حلوة الحين، يعني أنا بالنسبة لي دورني راجعة من أبها.
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله. مفروض المفروض الحين تروحين لها.
2: بديت الصيف من بدري، انت صيفتي من بدري.
0: على حسب يعني انا رحتها مع اجازه العيد.
1: ايه. ما شاء الله عليك.
0: ايوه بعد من يوم العيد رحنا اسبوع انا واهلي.
1: ومع اجازتك صح؟
0: مع اجازتي.
1: ايه اجازتك انتهت الان ورجعتي. انت من وين الان؟ الرياض؟
0: لا انا من القطيف.
1: القطيف. ونعم ما شاء الله.
2: امال انت شكلها متوعده العيال بعد الاختبارات على البيت.
0: لا ما عندي الا بنوته واحده.
2: الله يحفظها ويصلحها.
1: طيب هالبنوته كم عمرها؟
0: سنه ونص.
1: صغيره.
0: اي توها صغيره.
1: اي ما شاء الله. توقعت انه لو في طيب الان وش الافكار عندكم يا امل في قضاء الاجازه الصيفيه لناس ما تقدر مثلا تسافر؟ وش الخطه البديله؟
0: يعني مثلا اذا انا من اشوف يعني خواتي عيالهم مثلا الصغار يدخلوهم دورات مثلا تعليم الصلاه.
1: أي.
0: مثلا تعليم الوضوء، مثلا تنمية مهاراتهم مثلا في اللغة الإنجليزية.
1: أيوة. حاسبة لي
0: ألعاب رياضية.
1: أيوة
0: يعني هذا الأفكار.
1: دورات حتى في التقنية
0: بالضبط.
1: أيوة.
0: وأحيانا إذا مثلا ما في ذيك الميزانية الكبيرة ممكن يعني المدينة المنورة. الرحلات الداخلية يعني أحس إنها يعني هذه أشياء حلوة. غير هذا مثلاً أنا على أيامنا على قولتهم جيل الطيبين. يعني أنا من نهاية الثمانينات. أوكي. كان أبوي رحمة الله عليه يعني بالذات أيام الرطوبة مرة كذا يعني، وكون مثلاً ما عنده مجال إنه يسفرنا. كان يحسسنا إن البيت جنة.
1: الله.
0: يعني يقول دائماً يقول لنا يعني هذا الجملة، يقول يعني الواحد إيش يبغى من رطوبة وحر، الواحد يقعد قدام المكيف قدام التلفزيون.
1: ايه وش الفعاليات؟ بس تلفزيون
2: وانتم متصدقون؟
0: يحط لنا مثلا فصفص، يحط لنا
1: الله مكسرات.
0: اي ويحط لنا مثلا
1: عصيرات،
2: مشروبات بارده كذا.
0: مشروبات بارده، فشار، ويحط لنا يعني اي شيء نتابع معه، مسلسل.
1: ممتاز. هذه لمه العائله ترى تصنع ذكرى. شوفي للان انت ما نسيتيها اللحظات هذه.
0: إيه كنا يعني ننبسط يعني فعلا كان يحسسنا ان الجو العائلي جو حميم.
1: بس الان ما في ولا لا ما في جلسه بيت، الان في انشطه ترفيهيه اجتماعيه.
0: أيوة
1: في
0: كنا سبحان الله كنا ننبسط يعني.
1: الان ما تطلع البحر
0: الا نطلع يعني بعض الاحيان، بس انا اقصد انه غير يعني.
1: شلون غير؟
0: يعني ايام من اول يعني كنا يعني بسيطين، كنا قنوعين.
1: اي صحيح. هي اولي نعم اول حتى اصلا ما في انشطه متنوعه، ما عندنا خيارات عديده، احنا كل خياراتنا محدوده يعني ما في.
2: اول يجيبوا لك عروسه وتقعدين تلعبين معها 4 شهور.
1: وعساها تسمى 4 شهور.
0: نلعب مع بعضنا بعض، احنا ما شاء الله علينا يعني كنا كثار فريق كوره نلعب مع بعضنا البعض.
2: وفق الله يا امل.
0: الله يسلمك.
2: واجازه سعيده ان شاء الله
0: جميعا.
1: شكرا للاتصال ومشاركة معنا.
0: يا
2: هلا. الان بعد شوي ببدا ارتب برنامج الصيف. الليله ماني بنايم الا لين ارتب. انتم اقنعتوني الان.
1: شكلك ترتب البيت انت مثل ما قلت. انا
2: تخيل
1: مرتب.
2: اكثر واحد مرتب انا والله واضح. عموما متواصلين معكم على 011 40 53 وموضوعنا مستمر بعد هذا الفاصل.

0: الدعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. كنا وياكم الحقيقة في موضوع مهم جدا عن الإجازة الصيفية اللي تمثل حقيقة فرصة ثمينة للأبناء حتى يستثمرون أوقاتهم في بناء الشخصية، في تنمية المهارات. لابد من التوجيه، من المتابعة الأسرية، حتى أنت يا أخي تحول هذه البيئة العائلية لبيئة خصبة لبعض السلوكيات الحميدة، تكون انطلاق لهؤلاء الأبناء. نتكلم إحنا عن استثمار في الإجازة، في عندنا دورات تدريبية، عندنا أعمال تطوعية، عندنا أنشطة اجتماعية ثقافية، عندنا مراكز تدريبية، عندنا حتى يعني دورات عن طريق الأونلاين. إذا ما لقيت شيء في منطقتك في مدينتك عن طريق الأونلاين، كلها فوائد، كلها فوائد، كلها تعزز ثقة، اكتساب خبرات، مهارات، صقل المواهب. هذه تعطيك فكرة في تنظيم الوقت، يفهم الابن كيف ينظم وقته، متى ينام، متى يستيقظ، متى يأكل، متى حتى ينضم إلى أوقات الترفيه، إلى أوقات المتعة، أوقات التعليم. كل هذه موضوعة في خطة متوازنة بين الفائدة وبين المتعة. ولا شك أنه يشعر بالمسؤولية، تعزز فيه الشعور بالمسؤولية والانضباط عند الأبناء.
1: الصيف يا طلال، نعم. برضو في بعض العوائل عندهم يعني يحرصون على حضور بعض الفعاليات، في عندهم فعاليات صيفية. طبعا المملكة مع الصيف تحرص على تقديم الفعاليات والمهرجانات الصيفية يعني السياحية، فتلاقي كل منطقة ما شاء الله تبارك الله تنافس على تقديم الفعاليات، تكثر الحفلات، تكثر الفعاليات، تكثر المناسبات في الصيف. ترى برضو في العلاقات الأسرية

0: الاجتماعية، المناسبات، الزواجات، الشغلات هذه برضو تكثر، وخاصة إذا كانت الأسرة خارج المنطقة اللي يعني. ففيه يعني كان ودنا نسمع منهم إنه إيش في فعالية ممكن هم يحرصون عليها في الحضور. في فعاليات في الطائف، في فعاليات في جدة، في فعاليات في المنطقة الجنوبية، في فعاليات في المنطقة الشمالية، في منطقة الرياض، منطقة القصيم، منطقة الشرقية. فدائما ما يكون في هناك دائما جداول لإقامة هذه الفعاليات، وفعاليات حتى محلية وعالمية تقام.
1: هي الفكرة كيف تنجح هذه الإجازة الصيفية، هذه فكرة رئيسية. ما ودنا تنتهي الإجازة لا استفادت الأسرة ولا استفاد الابن الطالب. نريد أن يكون في تحقيق في التوازن، ترفيه منظم، تعليم مستمر، هذا له أثر إيجابي حتى في تنمية الطالب نفسه، في سلوكه، في مستواه الأكاديمي. حنا نتكلم منه كيف نجمع بين المتعة والفائدة، أن نريد أن نعد هذا الجيل جيل أكثر وعي، قدرة على مواجهة تحديات المستقبل. ما يمكن يجلس في هذا الفراغ الطويل ما في هدف داخل إجازة، كيف ينجح؟ تدخل عندها الرفقة السيئة، ينضم معها، يدخل في سلوكيات خطيرة غير نافعة، ضررها على مستواه النفسي وعلى مستوى كذلك أيضا الجسدي، وعلى مستوى الأسرة والفرد والعائلة، كلها تجتمع نتيجة الرفقة السوء وغياب الأهداف ولا في تنظيم معد لهذه الإجازة.
0: في الصيفية، الصيفيات نعم، كنا نعم نستغلها أول يعني بأمانة، كانوا هالينا يعطونا أي نشاط، حتى وقت أنه لو نشتغل في أي أماكن يعني، وأنت خلاص أصبحت في سن أنك أنت يعني تقدر تقوم بنفسك.
1: نعم.
0: لكن عموما احنا كان موضوعنا اليوم اخذنا فيه مجموعه من الاتصالات واللي تحدثوا عن كيف انهم يقضون، وفي بصراحه في بعض المتصلين افادونا،
1: ما في شك نعم،
0: افادونا
1: اعطونا تجارب حقيقيه
0: باشياء مذهله نعم، يعني بامانه، ونستفيد حتى برضو احنا استفدنا من هذه الافكار اللي ممكن نطبقها على اهالينا وعلى ابنائنا وعلى اقاربنا.
1: ما في شك يعني اهم شيء بس دور الاسره لا يغيب في توجيه وفي متابعه، ويستشعر الطالب بأهمية الإجازة الصيفية كيف أيضا يستثمر الوقت.
0: الأساس أنه الصيفية لا تعدي يا جماعة بدون ما نستفيد منها بأي شكل إيجابي،
1: مثل استفادتنا أيضا لهذه الحلقة من خلال طروحات المشاركين.
0: نعم، وصلنا وياكم إلى نهاية برنامجنا اليوم في تعاليل. شكرا لكل من تواصل معنا عبر الاتصال، أو شكرا لكل من استمع إلينا. اللقاء بكم يتجدد إن شاء الله يوم الغد في تمام الساعة 10 في تعاليل. هذه التحية تقبلوها من فريق العمل من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، ومن خلف الكنترول في الإخراج والتنفيذ محمد الفلاج. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها.

0: للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: صيفك على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل مرة مستمعين نرسل فيها رسالة أو نشغل مقطعا أو نطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة يدور خلف

0: أي ما يقرب من استهلاك اليابان كاملة من الكهرباء سنوياً. لكن مستمعينا للقصة وجه سعودي مهم، فالمملكة تبني مراكز بيانات ضخمة ضمن رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تتصدر العالم العربي في حجم النفايات الإلكترونية. كيف نوازن بين الطموح الرقمي والمسؤولية البيئية؟ وهذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف المهندس بدر عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة، الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئاثون في مسار تحسين ممارسات تقنية المعلومات للحد من الأثر البيئي، ليأخذنا في جولة عملية حول كيف نجعل تقنياتنا أخف وطأة على كوكبنا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم في السعودية الخضراء، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعين الأعزاء، كثير منا يظن أن العالم الرقمي عالم نظيف بلا دخان ولا مداخن، والحقيقة عكس ذلك تماما. كل خدمة سحابية، وكل بريد، وكل مقطع فيديو نشاهده، وكل استفسار للذكاء الاصطناعي يحرك خوادم تستهلك كهرباء وتبعث كربون. وللتقريب يقدر أن استفسارا واحدا على نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك في المتوسط نحو 0.3 واط كل ساعة. رقم صغير مستمعين الكرام، لكنه يتضخم حين نضربه في مليارات الاستخدامات يوميا. والمفاجأة أن البصمة الكربونية لقطاع مراكز البيانات تقدر بنحو 2-5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، أي أنها تضاهي قطاع الطيران بأكمله، بل تتجاوزه في بعض التقديرات. ومع توقع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 29 مليار جهاز بحلول 2030، فإن الأثر مرشح للتصاعد لا للتراجع. والأثر مستمعينا لا يقف عند الطاقة، فالعالم متجه لإنتاج قرابة 74 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً بحلول 2030، وهي أسرع أنواع النفايات نمواً على الإطلاق. وفي المملكة تنتج ما يتراوح بين 3-4 ملايين طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً، ما يضعنا في صدارة المنطقة. سؤالنا هنا مستمعينا للمهندس بدر، حين نتحدث عن الأثر البيئي لتقنية المعلومات، ما المكونات التي تصنع هذا الأثر فعلياً، ولماذا يغيب عن وعي أغلب المستخدمين؟
1: العالم الرقمي يبدو لنا جميعاً أنه نظيف ومريح وناصع البياض، لأننا نتعامل مع شاشات وتطبيقات سريعة بلمسة زر، بس خلف هذه الشاشات يختبئ أثر بيئي ضخم وملموس يغيب عن وعي أغلبنا. خلونا نتخيل مع بعض حجم هذا الأثر من خلال لغة الأرقام. مراكز البيانات العملاقة وشبكات الاتصال التي تخدمنا طوال 24 ساعة بدون توقف تستهلك وحدها عالميا نحو 1.5 من إجمالي كهرباء العالم، وهي طاقة هائلة يذهب أغلبها للتبريد المستمر لهذه الخوادم. هذا غير عمليات التصنيع المعقدة للأجهزة التي تستهلك موارد الأرض وتترك بصمة كربونية عالية قبل حتى ما يوصل منتج ليدنا. والجانب الأخطر هنا هو النفايات الإلكترونية. إيش رأيكم لو أقول لكم إن المملكة تتصدر المنطقة في هذا الجانب بحجم يبلغ من 3-4 ملايين طن سنوياً؟ هذا الرقم للأسف إنه صادم، يعود لوتيرة التحديث السريع للأجهزة وشغفنا المستمر بالجديد. والسبب الجوهري في غياب هذا الوعي إن الأثر البيئي الرقمي غير مرئي بطبيعته، فالانبعاثات الكربونية ما تطلع مباشرة من شاشة جوالك ولا من شاشة حاسوبك وانت تتصفح، بل تخرج من محطات توليد الطاقة والمصانع اللي تغذي هذه الشبكات والخوادم على بعد آلاف الكيلومترات عن عين المستخدم.
0: مستمعين الكرام، مراكز البيانات هي قلب الاقتصاد الرقمي النابض، وهي أيضا أكبر مستهلك للطاقة في هذا القطاع. والمملكة في طفرة بناء حقيقية، حيث بلغت قيمة سوق مراكز البيانات الخضراء في السعودية نحو 971 مليون دولار في 2025، ومتابعة.

0: متوقع أن تقفز إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول 2034. والأهم مستمعين الكرام أن التوجه ربط هذا النمو بالطاقة المتجددة مثل مشروع مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في أكساجون بينيوم يعمل على طاقة نظيفة بما يتقاطع مع هدف المملكة بالوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030. لكن التحدي مستمعين ليس الكهرباء فقط، فهذه المنشآت تولد حرارة هائلة وتبريدها يلتهم وحده ما قد يصل إلى 43% من كهرباء المركز، والأخطر بيئيا أنها تشرب المياه. فمركز بيانات صغير بقدرة 1 ميجاوات قد يستهلك نحو 26 مليون لتر من الماء سنويا للتبريد، وغالبا مياه صالحة للشرب، وهذه قضية بالغة الحساسية في بلد جاف مثل المملكة. ولهذا تتجه أحدث المراكز إلى تقنيات كالتبريد بالغمر والتبريد المباشر للرقاقة التي تخفض استهلاك الطاقة والماء معا. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف يمكن لمركز بيانات وهو منشأة ضخمة الاستهلاك بطبيعتها أن يكون أخضر فعلا وليس أخضر على الورق فقط؟
1: خلونا نتفق أن مراكز البيانات هي عصب العالم الرقمي. لو نلقي نظرة على هذه المراكز بنشوف أنها بمثابة المصانع العملاقة لعصرنا الحالي، وهي أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الرقمي بأكمله. ومع الطفرة الإنشائية والتموية الكبيرة اللي تشهدها مملكتنا الغالية اليوم لتكون مركزا تقنيا إقليميا، صار مهم جدا نميز بين المركز الأخضر فعلا والأخضر على الورق أو شكلا فقط. يا ترى كيف نفرق بينهم؟ المركز الأخضر شكلا ممكن يكتفي باتباع معايير تسويقية سطحية، أو يشتري شهادات تعويض كربون عشان يظهر بشكل صديق للبيئة في الإعلام، بدون ما يغير أي شيء حقيقي في طريقة تشغيله المستهلك للطاقة. وعشان نشوفه بصورة أوضح، المركز الأخضر فعلا وواقعا هو اللي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي مصدر الطاقة، بحيث يعتمد بالكامل على طاقة متجددة ونظيفة، تماما مثل النموذج السعودي الرائد في مشروع أوكساجن بنيوم، وهو مركز بيانات عملاق بقدرة 1 جيجاوات يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%. والركيزة الثانية هي كفاءة التشغيل والتبريد، فمراكز البيانات بطبيعتها منشآت ضخمة الاستهلاك للتبريد. المركز الأخضر فعلا هو اللي يوظف تقنيات تبريد متطورة ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تدير الأحمال وتقلل الهدر الكهربائي والحراري لأقل حد ممكن. هذا هو الجوهر الحقيقي للاستدامة الرقمية.
0: مستمعين الكرام، الحلول ليست كلها مشاريع عملاقة، هناك ممارسات يومية على مستوى المؤسسة والفرد تصنع فرقا تراكميا، وهي إطالة عمر الأجهزة بدل استبدالها بوتيرة سريعة، وتفعيل إدارة الطاقة على الخوادم والإصلاح بدل الرمي. وفي المقابل الواقع يحتاج عملا جادا، فما يعاد تدويره من النفايات في المملكة لا يتجاوز حاليا 3-4%، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع النسبة إلى 95%. الفجوة كبيرة لكنها فرصة أكبر. والمدهش مستمعينا أن النفايات الإلكترونية ليست عبئا فقط بل منجم حقيقي، فالأجهزة المهملة تحوي معادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت، يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، وهو ما يعرف بالتعدين الحضري، أي أن الجهاز الذي نرميه في القمامة قد يحمل في داخله ثروة نهدرها مرتين، حين ننتجها وحين ندفنها. سؤالنا للمهندس بدر: ما الممارسات العملية التي تنصح بها المؤسسات والأفراد لتقليل بصمتهم الرقمية بدءا من اليوم ودون انتظار مشاريع كبرى؟
1: كنا نلاحظ أن الكلام عن البيئة أحيانا يروح للمشاريع العملاقة، بس الجميل في بنف البصمة الرقمية هو أننا ما نحتاج ننتظر هذه المشاريع، في خطوات ذكية نقدر نطبقها من اليوم ومن هذه اللحظة. بس السؤال يطرح نفسه هنا، وش نقدر نسويه كأفراد أو كمؤسسات؟ على مستوى الشركات والمؤسسات، الخطوة الأساسية هي الانتقال للحوسبة السحابية المشتركة، بدلا من تشغيل خوادم محلية تستهلك طاقة مستقبلية

0: مستمرة دون كفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل سياسات إيقاف التشغيل الذكي للأجهزة خارج أوقات العمل. أما على مستوى الأفراد، فالسلوكيات البسيطة تصنع فرق هائل جدا. نبدأها بالتنظيف الرقمي، يعني حذف الإيميلات القديمة والملفات المتراكمة على السحابة اللي ما نحتاجها، لأن بقائها يعني استهلاك مستمر للطاقة في مراكز البيانات، وأيضا تقليل سرعة استبدال أجهزتنا وجوالاتنا سنويا بدون حاجة حقيقية. وهنا خلونا نعترف بنقطة مهمة بالأرقام. نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة حاليا ما تتجاوز 3-4%، في حين أن مستهدفات الرؤية طموحة جدا وتسعى للوصول إلى 95%. هذا الفارق الكبير هو دعوة صريحة لنا كلنا عشان نتخلص من أجهزتنا القديمة والتالفة عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة لإعادة التدوير.
1: مستمعين الكرام، المفارقة الجميلة أن التقنية نفسها هي التي تستهلك الطاقة، يمكن أن تكون أقوى أدواتنا لحماية البيئة. مبادرة السعودية الخضراء أكبر جهد بيئي في المملكة باستثمارات تتجاوز 187 مليار دولار، تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 20 مليون طن سنويا بحلول 2030، والتقنية حاضرة في قلب هذا الجهد. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا وتحليل البيانات يستخدمان اليوم في مراقبة الغطاء النباتي عبر الأقمار، وفي إدارة الشبكات الكهربائية الذكية لتقليل الفاقد، وفي الزراعة الدقيقة لترشيد المياه، وفي رصد الانبعاثات لحظة بلحظة. المعادلة إذن ليست تقنية ضد بيئة، بل هي تقنية موجهة بوعي لخدمة البيئة. سؤالنا نوجهه للمهندس بدر، كيف ترى مستقبل العلاقة بين التقنية والبيئة في المملكة خلال السنوات القادمة؟ هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟
0: اللي يشغل بال الكثير من المهتمين والمختصين اليوم، هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال بشكل أعمق وننظر الأرقام والمعطيات الحالية، بنشوف أن النظرة للمستقبل القريب تجمع بين واقعية التحدي وتفاؤل الطموح الكبير. فالتقنية بطبيعتها وسياقها الحالي هي سلاح ذو حدين. صحيح أنها تستهلك طاقة وتترك بصمة كربونية إذا لم تدر بالشكل الصحيح وبكفاءة عالية، ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية تتحول بسرعة فائقة وبتوجيهات رؤية 2030 لتكون الرافعة الأساسية والممكن الأول والمحرك الحقيقي لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. المعادلة الحقيقية هي أننا في عالم البيئة والمناخ ما نقدر ندير أو نتحكم أو نحسن أي شيء ما نقدر نقيسه بدقة ونرصده أولا بأول. ما لا يقاس لا يمكن إدارته، وهنا بالذات يجي الدور الجوهري والعبقري للتقنية الحديثة Green IT. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، صار عندنا بمثابة النظارة الرقمية والأداة الذكية اللي تعطينا القدرة الفائقة على مراقبة حجم الانبعاثات لحظة بلحظة والتنبؤ بالتغيرات البيئية قبل حدوثها. وأتمتت أنظمة الطاقة والتبريد في المنشآت ومراكز البيانات لتقليل الهدر الكربوني والكهربائي لأقل حد ممكن. ومبادرة السعودية الخضراء عندما أطلقت كشاهد على جهودنا الوطنية وضعت مستهدفا طموحا جدا، وهو خفض الانبعاثات بمقدار 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتحقيق هذا الرقم الصعب والضخم على أرض الواقع ما رح يتم بالتأكيد بالطرق والأدوات التقليدية البسيطة، بل يتطلب بالضرورة حلول رقمية ذكية ومبتكرة وجريئة تقود هذا التحول وتختصر لنا الوقت والجهد وتضمن الكفاءة العالية في الأداء البيئي. وهذا يوصلنا لنتيجة واضحة وحتمية، السنوات القليلة القادمة في مملكتنا الغالية رح تشهد اندماجا كاملا ذكيا وغير مسبوق بين قطاع التقنية وقطاع البيئة Green IT، لتصبح التكنولوجيا هي المحرك التشغيلي والأساسي للاستدامة، ونقدم من خلاله للعالم أجمع نموذجا حقيقيا يرفع الرأس يثبت كيف يقدر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي أنهم يحمون كوكب الأرض ويخدمون رفاهية الإنسان والتنمية المستدامة في نفس الوقت.
1: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول بأن البيئة لم تعد قضية الغابات والأنهار فقط، بل صارت قضية تسكن خوادمنا وشاشاتنا وجيوبنا. وكل اختيار رقمي واعٍ هو قطرة في بحر الاستدامة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا المهندس بدر بن عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئة ثون. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. في أمان الله. السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء

العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جداراً ولا مدفعاً فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سلم تي بلادي.
2: مشروع المربع الجديد. يعد هذا التطوير لتطوير المربع الجديد المحرك الأساسي لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض. يمتد هذا المشروع الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1444 للهجرة على مساحة قدرت ب 14 كيلومتر مربع شمالي غربي العاصمة الرياض، ليعيد تعريف أفقها كبوابة حضرية تدمج السكن والعمل والترفيه في وجهة مستقبلية واحدة، ومن خلال تحويلها إلى شركة تنمية للاقتصاد وتنويع مصادره عبر تمكين القطاع الخاص، حيث يتوقع أن يضيف المشروع 180 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، كما يساعد على إيجاد 334 ألف فرصة عمل، ويقدم المشروع نمط حياة استثنائي حيث يضم 104 ألاف وحدة سكنية و9 ألاف غرفة فندقية وأربعة أبراج أيقونية، بالإضافة إلى 300 ألف متر مربع من المساحات مخصصة لمحلات البيع بالتجزئة. ويتوسط المشروع أيقونة المكعب، وهو رمز حضاري بأبعاد هندسية فريدة 400 متر ارتفاعاً وعرضاً وطولاً، يستوحى واجهته من الطابع النجدي الحديث، والتي ستتشكل من خلال لوحة عرض تقنية، كما يحوي من الداخل تقنيات التصوير المتقدمة وتقنيات رقمية وافتراضية، ومن المتوقع أن يكون وجهة عالمية في العاصمة الرياض. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة.

0: مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن المكرميات، فن يعتمد على عقد وربط الخيوط بأساليب مختلفة لين تتشكل منها تصاميم وقطع متنوعة، ومع تكرار العقد وترتيبها تظهر تفاصيل مختلفة في كل عمل وتتنوع استخداماتها بحسب الشكل والتصميم المطلوب، مما يبرز دقة التنفيذ والمهارة في الأعمال اليدوية. وضيفتنا اليوم الحرفية ضحى بنت عبد الغني أخضر.
5: المكرميات هو فن العقدة، فن البحارة اللي كانوا يشتغلوا فيه ويصنعوا منه شبكات صيد السمك والربيان، مشهور في المناطق الساحلية. ففن المكرميات هو نفسه فن العقدة، وبدأ من القرن الثالث عشر. فبدأ أول حاجة هذا الفن في البحر والصيد، وبعدين انتشر هذا الفن إلى مناطق عديدة وصاروا يستخدموه في أشياء كثيرة جدا. يعني
4: الحين حتى صاروا يستخدمونه في الزينة.
5: صحيح، صار إلى مسميات كثيرة، صار يسموه البوهيميان ستايل، البوه ستايل، صاروا يسموه الستايل الريفي، يستخدموه في أشياء كثيرة في الزينة مثل التعليقات الجدارية، يأخذوا أجدوع أو غصون الشجر ويثبتوا عليها الحبل ويصنعوا منها المعلقات الجدارية، يصنعوا منها ثريات، يركبوا عليها اللمبات والإنارات الدافئة، يصنعوا منها السجاد، يصنعوا منها المفارش والمخدات والأرجوحات المعلقة. ففي مختلف الديكورات المنزلية أو الزينة المنزلية.
4: طيب إيش الأدوات اللي يحتاجها الحرفي عشان يبدأ يسوي المكرمية؟
5: هذا أجمل حاجة في الفن. أجمل شيء في الفن إنه ما يحتاج لأي أدوات ولا أداة يستخدمها، يستخدم الأصابع فقط في الفك والعقد، يعني يعقد الحبل ويفكها بطريقة معينة أو بلفات معينة ويصنع منها العقد اليدوية. الفنون الأخرى كلها بدون أي استثناء يصنع منها أدوات صناعية، يعني مثلا الخشاب والنحات يستخدم المطارق وأشياء كثيرة، مثلا الكروشه يستخدموا ابر الكروشه، رغم ان الكروشه قريب من فن المكرميه، يعني نفس الشيء بالحبل، لكن يستخدموا منه الابار والسنارات. الا فن المكرميات، فن المكرميات ما نستخدم فيه اي اداه، يستخدموا بس الاصابع واليد في الربط، وبعدين لما نخلص نحتاج الى مقص فقط لقطع الحبل. يعني
4: طيب انت قلتي انه بس بالاصابع، طيب كيف تثبتونها عشان تبدون تسوون؟ وهل تبدا بعقده ولا على طول؟
5: لا أكيد ما نستخدم أي أشياء أساسية غير أول عقدة يدوية تسمى باسم عقدة التثبيت. يعني لازم إحنا نثبت الحبل في البداية على جذع شجرة، على مثلا حلقة خوص، مثلا على حلقة ميداليات، الحين بعد صاروا يسوون ميداليات، على عود دارسين، على أشياء مختلفة. يعني فتسمى عقدة التثبيت، يعني من أهم العقد الأساسية لأي شخص يحتاج إنه يعني يبدأ فيها، هي فن عقدة التثبيت، وبعدين العقدة الأساسية اللي هي الرئيسية، وبعدين العقدة النهائية وهي الختم أو الإغلاق. فهذه أهم ثلاث عقد يدوية.
4: هي نفسها العقدة المربعة ولا تختلف؟
5: صحيح صحيح، العقدة الرئيسية يسموها العقدة المربعة، وهي مشتقة من العقدة الشبكية لشباك صيد السمك والربيان، لكن باختلاف مداخل ومخارج الحبل. يعني احنا نسوي العقدة المربعة من لفتين متوازيتين وبنفس الضغط نفس الشد، واحدة من اليسار واحدة من اليمين، فهذه تكون إلينا عقدة مربعة اللي هي سكوير نوت.
4: طب ايش الخيوط اللي تستخدمونها في المكرمية؟ انت قلتي يعني ممكن شبيه شوي للكروشيه، الكروشيه اتوقع يستخدمون صوف.
5: الكروشيه كانوا يستخدموا الصوف، والحين بدأوا يستخدموا خيوط كثيرة مرة، زي خيوط القطن، زي أنواع كثيرة، يعني كل ما يجي له يبدوا ينتجوا ويصنعوا خيوط مختلفة وجديدة، فتدخل في فن الكروشيه. حتى المكرمية، المكرمية يستخدموا أكثر حاجة اللي هو حبل القطن الطبيعي، يكون القطن 100%. يعني ما في أي مواد بوليسترية، ما في أي مواد أخرى دخيلة على هذا الحبل، تمام. فيصنع منا الحبل بمقاسات مختلفة. يعني مثلا إحنا عندنا حبل يبدأ من 1 ملي، 2 ملي، 3 ملي، 4 ملي، 5 ملي.
6: هذا تقصدين اللي هو ضحى، أنت تقصدين هذا السمك؟
5: أي السمك، نفس السمك. يكون يبدأ من 1 إلى 5. هذا نستخدم فيه جميع تقريبا منتجات المكرمية، لكن كل ما زاد الحبل أكثر من النص سنتي، أكثر من 5 ملي، يبدأ يكون في صعوبة في اختيارات المنتج. يعني بيكون الحبل سميك، فممكن تسوي فيه أشياء كبيرة جدا، معلقة جدارية يعني مثلا من 3 إلى 5 متر، مثلا يستخدموها في ديكورات المطاعم. يعني زي أنا الحين بدأت أشتغل على ديكورات مطاعم،
6: ما شاء الله،
5: ديكورات منزلية، فنادق. يعني عندكم في الرياض مسوي يعني فندق كامل، كل الغرف خلفية السرير، يعني كلها من المكرميات تكون بس مرتبة وراها، بدل ما يكون الخشب وديكورات الجلد والمخمل يكون كامل مكرمية. فالحين المكرمية لما يكون شغلها أكثر من 3 متر يحتاج إلى سمك أعلى. فالمكرمية أنواع، في 3 أنواع من الحبل، في الناعم والأكثر مبيعا والأكثر استخداما لجميع المنتجات. في الحبل المبروم، يكون حبل أكثر من حبل مبرومين على بعض.
6: الخيوط كلها متوفرة موجودة يعني، ولا تواجهون صعوبة مثلا في توفيرها؟
5: ممكن نلاقي فعلا الخيوط موجودة في السعودية، لكن لأن احنا بلد غير مصنع للقطن، فمنلاقي الأشياء المستوردة من برا، شرط تكون جودتها عالية جدا. بالنسبة لي متعاقدة مع أحد المصانع الأوروبية اللي توفر لي القطن الخالص 100%، بحيث إنه ما يكون في أي مواد بوليسترية أو أي مواد أخرى، فيكون قطن 100%، تكون جودته جدا عالية.
6: طيب أنت قلتي إنه إذا زادت الأمتار تحتاجين سمك أعلى، يعني ما يعتمد هو على تصاميم؟ يعني لو كان في كل تصميم مثلا نقدر نقول إنه له خيوط معينة، سمك معين؟
5: كل منتج إلى حبل إلى سمك معين.
6: حلو.
5: كل منتج إلى سمك معين. يعني أنا مثلا سوارة يد، سوارة حجمها صغير، فما أقدر أستخدم سمك 3 ملي، ما راح أقدر أصنع سوارة يعني حجم صغير من سمك 200، سمك الحبل يكون جدا 200، لا، أستخدم من 1 ملي أو أقل.
6: حلو.
5: لما تكون ستارة أو أرجوحة معلقة، الأرجوحة المعلقة لو أستخدم فيها مثلا سمك صغير يعني مثلا 1 أو 2 ملي، ما راح تقدر تتحمل وزن. يعني مثلا خلينا نقول وزن البالغ مثلا من 50 إلى 80 مثلا، الأرجوحة لما نستخدم حبل صغير ما راح تتحمل هذا الوزن الثقيل.
6: على طول بيطيح.
5: أي أو هي حتى هي راح تكون مقوسة، لأن خلاص الخيط جدا ضعيف، تصير زي القماشة بعدين.
6: أي.
5: ممكن مثلا نصنع منها سرير لبيبي مولود صغير، أوكي، لكن إلى شخص بالغ كبير لا. فاللي يصير أن لكل منتج حجم معين من الحبل ونوع معين، لأن أنا قلت لك موجود الناعم والمبروم والمجدل. يعني أنا أشوفه بنظري أن المجدل هو أمتن حبل، فأقدر أستخدم الأرجوحات معلقة أو أشياء كبيرة مثل الكراسي، المفارش، الستائر، الأشياء الكبيرة.
6: طيب المكرميات معروف أنه يا لون أبيض يا لون بيج، هل الحين صار فيه ألوان ثانية؟
5: أكيد. يعني أنا بما أني أتعاقد مع مصنع، أنا يوفر لي هذا المصنع اللون اللي أنا أبغاه، وأقول لهم أني أنا أبغى مثلا 10 كيلو من هذا اللون، فهم يتم صباغة الحبل القطني، لأن هي مواد تصبيغ يعني نفس تصبيغ الملابس القطنية، فهم يصبغوا الكيلو أو الأعداد اللي أنا أبغاها باللون المطلوب.
6: طب كم يأخذ منك وقت وانتي تشتغلين على القطعة الوحدة؟
5: في بعض القطع اللي تكون أحجامها صغيرة وتأخذ وقت طويل جدا، وفي قطع كبيرة جدا وتأخذ وقت صغير، ما إلى يعني دخل حجم القطعة بعدد ساعات العمل. التكنيك اللي فيها هو اللي نقدر نحدد فيه عدد الساعات. في العقد الأساسية تكون سهلة، مثل العقدة المربعة، مثل العقدة الملتوية، سهلة جدا. لكن في عقد مشتقة من هذه العقد وتكون فيها تكنيكات صعبة، مداخل ومخارج مختلفة، تحتاج إلى ضغط، تحتاج إلى طاقة. يعني في بعض العقد تعب الإيد، ما نقدر نشتغل فيها أكثر من ساعة، لازم نحتاج لبريك وراحة ونرجع نكمل مرة ثانية. فهذا العقد زي الفستونيه، زي الدايموند، زي التوتية، هذا لين ياخذ وقت أكثر. فعلى حسب تكنيك والمنتج نفسه والصناعة اليدوية هذه اللي أنا بشتغل عليها أقدر أحدد الوقت. في بعض القطع ساعة أو ساعتين، وفي بعض القطع بالأشهر.
4: ويبقى فن المكرميات واحد من الأعمال اللي تبين قيمة الشغل اليدوي والاهتمام بالتفاصيل، ومن خلاله تتحول الخيوط إلى قطع لها طابعها الخاص وتعكس جانب من الإبداع في استخدام الخامات البسيطة بأساليب متنوعة.
0: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: إضاءات لغوية
7: على إذاعة الرياض.
9: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
7: عامي وفصيح.
9: والكلمة التي نتناولها هي كلمة سالفة، التي نقولها ونعني بها القصة أو الموقف أو الحدث. ورد في لسان العرب: سلف يسلف سلفا وسلوفا، تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ويقرأ سلفا وسلفا. قال الزجاج: سلفا جمع سليف، أي جمعا قد مضى. ومن قرأ سلفا فهو جمع سلفة، أي عصبة قد مضت. والتسليف التقديم. وقال الفراء: يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقرأ يحيى بن وثاب: سلفا مضمومة مثقلة. قال: وزعم القاسم أنه سمع واحدها سليفا. قال: وقرئ سلفا كأن واحدته سلفة، أي قطعة من الناس، مثل أمة. وقال الليث: الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة، وتجمع سوالف. وأنشد في ذلك: ولاقت مناياها القرون السوالف، كذلك تلقاها القرون الخوالف. قال الجوهري: سلف يسلف سلفا مثال طلب يطلب طلبا، أي مضى. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. إذن مستمعينا، فنحن نسمي القصة أو الموقف بالسالفة لأن أحداثها قد مضت وتقدمت، فهي سالفة.
7: مفردات وجموع.
9: يظن كثير من الناس أن الكلمات تجمع على جمع واحد، فإذا سمعوا من يجمع جمعا غير الذي ألفوه استنكروه، وقد يخطئون قائله وإن كان على صواب. والمفردة التي معنا الآن هي مفردة الجبل، فتعالوا نتعرف جموعها. ورد في لسان العرب: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، من الأعلام والأطواد والشناخيب. وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم، والجمع أجبل وأجبال وجبال. هذه إذن مستمعينا جموع مفردة جبل، وأكثرنا لا يعرف منها إلا جبال، وهي صحيحة كما ذكر، لكن أجبل وأجبال من جموعها الصحيحة كذلك. أخطاء شائعة. يقول الدكتور مصطفى جواد: لا تقل سوف لا أفعل كذا ولا سوف لن أفعله، بل قل لا أفعل كذا ولن أفعله. وذلك لأن سوف من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للاستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا لا أفعل ذلك ولن أفعله من الأفعال المنفية، وأن قولنا سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله فيه غلطتان: إحداهما إدخال سوف على الفعل المنفي مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو لا ولن. وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال سوف هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ورد استعمال سوف مفصولا بينها وبين الفعل لضرورة الشعر، ومع ذلك وردت للإثبات. قال عبد الله بن المعتز: أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا، وسوف لا شك يعييني فأتركه حتى ما أستخدم المقراض والمشط. أراد سوف يعييني فأتركه ولا شك، فأقحم لا شك بين سوف والفعل يعييني. فقل لا أفعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعله.

0: مذكر أم مؤنث؟
1: الكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة سن، فهل هي مذكرة أم مؤنثة؟ ورد في لسان العرب: السن واحدة الأسنان. قال ابن سيدة: السن الضرس، ويقال هذه سن وهي مؤنثة وتصغيرها سنينة، وسن الجارحة مؤنثة ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره وبقيت على التأنيث. إذا مستمعينا، فالسن مؤنثة سواء أقصدنا بها السن الذي في الفم أم العمر، فالصواب أن نقول سقطت سن من أسنانه لا سقط سن من أسنانه، وفلان سنه كبيرة إذا أردنا أن عمره طويل، لا أن نقول سنه كبير.

0: أبيات وشواهد البيت الذي نتناوله في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو وجدت إذا اصطلحوا خيرهم وزندك أثقب أزنادها. أما وجه الاستشهاد فالبيت للأعشى ميمون والشاهد أزنادها، وفيه جمع زند على أزناد وهو جمع شاذ، لأن الأسماء الثلاثية الصحيحة العين الساكنة إنما تجمع جمع القلة على أفعل. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم بحول الله في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صيفك على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام. مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

الصبر عن وادي فؤادي شرودي، والحال ينهش من حشاها حياي، والعين ذالها عن لذيذ الرجود عامين عن لذة كراها تعايا. يحول يا قلب غدا يا ودودي مثل الشبح لعيون عذب الصبايا. الصبر عن وادي فؤادي شرودي، والحال ينهش من حشاها حياي، والعين ذالة عن لذيذ الرقود عامين عن لذة كراها تعايا. والعين ذالة عن لذيذ الرقود عامين عن لذة كراها تعايا. يا حول يا قلب غدا يا ودودي، يا حول يا قلب غدا يا ودودي مثل الشبح لعيون عذب الصبايا. بالوابليت بحب تلع عنودي، الشمس من طلعة جبينه تهايا. بالوابليت بحب تلع عنودي، الشمس من طلعة جبينه تهايا، لولا من اللولو بحلقها عقودي، لولا من اللولو بحلقها عقودي، لقول به من حور ربي حلايا. محلى دلالة يوم يقبل ينودي، محلى دلالة يوم يقبل ينودي، اللي مداهر جهيدا والشكاية. محلى دلالة يوم يقبل ينودي، اللي طرف هرج هدا والشكاية. ينساح لي قلبي إلى جاي عودي، وقولة هلا عنوان دمث الشفاية. ينساح لي قلبي، ينساح لي قلبي إلى جاي عودي، وقولة هلا عنوان دمث الشفاية. يوم اهتبسم عن سحر عودي، به التناوياه قبل انتحايا. يوم اهتبسم عن سحر عودي، به التناوياه قبل انتحايا. عليه سيل الدمع كرح خدودي، ناظر عيونا ممتساها عمايا. عليه سيل الدمع كرح خدودي، ناظر عيونا من بكاها عمايا. يا هل الهوى عندي على ذا شهودي، كل العذارة عند زينه رزايا. يا هل الهوى عندي على ذا شهودي، كل العذارة عند زينه رزايا. بدر الزواهر بالدجاله يرودي عندي، ولا تري عن جميع البرايا. يا سيدي لا تمتحن بصدودي، يرث صدودك في ضميري هوايا. يا للهوى عندي على ذا شهودي، كل العذارى عن زينه رزايا. بدر الزواهر بالدجاله يرودي عندي، ولا تري عن جميع البرايا. يا سيدي لا تمتحن بصدودي، يرث صدودك في ضميري هوايا. أشكيتني ودعيتني تقل عودي، وزيتني وجزيتني عن كرايا. هفوتك لهموم الضماير تزودي، لو لامني من لامني يا شقايا. هفوتك لهموم الضماير تزودي، لو لامني من لامني يا شقايا. يا زين دعنا بالطرب والسعودي، نسج بالدنيا وخير حكاية. يا زين دعنا بالطرب والسعودي، نسج بالدنيا وخير حكاية. يا سيد جيلة يا ظليل الجعودي، يا زين يا سلطان تلع الصبايا. قم بالرضالي يا عنود النفودي.
قم بالرضا لي عنود النفودي مدام في قلبي لحبك بقايه.

ماشي بيها الجمر، واللي انت ده صورة تمشي على الأرض في حين الجمر عالي. ماشي بيها الجمر، واللي انت ده صورة تمشي على الأرض في حين الجمر عالي. رايع جمالك ومنك الناس مخطورة، وانا بعد من خطرك اخشى على حالي. ماشي بيها الجمر، واللي انت ده صورة تمشي على الأرض في حين الجمر عالي. رايع جمالك ومنك الناس مخطورة، وانا بعد من خطرك اخشى على حالي. من عين من عين لك تجعل العشاق مبهورة، لا جدفت مع رموش سود وطوار، مثل هدوء البحر والموج ببحورة، واضفى عليها السحاب الفيض ظلالي. مثل هدوء البحر والموج ببحورة، واضفى عليها السحاب الفيض ظلالي. علامة الشوف ما مليت منظورة، ولو شفتها العمر كله ما كان عبالي. علامة الشوف ما مليت منظورة، ولو شفتها العمر كله ما كان عبالي. أقول سبحان من زينك بصورة، وابدع عليك الجمال بكل الأحوالي. أقول سبحان من زينك بصورة، وابدع عليك الجمال بكل الأحوالي. لا ما انت مغمور يوم الناس مغمورة، لا ما انت مغمور يوم افواج مغمورة، نجمك على في سما العشاق ولالي.

0: شعر محمد العرفج ومناور غلب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

إعداد وتقديم علي الدرورة، أداء علي المصطفى، المخرج عبد الله صليهم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج موال من الخليج. عزيزي المستمع، لقد تعودنا على تقديم أحد شعراء الموال في الجزيرة والخليج العربي. في هذه الحلقة سوف نقدم أحد شعراء الموال من المملكة العربية السعودية.
1: سعد مدير الفلك، سعد مدير الفلك يرجع لنا فيهم.
0: عزيزي المستمع، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشاعر فهد بن سالم بن مبارك الحسن الخالدي. ولد في قرية الزور إحدى قرى جزيرة تاروت، وذلك سنة 1329 للهجرة. وشاعرنا عرف بالشيخ، وذلك لصدق أقواله ورحابة صدره وكرمه ووفائه الذي اشتهر به.

عزيزي المستمع، لقد كان أبناء جيل الغوص يطربون لسماع الطرب الشعبي البحري كالنهمة والفجري وباقي الفنون الشعبية، وشاعرنا الشيخ فهد بن سالم حفظ الكثير من مواويل هذه الفنون مع أنه أمي، إلا أنه شق طريقه في بحور الشعر وأصبح من رواده في المنطقة الشرقية من مملكتنا الحبيبة. عزيزي المستمع، يغلب على شعر فهد بن سالم طابع التحسف والعزاء، حيث عاش مكافحا منذ صباه في سفن الغوص، والمواويل التي تركها فهد بن سالم ذات تركيبة سلسة في مفهومها البسيط، حيث يخاطب السامع بالكلمات الشعبية المتعارف عليها، حيث أنها قريبة للنفس، أي أن مضمونها واضح المعاني، ولهذا كان البحارة يتناقلونها شفويا فيما بينهم. عزيزي المستمع، إن شظف العيش الذي عايشه شاعرنا فهد بن سالم ترك أثاره في شعره، ولكنه ظل مخلصا في حياته وفيا مع مجتمعه، وفي هذا الموال يصور لنا معاناته مع الحياة وكيف أنه تغلب على الصعاب، لأنه يمتلك أجمل الأوطان وفيه أناس ذوي معدن أصيل. يقول شاعرنا في مواله:

أعزائي المستمعين، كان شاعرنا فهد بن سالم رحمه الله مرتبط بوطنه مخلصا له، ويحب المجتمع الذي حوله، وإنه دائم السؤال عنه. إنه ارتباط الشاعر بوطنه، ذلك الحب الذي لا ينفصل. يقول شاعرنا في مواله:

أعزائي المستمعين، ومن مواويل الشاعر فهد بن سالم التي قالها بعد أن تقدم به العمر متوجدا على أيام الشباب هذا الموال، فلنستمع معا.

أعزائي المستمعين، وبعد أن توفي والد شاعرنا فهد بن سالم رثاه بهذا الموال الذي وجهه إلى أخيه براك يسليه به، قال:

أعزائي المستمعين، ومن المواويل الاجتماعية للشاعر فهد بن سالم هذا الموال الذي يعبر فيه عن غياب أصحابه، حيث كان طريح الفراش يعاني من المرض، فقال متسائلا عن هذا الغياب:

0: من قصص العشاق،
1: إعداد وإخراج زكريا شمس الدين.

0: أعزائنا المستمعين،
1: أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قصة جديدة.
0: لقاؤنا اليوم مع الشعر الغزلي لشاعر كبير يجمع الرواة والنقاد على أنه رائد الشعراء المحدثين في العصر العباسي الأول. ومما يقوله الدكتور شوقي ضيف عنه هي زعامة ترد إلى أنه استطاع أن ينهج لهم في قوة السبيل التي ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده، وهي سبيل تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربي من جهة، ومن جهة ثانية تفسح لتجديد الشاعر العباسي بحكم رقيه العقلي ومعيشته الحضارية، وبذلك ازدهر الماضي في الحاضر، ونمى الحاضر من خلاله هذا النمو الذي جعل الشعر العربي عنده يحتفظ بشخصيته، إذ ظلت أساليبه مهما لانت أو رقت مطبوعة بطوابع النصاعة والإيجاز والتركيز، تلك الطوابع التي تشيع فيه الدقة والوضوح والجمال، كما ظلت معانيه وأغراضه البدوية القديمة بجميع رواسبها الخيالية. وحقا حدث فيه تجديد واسع، ولكنه تجديد لا يفصله من تراثه، بل يتيح لهذا التراث أن يعاد خلقه بحس متحضر وذوق مرهف وعقل بصير، يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب والثقافات المترجمة، وكيف يلائم بين ما يصوغه وبين بيئته المتحضرة. وقد أتاح ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور قليلا أو كثيرا، بحيث يظل الاتصال قائما بين الشعر العباسي والشعر القديم.
1: فهمت من العبارة الأخيرة أن شاعرك هو بشار بن برد.
0: نعم هو.
1: كيف تختار هذا الشاعر في هذا البرنامج؟ هذا شاعر اشتهر بالهجاء ودفع حياته ثمنا لشعره الغزلي الماجن.
0: لقد أسرف بشار في الهجاء لأنه كان يريد أن يشتهر شهرة جرير والفرزدق، والهجاء وإن كان ذميما إلا أنه لون من الشعر الذي يدرس. أما من حيث الغزل فإن أغلب شعراء العصر العباسي تحول شعرهم من غزل عذري إلى غزل ماجن، وكان منهم بشار. طبعا لن نتعرض لغزله هذا الذي كما قلت دفع حياته ثمنا له، ومن المبالغة أن نجعل بشارا هو المسؤول وحده عن شيوع مثل هذا الغزل.
1: إذن ماذا تبقى لك من بشار لتختاره لنا؟
0: قيل إن لبشار 12,000 قصيدة، وطبعا ليست كلها في الهجاء والمدح والمجون.
1: كلها موجودة في ديوانه؟
0: لم يبق منها إلا أقل من 1,000 بيت فقط، وأغلبها فيه أبيات شعرية مشهورة.
1: مشهورة؟
0: نعم، لأنها تنم عن عمق كبير في الفكر وقدرة كبيرة على اللغة وبراعة في الفن، فمن ينسى هذه الأبيات؟
2: إذا كنت في كل الأمور معاتبا، صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه.
1: فعلا هذه أبيات مشهورة فيها العمق في المعنى والدقة في اختيار اللفظ والنظرة البعيدة في الحياة. ليته

0: قال الكثير في الشعر الراقي وابتعد عن المجون.
1: من يدري، فربما كان أغلب شعره الضائع في مثل هذا الشعر، وقد قال الدكتور طه حسين عن بشار وكان يكرهه:
2: بشار غزير المادة جدا، وإن أردت أن تعرف الفن الذي برع فيه حقا فهو فن الهجاء، وفي الحق أنه قتل الهجاء، وأن الهجاء قتله. كان شاعرا مجيدا، أجمع العلماء والرواة في عصره على أنه أشعر أهل هذا العصر.
0: عجيب أمرك، ألم تقل إنه قتل بسبب المجون؟
2: لست أدري أتشاركني في هذا الرأي أم تخالفني فيه، فأنا أعتقد أن من الشعراء والكتاب من تحبهم وتعجب بهم، ومنهم من تحبهم ولا تعجب بهم.
0: أفهم من كلامك حتى الآن أنك معجب ببشار.
1: من قال لك هذا؟ هل تأثرت بمقولة الدكتور طه حسين؟
0: إذن لماذا اخترته؟
1: لأنه شاعر مجيد أحببناه أو كرهناه، ثم له شعر في الغزل الرقيق يتغنى به الناس حتى اليوم. لعلمك،
0: نعم،
1: قال الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني بأن أحد معاصريه كان يقول: عهدي بالبصرة وليس فيها أحد إلا يروي من شعر بشار، ولا مغن ولا مغنية إلا تتكسب به.
0: إلى هذا الحد كان شعره؟
1: شعر بشار كان يقترب من لغة الحياة اليومية، لذلك هو سهل الحفظ. عندك مثلا في رسالة حب الله يقول:
3: من المشهور بالحب إلى قاسية القلب، سلام الله ذي العرش على وجهك يا حبي، فأما بعد يا قرة عيني ومنى قلبي، ويا نفسي التي تسكن بين الجنب والجنب.
0: هذا شعر رقيق بالفعل وليس فيه موجون.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: طبيبك.

العيون جوهرتان نرى بهما جمال الحياة، لكن هذه العيون قد تصاب بمشكلة ما لا قدر الله. لكن مع تطور طب العيون صارت الحلول العلاجية أكثر دقة وأمانا،